بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في وسمعنا بعينيك.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواضيع تجدد على موجات الجوهر في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموعد الاخباري المفصل، والبدايه فيه بالعناوين. الديوانه التونسيه تؤكد رفع حوالي 4000 قضيه ديوانيه خلال الثلث الاول من السنه الحاليه. والعالم يترقب رد طهران على مقترحات امريكا لانهاء الحرب. تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أفادت وزارة التربية بأن الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 26 و2000 ستنطلق بداية من يوم الخميس 14 من مايو الجاري، مضيفة في بلاغ لها يوم أمس أن الاختبارات الشفوية في مادة التربية الموسيقية ستكون يومي 14 و15 من مايو الجاري لفائدة 4058 مترشحا موزعين على 72 مركز اختبار. أما الأشغال التطبيقية في مادة التكنولوجيا فستنتظم يوم 14 و15 و16 و18 و20 و21 و22 وأيضا يوم 23 من مايو الجاري بمشاركة 21677 مترشح موزعين على 289 مركز اختبار. وبخصوص الاختبارات التطبيقية في المواد العالمية فقد برمجت أيام 16 و19 و20 و21 و23 من هذا الشهر، وسيجتازها 162435 مترشحا موزعين على مئات المراكز التي يبلغ عددها في بعض أيام الاختبار 567 مركز اختبار. كما حددت الوزارة أيام 19 و20 و22 و23 من مايو الجاري لإجراء الاختبار التطبيقي والشفوي في مادة الاختصاص الرياضي بمشاركة 2064 مترشح موزعين على 87 مركز اختبار. وأكدت وزارة التربية أن هذه الاختبارات تندرج ضمن المرحلة الأولى من امتحان البكالوريا تمهيدا لانطلاق الاختبارات الكتابية الرئيسية التي ستكون يوم 3 و4 و5 و8 و9 و10 من جوان المقبل في ظل استعدادات تنظيمية ولوجستية تؤمنها الوزارة لضمان حسن سير هذا الاستحقاق الوطني. الديوانة التونسية تتمكن من رفع نحو 4000 قضية ديوانية خلال الثلث الأول من هذه السنة، وتجاوزت قيمة المحجوزات في إطار هذه القضايا 51 مليون دينار، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة العميد شكري الجبري. واعتبر في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن النتائج المحققة تعد هامة في مجال مكافحة التهريب والتغشى التجارية. وأسفرت العمليات الديوانية عن حجز كميات هامة من الأموال والبضائع، من بينها أكثر من 700,000 أورو ونحو 3 كيلوغرامات من الذهب، إلى جانب أكثر من 80,000 خرطوشة و 148,000 قطعة ملابس جاهزة، إلى جانب أكثر من 24,000 حذاء رياضية. وأشار الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة إلى أن مصالح الديوانة التونسية كثفت خلال الفترة الماضية من حملاتها الرقابية، خاصة فيما يتعلق بالمواد التي تشكل خطرا على صحة المستهلك في ظل تنامي محاولات تهريب وترويج سلع مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات. وفي هذا الإطار نجحت هذه المصالح في حجز أكثر من 17 طنا من القهوة و197 طنا من المواد الغذائية المختلفة التي كانت تروج بطرق غير قانونية، سواء على طريق قارعة الطريق أو داخل مخازن. الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوان التونسي العميد شكري الجبري أكد أيضا أن الامتيازات الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج فيما يتعلق بتوريد السيارات وجلب الأغراض الشخصية لم تشهد أي تغيير مقارنة بالسنة الماضية، وأوضح أن للتونسي الحق المقيم بالخارج الحق في توريد سيارة بنظام الإعفاء الكلي من الضريبة شريطة حمل الجنسية التونسية وألا يقل سنه عن 18 سنة مع إقامة فعلية بالخارج لمدة لا تقل عن سنتين وألا تتجاوز مدة إقامته السنوية في تونس 183 يوما. وأضاف أن السيارة الموردة يجب ألا يتجاوز عمرها 5 سنوات عند دخولها إلى تونس، مع إمكانية تجديد هذا الامتياز كل 10 سنوات في حال تواصل إقامة المنتفع بالخارج واستيفائه بشروط الانتفاع. كما أشار الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوان التونسية إلى إمكانية الاختيار بين نظامي الإعفاء الكلي أو الجزئي، موضحا أن الإعفاء الجزئي يقتضي دفع نسبة ما بين 25-30% من المعاليم، ويسمح بالحصول على ترقيم تونسي عادي والتصرف الحر في السيارة. وفيما يتعلق بسقف قيمة البضائع الشخصية غير التجارية المسموح بتوريدها والمحددة ب5000 دينار، أوضح العميد شكري الجبري أن هذا السقف لم يشهد أي تعديل منذ الترفيع فيها سنة 2025 و2000. تولياً الآن، وفي اليوم 72 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، يترقب العالم رد إيران على أحدث مقترحات الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع من طهران قريباً جداً رداً بشأن المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، موضحاً في تصريح لقناة فرنسية أن طهران تريد حقاً التوصل إلى اتفاق وفق قوله. الحرس الثوري الإيراني يوجه يوم أمس تحذيرا شديد اللهجة للجيش الأمريكي، مؤكدا أن الصواريخ والمسيرات موجهة نحو العدو. وأكد قائد القوات الجو فضائية للحرس الثوري الإيراني أن الصواريخ والطائرات المسيرة موجهة نحو العدو وهم بانتظار أمر للإطلاق. والبرلمان الإيراني يدرس مشروع قانون جديد يتعلق بإدارة مضيق هرمز، يتضمن فرض قيود ورسوم على عبور السفن في إطار ما وصفه بتعزيز سيادة إيران على المضيق ذي الأهمية الاستراتيجية، وفق ما نقلت وكالة مهر. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: جوهرة FM Music Non-Stop.

0: يا رب بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم ميت بالريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.
1: جوهرة FM
2: جوهرة FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أصبحنا وأصبح الملك لله. صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا. مرحبا بكم في موعد جديد من البرامج على جوهرة فام بتاريخ لحد 10 مايو 2026، الموافق ل 23 من ذو القعدة 1447 للهجرة. إشارة التوقيت مستمعينا في استوديواتنا هي 6 متاع الصباح، وخير بداية ليوم جديد هي آيات بينات من ذكر الله الحكيم. المقرأ الشيخ سعد الغامدي يتلو علينا الجزء الأول من سورة الأنعام.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: الجوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: الستة واربعة وعشرين دقيقة على جوهرة فام، نقول لكم صباح الخير صباح النور عليكم الكل مستمعينا، مرحبا بكم في رانديفو متجدد من المتنة الويكاند بتاريخ اليوم لحد 10 ماي 2026 الموافق لثلاثة وعشرين منذ القاعدة 1447 للهجرة. مرحبا بكم في الاستماع لنا من توا حتى لتسعة متاع صباح، رفقكم لكيب الكل بالخدمات الأخبار والمعلومات، وإن شاء الله رفقة تكون طيبة بيان سور مع مختلف المداخلات اللي باش تلقاوها طيلة صبحية اليوم اللي معاها زادة تلقاو مروحة حلوة إن شاء الله ومزيانة من الأغاني والكوكتيلات اللي تكون متنوعة وتشمل عديد الفترات والألوان الموسيقية. لكيب الكل صباح عليكم وإن شاء الله نهاركم مليء بالخير مستمعينا. اليوم اترافقنا سعاد العدويني معالج في التنسيق العام، صباح النور سعاد. منيل تخيل في الإخراج التقني، أهلا وسهلا. بسمة سعيدية من قسم الأخبار، وليد الجزيري من قسم الرياضة يلتحقوا بنا بعد شوية، ومعهم زيد عبد الحميد بالعجوزة من قسم الديجيتال. كوتي ميكرو كالعادة في الأعداد والتقديم سنة مهني، ترافقكم حتى لتسعة متاع صباح، وبداية المشوار كالعادة تكون مع السيدة فيروز بعد شوية رامي صبري، ونرجع لكم مع أولى الفقرات اللي بتكون إن شاء الله مع بسمة في

0: السيدة فيروز، تواصلنا لستة ونصف الماتينال ويكاند. أولى الفقرات والمداخلات تأمنها بسمة تسويت في جولة مع أبرز العناوين والمستجدات. أنفوغاما بسمة سعيدية، صباح النور، إن شاء الله نهارك سعيد يا بسمة.
1: نهارك سعد سني، صباح نور عليك، على سعاد، على منال وكل من يخلط له سجارة فيم لقيت هذي. إن شاء الله نهير مبروك سعيد على الجميع. نعطيكم بإجازة برز العناوين اللي باش تتعرفوا عليها إن شاء الله بالتفاصيل في نشرة سبعة متاع الصباح. نبدأ بالمعهد الوطني للرصد الجوي اللي يعلن منذ قليل حدوث رجة أرضية قوتها 3.1 على سلم رشتر شمال شرق سوق جديد من ولاية سيدي بوزيد. تناخذوا بطبيعة تفاصيل كل في النشرة. زيارة برلمانية باش يبدأ في القيام بها وفد من مجلس نواب الشعب إلى قطر، تبدأ اليوم وتتواصل إلى غاية 13 مايو الحالي. الديوانة تقول أنه لا تنقيحات جديدة في نظامي توريد السيارات والأغراض الشخصية بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج. كيف العميد شكري الجبري من الديوانة يأكد أنه المحجوزات الديوانية تتجاوز قيمتها 51 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من العام الحالي. في أبرز أخبار العالم، بريطانيا تنشر مدمرة في الشرق الأوسط ضمن مهمة لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، و70 قتيل في هجوم بشمال شرق الكونغو وتنديد أممي بالعنف. التفاصيل كما قلت بعد نصيف ساعة من تو.
0: شكرا لك بسمة، نستني وكمل إن شاء الله على رأس الساعة دونك بأكثر تفاصيل. احنا نكملوا مع البلاي ليست متاعنا وباقي فقراتنا في المتنة الويكاند على جوهرة فم. مرحبا بكم الناس الكل، وإن شاء الله نهاركم من أحلى وأسعد الأيام.

مستمعينا مشوارنا يتواصل حتى لتسعة متاع الصباح، ونذكركم بأبرز المواعيد اللي تستنوها معنا بلوتو بعد شوية. دونك باش يكون الموعد إخباري مع بسمة سعيدية إن شاء الله، هذية باش يكون في السبعة متاع الصباح، بعدها مباشرة باش نقدموا لكم التطورات الجوية لطقس اليوم لحد 10 ماي 2026. وقبل هذا الكل حبينا نقدموا لكم بلاغ توجهت لنا به الشركة التونسية للكهرباء والغاز في علاقة بقصان الضوء اليوم الصباح بتاريخ 10 ماي في عديد المناطق بمدينة سوسة، تحديدا في خزامة الغربية، حي الولاية، سهلول 1، سهلول 2، شارع ياسر عرفات الكل، بالشارع الكل معناها من الرومبوان الكبير الأولاني متاع سبيتار حتى للرومبوان الثاني تقسيم إيمان. والشركة تأكد أنه عملية إرجاع تيار الكهرباء تتم بصفة تدريجية وبدون سابق أعلام، وذي حسب تقدم الأشغال وانتهاء المهام في المناطق المذكورة اللي هي أعمال الصيانة السنوية والدورية اللي تقوم بها الشركة. دونك وقتاش باش يقص الضوء؟ الضوء باش يقص من 8 متاع الصباح حتى الماضي ساعتين، هاكا عندكم تقريبا ساعة وخمسة دقائق في ديكم باش تقوموا باللازم وتاخذوا كل الإجراءات اللازمة، خصوصا أنكم تشارجيو تليفوناتكم، هذه أبسط حاجة تنجموا تقوموا بها إذا ما زلتوا كيف سمعتوا بالبلاغ. نعاود نذكر على السريع بالمناطق: خزيمة الغربية، حي الولاية، سهلول 1 وسهلول 2، شارع ياسر عرفات الكل، تقسيم إيمان، وإن شاء الله بيان سور دوبا ما توفى الأشغال يرجع الضوء يخدم بصفة عادية. نخليكم توتسويت مع الموسيقى ونذكركم زادة بموعدنا مع الفرحة وأعياد الميلاد. فيقوم عيدك اليوم العزيز عليك اللي يحتفل اليوم بعيد ميلاده، أبعث لنا نمروه هو شكون على 85 990 وخليه الباقي علينا. فيقوم عيدك اليوم.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفم. بسمة سعيدية،
1: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. لا تنقيحات جديدة في نظامي توريد السيارات والأغراض الشخصية بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج. بريطانيا تنشر مدمرة في الشرق الأوسط ضمن مهمة لتأمين مضيق هرمز. وسبعون قتيلا في هجوم بشمال شرق الكونغو وتنديد أممي بتصاعد العنف. في تفاصيل أخبارنا، سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي رجة أرضية هذا اليوم الأحد عند الساعة 3:26 بالتوقيت المحلي فجرا، وبلغت قوة الرجة وفق بلاغ المعهد الوطني للرصد الجوي 3.1 درجة على سلم رشتر بالمركز الذي حدد حسب التحاليل الأولية شمال شرق سوق جديد من ولاية سيدي بوزيد. يؤدي وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية تونس-قطر المنبثقة عن مجموعة التعاون البرلماني مع الدول العربية زيارتان إلى العاصمة القطرية الدوحة من 10 إلى 13 من مايو الحالي. وتندرج هذه الزيارة وفق بلاغ أصدره مجلس نواب الشعب في إطار تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية ومساهمتها في دعم علاقات الأخوة والتعاون المتميزة القائمة بين تونس وقطر في مختلف الميادين. جدد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوان التونسي العميد شكري الجبري التأكيد أن الامتيازات الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج فيما يتعلق بتوريد السيارات وجلب الأغراض الشخصية لم تشهد أي تغيير مقارنة بالسنة الماضية. وأوضح الجبري لوكالة تونس إفريقيا الأنباء أن للتونسي المقيم بالخارج الحق في توريد سيارة بنظام الإعفاء الكلي من الضريبة شريطة حمل الجنسية التونسية، وأن لا يقل سنه عن 18 عاما مع إقامة فعلية بالخارج لمدة لا تقل عن سنتين، وألا تتجاوز مدة إقامته السنوية في تونس 183 يوما. وأضاف أن السيارة الموردة يجب ألا يتجاوز عمرها 5 سنوات عند دخولها إلى التراب التونسي، مع إمكانية تجديد هذا الامتياز كل 10 سنوات في حال تواصل إقامة المنتفع بالخارج واستيفائه لشروط الانتفاع. كما أشار أيضا إلى إمكانية الاختيار بين نظامي الإعفاء الكلي أو الجزئي، موضحا أن الإعفاء الجزئي يقتضي دفع نسبة ما بين 25 و30% من المعاليم، ويسمح بالحصول على ترقيم تونسي عادي والتصرف الحر في السيارة. أما فيما يتعلق بسقف قيمة البضائع الشخصية غير التجارية المسموح بتوريدها والمحدد ب5000 دينار، أوضح الجبري أن هذا السقف لم يشهد أي تعديل منذ الترفيع فيه عام 2025. تمكنت الديوانة التونسية من رفع نحو 4000 قضية ديوانية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، وتجاوزت قيمة المحجوزات في إطار هذه القضايا 51 مليون دينار، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوان العميد شكري الجبري. الجبري أوضح في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا الأنباء أن النتائج المحققة تعد هامة في مجال مكافحة التهريب والغش التجاري، وقد أسفرت العمليات الديوانية عن حجز كميات هامة من الأموال والبضائع من بينها أكثر من 700 ألف أورو.

0: ونحو 3 كيلوغرامات من الذهب، إلى جانب أكثر من 80,000 خرطوشة و 148,000 قطعة من الملابس، إلى جانب أكثر من 24,000 حذاء رياضي. أيضا أشار إلى أن مصالح ديوان كثفت خلال الفترة الماضية من حملاتها الرقابية، خاصة فيما يتعلق بالمواد التي تشكل خطرا على صحة المستهلكين، في ظل تنامي محاولات تهريب وترويج سلع مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات. دوليا تتجه حاملة الطائرات البريطانية HMS دراغون إلى الشرق الأوسط في مهمة محتملة عبر مضيق هرمز، وفق ما نقلته صحيفة التايمز عن مصدر دفاعي في لندن. أيضا نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية قوله إن هذا التمركز لسفينة دراغون هو جزء من تخطيط دقيق يهدف إلى ضمان أن تكون المملكة المتحدة مستعدة ضمن تحالف متعدد عدد الجنسيات بقيادة مشتركة من المملكة المتحدة وفرنسا لتأمين المضيق عند سماح الظروف بذلك. يحدث هذا فيما يترقب العالم رد إيران على أحدث مقترحات الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، بعد أن سادت حالة من الهدوء النسبي حول مضيق هرمز بعد أيام من اشتباكات متفرقة. الرئيس الأمريكي ترامب قال إنه يتوقع استلام الرد الإيراني على المقترحات الأمريكية في وقت قريب جدا، وقال في تصريحات صحفية أخرى إن إيران تريد حقا التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب. قال قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إن إسلام أباد تقوم بوساطة محايدة في الشرق الأوسط بهدف تحقيق سلام دائم، مؤكدا أنها تبذل كل جهودها لإنجاح الوساطة وهي مستمرة في ذلك. في الملف اللبناني، يواصل جيش الاحتلال الصهيوني غاراته على لبنان، ما أسفر عن استشهاد 25 مواطنا لبنانيا وإصابة 108 آخرين بحسب ما أكدته وكالة الأناضول استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية. قتل 70 شخصا على الأقل، معظمهم من المدنيين بأيدي مسلحين على صلة بميليشيا كوديكو في شمال شرق الكونغو الديمقراطية، وفق لما أفادت به مصادر أمنية ومحلية لوكالة الصحافة الفرنسية، وسط تنديد أممي بتصاعد العنف في هذا البلد. هذا الهجوم هو الأحدث في سلسلة من الهجمات في مقاطعة إيتوريا الغنية بالذهب والحدودية مع أوغندا، والتي تعاني منذ سنوات من تنامي أعمال العنف. وفي مالي، رفعت موجة هجمات جديدة متبادلة بين الحكومة ومجموعات مسلحة في وسط مالي، عدد القتلى في الأيام الأخيرة إلى 80 قتيلا على الأقل، وفق ما أفادت به مصادر محلية وأمنية. نهاية النشرة، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.

0: حسن مهني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع. ميتيو على جوهر اف ام.
1: السبعة وعشرة دقائق على موجاتنا. صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا. تصويت ومباشرة بعد الأخبار كالعادة نقدم لكم آخر المستجدات والتطورات الجوية. بالنسبة للطقس اليوم 10 ماي 2026، طقس يتميز بسحب قليلة ثم يكون مغيم جزئيا آخر النهار بأغلب المناطق. الرياح بشكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية بالسواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. نتيجة للريح هذه البحر بش يكون شديد الاضطراب ثم مضطرب فمتموج آخر النهار خصوصا بالسواحل الشمالية. ورغم هذه بش نلقاو درجات الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 22 و 27 درجة بالشمال والمناطق الساحلية للوسط والجنوب والمرتفعات، وبين 28 و 32 درجة ببقية الجهات، وتوصل ل 34 درجة بالجنوب الغربي وال 39 درجة بأقصى الجنوب. كانت هذه النشرة الجوية الأولى على موجاتنا. بعد ساعة من توا نقدم لكم آخر التحيينات. خليكم معنا وإن شاء الله نهاركم من أحلى وأسعد الأيام.

0: 3-9 ماتينال ويكاند مع سالم هني
1: مع سالم هني
0: على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: واتمتع
2: انا ليك.

0: على جوهر اف ام وصلتنا للسبعة وخمسة وعشرين دقيقة في الماتينال بيكاند. صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. وقية يتجدد ديما زيد على موجاتنا مع الفرحة وأعياد الميلاد. في قوم عيدك اليوم،
1: قوم عيدك اليوم. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
0: جويوز انيفرسير لمواليد 10 ماي الكل، ان شاء الله عام جديد كله فرحه كله سعاده كله اماني تتحقق بحول الله. والبدايه اليوم باش نكون مع عبد الهادي والا نور الهدي، ما نالش كل اللي معنا موجودين. عبد الهادي، نور الهدي، اهلا وسهلا يا نور الهدي. صباح النور يا لالا، وان شاء الله كل عام وانتي حيه بخير.
2: عايشك عايشك. ميرسي
0: نور الهدي. معليش باش نشلقوا، احنا مصودك بالنوم، ظهر احنا اللي قيمناك. قولي نهار حد بربي صباح اش تحب مني، قولي. على نور هدي، ما نضيروش عليك النوم برشا، والفرصة هي فرصة سعيدة وطيبة. عيبي دونك عيد ميلادك، ان شاء الله كل عام وانت حيا بخير. نور الهدي البحري من بومهلل بساتين، قالوا لي معروفة جدا نور الهدي. ما تعرفش باهي، كنقول لك انت توا بما انك معروفه جدا وستار انت في بومهل وفي الباستين، تعرفش زعما شكون اللي هكا ينجم يعطينا نمروك ويقولنا باش نتواصلوا معاك نهار عيد ميلادك؟
2: والله نمروي مش موجود عند برشا عباد.
0: صحيتك، انا هذه الاجابه اللي حاجتي بها.
2: دونك ما عرفتش.
0: دونك اذا باش تخمم، خمم خمم في اشخاص عزيز عليك برشا، ها باش نعاونك.
2: من عائلتي نصور بابا.
0: سي طيب يا لله، ربي فضله ويخليه، هو اللي خمم فيك ومتفكر عيد ميلادك وقال لك ان شاء الله كل عام وانت النواره اللي منوره الدار وانت النور اللي يملي لنا احياتنا محبه وفرحه ان شاء الله. اما سي طيب مش واحد وراه. طلعي بيوتا، كي نقول لك بيا.
2: بيوتا زيدا.
0: اي ملا كيفاش عيد ميلاد عمتها ما تفرحش بيك بربي؟ قديش عمرها بيا؟ قديش
2: عام و 6 اشهر.
0: اكهاو بيا هي اللي بعثت الميساج اون بيرسون.
2: اكهاو
0: لا ربي يفضل لكم بيا. ان شاء الله ربي يفضل لكم بيا يا نور الهدي، وربي يفرحك ان شاء الله ويفضل لك سي طيب، ومره اخرى ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير.
2: عايشك، ميرسي بوكو،
0: مشكوره جدا لله، وان شاء الله نهارك سعيد نتعديو. العبد الهادي حدهم، اهلا وسهلا يا عبد الهادي.
3: السلام،
0: صباح النور يا سيدي.
3: صباح الخير،
0: ان شاء الله كل عام وانت حي بخير وعيد ميلاد سعيد يا عبد الهادي. شو نقولوا؟
3: شكرا.
0: متغشش عبد الهادي، متغش عليا في حاجه؟
3: لا
0: صحيتك. عبد الهادي قمت الصباح بكري، شكون اللي قايمك؟ ماما ولا احنا بالتليفون ولا كيفاش؟
3: ماما واختي.
0: ماما واختك، اختك نيسانة؟
3: اي.
0: ربي يفضل هي لك يا سيدي، وماما مفيدة؟
3: اي.
0: اما هما اللي هنيوك بعيد ميلادك صحيح وبعثوا لك المساج، اما مش وحدهم، معاهم باباتك الشادي وخوك ياسين زادا.
3: مزيك.
0: شنو اسمه؟ كيف قلت لي يا عبد الهادي؟
3: شنو على خويا؟
0: اي قلت لي مريقل هكا.
3: ايه قلت لك مريقل.
0: اي وشنو تقول لهم عادك كل شيء مريقل معاهم؟
3: ربي يخليكم لي ونحبكم برشا.
0: حتى هما يحبوك برشا يا عبد الهادي، برا امشي افرح بيهم وبوسهم وقول لهم شكرا لكم على المفاجأة السعيدة، ومرة أخرى إن شاء الله كل عام وأنت حي بخير.
3: كل عام وخير بخير.
0: يعيشك عبد الهادي، شكرا ليك. توت سويت نتعداو لشاهيناز، اهلا وسهلا يا شاهيناز.
4: نعم صباح
0: الخير. صباح النور يا شاهيناز.
4: صباح الخير،
0: ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير يا لله. صباح النور وصباح الفرحه عايشك. وصباح السعاده.
4: عايشك.
0: شنو هي الاجواء في الشابه اليوم يا شاهيناز، ولا مازلت ما عندك حتى فكره؟
4: والله طقس محلاه اليوم.
0: طقس محلاه، فمش نسمه بارده شويه الصباحه؟
4: لا
0: يا لله، ربي ديما علينا نعمة هذي باش تستغلوا الويكاند نتاعكم بالكدا. احنا اليوم كلمنيك شاهيناز على خاطر عيد ميلادك هكا ولا؟
4: عايشك.
0: وتعرف شكون اللي هنيك؟
4: والله لا ما عنديش حتى فكرة.
0: مش من عائلة زعما تقول انت؟
4: ما نعرفش،
0: صعيب شوية. هو انتو كان المساج المساج وصل باسم صاحبتك وعشيرتك دنيا. هاي شوك الضحكة محليها، هاي شنو تقول لها دنيا؟
4: والله باش نقول لها ربي يخليك وصرا نحطيك بنجاحك السنة
0: ان شاء الله يا رب.
4: وان شاء الله ربي خليها ليك.
0: يعطيك الصحة يا شاهيناز، ربي يداوم عشرتكم إن شاء الله في الخير. مشكورة جدا وإن شاء الله نهارك سعيد. دونك هكا نكونوا كملنا مع أعياد الميلاد في قوم عيدك اليوم. نور الهدى، عبد الهادي وشاهيناز وكل مواليد 10 مايو الكل نقولوا لهم إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير. يلا الفوت لكيف هاي تفضلوا هاي مونجيلا من أهداء سيتي واتش وجوهرة فيم. من نصيب شكون تختاروا لي رقم من واحد حتى لثلاثة وهزوا صوابعكم الفوق بالكدي باش نشوفكم بربي. من هي لاي رقم واحد؟ دونك ألف ألف مبروك النور الهدى مونجيلا من أهداء سيتي واتش وجوهرة فيم. ربحتها نور الهدى البحرية من بومهل، إن شاء الله تلبسها بالصحة يا لله، وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير.
1: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر أوريجينال. تسمعوا الأحد من 6 إلى 9 ماتينال ويكاند مع سنة مهني.

7:44 دقيقة في الماتينال ويكاند، رجعنا لكم من جديد بالأخبار والمتابعات وبتذكير الحقيقة الوقيت هذية بخبر كنا قدمناه لكم من الساعة الأولى من الماتينال ويكاند لصباح اليوم في علاقة بقصان الضوء اللي باش يقص على عديد المناطق في سوسة اليوم تحديدا، دونك من 8 متاع الصباح، دونك ما عادش وقت، ما زال تقريبا ربع ساعة، وهذية ديما في إطار التفاعل مع مستمعينا. بتعرفوا لي مش الناس الكل تقوم فرد وقت باكزومبل في صبحية الأحد، كل واحد والريتم نتاعو. نذكركم انه حسب بلاغ الشركه التونسيه للكهرباء والغاز فانه الضوء باش يقص اليوم في خزامه الغربيه الكل، في حي الولايه، في سهلول واحد الكل، سهلول اثنين الكل، شارع ياسر عرفات وتقسيم ايمان، وهذا من 8 متاع الصباح نورمالمون حتى للساعتين، لكن الشركه تؤكد انه كي توفى اشغال الصيانه وتوفى المهام المذكوره المهام في المناطق المذكوره فانه يرجع الضوء يخدم بصفه عاديه حتى ولو قبل ماضي ساعتين. ان شاء الله المعلومه تكون وصلت في الوقت مره اخرى لكل مستمعينا، ونذكركم ديما انه كل ما فما اي بلاغات محينا في اطار تقريب الخدمه، في اطار انه نسهلوا الحياه الخاصه بالويكاند وايقاع الحياه الخاصه بالويكاند، فانه ما نبخلوش عليكم مستمعينا. خليكم معنا، احنا بعد شويه باش نرجعوا لكم مع جوله مع ابرز المقالات والاخبار الصادره في الصحف الورقيه والالكترونيه في تونس بتاريخ 10 ماي 2026، واللي مباشره بعد الغوفيو دو بريس زاده باش نقدموا لكم اخر التحينات والتطورات الجويه بالنسبه للطقس اليوم، اللي قاموا بكري واللي خرجوا من الدار، وممكن يكونوا الوقت هذا قاصدين ربي للاسواق الاسبوعيه ولا عندهم قضيه ولا حتى باش يتمشوا في اطار العادات اليوميه نتاعهم، منهم يعملوا مارش والا حتى كل ويكاند اكيد حسوا فما نسمه بارده هكا شويه وشويه ريح. اكثر تفاصيل وتحينات تلقاوها معنا على راس الساعه. مرحبا بكم.

0: جوهرة اف ام
1: تسمو اوتو موتو
2: من نص النهار لساعتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتو موتو مع خالد ايليزيكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
4: Sam's Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-465-965 ou la 23-478-700.
5: ما فهمتش انا من جاتك فكره المشيان الحمام بورقيبه.
6: الطبيب قال لي مشاكل خشمك وودنيك والروماتيزم الكل يلزمهم جمعه في حمام بورقيبه في المرادي.
5: يا محلاها اللي تقتل.
6: انا ماشيه باش نتفاهم مع الطبيبه على الكير نتاعي. انواع العلاجات هذه الكل ما تلقاها كان في حمام بورقيبه في المرادي، وتعتمد على المياه المعدنيه الجوفيه. جمعة من زمان ترجع تنطل. هاي كوراج كوراج
5: يا بنتي، ركبي كل عملتهم. أنا مانيش كيف
6: فريدة. والله فريدة، المرادي حمام بورقيبة، المحطة الاستشفائية بالمياه المعدنية.
7: معرض سوسة الدولي للكتاب في دورة 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر الإصدارات في عالم الكتاب، ندوات ثقافية ولقاءات، أنشطة وفضاء للأطفال من 8 ل 17 ماي، من 10 ل 7 متاع العشية بفضاء معرض سوسة الدولي.
8: ملا عيد ميلاد عليك يا مايم جي. اليوم عادي مايم جي في الكاسة واشري خف نسائي ب 8990 في عوضة 12 دينار و990. ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: جوهرة
0: اف ام بيبليسيتي
1: تسمع الأحد من 6 ل 9 ماتينا الويكاند مع سالم هني.

0: Revue de presse.
1: جولة مع أبرز المقالات الصادرة في الصحف بتاريخ 10 ماي. التفاصيل مش عندي، التفاصيل عند بسمة سعيدية ووليد الجزيري اللي التحقوا بنا في استوديو. مرحبا بكم، إن شاء الله نهاركم سعيد. والبداية معك يا بسمة.
2: صباح النور من جديد سناء، نهارك سعيد أنت واللي يسمعوا فينا الكل. مرحبا بالجميع. خلطوا على جولة في أبرز العناوين في الصحف الورقية وأيضا الإلكترونية. نبدأ باللايون نتاع جريدة الشروق. تورطوا في سرقة أدوية، 10 سنوات سجنا لأربع موظفين سابقين بالصيدلية المركزية. في شأن النقابة، كتبة الشروق السالمي يوجه البوصلة لا إقصاء داخل الاتحاد ولا تصعيد مع السلطة، حديث على اختيار ربما نهج هادئ في إدارة المرحلة داخل اتحاد الشغل. نمشي بكم للصباح نيوز. انطلاقا من 18 مايو الجاري، اعتماد سعر مرجعي لأضاحي العيد بالنقاط المنظمة وفقا لما أعلنه المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان. الأسعار اللي تم تحديدها المجمع بتبيع حددها، الأضاحي اللي أقل من 45 كيلوغرام 27 دينار الكيلو حي، بين 45 و65 كيلوغرام بالنسبة لوزن الأضاحي، الكيلو حي 25 دينار و800 مليم، والأضاحي اللي فوق وزنها 65 كيلوغرام فإنه سعر المرجعي هو 23 دينار و800 مليم الكيلوغرام الحي. انطلاق البيع كما قلت بالنقاط المنظمة باش يكون أبرتير من نهار 18 ماي الجاري. صباح النيوز حكيت على استرجاع عديد الدول لكنوزها المنهوبة من فرنسا من بينها تونس. هذا باش يكون ممكن بعد بتبيع إقرار البرلمان الفرنسي بشكل نهائي قانون جديد يسهل إعادة الممتلكات الأثرية الفنية والمنهوبة خلال الحقبة الاستعمارية، وهو قانون فرنسي لقى مؤخرا اهتمام واسع باعتباره قانون يعكس سعي فرنسا لإعادة ربما صياغة علاقاتها مع دول القارة الإفريقية اللي كانت مستعمرتهم سابقا. الصباح النيوز ذكرت بالزيارة اللي باش يؤديها لبلادنا رئيس مجلس العموم الكندي من 10 إلى 13 مايو الحالي على رأس وفد برلماني كندي بدعوة من العميد إبراهيم بودربالة. النشرة الإلكترونية لأخبار الجمهورية قدمت بعض النصائح لتفادي الضغط النفسي قبل الامتحانات، وإحنا على أبواب امتحانات الحقيقة في كل المستويات الدراسية وأهمها امتحانات آخر العام بالنسبة للسادسة والتاسعة والبكالوريا وحتى المستويات الأخرى رام يعيشوا برشا ضغط نفسي. العائلة التونسية قالت أخبار الجمهورية تعيش فترة من الحركة، غليان، ستريس، ضغط، مراجعة. الأولى ينقص هذي الكل بطبيعة باش نخليه وتلام ذا يعديه على راحتهم في هدوء تام. برشا محفزات قالت النصائح الطبية اللي نقلتهم الجريدة، برشا ماكلة صحية، برشا نوم كافي، سورتو برشا شوي مش برشا شوية رياض باش ينحي وكل الستريس هذاك سينو يضيعوا الوقت الكل في السبور، برشا شربان ماء، وتنظيم وقت المراجعة هذا هو الأهم، وربي نجح الناس الكل. على كابيتاليس مقال تنبيه للسلطات التونسية من وجود فئة من المحامين في تونس يرهقون جيب المواطن بالابتزاز والتحايل. التفاصيل كما قلت على كابيتاليس. ونختم بالشعب نيوز وين فما مقال عن النواب، نواب مجلس الشعب طبيعة ينتقدون مؤخرا طلب تأجيل الجلسات البرلمانية اللي كانت مبرمجة وكانت محددة لها تواريخ سابقة للاستماع لوزراء من الحكومة، لكن وقع تأجيل هالجلسات هذه النواب يعتبرونه مخالفة للدستور. التفاصيل على الشعب نيوز، هذه أبرز العناوين مقالات اليوم لحد.
1: شكرا لك بس ما يعطيك صحة على الجولة هذه. نبدلوا الاختصاص توتسويت ونعطيه الكلمة لوليد الجزيري. صباح النور وليد الجزيري، نورتنا اليوم في الغوفي دو بريس.
3: صباح النور للجميع. اكيد برشا مقابلات رياضيه، برشا احداث اليوم. هات جولتنا في العنوان الرياضي في الصحف التونسيه، نبدا بجريده الشروق. الافريقي اللي حسم اللقب وترجي اللي قلب الطاوله، نعرف اليوم ديربي العاصمه. عنوان جريدة شروق، دربي من نار، جماهير الترجي البطولة لن تغادر باب السويقة، وجماهير النادي الإفريقي نحن الأجدر باللقب. الفرجاني ساسي يقود الغرافة للفوز والمحافظة على كأس أمير قطر. النجم الخلادي يصعد للرابطة المحترفة الثانية. كأس تونس لكرة اليد البارح دور ربع نهائي الترجي الإفريقي الساقية والحمامات في المربع الذهبي. من الشروق نمشوا لموقع الصباح. نادي صفاقس يواصل الضغط على ثنائي الصدارة. هيئة الاتحاد المنسيري تسحب ثقتها من إدارة التحكيم. اتحاد بنقردان يكشف أسباب القطيعة مع الحدوسي. وبعد 12 سنة النجم الخلادي يجدد العهد مع الرابطة الثانية. احنا نتفرجوا على الدربي نقريوا الصغار ثم نمشوا للكلاسيكو.
1: اسمع سيدي وقتيش الكلاسيكو اليوم؟
3: ثمانية
1: بتاع الليل. شكون وشكون؟
3: والديربي يوفا الست. البرسا وريال مدريد.
1: البرسا وريال. ايه ميسيلش وليد طول بالك معايا شوية ميسيلش. اي نعم اللي ما نعرفش وليد ما عندي حتى فكرة. دونك من ستة حتى الثمانية ديربي تونس.
3: لا
2: العكس من الأربعة للستة
1: ديربي تونس.
3: القري والصغار
1: راحة فما راحة بساعتين. من ستة لثمانية القري والصغار. يعطيكم الصحة فيها. هيلة هيلي. شكرا لك على التخطيط المحكم لبرنامج اليوم وعشوية لحد كيفش بشكون. ترجعنا بعد شوية وليد انت ديجا في آخر الأخبار والمتابعات الرياضية. 8:30 في جوهرة سبور.
0: ميتيو على جوهرة أفم.
1: قبل ما نوصلوا لتوقيت الرياضة على جوهرة فيما نقدم لكم آخر التحيينات بالنسبة لطقس اليوم. طقس اليوم قليل السحب ثم مغيم جزئيا بأغلب المناطق. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب. الريح بشكون قوية بالسواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتاد لا تكون ببقية الجهات. البحر بشكون شديد الاضطراب فمضطرب بكافة المجالات البحرية الشمالية والشرقية والحذر مطلوب من كل رواد السواحل بالنسبة لليوم لحد. أما رغم هذه درجات الحرارة اليوم تسجل ارتفاع طفيف مقارنة بالأيام الفارطة وتتراوح القصوى بين 22 و 27 درجة بالشمال والمناطق الساحلية للوسط والجنوب والمرتفعات وبين 28 و 32 درجة ببقية الجهات. والارتفاع الملحوظ باش يكون بالجنوب الغربي على خاطر بعد ظهر درجات الحرارة من المنتظر توصل ل 34 درجة وتوصل حتى ل 39 درجة بأقصى الجنوب. أكثر تفاصيل على التطورات الجوية لطقس اليوم تقرأوها على موقعنا www.jawharafm.net.

3 ماتينال ويكاند مع سالم هني على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.

0: Kun fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité. Jawara FM.
2: Publicité.
3: من لاعد ميلاد عليك يا ماي ام جي، كل يوم ايفون للربح كي تجي الام جي. حل بلي ماي ام جي جراتي واربح.
2: ام جي يفرح قلبك كل يوم.
1: جوهرة
2: اف ام بوبليسيتي.
4: تسمعوا من الاحد من 6 ل 9 ماتينال ويكاند مع سالم هني.

رجعنا لكم في الماتينال ويكاند صباح النور. أهلا وسهلا مرحبا بكم. التوقيت 8:23 دقيقة على موجاتنا. نحكي وعلى آخر التحينات اللي قدمتها وزارة التربية والبلاغات في علاقة برزنامة الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 2026. باش تنطلق الاختبارات هذه الجمعة الجاية تحديدا نهار الخميس 14 ماي 2026. وقالت الوزارة أن الاختبارات الشفوية في مادة التربية الموسيقية اللي مختارين بيان سور الموسيقى كأوبسيون باش تصير أيام 14 و15 ماي الجاري لفائدة 4058 مترشح موزعين على 72 مركز اختبار. بالنسبة للأشغال التطبيقية في مادة التكنولوجيا باش تنطلق نهار 14 15 16 18 20 21 22 23 ماي بمشاركة 21677 مترشح هما اللي اختاروا مادة التكنولوجيا موزعين على 289 مركز اختبار. إن شاء الله بالتوفيق لهم المترشحين هذوما. وحدد زيد الوزارة أنه أيام 19 20 22 23 ماي باش يكون الموعد لإجراء الاختبار التطبيقي والشفوي في مادة الاختصاص الرياضي بمشاركة 2064 مترشح موزعين على 87 مركز اختبار. نعرف برشا ممكن من الناس اللي عندهم مدة على الباك وممكن ما عندهمش بصدفة معناها شكون في الباك الفترة هذه دونك ما يعرفوش هالتفاصيل هذه في علاقة بالمواد الاختبار المواد الاختيارية ولا والمواد التطبيقية. فإنه فما برشا، فما الموسيقى، فما المسرح، فما الرسم، فما الاختبارات التطبيقية في الاختصاص الرياضي، فما الاختبارات الكتابية الرئيسية تمهيدا بيان سور للمرحلة الأولى من امتحان البكالوريا اللي باش تنطلق إن شاء الله 3 و4 و5 و8 و9 و10 جوان 2026. الحقيقة تنظيم لوجستي كبير وكبير برشا من قبل الوزارة وكل المندوبيات الجهوية للتربية لتأمين حسن سير الامتحان هذايا. نعرفوا الناس الكل انه الباك بلون بدات نهار 6 ماي وما زالت باش تتواصل ايام 11 و12 و13 يعني غدوه وبعد غدوه وبعد غدوتين في علاقه بالفروض التاليفيه للثلاثي الثالث اللي هي مماثله نورمالمون الاجواء نتاعها للامتحانات الرسميه. ان شاء الله بالتوفيق للجميع، ان شاء الله زينه لكل الاولياء والتلامذه المترشحين. زاده تعرفوا انه الباك هي ماهيش بكالوريا عند المترشح بركه، هي عند العائله عند الاسره بصفه عامه. وكنتوا سمعتوا دايوغ في جوله الصحف الالكترونيه اللي امنتها بس مقبله شويه حكيت انه فما بعض الصحف اللي مركزه على الموضوع هذايا التحضير النفسي والأسري لامتحان البكالوريا. دونك الفترة هذه هي فترة العمل، فترة الثبات، فترة الهدوء بصفة عامة. وإن شاء الله بيان سور يكون هذا حافز من حوافز التركيز بالنسبة للتلميذ وإن شاء الله بنجاح ليهم الكل. يلا نخليه المجال لوليد الجزيري بعد 4 دقائق فوالا بالضبط باش يقدم لنا زيدا حتى هو آخر الأخبار والمتابعات الرياضية. نعرف زيدا إنه الاستعدادات على قدم وساق لدربي العاصمة اليوم والتفاصيل وأخبار رياضية أخرى تلقوها 8:30 بالضبط في جوهرة سبورت.

0: عبد الموجة واسمع جونا فاش. في المستير والمهدي على 89 مرح. جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jawar FM.
1: برعاية مع أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز دينارات ولا أكثر والعب على ما أريدو وإلا كليكي على اللين اللي يجيك باغ اس ام اس. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعاب الكل.
0: أريدو طور عالمك. جوهر سبور.
2: صباح النور، صباح الورد. البارح الموعد كان مع الدفعة الثانية لمقابلة الجولة قبل الأخيرة للبطولة في أولمبي سوسا. النجم الساحلي يفوز على نادي رياض البنزرتي هدف لصفر، هدف ياسين الشعباني دقيقة 18. تصريحات ما بعد المباراة، البداية مع مدرب النجم رضي الساحلي محمد علي نفخة وانتصار النجم.
3: نادي البنزرتي معنا، شفنا الروند ممتعك كيفاش تحسن. بالنسبة لنا احنا كانت اهم حاجة اليوم ناخذ 3 بوينت على الماتش، مالغري اللي فما في وسط اللعبة فما كلب سيكونس عدو به، فما الناس اللي بدأت تاخذ في بلايسها وفما اللي جاي من بعيد، حاولوا نخدموا بالموجود اللي عنا. عمرنا ما تخبينا لا وراء الغيابات لا وراء الإصابات لحد شيء، اللي موجود نخدموا به، نحاول نوفر احسن حاجة عنا وان شاء الله ربي يوفق.
2: بلال بن مسعود مساعد مدرب النادي البنزرتي ومباراة إهدار الفرص.
4: فرحت شفنا مقابلة اليوم، إذا كان نعطيوها تيتر المقابلة متاع اليوم بالنسبة لنا احنا ديما نحكي على جمعيتنا، إذا كان مش نعطيوها تيتر مقابلة إهدار الفرص. أنا مش أي فريق يلعب ضد نادي رياضي الساحلي، ونعرف صعوبة أولمبي سوسا معناه ويخلق ديزوكاز. كي نحكيه على ديزوكاز راه نحكيه على ديزوكاز نيت، معناه ديزوكاز معناه اللي تيت تيت مطالبين باش نعالج النقطة هذه اللي صارت لنا مقابلة المرسى وتعودت لنا اليوم. قاعدين نخلقوا في فرص واضحين للتسجيل، معناه ما نعرفش عن بروبليم دو كونسونتراسيون، عن بروبليم دو كونسونتراسيون معناه دو كريتيزاسيون. ان شاء الله مطالبين باش نعدلوا، مازال عندنا اوبجيكتيف الكاس او البطولة تحدد المصير.
2: وحسب آخر الأخبار، إدارة النادي رياض البنزرتي قررت إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب شهاب الليلي، ومن المتوقع أنه سفيان الحدوسي باش يكون هو على رأس الإطار الفني للنادي رياض البنزرتي. مستقبل المرسى يخسر ضد النادي رياض الصفاقسي 3-0. نور القروي أقبلي ومحمد صالح المهذب النادي رياض الصفاقسي واصل سلسلة نتائجه الإيجابية. بقيت التفاصيل مع مدرب الفريق محمد الكوكي في حواره مع زميلنا رضا الخليفي.
5: أكيد بيلان بوزيتيف وأرقام معناتها ممتازة قاعد يعمل فيها النادي الصفاقسي، كنا قادرين نعملوا مخير، لكن اليوم كي تشوف 21 جولة الأخيرة النادي رياض الصفاقسي هو البطل، هو متصدر الدوري مهما كانت نتيجة الدربي. بالنسبة لمباراتنا احنا اليوم اوبجيكتيفها تاخذينا 3 نقاط كما قلنا قبل المباراة، انه تبقى حظوظنا موجودة ونبقى حيين لآخر جولة. صحيح مصيرنا مش بيدينا، لكن ديما نحطوا بريسيون على الكونكيرون، ما تعرفش على الكورة. وعندنا مباراة ميزا بار معناتها دي زوبجيكتيف نتاعنا ولا نتاع النجم الرياضي الساحلي، ان كلاسيكو يستنى فينا ان شاء الله نكملوا اون بوتي. حاجة أخرى بوزيتيف اليوم اللي يعطينا فرصة لأولاد صغار معناتها من فريق النخبة اللي نجموا مش نجموا أكيد باش نستحقوه مباراة الكأس، دونك الحمد لله معناتها مباراة ناجحة على أكثر من مستوى.
2: عامر دربال هزيمة عندها أسبابها.
6: اول حاجه نقولوا احنا ليكيب تيب اونت بارونتيز، مازلنا في لافولي نتاع المانتيان، عملنا 3 ماتش في 12 يوم تري دور، فيهم 2 ماتش لعبناهم في تيران سانتيتيك، يعني مهما مش تكون القوه البدنيه والامكانيات حتى لا فورس مونتال معناها مش موجوده. دونك خيرنا كان فما تمشي واختيار اداري وفني باش نشاركوا كامل اللاعبين اللي في المجموعه، ومن حق الاداره باش تقيم اللاعبين نتاعها وتعرف شكون مش يقعد للعام القادم وشكون مش يمشي. ما حبيناهاش الحقيقه الوزيرو، حبينا أمبوتي، لكن أنا قلت لك فما لاشمو مونتال.
2: المباراة الثالثة اللي تلعبت يوم أمس، ترجي جرجيس فاز على النجم المتلوي هدف لصفر، هدف هادي جرتيلا دقيقة 4. منصف مشارك مدرب ترجي جرجيس وثلاثة نقاط هامة.
7: الحمد لله انتصار مهم قدام فريق محترم جدا النجم المتلوي، معناتها نتائج تبرهن ذلك. اليوم اللاعبين قاموا بالمقابله كبيره، كان الناس كلها كونسونتري. من احنا كيما حكيت معناتها الربح جيب الربح، معناتها قاعدين في نسق تصاعدي. اليوم حتى اللاعبين اللي لعبوا معناتها دخلوا جدد، معناتها برهنوا لكون كيما حكيت المره اللي فاتت عندي 26 لاعب قادرين انهم يلعبوا، هذا شفناه على ارض الواقع.
2: والأنظار الكل تتجه اليوم بداية من الأربعة متاع العشية الملعب حمد العقربي برادس ديربي العاصمة، عدد 144 رهانوا التتويج بالبطولة. الترجي الرياضي التونسي ينتصر ينفرد بالطليعة، يواجه النادي الإفريقي ينتصر اليوم يتوج بلقب البطولة. مباراة حكمها طاقم تحكيم نمساوي بقيادة كريستيان بيترو، مساعد أول من النمسا، مساعد ثاني من النمسا، حكم رابع حمزة جعيد، وفي غرفة الفار ثنائي نمساوي. مباراة باش تكون منقولة على الوطنية الأولى وقناة الكأس القطرية الثانية. مباراة باش يتم نقلها بعشرين كاميرا وصور باش تكون من مختلف زوايا الملعب. تشكيلة الترجي تعرف غياب حمزة جلاسي ومحمد دراجر مقابل عودة معز الحاج علي. تشكيلة الإفريقي تعرف غياب أسامة بوغرة وفي المقابل عودة حمزة الخضراوي. الترجي يدخل المباراة كأقوى خط هجوم، سجل 44 هدف، يواجه الإفريقي أقوى خط دفاع بقبوله 9 أهداف فقط في 29 مباراة. الترتيب قبل مباراة اليوم بين الترجي والإفريقي، نادي الإفريقي المرتبة الأولى 62 نقطة، المرتبة الثانية الترجي 60 نقطة، المرتبة الثالثة نادي الصفاقسي 59 نقطة، المرتبة الرابعة الملعب التونسي 45 نقطة، المرتبة الخامسة الاتحاد المنسيري 42 نقطة، المرتبة السادسة نجم الساحلي 41 نقطة، المرتبة السابعة نجم المتلوي 39 نقطة، المرتبة الثامنة الترجي رجيز 38 نقطة، المرتبة التاسعة اتحاد بن قردان وشبيبة العمران 35 نقطة، المرتبة 11 مستقبل المرسى 34 نقطة، المرتبة 12 نادي البنزرتي 33 نقطة، المرتبة 13 الأولمبي البيجي 31 نقطة، المرتبة 14 شبيبة القيروان 30 نقطة، المرتبة 15 مستقبل سليمان 27 نقطة، نزل للرابطة المحترفة الثانية، المرتبة 14 مستقبل جابس 18 نقطة، نزل للرابطة المحترفة الثانية. كرة اليد نتائج الدور الربع النهائي لكأس تونس، بعث بن خيار ينسحب أمام الإفريقي 20-29، جمعية الحمامات تترشح على حساب سبورتينج المكنين 28-27، الملعب التونسي ينسحب أمام ساقية الزيت برمية الترجيح 4-3 بعد نهاية المباراة بالتعادل في الفترة الأولى والثانية، والترجي كانت أهل على حساب النجم الساحلي 28-19. النادي الإفريقي يتوج بلقب كأس تونس لكرة السلة للمرة الثامنة في تاريخه بعد فوزه البارح في قاعة متعددة الاختصاصات في رادس على الاتحاد الرياضي المنستيري 67-50. صالح الماجري وبرافو للزوز فرق.
8: يعطيهم الصحة وكان قسمته خيان مستير ربحت شامبيونا وربحت لها البال، أكيد يعني تشالنج كبير لهم هما باش يرجعوا الكومبيتيسيون يحبوها برشا، كيف كيف كليب افريكان سناب سرعة البال وهز الكوب، دونك هما لي دوز ليكيب اللي يعني رياضيا استحقوا اللي وصلوا له. اكيد
9: يحبوا الرياضه هيك روح رياضيه، جمهور بصراحه
8: اجواء متميزه. شوف شوف راهو الاجواء هذه ان شاء الله راهو لازم الناس كلها تتدخل فيها، والناس كلها راهي لازمها توعى سواء جوات مسؤولين جمهور باش ان شاء الله نشوفوا حاجه هكا مزيانه. نشوفوا السلام عبي علاش ليه حاجه قاعدين نخدموا عليها برشا، مي ما تعرف مشكله احنا راهو يعني نتحكموا في الحوايج هذوما. اما انا شخصيا راني ماذا فيش في سنه 2015 في
2: خرج تونس ذهاب كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اتحاد العاصمة يفوز على الزمالك هدف لصفر، مباراة العودة السبت القادم على استاد القاهرة. الدوري الإنجليزي ليفربول يتعادل مع تشيلسي هدف لهدف، المان سيتي يفوز على برايتفورد 3-0، وليلة 8 كلاسيكو العالم برشلونة يواجه ريال مدريد اللي يعيش حاليا مشاكل داخلية، البرسا يتعادل أو ينتصر يتوج بلقب البطولة للمرة 21 في تاريخه. وليد جزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية، متساوش موعدكم اليوم في راديو سبور انطلاقا من الماضي ثلاثة وتغطية لمباراة الديربي بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي.
0: جوهر سبور.

0: تامر حسني على جوهر اف ام. وصلنا ل 48 دقيقة على موجتنا. توتسويت المجال يكون في حديث موسع في القانون في الفقرة القانونية والأسبوعية اللي تعودتوا بها. علم الشيء
1: علم الشيء علم الشيء
0: وعلم الشيء ما تكون كان مع الأستاذ ناصر شهلول. صباح النور ماتر. أهلا وسهلا.
2: صباح الخير سناء. صباح الخير لكل السادة المستمعين المشاهدين والفريق العامل معنا هذا الصباح.
0: موضوعنا الرئيسي تو نعلن عليه بعد شوي. خلينا نبدأ بالاستشارة القانونية اللي عندك
2: هم
0: اليوم.
2: هم استشارات بأسلوب برقي. هو استشارة قانونية وردت علينا من مستمعة اسمها سامية، تقول لي سي ناصر نتبع فيكم في علم الشيء، أمس تبعتكم على الطلاق والميراث، من فضلك لو تسمح غدا أن توضح عن هبة حق الرقبة ماذا يقول القانون فيه، لو الذي مش بكل أمانة لو الذي أخذ ولم يستطع تسجيل عقد الهبة هبة حق هل يرجع للورثة أم لا، وشكرا لكم. به مدام سامية، ساعة هبة حق الرقبة خليني نوضحها، هي لأنه احنا تو نسمعوا بالهبة، أما عادة ساعات يقول لك هبة حق رقبة. الهبة هي عقد تبرع، فما شكون قال لي لو وجدت في المجلات القانونية الكل ما قيتهاش، ماكش باش تلقاها لا في مجلة الالتزامات والعقود ولاكش تلقاها في مجلة الحقوق العينية، راهي باش تلقاها في مجلة الأحوال الشخصية. خصوصية متاع عقد هبة يكون الأحكام متاع عقد الهبة راهو في مجلة الأحوال الشخصية. فما عقد الهبة سناء العادي والذي هو تمليك فوري بعد إبرام عقد الهبة، وفما هبة حق الرقبة، وهو برشا ناس يقول شنو عنده حق الرقبة والكل، هو تمليك بعد الوفاة، بمعنى أنه لا ينتج آثارا قانونية فورية في الملكية، بل هو نوعا من الملكية المؤجلة، أي تمليك بعد الوفاة بعد ما يتوفى الواهب، فالموهوب له ترجع له ملكية ذلك العقار. إيه ما الواهب فاش يعمل به العقار وقت اللي هو عمل الحق رقبة؟ انتفع به، عنده حق الانتفاع. مثلا حوينتات الكريم متاع الحوينتات هذيك ترجع ليه، فلاحة ترجع الغلة هذيك والصابة والكل ترجع المول الملك. معناتها الموهوب ما يحطش ايده على العقار إلا بعد وفاة الواهب الشخص اللي اعطاه. التساؤل متاع مدام سامية قال لك عقد الهبة ما تسجلش، صح، فما خصوصية في عقد الهبة أنه لا المحامي يكتبها ولا الموظفين متاع الملكية العقارية يكتبوها، الوحيد اللي يكتب عقد الهبة هو عدل الإشهاد وجليسه، محامي ما يكتبش. راهو كل مرة جاتني عقد هبة مكتوب بخط اليد ومصح في البلدية، قلت له خير سامحوني في كلمة فيك أنت، والأخير في موظف البلدية، تي موظف البلدية مفروض يرجع لك الواحد يقول لك أخويا راهو احنا من نعرفوش بالإمضاء على عقود هبة، العقد الهبة هذاك باطل. نفس الشيء مدام سامية، إذا لم يقع تسجيله فهو باطل، لأنه احنا حتى في المحاكم ما نقبلوش أي عقد مش مسجل. مجلة معاليم التسجيل والتامبر نتاع عام 93 في فصلها 87 يقول لك لا تقبل المحاكم أي عقد بيع ولا عقد هيبة ولا مش مسجل.
0: وشكون لازم يسجل هنا، الواهب أو الموهوب إليه؟
2: لا الواهب، الموهوب إليه، سمحني، الموهوب إليه، معناتها عبارة على باش ينتفع بذلك العقار. لكن. شو نقول لها مدام سامية؟ أنه راهو السادة عدول التنفيذ اللي نحب نحييهم، ولا هو سلك محترم جدا، السادة عدول التنفيذ يسعوا إلى تسجيل عقود الهبة، لأنه هو مطالب بعد ما يبرم عقد الهبة باش يسجلوا في القبضة المالية في أجل معين، وإلا ستسلط عليه خطايا، وبالتالي إذا يرجع للورثة تو ديبون يندرى تم التسجيل ولا ما تمش التسجيل. إذا ما تمش تسجيل أي إنسان عنده مصلحة سناء ينجم يتمسك ببطلان العقد. الاستشارة الثانية تكون إن شاء الله جاوبت مدام سامية. الاستشارة الثانية عند مدام ابتهال من صفاقس، قالت ياسي ناصر لحقت عليك في الأخرة كل مرة وقت اللي تحكي على الدعوة المنحرفة أو مع الدعوة البوليانية، راني أنا عندي حكم طلاق، ما عندي توا 4 أو 5 سنين وأنا نجري في جرة مفارقي باش ننفذ عليه الغرامة اللي مقدرة تقريب ب 12,000 دينار، الجراية العمورية والنفقة قاعد يدفع فيهم لأنهم هم يدخلوا الحبس، أما راهو الغرامة قالوا لي ما تدخلش الحبس، فعلا ما تدخلش الحبس. لكن شنو الدعوة المحامية؟ قالت لي كي جيت نثبت أنا مع إدارة الملكية العقارية

0: هي الدعوة البوليانية. شو معناتها الدعوة البوليانية؟ معناتها تربط انت توا مدام ابتهال ظهر لي قلت عليها سامحني انت تمشي للشرات اخته وتستدعي راجلك وتستدعي اخته وتنجم تعمل دعوة بين ثلاثة أشخاص. هذاك علاش سموها دعوة بوليانية أو دعوة ثلاثية أو دعوة منحرفة. ثلاثة أشخاص تبطلك العقود اللي تممها راجلك للإضرار بك ولإفراغ ذمته المالية باش ما تنفذش.
1: أيوة. ما ينفذش. لهنا فما ديتاي مهم جدا. فضل. تاريخ إبرام العقود هذه قبل
0: نور
1: أو بعد النطق بالحكم والنطق بالغرامة هذه.
0: اسمعني شوف، إذا أبرم العقود هذه قبل ما يقع التقاضي من أصله فإن العقود هذه كانت نجم تعتبر صحيحة،
1: لا تبطل.
0: أما هو مدام ابتهال قاتي بعد ما صدر عليه الحكم الابتدائي مش يكتب
1: وقتها
0: ريت كيفاش هو كتب على سوء نية باش يفرغ ذمة المالية، وأخته ما يهمنيش فيها على سوء نية ولا حسن نية، باع لأخته. أما كي باع لأخته مدام ابتهال عندها حق باش تقوم على أخته وتقوم عليه في إبطالك العقود هذيك، لأنه الذمة المالية كما قلت لك فك العقار، هي قالت عنده عقار وعنده كرهبة وعنده أصل تجاري، باع الأصل التجاري لأخته، باع الكرهبة لأخته، وباع العقار
1: لأخته.
0: وبالتالي أنت لك الخيار باش تعمل إبطال عقد واحد إذا يكفيك باش تنفذ عليه، وبعدك الإبطال وتولي القضية نهائية وقتها تنجم تحط إيدك على ذلك العقار. واللي نلومك عليه ابتهال انك ما عملتش عقله تحفظيه، وهذا موضوعنا اليوم
1: بالضبط. هذا هو
0: العقله التحفظيه، احنا وقتاش نعملوها؟ اسمها تحفظيه بمعنى انه باش نتحفظ على مال شخص معين باش ما يهربوش، باش انا كي نصدر حكمي مثلا بناء على كمبيالات ولا بناء على حكم مثلا ابتدائي مثل موقعش استئنافه، فانه العقله التحفظيه يجوز القيام بها للمجلة المرافعات المدنية والتجارية في الفصول 322 حتى ل 326 تحكي على إجراءات العقلة وتحكي على العقلة التحفظية. يقول لك يجوز الإجراء العقلة التحفظية إذا كان الدين سمحني سناء يبدو ثابتا. معناتها شفت كيفاش الفرق بين عقلة تنفيذية اللي هي بعدك المراحل متاع التقاضي، انت وقتها صيي وصلت للعين وبش تشرب، وبالتالي العقلة التنفيذية انت بش تنفذ على العقار ولا بش تنفذ على المنقولات، نجم منقولات تكفي مثلا سيارة، محل تجاري مثلا، أثاث، نجم تعقلهم وتباشر عملية التنفيذ. العقلة التنفيذية لا، هي قبل حتى من باشر عملية التنفيذ، وحتى يا سناء قبل حتى مقدم قضية نجمه. علاش يلزم يكون الدين عندي؟ مثلا أنا عندي كمبيالات، كمبيالات هذه الحلول الأجل متاع الكمبيالة الأولى في جوان 2026 وبعدها لخر كمبيالة في جوان 2027. هو بربي خلينا نحل قوس أنه الكمبيالة راهو كي تطيح الكمبيالة الأولى راهو كي كعبة الأجور اللي تتبع كعبة الأجور الأخرى تطيحوا الكل، ما تتنجم تستخلصهم حتى ولو هما عام 2027، يكفي أنك كمبيالة برك ما خلصتش. أنا بديت الراف الراجل هو يبيع هو كذا، أنا خايف على الدين متاعي لأنه هذاك الكمبيالة هي وسيلة قرض منش نستخلصها، خايف على الدين نمشي نعمل إذن على عريضة عند المحكمة الابتدائية إذا الدين متاعي يتجاوز 7 ملايين، ولا إذن على عريضة عند حاكم الناحية إذا الدين أقل من 7 ملايين، ونقول له يا سيد الرئيس عمل لي عقلة تحفظية، اذن لي باش لأحد السادة عضو التنفيذ عقلة تحفظية على مكاسب المدين في حدود أصل الدين الذي قدره 12,000 دينار وهو معين كمبيالات حل أجلها، وإلا عمل لي عقلة تحفظية راني صدرت حكم ابتدائي وهو مشى استينفو وانا نخاف يفرغ الذمة المالية متاعه، عمل لي عقلة تحفظية باش نهار آخر أنا كي نحصل على حكم ولا نحصل على أمر بدفع نهائي أنه نحولك العقلة التحفظية إلى عقلة تنفيذية. معناتها باش نفهم راهو العقلة التحفظية راهو باش نتحفظ على شيء معين باش نضمن خلاص الدين متاعي. فما حاجة أخرى وهي ما يسمى بالاعتراض التحفظي على إبدال بطاقة رمادية. شو مصير هذا؟

0: مشيت شريت كهربا من السوق.
1: اي
0: عمل لي كونترا راجل اموري مريقله فرحان باش ندور به. انا مشيت نبدل الكارت غريز ذاك البطاقه الزرقاء ولا مش كارت غريز هي خطره كانت غريز خطره كانت غريز كانت رماديه
1: اي حدا توا تعطي على الجري
0: تعطي شويه على الجري مشيت نبدل الكارت غريز الموظف الغادي قال لي لا سي ناصر رد بالك راهو السياره هذه فيها اعتراض تحفظي على ابدال البطاقه الرماديه راهي موضوع قضيه دين والراجل مشى عمل اعتراض تحفظي باش ما يبيعش الكهرباء نتاعو لانه هو مشى عمل له عمل اذن في اعتراض تحفظي على ابدال البطاقه الرماديه وبالتالي سي ناصر برا امشي صفي روح مع الراجل قل له علاش بعت لي حاجه معقوله
1: اي في الكا هذايا شنو باش نعمل
0: لا نشكي بيه نشكي بيه اولا من اجل بيع حاجه موضوع اعتراض تحفظي تحيلت عليا تو انت تعرف كرهبتك وتعرف سنة تسالك فلوس معناتها سناء تسالك فلوس وسناء مشات عملت اذن قالت لهم بربي وقفوا لي الكهرباء هذه عند السيرفيس دي مين مش ايقاف فعلي اما اعتراض بس ناصر وقت اللي يمشي للسوق ويشتري الكهرباء هذيك ويثب وبعدين يجي يصب الكارت غريز يلقى يقول له ستوب ما عندكش حق باش الكهرباء تنتقل الملكية نتاعها لانه الملكية بطاقة التعريف نتاع الكهرباء مو الكارت غريز هذيك الكارت غريز
1: اللي شري الكهرباء توا يمشي يشكي هكا ولا
0: يمشي يشكي لانه في عملية تحايل هو تحيل عليك كذا ينجم يقول لك لا ما عنديش علم لا يكون عندك علم علاش؟ لانه كلا عقلة تحفظية كلا اعتراض التحفظية قال اعلام به وسط عند المنفذ وعندك حق باش ترجع في الاذن على العريضة قدام القاضي الا اصدر الاذن هذاك وتقول راهو انا لا هوني خالص واموري مريقله وبالتالي رجوع في الاذن او انك تعمل قضيه في ابطال محضر العقله وابطال محضر العقله يتم باحترام مرجع النظر اذا الاذن صادر ما يسمى راك تعرفه مليح يسمى البرنسيب دي باراليزم دي فورم ما يسمى بمبدا توازي الاجراءات اذا العقله صادره على حاكم الناحيه القيام يكون قدام حاكم الناحيه في الابطال ولا في الرجوع اذا العقله صادره على حاكم على رئيس المحكمه الابتدائيه فالابطال يكون قدام المحكمه الابتدائيه بتركيبتها الثلاثيه والرجوع يتم لدى السيد رئيس المحكمه الذي اصدر ذلك القرار.
1: هو كل شيء عنده حل بيان سور وكل شيء يرجع للقانون ويرجع للمحاكم وكل شيء اما كل الشخص اللي صورتونا خارج من السوق فرحان شاري كهرباء لا فرح بالكهرباء ولا رجعوا له فلوسه
0: وكذا بربي باش نقول كلمه لطلبه الحقوق واحنا في موسم الامتحانات واش نختم به بربي ما تحفظوش النصوص يبارك فيكم توريتونيش انا شديت المجله وقال الفصل ما تحفظوش النصوص لا لا لا لا ضيع علموهن من الاول علموهن واحنا في انه توريت العديد حتى عندي اصدقائي عندهم بناتهم ولادهم قاعدين عند بربي نصيحه يا سي ناصر نصيحه نقول لكم المنهجيه الصعب
1: صحيح.
0: ثاني حاجة ما تحفظوش النصوص راهو تنجم وقلتها العديد مرات تنجم تكتب لي أنت 14 صفحة ونعطيك 6 نجم تكتب لي صفحة ونصف ونعطيك 14 لأني أنا حسيت أن طونك مصلح ونصلح نصلح في الوحي فإنه حسيت أنك فاهم الموضوع مش صبب لي صبة معناتها كي تبدأ صبب لي صبة أعمل لي حتى 100 نص قانوني والله لا نسمعك ونعطيك 6 أما كي تفهمني أنك فاهم السوجي وفاهم الاستشارة الكونسلتاسيون وفاهم مثلا التعليق على قرار وفاهم القرار هذاك الصادر على محكمة تعقيب ولا محكمة سناف فاهمه فإني نعطيك اون تري بون نوت وبالتالي وزاد فما حاجة أخرى بربي نبعدوا على ليلة صلى الله راهو إذا باش تقعد تراجع ليلة صلى الله في طلبة الحقوق خاصة راك والله لا توصل راجعوا من الاول توا وراجعوا انا توا نجم نقول سي تروتار الكلام اللي نقول فيه
1: لا والله في وقت مازالوا في فتره مراجعه
0: مازالوا في فتره مراجعه اما ما تجيوش ليله تصلى الله وتراجعوا وكما قلت لكم بربي ثبتوا مليح ما تصبوش صبه راهو الصبه هذيك ما تعطيكش ان تري بون نوت
1: بالضبط
0: وان شاء الله التوفيق للجميع سواء طلبه أو تلامذة في السيزيام في النفيام في البكالوريا
1: إن شاء الله
0: وحظ وافر للجميع وربي ينجحكم لأنه عديد العائلات راهي مستثمرة في صغارها وأنا بكري نسمع في بسمة تحكي في معرض صحوح على الاستنفار والستريس مصاب به العائلات في الفترة هذه
1: اسمع هو مادر فما ناس يقولوا استنفار فما ناس يسميوهم معسكر
0: أنا نتذكر تو بنتي تبارك الله طبيبة وكل، ونتذكر صغيراتي كل وصلوا معناتها الحمد لله يا ربي وإن شاء الله العقبة لصغيرات الناس كل. نتذكر عن مرة خويا وقت اللي تدخل لنا للدار وقت اللي كانوا الصغار يراجعوا تقول حالة طوارئ صدقوني تدخل على تراتش صباحا صدقوني وما تعملش الحس
1: هي هذا صحة تحترم
0: والتلفزة ما تطلعش يزم صوتها ما يطلعش والكل وإذا طلع الصوت التلفزة تسمع غادي ناقص ما انت بربي سيسوا صغيراتكم والتوفيق لجميع الصغيرات الكل
1: إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق. هو أكبر احترامي نجم يودوك به العائلة وفمش زيارة جملة يعطيها الصحة مرت خوك انت تجي وتحترم وتطبق في القواعد اما
0: حال الطوارة
1: يعطيهم الصحة وانتوكا هي كلها ذكريات تبقى جميلة جدا ماتر وان شاء الله ربي يوفق الجميع. هذه أمنيتنا للناس الكل. شكرا ليك أستاذنا على الإضافة ديما من خلال علم الشيء. دونك اليوم اتطرقنا لموضوع العقلة التحفظية وبرشا مواضيع أخرى. نجموا ترجعوا لللايف الموجود على صفحتنا الرسمية جوهرة فام على الفيسبوك. تخليوا أسئلتكم إذا عندكم أسئلة مرحبا بكم تنجموا تسجلوهم حتى على البوات فوكال. بارتجيوا الفيديو أبعثوها للناس اللي مهتمين بالمجال القانوني تحديدا ومن باب علم الشيء باهي برشا اللي احنا نثقفوا قانونيا. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا من 6 متاع الصباح حتى التوا. وصلنا لختام موعدنا والتحية توصلكم من عند ليكيب الكل. سعاد العدويني رفقتنا في التنسيق العام، عبد الحميد بالعجوزة

0: هلا مد العواد والخطاوات ولصق في الالبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نورمال.
1: لمن كلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الاولاد.
2: جوهرة
3: اف ام بوبليسيتي.
4: اخر الاخبار اخر الاخبار على جوهرة اف ام. بسمة سعيدية
5: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد تؤدي رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري أيام 10 و11 و12 من مايو الحالي زيارة رسمية إلى جمهورية كينيا، وذلك للمشاركة في أشغال القمة الإفريقية الفرنسية التي تنعقد تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، شراكات بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو، التي تنعقد يومي 11 و12 من مايو الحالي بالعاصمة الكينية نيروبي. حل بتونس فجر هذا اليوم الأحد فرانسيس سكارباليجيا رئيس مجلس العموم الكندي في زيارة رسمية على رأس وفد برلماني، وذلك من 10 إلى 13 من مايو الحالي، حيث كان في استقباله بالقاعة الشرفية الكبرى بمطار تونس قرطاج الدولي أنور المرزوقي نائب رئيس مجلس نواب الشعب، وفخر عبد الحق الخالق النائب مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية والتونسيين بالخارج والهجرة، وأيضا سيرين مرابط منسق مجموعة الصداقة البرلمانية تونس كندا. تأتي هذه الزيارة تلبية لدعوة العميد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، وتندرج في إطار علاقات التعاون القائمة بين تونس وكندا وبحث سبل مزيد دعمها في مختلف الميادين، كما تهدف إلى مزيد توطيد العلاقات بين مجلس نواب الشعب ومجلس العموم الكندي. دوليا أظهرت بيانات تتبع السفن التي جمعتها وكالة بلومبرغ للأنباء ونشرتها اليوم الأحد عبور نقلة محملة بغاز طبيعي مسال من دولة قطر مضيق هرمز، لتسجل بذلك أول عملية تصدير تقوم بها البلاد من المنطقة منذ اندلاع الحرب على إيران. أكد الجيش الأمريكي استمرار الحصار البحري على إيران رغم التهديدات الإيرانية، حيث قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن قواتها أعادت توجيه 58 سفينة تجارية وعطلت 4 سفن منذ تاريخ 13 من أبريل الماضي في إطار الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. أكدت منظمة الصحة العالمية أن كافة الإصابات بفيروس هانتا ترتبط بالسفينة المنكوبة، مشيرة إلى أن 8 أشخاص أصيبوا بالعدوى منهم 3 توفوا، ورجح نفس المصدر أن تكون أول إصابة حدثت قبل الصعود إلى السفينة أثناء السفر إلى الأرجنتين وشيلي. قتل 15 مدنيا وأصيب 9 آخرون بعضهم بجروح خطيرة جراء قصف بطائرة مسيرة استهدف سيارة نقل تجارية على طريق يربط بين ولايتي جنوب وغرب كردوفان في السودان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
1: لابد من تلد جوهر FM 73 24 3000 بيستوب.

0: مستر.
1: ايه نحب نسال الاستاذ عندي اشهاد والاستاذ كان في الامور القانونيه عندي عقد عندي في عقد مع تشريك التسويق الملكيه عندي عقد مش مسجل عندي تقريب فيه تسلسل اربع عقود ولا حاجه ثم عقد منهم مش مسجل نحب نسجله المشكله اني عندي عقد نسخه مطابقه للاصل معناتها عشان تقبل لي الاقباض اللي تقبل لي كان الاصول ولا كذا شنو ما عنديش عقد اصلي العقد عنده وزمان تسين الله عن قديم برشا ملو بكل اول بيعه صار فيه عام من عرش قداش نحب نسجله اني هذاك
2: خبير في المالية باش يحكي معانا على الجديد إما 68 دينار خالة بالنسبة للمتوظفين والمتقاعدين قديش عندهم إسباس فلوس زيادة في الشهرية ما تنيش النسبة يعني بالضبط عطاها للمتوظفين والمتقاعدين لا وشكرا
3: ربي سامحوني في الكلمة اللي عنده حيوان خارج بيه للشارع يعمل الكمامة احنا في فصل متاع تلقيح الحيوانات والناس مش فيها مروح ولا هذا نداء سلطة البلدية حمام سوسة
4: ميلاد أختي ملكة نحب نهنيها بعيد ميلادها باسمي واسم مرا وأخويا محمد وبابا زادة
5: حبشت على التهرم السكان اللي فيها هاليومات انت جادين عليه وهو فهمت الموضوع فهمت ما بلاش موضوع الساعة التهرم السكاني هذاك برشا الدول عانت منه التهرم السكاني كي ما عادش يلقاو ضد المشغلة مثلا اللي تخدم وما واللي تخترع واللي مثلا والمعلمين ولا شاذة بعد يقعدوا بطالة ما عادش يلقاو ما يقريو وضحت رياض الأطفال فهمت نقصت لأن فهمت كل حد يقول لك أنا قللوا دلل كانوا قالوا جايبين البرنامج في بورقيبة قللوا دلل معنى الاقتصاد بتاع البلاد هو نجم يوقف لأن فنتي تكسر الشيخوخة في البلاد ما عاش نجم يخدم حتى شيء قداش فيش نجم ما عاش نجم يخدم
6: بكل صدق وأمانة نحب نبلغ شيء غريب وعجيب يا أخي هل يعقل ينصبوا فوق سكة المترو وفي الكياس والله العظيم ونقسم لكم بالله العلي العظيم لنزدوا لا نعقل الناس بين فوق السكة متاع المترو وفي الكياس معطلين الدنيا أسبوع البلاد دهورت معناها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
7: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك 74 24 3 والا 29 100 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك

0: أرشيماك مع أسماء الجربي.
1: مع أسماء الجربي
0: على جوهرة اف ام تي في. شوف أسماء واتمتع.
2: Bonjour, bonjour. Ahla wa sahla bikoum fi halqa jdida min Archimag, votre magazine spécialisé en architecture et en décoration. Et lyouma bach nrakzou ala hajtin mouhemmin jeddan, bien sûr. Dima lyouma ma'a Winder bach nektachfou ou bach nahki wakahou bach nhezoukoum sur chantier bach choufou ma'ana wahed min les chantiers, bien sûr, mta Winder bach choufou en détail kifash qa'ad yerkeb el bab ou chebbak ou chnou zada el tahdiyat el mouhemma bach nlqawha sur le chantier. Donc choyez بشوف VTR متميز على الاخر. كونوا معنا وادخلوا لللايف دو جوهرة FM باش تلقاو اللي لازمكم الكل. باش نحكيو زادا اليوم كيف كيف ونعرفوا لي برشا قاعدين يحضروا سيل العرس قرب, وفما زادا اللي حضر العرس اللي نجم يكون في مارس ولا العام الجاي. اليوم باش نحكي كمهندسة معمارية اكيد, ولكن دو بوين دو فيو ديكوراسيون شوما الماست هاف اللي لازم يكون كل عروسة تكون عندها موجود في دارها, والا خلينا نقولوا تشيك ليست, خاطر نعرفوا احنا في زهازاتنا في تونس بنكثروا من كل شيء, ولكن ساعات في البراتيك تجي باش تحط دونك انت الديكوراسيون نتاعك, تجي باش تحط الاثاث نتاعك تلقى برشا حاجات ناقصينك, والا العكس تشري اكثر من اللازم وما تلقاش وين تحطه وتحس لونكومبرومون ملي مزلت كي دخلت لدارك. دونك لهنا المستهاف العرايس 2026 تشيك ليست نتاعنا, وبيان سور في الميكرو نتاعنا الاخراني باش نحكيو على تندونس ديكو 2026 كلكو سوا في البلار والا في الرخام والا في ديكوراسيون ولا الوان. دونك خليكم معنا اغنيه ومن بعد عنا الفي تي ار دو بيندور ونرجع لكم تو سويت.

0: هذيك باش نوازلوا ليها لاكريم كيك بنين ويجي بين وقتين
1: مولان دار ودي روحك وزيد
2: جوهرة
3: اف ام بوبليسيتي
4: لحد 9 ل 10 ارشي ماك مع اسماء جربي

0: شنو لازم يكون موجود في دار العرايس الجدد، والا شنو التشيك ليست اللي لازم تكون موجوده؟ اي بيان سور الجهاز نتاعنا، واحنا التوانسه نعرفوا اللي نحبوا نجهزوا الدار من اولها لاخرها. فما ساعات نلقاو حاجات ناقصينا، والا نلقاو حاجات زايده على الاحتياجات نتاعنا. التشيك ليست الذكي والمنظم لديار العرايس في 2026. نبداو، خلينا اولا بالصالون. الصالون لازم يكون عندك بيان سور كانابي مرتاح وبخاتيك، ما تمشيش تلوج على ان كانابي اللي يبدا لي كولور نتاعو بلون والا يبداو فاتحين من بعديك كي يجيو الصغار، دونك باش يقلقوك برشا وماكش باش تلقى كيفاش باش تعمل له. هنا لازم تكون عندك صالون مرتاح وافيكاس. دونك تابل باس، اون سول تابل باس سي لارجمون سوفيزون. موبل تيلي، الحقيقه احنا ما عادش توا نتاع موبل تيلي في 2026، ولو اكثر التلفاز معلقين افيك ان سوبور تيلي بيان سور. دونك لي ريدو، لي ريدو لهنا لازمك تعرف منين تشري ومنين تختار. ولي توندونس ديما نمشيو في السامبليسيتي وفي لي ريدو لان، دونك هذوما شكونوا ياسر مزيانين. التابي، دونك لهنا النصيحه نتاعي في التابي، ما تاخذش تابي صغيره. دونك بعد الجمعه الجايه ان شاء الله تنزيد نفسر لكم اكثر التابي كيفاش نجموا تختاروها في الصالون، على خاطر لازمها تغطي الصالون الكلها بما فيها، يتحط فوق منها لو موبل دو صالون مش كان في الوسط كهو. دونك لازم تكون تغطي طول لو صالون هذيك التابي كيفاش تكون مزيانه. اللي بيان سور لازم يكون عندي لوستر، يا اما تحط لوستر في الوسط، يا اما بيان سور عندك لوميير ليد اكسيتيرا. دونك ماذا بيك تكون فما لامبادير سور بيي وحده برك على الاقل باش تعطي امبيونس كوزي في الصالون. والديكور نتاع الحيط ما تنساهوش، يا اما تختار حاجتين، يا اما تختار دي تابلو والا دي ميغوار، الزوز مع بعضهم ماذا بيا ليد، ماذا بينا نختاروا تابلو كبير مزيان في الصاله، سي لارجمون سوفيزون، ما نكثروش لي تابلو، نختاروا واحد بركه في التيم نتاعنا ونحطوا معاه زاد لي كوسان اللي تبعينه. بالنسبه للسالا مونجي كالعاده، تابل دو سالا مونجي سامبل بربي وافيكاس. كان ما عنديش بلاصه كبيره باش نحط تابلا مونجي كبيره، نحط طاوله مدوره اربعه من الناس، سي لارجمون سوفيزون. لي ناب دونك توا ما عادش توندونس 2026، علاش؟ على خاطر الطاوله نتاعي ماذا بيا يكون الفوقاني نتاعها غري على ماس والا رخام، لهنا تقعد معاك على طويل وما عادش تستحق. يا جماعه كلي مخبين هما كالنيبان المطروزيين، ولا ناويين باش يشريو النيبان المطروزين، راو tu n'as pas besoin. اذا كان تختار طاولتك الفوقاني نتاعها دونك غري والا رخام. بيان سور الصحونه والكيسان لازم تختارهم ديما سور لو ميم تيم، زاد نرجع نقولوا اتيم والا اكولور حسب لامبيونس جينيرال، على خاطر من بعد كي تحط طاولتك لازم تكون في التيم جينيرال نتاع البيت نتاعك. البوفيه والا الموبل دو رونجمون ما عادش زاد توندونس، ولا عندنا جوست ان بتي بايو يبدا دو بريفيرونس معلق زاد ما غير ساقين. Donc pour ne pas encombrer, juste t'alqa un petit étagère ou elle t'alqa tiroir carrément محطوط juste à l'hit وكهو. بالنسبه للكوجينه كالعاده بيان سور بلاك دو كويسون، الفريجيدير الفور حاجه ممتازه، ولكن الحاجه اللي ولات مهمه برشا pour 2026 هي ماكينه القهوه، ولات انديسبونسابل ماكينه القهوه. ونعملوا ان كوان كافي نحطوا فيه لي موغ نتاعنا ونحطوا القهوه نتاعنا، يبدا ان كوان كوزي مزيان اللي تقعد فيه وري وستيل وقهوة والأفكار إجيك. بيان سور لي كاسرول لي بويل، فما توندونس رجع تقديم كلي بويل الرزان اون فونت، دونك هذيك أنا ننصح به بشدة وتخي توندونس بور 2026. دونك هذيك تنجم حتى تغنيك أنك تستعمل الفوخ، تنجم حتى بيتزا تطيبها في وسط البويل هذيك الرزينة لي اون فونت، ما عادش غاليين برشا ويسون تخي اكسيسيبل وموجودين في كل بلاصة، دونك ننصحكم تاخذوا منهم. ما تكثروش برشا من مغارف وسيكيكين اكسيتيرا، على خاطر كلهم باش يريحوا. اكلي ميناجير زاد ما عادش توندونس، نشريو حاجه تري براتيك ورانا باش نعاودوا نريحوا ونعاودوا نشريو، سي با لا بين اكلي ميناجير اللي مخبينها في القجار ما نجبدوهاش بالكل. والتنظيم لي بواط دو رونجمون لي ايتاجير تري تري امبورطون، اهم حتى من لي زيليمون اللي معلقين نتاع الكوجينه. بالنسبه للماست هاف نتاع لي تواليت لي دوش لي سال دو بان، بيان سور مرايه، المرايه لازم يكون فيها لوميير ليد، لي بورت سيرفييت انديسبونسابل، والتابي زاد ما عادش ياسر توندونس، زاد كيف كيفش نحطوا دي تابي في لي سال دو بان. فما دي تابي تحطوا في وسط الدوش المام بور ايفيتي بيان سور انه واحد يزلق. والاهم من هذا الكل سي لي اكسسوار دو رونجمون اللي توا طالعين تري توندونس بالرخام لهنا المست هاف نتاعك لي اكسسوار اللي بالرخام اللي تحطوا لك بيان سور فوق دونك الرخامه نتاع اللافابو نتاعك دونك حاجه ياسر مزيانه. بيان سور ما تنساش لي زيليمون ناتوريل لي بلانت دونك الشمع زاد كيف كيف دون لا ديكوراسيون quel que soit في لي سال دو بان في السالون دونك بيان سور المخدات الالوان متناسقه والمعطرات المنزليه دونك هذيك كال بيان سور نلقاو لا بواط باللار معها لي بوا دونك العواد بالبامبو يعطيو حاجه ياسر مزيانه. ولكن العرايس 2026 حاولوا تكون مينيماليست السالون تاع كوزي لي بليز دا كيف كيف مزيانين برشا يعطيو امبيونس حلوه. ديما حاول تكون عندك في تابل باس يكون عندك ولا تابل دو شوفي اللي هي تجي في اخر الكوام تاع السالون تحط فيها اون لامب مزيانه برشا. دونك الحيط زاد كيف كيف تحاول ديما الحيوط نتاعك يكون فيهم دي بانيل ديكوراتيف ولا مرايه كبيره والا تابلو كبير قطعه بركه مهمه كبيره ومزيانه برشا مش برشا ديكوراسيون. سمارت ستوريج والا لي رونجمون في لي بوف لي رونجمون في لي بانيي الموبل اللي تنجم تلقاها هو كاينه غوفيتمون ميغال في الحيط وتحل تلقى في وسطه هو رانجمون سي تري تري توندونس. ونفس الالوان اذا كان خذيت باغ اكزومبل البيج تاخذ لي توندونس دو بيج جوسكو بلو جوسكو بلون اذا كان خذيت البلو تاخذ تدرجات نتاع البلو واحنا ماشيين دونك ماذا بيك لون بركه ولكن بليزيور نيونس لهنا زيد كيف كيف نحاولوا باش نعملوا ان بتي ميكس ما بين القديم والجديد وموضه طالعه برشا زيد في صالون 2026 دونك الالوان اللي ما بين البلون والغري بيضه والا غري اكاهو والا لون واحد دونك حاجه بسيطه حاجه مزيانه وتزيدها لمسه بيرسوناليزي والا قطعه تاريخيه اثريه اللي جبتها من داركم تحطها هكا تشي لا مي اون فالور. تشيك ليست نتاعنا 2026 والمست هاف قلت لكم عليها دونك تبقى كان انت تحط الليست نتاعك وتتبع النصائح هذه باش تلقى روحك مرتاحه راي دارك لازم تكون تشبه لك ما تشبهش لاي دار اخرى. اغنيه
1: Jawara FM. Téléchargez notre application Jawara FM sur App Store et Google Play. L'application Jawara FM Dimamak on App Store ou Google Play. Jawara FM. Publicité.

0: تتكلم مع العويد والخطاويد ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نورمال.
1: أنا كلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الأولاد.
2: جوهرة
3: أفهم بيبليسيتي
4: تسمو الحد من 9 ل 10 أرشي ماك مع أسماء جربي.

رجعنا لكم في أرشي ماك توت سويت. وكما كنا نحكيو على تشيك ليست والمست هاف 2026، توت سويت نحكيو على المست هاف في الجلاسز وإلا البلار. دونك البلار احنا في تونس جينيرالمون نعرفو يا إما البلار الترانسبارون العادي يا إما البلار سابلي، ونستعملو في لي سيباراسيون تاعنا، نستعملو في لي فساد. دونك ما فماش نوع بركة من البلار، فما برشا أنواع في البلار. دونك خاصة لي توندونس 2026 نلقاو البلار تري تري على مود، مش كان في السيباراسيون تاع من بيت البيت فقط، ولكن حتى في تغليف الحيوط، وهذا جديد اللي جا به 2026 في عوض ما نغلف الحيط متاعي. دونك بالبلوح والا بابي بان رجع التوندونس اني نغلف الحيط متاعي ببلاك بلار مزيانه وكبيره برشا، وهذا اللي باش نكتشفوه في انواع البلار بور 2026. اول بلار معانا هي البلار التانتي والا البلار الكولوري. دونك في سيباراسيون باغ اكزومبل بين بيت قعد وصالون، بين صالون وصاله مانجي، نجم نعمل بلاك بلار. دونك اللي فيها يا اما بروفيلي الو والا تبدا جوست بلي بانس، وتلقاها كولوري كولوري، يا اما تلقاها برونز، يا اما تلقاها روج، يا اما تلقاها بلو. انت والتوندونس جينيرال تعطيك فايب مزيان برشا، وتعطيك حاجه حلوه ياسر في الدار. دونك منها تعكس اللوميير، منها تخلي فما اون سارتين ترانسبارانس، وزاد كيف اللون هذاك ينعكس على الدار الكل ويعطي شالور. دونك لي البلار الملون الكولوري طالع تري توندونس. عنا زادا البلار اللي يبدا فيه تكستور، يبدا احرش شويه كيما البلار نتاعنا القديم كان فيه لي موتيف. توا لي موتيف ينجم يكونوا دي موتيف سامبل، مش بالضروره الورده اللي كانت عندنا قبل. دونك اي لي تري تري توندونس 2026. عنا زادا كيف توندونس للبلار السابلي، ولكن لهنا سابلي وكانه فما سبلاج جديد اللي كاينه قطرات نتاع ماء. دونك لهنا يولي كاينه مندي هكا شويه، يعطي أسبي روستيك وحلو ياسر تري توندونس. وخاصة البلار اللي لي بور متاعو ام مدورين اي سون تري توندونس بور 2026. البلار كيف كيف اللي طالع برشا 2026 بور لي سيباراسيون، خاصة اذا كان تبدا عندك سال دو بان ولا دونك ما بين بيت وسال دو بان متاعها. دونك البلار اللي فوق منه فما تكستور وكأني قماش فوق منه، كأنك خذيت بابي بان ولصقته فوق منه. لهنا تنجم تتعمل بالموتيف دو سابلاج، تعملها كأنه قماش كأنه توال، تخلي دي بارتي هكا من البلار ترانسبارون ولي بارتي الاخرين سابلي، يعطي احساس ياسر مزيان. كيف كيف عنا زادة بنفس الطريقة، دونك عنا لي فلوتي اللي يبدا ماشي اون بوند. دونك البلار هذا يبدا دي بوند مزيانين برشا وحلو.

وين دونك اللي هو يعكس الفوليوم الداخل الليمير ولكن ما يظهرش العبد اللي موجود الداخل الوول بيبر جراس والا زاد كيف كيف البلار البابي بان دونك اللي هو اما في موتيف مخدوم افيك ان ارتست افيك بيان سور البانتور المزيانه يا اما تو سامبلومون ناخذ البلار نتاعي ونحط عليه يا اما فيلم دو فينيل والا بابي بان دونك يعطي احساس ياسر حلو يولي هو تابلو في حد ذاته ونخدمه بيان سور البلار لانتيكيتي اللي يبدا فيه دونك كيما البقايا هكا روستيك وكانه تاكل مع الزمن هذاك يتخدم افيك دي زيفي تري سبيسيو ولي تري توندونس 2026 كي يبدا عندي خاصه مرايه في سالون دونك فينتيج حلوه ونجمو نلقاوها زاده في لي بروكونت ونعاودو نستعملو دونك البلار البلار البلار بور 2026 بور لي سيباراسيون او زاده بور لو روفيتمون مورال يعكس امبيونس ياسر حلوه ومزيانه حاب نقول لكم شكرا لكم تابعتونا في أرشيماك دونك اليوم بيان سور حكينا على تندونس 2026 ومازلنا مكملين في لي تندونس اللي كل مره قاعدين يخرجوا المره الجايه نرجعوا على مخرجات سالون ميلان دو ديكوراسيون 2026 ونحكيوا باكثر تفاصيل نجيبوا لكم لا ديكوراسيون ولي تندونس حد لين انتم موجودين واكيد تلقاو كل النصائح في أرشيماك شكرا لكم ومتابعه طيبه لبقيه برامج جوهر اف ام ا تري بيانتو لحد الجاي ان شاء الله

0: بوبليسيتي.
1: الفرنسي لغتك الثانية وتلوج في خدمة نجم تحقق بها أهدافك ملكا لم 79 100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لغتي.
2: خدمة تحكي لغتي.
3: ملا عيد ميلاد عليك يا مايم جي. اليوم عادي مايم جي في الكاسة وشري خف نسائي ب 8990 في عوضة 12 دينار و990. ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: جوهرة
0: أفهم بيبليسيتي.
5: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفهم. بسمة سعيدية،
6: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن المعرض الوطني للأسر المنتجة بين 14 و17 من مايو الجاري بقاعة الأخبار بتونس العاصمة. يأتي تنظيم هذا المعرض تحت شعار أسرتنا ثروتنا والجودة غايتنا في إطار الاحتفال باليوم العالمي للأسرة الموافق ل15 من مايو من كل سنة. ويهدف المعرض إلى ترويج المنتجات الحرفية ذات الجودة والتعريف بها ودعم مساهمة هذه الأسر في الدورة الاقتصادية بأسعار تنافسية. يضم المعرض منتوجات تقليدية وحرفية متنوعة من إنجاز أسر منتجة منتفعة ببرامج الإدماج الاقتصادي على غرار منتجات العسل ومشتقاته والحلويات التقليدية وتقطير الزيوت النباتية والعطورات ومواد التجميل الطبيعية والتحف الخشبية والمنتجات الحرفية التقليدية. دوليا، استشهد 3 فلسطينيين اليوم الأحد في قصف صهيوني على جنوب ووسط غزة بحسب ما ذكرته وسائل أعلام فلسطينية. أعلنت وزارة الخارجية في كيان الاحتلال اليوم ترحيل المواطن الإسباني سيف بوكشوك والبرازيلي تياغو أفيلا بعد استكمال التحقيق معهما على خلفية مشاركتهما في أسطول الصمود الذي كان يحاول كسر الحصار المفروض على قطاع غزة. على الجبهة اللبنانية، شنت طائرات إسرائيلية غارات واسعة على مناطق عدة في لبنان منذ يوم أمس، أدت إلى استشهاد 25 لبنانيا وإصابة 108 آخرين. قال مسؤولون باكستانيون اليوم الأحد أن حصيلة ضحايا هجوم انتحاري على نقطة أمنية بشمال غربي باكستان ارتفعت إلى 15 قتيلا على الأقل من رجال الشرطة وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية. هذا وكان انتحاري وعدد من المسلحين قد فجروا سيارة مفخخة بالقرب من النقطة الأمنية في منطقة بانو في إقليم خبر المتاخم لأفغانستان في وقت متأخر من يوم أمس وفقا لما أكده مسؤول محلي بالشرطة الباكستانية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
5: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. جوهرة تندنس
7: برعاية مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علق تون كلمك مع لفخ نكلمك. عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فالك الفخفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
8: أريدو، طور عالمك.
9: مرحبا بكم مستمعينا، وإنما كنتوا تتبعوا فينا على راديو جوهرة آخر موعد يجمعنا معكم الأسبوع هذا في فقرة تندنس، وكما كل نهار أحد نحكي على الأرقام. رقم اليوم هو 111.2 مليار دولار. نحكيوا على أبل، نحكيوا على النتائج المالية للربع الثاني من السنة المالية 2026 اللي فيها في 28 مارس اللي تعدى. الشركة، شركة الأبل، حققت إيرادات وصلت ل 111.2 مليار دولار والزيادة هي 17% على أساس سنوي. ربحية السهم كانت 2.01 دولار والزيادة هي 22% على أساس سنوي. وصافي الأرباح، الأرباح الصافية لهنا هي 29.57 مليون دولار. نحكيه على تليفون الآيفون اللي هو يتصدر المشهد كأهم منتوج للشركة على الإطلاق. المبيعات وصلت ل 56 مليون دولار وهو ما يمثل أكثر من نصف إجمالي إيرادات الشركة. قطاع الخدمات يسجل 30 مليون دولار ويفوت بمراحل مبيعات أجهزة الماك اللي وصلت ل 8.3 مليون دولار الآيباد 6.9 مليون دولار الشيء اللي يشير إلى تحول استراتيجي ناجع نحو الاقتصاد الاقتصاد الرقمي والاشتراكات. إذا كان نحبوا نشوف وين حققت أعلى النتائج شركة الأبل، نلقاو سوق الأمريكتين هو أكبر سوق لمنتجات أبل بإيرادات وصلت 45 مليون دولار. جات القارة الأوروبية في المرتبة الثانية 28 مليون دولار، تليها منطقة الصين الكبرى اللي عملت 20 مليون دولار. ورغم المنافسة القوية في شرق آسيا، اليابان وبقية دول آسيا والمحيط الهادي مجتمعة فاتوا 17 مليار دولار، شيء اللي أكد توازن انتشار العلامة التجارية عالميا. وهكا تيم كوك الرئيس التنفيذي المتخلي لشركة الأبل يقول اللي كونه نفتخر اليوم بالإعلان عن أفضل أداء ربع سنوي لنا على الإطلاق، والإيرادات هي 111.2 مليار دولار. هذا شو اللي عنا اليوم. تري بون ديمونش توس في لمن.

0: احلام غيلان مع احلام غيلان على جمال اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: مرحبا بكم، صباح الخير، اهلا وسهلا بكم من الناس الكل. ان شاء الله تكونوا بصحه وبخير. نهاير حد اليوم، نهاير لما اليوم، نهاير زاده وين صغيراتنا نتفقدوهم، صغيراتنا عندهم يظهر لي اشي فيه ومش ندخلوا من بعد في مرحلة السنتيز ومش ندخلوا في مرحلة ليدوفواغ وكلهم امتحانات. أما بربي خليكم مرتاحين شوية لباغون، ما نضيقوش برشا الدنيا على صغيراتنا، خليهم الصباح يتمتعوا معنا. حلو كالراديو زيدوا شوية فيه، حطوا كالطويبلة تبدأ شبايبة طاولتكم، تبدأ مزيانة شوية أخرى تنحكي وزادة كيفاش نزين طاولتي أنا الصباح ونخلي ولادي ونخلي العائلة تشرة باش تفطر فطور الصباح ويكون الحقيقة فطور متكامل زادة ويكون فطور بتاع نهاية حد اللي لم العائلة وين تتعدى لانفورماسيون وين تتعدى نقول غيكاب على جمعة كاملة باش نحكي وما نتبارك الله احنا توانسة ولينا نحكي في كل شيء على كتوي ولا متاع الفطور. كل واحد باش يحكي وجهة النظر بتاعه، شنو ورايه في الثقافة، شو اسمع في سوغ لي ريزو سوسيو، كل واحد وشنية النصيحة بتاعه. هكاك ولينا نعرفوا برشا حاجات، سي بيان، ولينا نجمو نتكلمو سي بيان، ولينا نعبرو سي بيان. هذه الحقيقة حاجة تحفظ لينا. تعبر ولا ما تعبرش انت منال؟ تعبر، عبر مال اليوم. اليوم مني باش تعبر لنا، هي في الإخراج التقني كيف العادة منال بنت خيل، أنا نتربش بها نقولها ماني. عبدو بالعجوزة عبد الحميد البوغوس نقوله صباح النور. اليوم عبد الحميد كيف العادة في الإخراج الرقمي. توحشتك برشا عبدو، احنا كل شيء على المباشر راهو عادي برشا. دونك ان شاء الله انتم يكون نهاركم طيب زادة، متوحشينكم ديما ونحبوكم ديما. قد ما تكونوا في لي كومونتير معانا، قد ما تكلمونا زادة على 36 300 الف والا 73 275 800، تلقاونا في الاستماع ليكم. اقترحوا علينا اليوم كان تحبوا ادبار، لكن مش اقول لكم شنو هي زادة تقترحوا. تقترحوا علينا اليوم شنو النجم من توا نبداو نحضروا لوليداتنا اللي ان شاء الله يا ربي باش يجتازوا امتحانات البكالوريا، يا رب ان شاء الله بالنجاح ليهم الناس الكل. حبيت نتفائلوا هكا شويه الصباح، حبيت اقول لكم نهاركم مبروك. صبح عليها صبوحه، نقولها اهلا وسهلا صبوحه.
2: صباح النور والسرور لكل المستمعين والتقني
1: والتقني والتقني. خلينا نقول لك صحه اللوك جديد
2: يعيشك،
1: عجبني برشا.
2: ميرسي.
1: شنو هذا اللوك، راجل ولا امراه اللي عمل اللوك هذايا؟
2: رجوليه شويه.
1: رجوليه، احنا ديما رجوليه. هذيك هذيك بالفرنسي غونتاش، وبراها بالعربي نقولوا احنا رجوليه. ان شاء الله نهارك مبروك صبوحه. شويه اخرى
2: يا ماما
1: باش نحكيو معاك زاد هكا شويه انواع سلايت، باش نحكيو على الدرجي، باش نحكيو على الموضه الجديده توا زاده في هالتزيين هذا الكل، برايت تو بي برانش ياسر رانا طورنا
2: لي باغون راهم تعرم
1: سيكنيت.
2: حتى التقدير ولا بالشيء الكبير.
1: انا بخلت في بالك منال ما قطرتش سنات الما، خفت قلت باش نصور انا بربي في التقدير، باش نصور القدس هذايا ولا هو لما حال القطار نتاعي نحاس خيتي يبارك في القراوة نحاس يهبل زمني، أما الله غالب ما عنديش يديات تصوير وما عنديش كل هالوما الكل هذيك.
2: حتى أنا بدي نعمل حاجة محلاه في الدار ونقول صور اللي تقول يصور، الله غالب لا ما نصورش.
1: أما الحاجة الباهية، حاجة الباهية بالحق اللي البنيات متاعنا توا الصغار محليهم هما اللي قاعدين يعملوا في التقطير ويزينوا توسكي تراديسيونيل كشبوبيه. الحقيقه
2: هذاك اللي يوريو الحاجات تاع تونس، الحاجات نتاعنا كلمسه المحليه. اما دي دوتر كوتي مسكر لي بارون صاروا ساكوت، راهو ما عندكش فكره
1: والله هي مين دو ريان في بالك. تري فقماش يسوفي عندك ذوق، يسوفي تعمل تريكنا هكا والكل، خاطر سي با تو اللي نشوفوا فيه سور انستغرام والكل، سي توجور دي بتي كوان يبداو موجودين.
2: اما ابخي تو زاد لي بارون فرحه بنتي فرحة درشين صبغي ولا ربي هذي كل طفلة
1: ماشيين ماشيين لذيك
2: وبغابوا لي في الكل يعملوا محليه جوخ كنت بدها تتراها كجوك
1: الحمد لله
2: لقديش نمريناش محليه
1: الحمد لله. قبل ما نقول لكم انتم مع أحلام غيلان في موزيك شينا كما كنا حد من العشرة للحداش نحب نتقدم بتعزية الحارة لزميلتنا أمينة بوسيفي في على إثر وفاة والدها نجيب بوسيفي الله يرحمه إن شاء الله ربي على قد محبته يعطيهم صبر وربي يرحمه وربي إن شاء الله نقوله إحنا إن شاء الله في جنات النعيم لازم هذا واجب مع زميلتنا تجاه زميلتنا إن شاء الله نهاركم مبروك شوية موسيقى ورجعين
0: اسمعوا من الحد العشر للحداش موزيك جينا مع أحلام غيلان مع أحلام غيلان على جمعة اف ام تي في شوف اسمع واتمتع

0: مرحبا بكم، اهلا وسهلا. صباح الورد ديما كيف العاده على الدنيا وما فيها، جوهره فيم كيكا. عادتنا احنا في تيم موزيك جينا ديما عنا لي سوربريز الحلوه. انا ديما اقول وهذه ديما على مسؤوليتي انا، كمان كبرنا في العمر، كبرنا في التجربه، يا دو فيكو، فما باك جراوند، فما حتى ولو متواضعه، لكن نجموا نميزوا في العمر هذا كمان. وقت اللي نشوفوا صناع محتوى ولا صناعة محتوى، لازمك تشوف الضخامة، تشوف الريشة، تشوف زيادة الثقافة. علاش؟ على خاطر هما باش يتعداونا سوغ لي ريزو سوسيو، ما فيهمش حدود، لا حدود في مواقع التواصل الاجتماعي. وقت اللي نحب انا نسوق صورة مزيانة على تونس، ماذا بيا انا تكون اللي باش تسوقها ولا يسوقها الصورة، باش يعطي شبوبية تونس، باش يعطي الموروث نتاعنا، باش يعطي توسكي باتريمون. وقت اللي تكون انت ما تكون بوليفالونت، تكون في الكولينير، تكون تحكي برودوي، تحكي ثقافة، تحكي أماكن، تحكي انتمي، هكاك ترغبهم أنهم يحبوا تونس ويجيوا لتونس. هذاك علاش احنا اليوم يا سبوحة، احنا اليوم عنا ضيفة.
1: ضيفة ضيفة يا مدام أميل.
0: عنا ضيفة أميل بن سليمية. هكا أنا صحيحة؟
2: صحيحة أميل بن سليمية.
0: داكوغ. أميل، أكيد مش أول مرة أنت معانا في جوهرة، أكيد عندك تجربة سابقة، لكن أنا تغرمت بيك ريسامون.
2: مرحبا بيك عندي ميلا.
0: تغرمت بيك، لكن غرامي ديما موضوعي أنا، معناها سألت البنات منيل بناتنا الحقيقة السبوحة، ناس كلها شكرت. مش ما نكونش أنا سبجكتيف برأيي، مش ما نكونش أنا منفردة برأيي، دوك اللي توافقنا فيه الناس الكل أنه المحتوى محترم جدا
2: الحمد لله.
0: كل شنو رايكم؟ اي حبه دابا هذا مذبين نحكيو فيه. نحب وجهه نظر، المحتوى اتيدي قبل اسكو، على خاطرك انت انسانه عندك عائله، تخمم على
2: وجه بالصدفه راه المحتوى.
0: ايوه تفضلي تفضلي.
2: هو تحكي على محتوى نتاع لي ريزو سوسيو، هو المحتوى جا بالصدفه، خاطر انا من اصلي مغرومه بالكوجينه، معناها كوجينا غرام من قبل، من عمري 4 سنين يظهر لي، كانت ماما تخليني نطيب، تخليني نمس، تخليني نجرب. دونك كنت ديما نهبط لي غوسيت على الفيسبوك قبل كيف ما كان الفيسبوك، وديما يقولوا لي وين الغوسيت وين الغوسيت. قلت انا علاش ما نعملش سيت ويب؟ دونك هي من الاول بدات بالسيت ويب.
0: تري بيان،
2: عملت سيت ويب، قلت ايا منو نلم فيه لي غوسيت نتاعي، منو نهار اخر بنتي كي تكبر. هذا قبل، خاطر السيت ويب عملته بعد ما عرست وجبت بنيه وكل خممت فيه. قلت هكا بنتي كي تكبر نهار اخر تلقى مجموعه نتاع لي غوسيت تنجم كيما قبل جميله بالي، كنت مغرومه بجميله بالي.
0: عاد انت صغرونا عليها احنا، انا مغرومه بها جميله
2: والله
0: بالي،
2: كنت مغرومه بها، كنت بزراعد ونقص الاوراق ونلصق في الكرارس وكل شيء حسيلو. دونك الغرام بدا من الصغرى معايا.
0: خلينا نحيوها بربي لجميلة بالي ونقولوا لها ربي يبارك لك في صحتك. بدات هي في المحتوى التلفزي، بدات هي معانا.
2: بعد كي جيت فتافيت وليت مغرومه بحوريه دون لو طون، راهو نحكي لك فيه 94 93. كان بعد شوي بشوي الغرام كبر، ومن بعد كي عملنا لي ريزو سوسيو الحقيقه فما ان ستاتيو سوسيال، انا معناتها سلون كل واحد تربيته
0: زاده.
2: دونك لازم ديما كل حاجه نعملها نخمم في احترام عائلتي، احترام راجلي. دونك قاعد ديما في اون بليس عندي خدمه، نخدم فينانسيير دون اون اجونس، دونك ديما نقابل دي كليون. دونك ما نجمش المياعه والميوعه، ولكن باش تقابل ما نجمهاش.
0: لا بيان سور، باهي احنا ما نحكيوش، ما انا راهو رايي ديما شخصي، ممكن يتغلب عليا اللي شفته في تونس، خاطر نحب تونس كيما تحبوها انتوما. دونك المحتوى، خلينا نقاش صغير، علاش وليت اونتر غيومي الحاجة اللي فيها، قولوا احنا الكلمة ما لقيتهاش، سكوندال سكوندال
2: سكوندال تجبد اكثر، سكوندال
0: تجبد فيزيبيليتي وتجبد اودينس وتجبد عباد اكثر، وقت اللي تقدم أستاذ مبرز في حاجات كبيرة تلقى اون تخي مينوريتي عباد تشوف. علاش؟
2: على خاطر العباد اللي انتريسي بالحاجات الأخرين أكثر من العباد اللي انتريسي بحاجة سامبل وإلا حاجة بسيطة. العباد لوج معتها على البوس لوج الفضايا حلا غالب احنا في مجتمع نحبوا ان نشوفوا هاو الاخر تعارك مع شكون هاو شكون عمل معركه مع شكون شكون ورا حياته الشخصيه شكون ورا حياته اللي في الدار هاو مع عائلته مع امه مع ابوه لعبت تحب تنسنيس
0: اي
2: حاجه بسيطه الحاجه البسيطه تحسها ما عادش الا تير لي جينيراسيون جديده كما نقولوا نقولوا جينيراسيون جديده
0: احنا ما البسيطه فما بسيطه وثم حاجه دسمة فيها محتوى جيد جدا يعني أنا حكي تلقى محتوى سيونتيفيك تلقى محتوى أدبي محتوى تربوي تلقى شوية
2: وما تنساش زادة فما حاجة
0: الالغوريتم
2: لا ذاك شو كنت شنقو
0: الالغوريتم
2: الالغوريتم يطلع التوسكي في يعمل البؤس معناتها كي عبد ترى عركة برشا عبيت تتفرج دونك برشا عبيت تتفرج يطلع اكثر كي تبدا حاجه دسمه كما قلت انت وحاجه ما فيهاش
0: شويه شو هكا
2: كل شيء دونك الالغوريتم ما يطلعهاش هذيك هي الحاجه الوحيده معناها
0: او عندنا احنا عبد الحميد بالعجوزه كلمه عبد الحميد الالغوريتم خلي شد لنا ثنيه بربي عبد الحميد ديما نحكيو نحكيو الامور التقنيه هذه جديده في عالم الديجيتال في عالم العالم عالم المستقبل معناها اللي هو قاعد طاغي توا على أكثر الحياة دونك عالم الديجيتال هو عالم كبير برش فيه برش حاجات معناها الفيوتشر هذه جديدة فما برش حاجات عندكم تقنيات جديدة تمشي مع الفيديو دونك ما ينجمش أي واحد باش يعمل فيديو حتى ولو يكون طيارة ما ينجمش ياخذ فيزيبيليتي قد اللي تعملوا
2: يلزم الفيديو يكون فيها حاجة أتيرونت
0: فوالا
2: باش الاتير المشاهد من اللقطة الأولانية من اللقطة الأولانية تشد المشاهد باش ينجم يتفرج أباغ الناس اللي انتريسي هذيك بالحاجات بالكونتوني كو سوا ماكلة لابسة تولي هذيك تتفرج فيك وتحبك خاصة فما الناس اللي تحبك أنت شخصيا دونك أي حاجة أي مستوى أي محتوى تقدمه تتبعك
0: تخي هذاك المهم جدا علاش نقولوا احنا اكيد تزكيوني كلكم حتى ماني تزكيني فيها هذه هذاك علاش احنا نحبوا احسن ما عندنا اللي يظهر في على ريزو سوسيو والله والله نحب انا الحقيقه نتاع ربي نحب رقابه راك مش كل شيء حر فيه عندك حاجات تقف حريتك وين تبدا حريه الاخر وين تبدا اداب الاخر وين تبدا تربيه الاخر حتى احنا نخمو على بلادنا راه خمو على بلادنا باش تكبر تقعد ديما مزيانه تونس تقعد الولاده تونس في التربيه في الصحه في الكل تقعد ديما هذيك هي النشاه نتاعنا وتقعد ديما هي زاد الريفيرونس هذيك علاش نقول انعم انسانه اللي بالحق مرأة ونص هي اللي عندها الحق تكون سور لي ريزو سوسيو وتقدم لنا محتوى به باش نرجع من بعد شويه للمحتوى نتاعك امال حبيت نصافحك ونقول لك شنو حالك علاش مرحبا بك مره اخرى على الدنيا وما فيها نمشيو للسبوحه
1: يا سبوحه
0: شنو حوالك يا سبوحه الساعه امورنا هانيه الحمد لله خويا حاتم ان شاء الله مبروكين عليه 60 سنه
1: يعيشك
0: ان شاء الله مبروكين عليه
1: عيشك عيشك عيشك
0: اي ما معناش لك خيز دولا 60
1: يشدوا بالصحه
0: امين يا ربي امين يا ربي امين دونك سبوحه باش نحكيوا شويه هكا سلايت بينك وما بين امولا دونك نحب نعرف هكا شنو هو فريشك سلاطه اللي نبدا تبدا سالي سكري جديد توا طالع وماهوش هكاك برا على خاطر زاده صحيا به يقولوا اللي سالي سكري يهز بعضه كما تقول دكتوره اين سليم انا ما نقول شيء من راسي راه قول شيء دكتوره اكفي بالك انت قلت قبل
1: السكري سالي هو تو ديبون من العبد شي يحب راهو هي باغ اكزومبل كي تاخذ خاصه ولا ليتو هي تعبها سكري ولا سالي
0: داكوغ عطينا زوز سلايت عندك وزوز عند اموله
1: أخصي
0: عندك أنت زوز سلايت شنو ما الفريشكة توا اللي تجرب تعملها وصباح أنا ديما أقول صباح منهار حد بغانش يبدأ ومطول وما زلت مع بيتا وقامت من النوم خلي يخلطوا شنو ينجموا يعملوا عندهم في الدار
1: ولا في الدار باص في النارية ما زلت محليها ما زلت تري وخلي ما تمريق لا دونك تغاب في النارية والبيتخا تاخو كابتين بيتخاف تبرشهم
0: عيش معنا الجو عبدو عيش معنا الجو البيتخاف يا عبدو
1: تبرشهم وسفنيرة تبرشها ديجا كي تخلطهم مش عطيك كولور محليها تزيد كان عندك جلجلين عجنب
0: هاي
1: تقلي شوية ترمي طرف زبيب هاي طرف نوا فما أنا نعمل فيها العسل بعد ساعات هكا دوك نخيط نحط فيها طرف عسل قارس وعسل وملح ونحطها فوقها اللي يحب يزين طرف بعد نوس حاجة دوك سافي أبو شوكري سالي
0: هاي هذه واحدة
1: هذه واحدة وعندك زادة كي تاخذ الخس ولا الليتو نفس الشيء ناخذ الخس ولا الليتو نزيد فيه الفرماج
0: اللي موجود في الدار ما نقويوش اللعبة
1: ما نقولوش لسه مش ما نشهروش كي فيه أزرق منكتة كيكا يبينها يبننها
0: هذا مش كانوا غالية مش كانوا غالية
1: لا فما أقل لا فما
0: أنا كنت تحكي على البرمجان
1: لا مش برمجان برمجان فيش لازرق
0: اي انا بقى انا نحب نجبدك بالعالي هكا نعرف
1: كما تقطعش من الدار اول حاجه
2: تاع الركفور
1: ايه الركفور
0: ها يا مرحبا بكم الزوز في جوارة يا منيل
1: عشان ما عندكش عندك
0: اكتب يا حسين
1: ما عندكش فرماج مش مشكل عاش باش نعملوها دونك ناخذ الخس نتاعي نغسلو ونقصو كان عندك البسباس مازالته موجود في السوق تقصو دي لاميت صغار وتخوك العرش نتاعو دوكا من ناخذ منه شويه زيد نزين بهم وزيد يعطي البنه الاخضر نتاعو مش برشا ابي كان عندك باش نغلي عليكم مثال شي خاطر محليها كروفيت دونك ناخذ الكروفيت كيما كان ما عندكش برشا باش تبذر لك بعد ما تسموتها في طرف ماء ملح وسوتها أبين في طرف زبدة
2: باش تعطي احنا قلنا سلاطة
1: اي لا سلاطة هذيك سولي
0: قلنا سلاطة
1: كليك زوتيك تبدا بنينة
0: اي باه
1: دونك اللي ما عندوش برشا كعبات باقي تتعمل تقسمها على زوز تولي لاميت معناتها هكا تبدا باش تزينوا برا تو الخوخ فما نقص الخوخ اون لاميت جويدة البطيخ فما
0: هيا مرحبا هيا مرحبا
1: لا بالحق سي اكزوتيك
0: هيا مرحبا بيك هيا مرحبا بيك قالت لك الخوخ يا منال ما نستطاع اليه سبيلا تو هو والمشمش والبطيخ والكل اي هو هبط خليني نقول بربي 3500 راهو فما ناس ما تنجمهاش تو ليه بلا انا راهو ليه ليه محليها راهي سلاطه انا نحكي معك محليها السلطة محليها أمانة لأن تحب نحل زادة بارانتيز زادة
1: بارانتيز هذيك ماركة دونك
2: نعملوا شوية شوية شوية ما تتكلفش برشا
0: عطي منا كيفية شوية شوية ناخذوا كعيبتين كعيبتين ما ناخذوش كيلو
2: حتى كعب أي أي
1: كيلو أنا قلت حتى كعبات حاش عينيك خمسة كعبات ولا أربع كعبات كروفيت كي تقص على زوج تولي لك ثمانية تروف هكا مزينين على العين
0: خليني بربي خليني نقول للسادة المستمعين وخلي نقول اللي تبعوا فينا على اللايف تاو رانيا سبوح وقت اللي نعمل الملاحظه هي راهي اجتماعيا على الغلاء اللي موجود لغسيت تهب محليها مش
1: باهي انا عملك تعملها ديما في داري دونك الخس نرجعوا لها تومات سوغيس طرف كل عاده انا ديما جلجل ما تقطعش من الدار
0: تخي بيان جلجل غلام اللي بدات معاه سبوح كلها راحت
1: اي في بنافع راهو
0: نمشيو للسلايد بتاع أمولا أي أمول
2: أي مادام هلمت على الإيكونوميك خلينا نعملوا سلطة إيكونوميك نعملوا سلطة زمنية بتاعنا شوية فقوس وطماطم وبصل ونحطوا فيه شوية نعناع نجم نحطوا نعناع فخي ونعناع شيح ونحطوا معاه شوية تفاح دونك سلطة خضراء معناها
0: هكا التفاح هكا الصغير هذاك نتاع قبل ولا حتى التفاح الكبير
2: توا هو سيفوغي التفاح غالي ما فما الغالي خذوا اخويا ثلاثة تفاحات توا الخضارة كي تمشي تشري قول تقول ثلاثة تفاحات ولا كعبتين بانان ما عادش فما كيما قبل يغزر لك بيزارمون تلمون الدنيا غليت العباد تاخذ شوية شوية شوية وبيان سور الفينيغريت نجم نحطوا شوية قارص فلفل كحل وملح شوية زيت زيتونة وكان عندك خل التفاح جي عسل السلطة ونجم بيان سور تراوب فيها عظام كان عندك تن هاكا زيد التن ما عندكش تن سلطة خضراء بنينة ناكلوها
0: دوك اي سلايطة أخرى هاكا نعملوها
2: سلايطة أخرى توا وقت البطيخ نجموا نعملوا سلطة بالبطيخ وإلا زاد كيف كيف فما لنزاز توا ماهوش غالي كان ريتوشي كل لنزاز الأخضر بنين على الأخر دونك نجمو نعملو سلاطة فيها أنزاس نقصوه دي لاميل هكا رابيوه بك الرابوز ومعاه بسبيس ومعها كل عروش متاع البسبيس كيما لانيت وشوية الفروماج الأزرق اللي قالت عليه لمن استطاع إلي
0: سبيلا
2: وشوية زوزة وفينيغريت نجم نحطوا فيها كيما قالت عسل نكتة متاغد وفلفل أكحل وملح وشوية قارص وتجي ياسر بنينة. وإذا كان ما تحب معناها تحبها كتزيد تردها مضخمة زيدها بريزاولة ولا لحم الشايح تجي عالسلطة
1: تهبل عليا في الأسواق
0: انا هاني قتلك
2: لا لا تش تمشي للبيسخي فين قول له اعطيني
0: فهمتني
2: اعطيني بلفين فرايز اعطيني والله العظيم هي ال 100 غرام 7000 قول له اعطيني 50 غرام
0: اي لا هو راهو النجم وشوفوا البنات
2: انا شويه زوزه خلينا نكملوها وشويه زوزه
0: هو قال لكم حاجه راهو احنا ديما كي نعطيو لي غوسيت نعطيوها منوعه نعطيو اللي برشا في الغاليه اللي متوسطه واللي زاد في متناولنا اللي نلقاوها في الدار كل يوم انا كي نعمل الملاحظه على خاطر لازمني نسوقها على خاطر الاسعار غليت برشا وحتى اللي باش يبيع لك يبدا هو حاشم تو يقول لك راه اختي سامحني راني شيء مفروض عليا معناها راهو شيء تبع بعضه دونك ان شاء الله ربي يعاون التونسي على جيبه على وليداته قادمين على بارش حاجات قادمين على فروحات قادمين على عشوية تعباك قادمين على عروسات إن شاء الله ربي يكون في العون وكهوة هذاك علاش أنا نقول لكم من توا على كل باج بتاعكم عاونونا بحويجات هكا سهل خلي توت لي مامون
1: ولا عندك حاجة سهلة زادة سات بطاطس رانك قصيت عليك
0: انت مش قاعد يرجموا في قهوة رانا توا
1: اي لا على عسلات بطاطا بيني برشا زادة
0: اي
1: وفي كزينة بتعرف الفلفل أنا نشوي بعض ساعات نشي خلين شوي على الغاز هكا وتفتفتوا شوي سلوك سلوك وتزينوا فوق
0: احنا عنا
2: هذه غوسات هيلثي في بالكم البطاطا هيلثي وما فيهاش برشا كالوري هاكا للناس اللي تبع فينا ودي سبورتيف راهي وصلت البطاطا اعص حاجه تعملوها في الريجيم
0: تري بيان وعلى خاطر زاده كيف كيف نحيوا المقلي نرتاحوا منه شويه
2: اي
0: اكيد قرمشت المقلي وحدها راهي بنينه اما راهي اما في السيف نعملوا في الجمعه مريله مسيلش فري هذاك دونك مازلت انا متواصله معاكم حلينا الحديث مع بعضنا نحب انا توا اللي في الديار اللي قاعدين يسمعوا فينا واللي زادوا في الراديو شويه خاطر سمعوا صوت اموله وصوت صبوحه دونك نحبهم يتفاعلوا معنا على 36 300000 يلقاو سوسو في الاستقبال تليفوناتهم سعاد العدواني هكاك زادوا يقترحوا علينا شنو هما يراو زاده وشنو رايهم في القفه كي تتملي اسكو نجموا ب 15 دينار نعمروا قفيفه ولا ما نجموش هذا بربي سؤال ليكم من الناس الكل طبعا بعد ناخذ في ورقه منال كيفاش باش تقسم لي ال 15000 في القفه و15 دينار راهي برشا توا وليت في بعض الاحيان ولا في اغلب الاحيان ربي يهز بينا للخير ان شاء الله تونس تقعد ديما مزيانه يلا موسيقى ورجعينا

0: احلام غيلان احلام غيلان على جمال اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع.
1: ان شاء الله كنا ونسناكم يا ربي من قبيلة التوى. نحبوك الضحكة، نحبو الفرحة تبدأ الحقيقة في عيناتكم، نحبوكم ماك الصغيرات اللي بجنبكم يبدأوا فرحانين. ما تقريوهم شتو العشية يرحم ربي، الدوش والقراية وكل شيء العشية اختاوهم. قالت لك منال شوية يحبوا الكلهم لا موين 18 والكل يحبوهم الأولانين في القسم.
2: عندنا كونكور السيزيام
1: وعند ايوه كونكور السيزيام راهم
3: بعد النوفيام ويدخلوا
1: يظهر لي لميت لي بارون هم اللي عادي.
2: والله انا اللي عندي سيزيام السنين خليتها على راحتها.
1: يا تبارك الله ما شاء الله سيزيام
2: سيزيام
1: ومش تعمل تعدي الكونكور.
2: هي اخترت
1: اي بي بي باش تعمل تقييم هكا
2: خليتها على راحتها.
1: بي سي بيان سي بيان. دونك خليني زاد نقول اللي عشتوا توا انا توا معاه البنات البنات نقول انا ديما نقول البنات الصغار هذوما 30 سنه 40 سنه انا بيت مسكنات قداش تعبي ياسر من هكا تلقاه من جواجيها وهي عنده شفاه عنده شوية راه مازال خليه يتمتع الصغير يوصل للباك تو يعطيك الحاجة الصحيحة. نشجع اقرا كليت روحها منال كليت روحها
2: صابت والله
1: ريتم قوي. ان شاء الله ربي يعاونكم وربي يكون معاكم. انا نحكي على خاطر البيداغوجيا اللي فيا تطلع من غير ما نشعر.
2: نعمل ديديكاس من ربي فضل لي امي اللي هي بالصغار
1: الله يصلي على النبي ربي يفضلها وربي يخليها لك وربي يحميها. دونك امال نمشيو معاك للغوسيت اليوم كسكسي بالقرنيط.
2: احنا قلنا قبيله على غلاء المعيشه اما مره في الفيل هكا نحبوا ندلوا روحنا ميسيد
1: مي هو توقيت القرنيط
2: اكزاكتومون توقيت القرنيط. دونك قلنا نعمل لكم
1: صوبيا والقرنيط اكتوبر تحش قفيه بالسرقه شكو فيها بشوي
2: والله يا راجل يجيب لي قرنيط البارح.
1: لا والله في بالي دو نجم في اكتوبر كيف تنجم في مي في بالي هكا والله اعلم الحوايت اللي يسمع فينا كلمنا توا على 36 300 الف تفضل امالي.
2: الوغ اليوم قلنا نعملوا كسكسي بالقرنيط على خاطر بالحق روسيت نشتيوها برشا باش نعطيكم اليوم استويس باش يجيكم كسكسي بالقرنيط بنين على الاخر. اول حاجه انا ديما نقلي جرينات فلفل كوسوسوا كسكسي ولا الشوربه مفوره ولا نواصل. دونك نقليو جرينات الفلفل نطلعوهم من المقفل والكسكاس نتاعنا نحطوا البصل بصل وشويه زيت ونخليهم الزيت نتاع قليل الفلفل ونرميو القرنيطه. دونك كي نرميو القرنيطه ديجا هي باش تتقلى تاخذ اون بيل كولور وتخرج الماء نتاعها. نزيدوا عليها مغرفه ونص طماطم نزيدوا عليها شويه تابل وكرويه كل ميكس انا نوصي عليه من جربه ولا من صفاقس خاطر فيه وبنين على الاخر اي وشويه كركم وشويه فلفل احمر وشويه ملح. الفلفل الاكحل بلوتو ما نحطوش على خاطر يزرق الصوص نتاعنا والقرنيطه والكل يعطيك الكولور البلو. دونك نخليوها تتقلى مليح نبقوها بالماء ونخليو القرنيطه تطيب. اونتر طون نحضروا الفلفل الكسكسي نتاعنا كيما نعرفوا هكا نبثوا بشويه ماء نحطوا له شويه زيت ونحطوه يتفور. دونك تفور شيك الكسكسي نتاعنا التفويره الاولانيه اونتر طون الماء غلي نرميو كعبيت بطاطا للناس اللي تحب الكسكسي بالبطاطا. نهبطوا الكسكسي ديجا قلنا تفور تفويره الاولى نمرقوه بشويه الصوص اللي تكونت هذيك البنه اللي بالقرنيط ومن بعد امي كويسون كي قريب يطيب نرميو الحمص نتاعنا. انا الحمص ديما نطيبو ابار نقول منه باش يخرج داك الماء نتاعو وكل فيخ وكل شيء ولا ولي غاز كل بعد نرميه. من بعد قبل ما يطيب الكسكسي القرنيطه ديجا طابت نعسوا عاد القرنيطه ما خليوهاش لينتهب الزبده
1: وتولي كلاستيك
2: وتولي كلاكاوتش فوالا. دونك قبل ما نهبط الكسكسي ونسقي التسقيه الاخرى ناخذ صحفه نحط فيها شويه هريسه عربي شويه ثوم فرشك معناها مقصوص وشويه كمون ونصبوا فيك الصوص باش يجي فيه وحرفتك تقعد داك البنين نتاع الثوم ونسقي الكسكسي نتاعي وهذيك هي الغوسيت نتاعنا اليوم.
1: شبيبه شبيبه برشا الحقيقه الغوسيت. دونك نجموا هذيا الغوسيت هذي نجموا نستعملوها الحقيقه كان نجمنا اليوم خلطنا. انا مازال بكري السوق ساقي والعسل فيه. دونك نجموا نمشيو نلقاو القرنيط كيف كيف تقول لي يبدا موسم باش نقول لكم المخرجه قالت لي توا قد يبدا موسم صيد الاخطبوط اللي هو القرنيت في تونس عاده في 16 نوفمبر من كل عام ويستمر حتى منتصف شهر ماي. يا اختي على الاقل طلعت صحيحه في حويجه. وفقا للقرارات الرسميه لتنظيم الصيد البحري حيث يهدف هذا التوقيت الى حمايه البيئه البحريه. مشكوره برشا من البنت خيل هاول او المخرجين او المخرجين
2: معناها اللي باش يخبي في قرنيت يخبيه تو
1: يا اخي يا بلا وعنا نص ماي تو دونك كلنا صحاح الحمد لله يا ربي النية صافية.
3: ديوتي قلت وقت اشوفها
1: النية صافية النية دوك. وخلينا نمشيو عاد للطاولة نحكيو على الطاولة كيفاش تزينها. نرجعوا له الفيديو مثالش يا عبدو.
2: ايوا هكا الفيديو محطوطة
1: للطاولة كيفاش نحط طاولتي نزينها نحضرها بيان سور. تفضل امولة تكلم انت.
2: عملنا شنو نقول عملنا طاولة مزيانة دونك حطينا الصحونة. ديما انا في دي روسيت ديما نحط لاغ دو لا تابل خاطر نقول برشا ناس تحبك الحطة سورتو نهار حد نتلموا عائلة كاملة اوتور دو لا تابل دونك نحاولوا نزينوا الطاولة نتاعنا ونتلموا فرصة نهار لحد باش العائلة كل تكون ملمومة بيسكو جمعة كاملة كل واحد فينا يخدم وكل واحد يفطر توا معظم الصغار يفطروا معناها في المكتب دونك نهار لحد هو النهار الوحيد نتلموا فيها عائلة كاملة.
1: تري بيان ان شاء الله ربي يخليكم ديما ملمومين وخلي الناس كلها ديما ملمومه. وهذيك علاش احنا اليوم حبيناها الحقيقه الفيديو من البارح ملي كملت انت مخر وبعثتي لي والكل دونك قلت لك ياسر شابه الفيديو عجبتني ياسر دونك الناس تخدم على الذوق الرفيع وتخدم على حاجه مزيانه ليكم تخدم بو تخو دي كلمه تخدم هي هوايتها
2: كيف
1: عامله كيف معناتها احنا نقولوا خدمه ديما دونك خلينا نقول يا نهيله نهله بوغانجا كان عجبتك الفيديو هنا وحدها مساج على خاطر حتى التكنيك والليزاسيوس اللي قالتهم أمل كانوا سهلين برشا ويوصلوا للناس الكل. أمو صبوحة رتحتك اليوم عطيتك كان سلايت عاد اليوم أما مش رتحتك برشا راه أما باش نشوفك مع نشوف معك توا وقايد زادة الدرجي وقايد تفروحات وقايد أجواء توا أميل تعرف أنت درجي تعملوا ساعات ولا ليه؟
2: بيه بيه همي ما عملتها طبعا باش نتعرف
1: باش تكتشف مع السبوحة ميلا تكتشف مع السبوحة الدرجي كيفاش وش بوبيته زادة والمتطلبات والمغريات تاع العين برشا والليو
2: وما يجيش احنا في روحات وغير درجي
1: وما يجيش دونك ماني نمشيو هكا غنية صغيرة وراجعين مع السبوحة
4: وانت مين فكرني بيه اسمك علشان نسيت

0: مرحبا بكم من جديد. موزيك جينا في موعدها كيف العادة، كل نهار حد من 10 إلى 11. نحبكم تعدلوا المناقل متاعكم على موزيك جينا. تحبوا الزدا من الصباح الحقيقة، برامجنا كلها راهي مغرية ومحليها وتلقاو شنو اللي تحبوا عليه. لكن أنا زادة كي نحكي بغانش ونحكي كوجينا ونحكي ماكلة، العشرة متاع الصباح عادة للمقالة وأسمع لي غوسيت. اليوم الحقيقة دي غوسيت حلوين برشا، فسلاي تعطينا وعطينا زادة كوسكسي بالقرنيت من بدايات أمال بن سلامية هكا.
1: أي صحيحة
0: داكو، خطر يا أمولة راني نعطي اسم من عندي، كان شفتني ولت نكتب لسامي روين نتربش بيك وحدي طول ونحط لك اسمك طول. داك مرحبا بيك وياسر حلوة الغسات، يعطيك ألف صحة. باش نهزك توا العالم الحلو توا أمولة، باش نهزك أي هو أنا أمير ما قوش أمولة جينيرال، ما قول ميلة الحقيقة، أما ميسالش اليوم أمولة. خليني نقولها يا سبوحة اليوم باش تحلينا الدنيا أنتي
2: بيكم انتوما تحلى وتحلى.
0: ويقول لك اللي ملح وحلى كيف اللي بناء وعلى. شفتوا يزم تاخذ من عندي
1: هذي يحط
2: ديما عندها نقشتها اللي ديما.
0: تفضل السبوحة.
2: تفضل
0: تفضلي.
2: معك

0: الكجينة
1: برشا برشا
0: عطاليه اللي راحك وفما كتجيني عروسه ولا حاجه ولا كيفاش انت عندي من هكا لهكا كسوم كل باغ اكزومبل كربتها بالبيغل نعمل حاجه فيها البيغل كان دونتيل نعمل لها بالدونتيل كان اللي تحب الدبابز نعمل البابز اللي تحب القماش نزينه فما برشا برشا حاجات كل حمام كيف كيف عندي اول عروسه بديت بها ما ننساهاش وقت عملت الكونكور نتاعي انا غرام ولد اختي هو في الحلويات وكل يقول لي خالتي تعمل لي نقول ولدي انا شنو نعمل يقول لك تعمل لنا في الدار هذيك بديت راهو نقول له لخواتي واللي نحنا ما نجمش قال لي بربي بيا خالتي جرب عند وقت عمل معارض عملت الناس عملت الديكوموند وانا مانيش نتاع هكا وقلت اي نمشي نعمل البطاقه حرفي مشيت قيدت عملت بطاقه ولي جو
1: انا نحب نقول على السبوحه اكتبي اكتبي
0: فونتاني برشا
1: اكتبي حسين اليوم حسين اكتب برشا اليوم خليني نقول اللي سبوحه علاش حكينا على اليوم على التراجي نتاعك على خاطر سبوحه راهي وقفت برشا وقفات انسانيه حلوه برشا وقفت مع برشا بنيات وقفت مع ايتام وقفت مع الناس الحقيقه ما نجمش ما نقولهاش يعطيك الف صحه يا سبوحه ما نجمش نقولها كثر خيرك يا سبوحه على الشيء اللي تعمل فيه هذايا الكل دونك هذه لمسه وفاه من عندنا احنا ريميرسيمون من عند برشا. الراديو
0: اللي تجي تقول لي ميمي تنقولها خو نعمل كي تحب والله بالحق مش مرة مش
1: نعرف
0: تسخفني
1: نعرف نعرف
0: مبروك عليك على رحمة والدي
1: إن شاء الله ربي يبارك لك يا سبوحة و ديما الحاجات هذيا راهي تمس القلب
0: تمس
1: طول تمس القلب
0: خاطر انا عشت بلا ما نعرف وحدك دام هميتك تقول لي
1: دمي
0: يهبط نقول لها نعمل لك اللي تحب عندي
1: الحمد لله يا ربي ديما قلوبنا فيها الرحمه ديما نحبوا بعضنا هذا المهم ومهم جدا دونك مطلوب درجه يعطيني فيش بالضبط في العرس مطلوب شنو مش تبكي
0: شنو تذكرت فيك والله يجي في النفاس في العرس في الطهور اما كل حد التم تاعو بيان سور ولات في نجاحات زاده توا معناتها مش حتى درجه يعملوا شوكولا يعملوا ينوعوا برشا حاجات
1: غموني يعني حتى غموني يا امال غمون
0: حتى الدقله محشيه
1: انا انا غموني انا ما انا باش نحب على الدراجي نتاع العرس العرس موجود اعطيني الدراجي نتاع كتبت الزيق هذيك واعطيني حويجه اخرى هكاك
2: في النيسانس
1: في النيسانس ما عملتش دراجي عملت كل الطاوله انا كل البسيسه
0: والبزيت الطاوله والذوق
1: مش قديمة برشا راني انا ولدي عمره توا 23 سنه معناتها
2: ما شاء الله
1: بنت خوزولتي
0: ما شاء الله
1: قالت لي مش برشا الحمد لله يا ربي
0: حاشو له شله ديما في الافراح يا ربي واللي بالحق يتيمه فما انا جو سوي لا
1: يعطيك الصحه يعطيك الصحه ام ولا شنو تحب تقول لنا
2: ميرسي على الانفيتاسيون محلاها القاعده بحذاكم في البلاتو وان شاء الله في فرح بنتي في السيزيام نعملها الدراجي
1: ان شاء الله يا رب ان شاء الله وعلاش ليه ما نعملوهاش طاوله مزيانه هنايا الناس كلنا نعمل طاوله شابه في نعملوا احتفال هوني خاطر احنا نفرحوا برشا نحب الكيدز الكوجينه نحب البنوت المره الجايه كانت نجم وكملت امتحاناتها تجي معانا وتحكي لنا على لي غوسيت تاع ماما كان عندها حاجه
2: هي مغرومه تعلمت هي الحقيقه بتاع ربي بنتي مارغيري صغيره معناتها شو صغيره عمرها 12 سنه اما الحقيقه ال سو ديبروي تعمل الكريب تعمل بانكيك تعمل الاومليت
1: تجينا المره الجايه تعطينا الغوسيت
2: وتعطينا تعمل لي ساندويتش الحاجات تعمل بانيني تعمل معناتها الحقيقه كي تجوع تتصرف
1: هو تعمير الساندويتش سهله
2: والله العظيم خوها يبدا يكري فيها تعمل لي ساندويتش معاك قولها ما تعملوش خلي يتعلم يعمل على روحه
1: يعطيك الصحه ايمان يعطيك الف صحه
2: لينا
1: وان شاء الله ديما تكون موجوده معانا السبوحة جدا كيف كيف وانت بنت الدار امان
2: اي نعرف ولا جوهرة اف ام بتاعنا
1: بنت الدار كيف كيف السبوحة كيف كيف وخينا الكل حلمك يا حبي ان شاء الله المناخير انا احلام نقول لكم زاده ان شاء الله نهاركم مبروك جاوني كات ميساج توا لي كات ميساج اللي جاو
0: الحقيقة متاع ناس احنا ما نتوانسة قلوبنا باهية وقلوبنا طيبة برش. داك العائلات تو نخلي لسامي في الستوندار خاطر ما نجموش نقولوا عليهم الا ثم شكون يحب يعاونهم في هالعيد هذايا ان شاء الله يا ربي ويجعله لهم بالقسم وبالرضا وبال

0: ابنه اللي باش يعاون يعاونني نخليه لهم تليفوناتهم ويكون الكونتاكت ديريكت معاهم هما. ان شاء الله ديما قلب التونسي حنين. نحبوكم برشا. ميرسي ماني في الاخراج التقني الرقمي عبدو بالعجوزه. امل بن سليمية يعطيك الصحه اللي حضرت
1: معنا اليوم.
0: ان شاء الله في نجاح نجاح البنوته صبوحه. ميرسي بوكو كيف العاده. احليك احليك خليك كما انت احليك. انا احلام غيلانه نقول لكم ان شاء الله بن اسعد الايام يا ربي، وان شاء الله نهاركم مبروك ونحب

0: جوهرة اف ام
1: تسمع اوتوموتو
2: من نص النهار لساعتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليزيكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو بو بيان ديماري.
4: Sam's Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marques tunisiennes et internationales depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-465-965 ou 23-478-700.
5: الفرنسي لغتك الثانية وتلوج في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من لكلم 79 100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وأستغرام.

0: خدمة تحكي لوختي. خدمة تحكي لوختي.
1: جوهرة
2: أهل. بيبليسيتي.
0: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهرة أهل. بسمة صعيدية.
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري، وكب كل من والي سوسة سفيان التنفوري بمرافقة عيسى موسى والي المنستير انطلاق الرحلة الأولى لحجيج ولاية سوسة نحو البقاع المقدسة صباح هذا اليوم الأحد من محطة الحجيج بمطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي، حيث أكد حرص السلطات التونسية على توفير أفضل الخدمات والإحاطة اللازمة لحجاج بيت الله لأداء مناسكهم في أفضل الظروف. للتذكير، يبلغ عدد حجيج ولاية سوسة لهذا الموسم 741 حاجا وحاجة تم توزيعهم على 4 رحلات لنقلهم إلى البقاع المقدسة أيام 10، 11، 13 و19 من ماي الجاري. تسعى تونس من خلال تنفيذ برنامج الانتقال الطاقي في المؤسسات العمومية إلى استبدال 270 ألف نقطة إضاءة بتقنية اللاد في 140 مؤسسة عمومية كبرى. وآخر البيانات المتعلقة بتقدم هذا البرنامج، أظهرت بلوغ نسبة 50% من الأهداف المنشودة حتى الآن باستهداف 140 مؤسسة عمومية كبرى تتوزع على مختلف القطاعات الإدارية والخدماتية من أجل تحديث منظومات الإضاءة بها ورفع كفاءتها الطاقية وفق ما نشر على صفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. دولياً، أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني التقى في ميامي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف. الاجتماع بحث الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إضافة إلى أوضاع المنطقة والوساطة الباكستانية الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. نهاية الموجز، إلى
0: للمزيد من الأخبار
4: www.jawharafm.net

استماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 102.5 على 102.5.

بعدل عرب سات جورا اف ام تي في عنا سات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسمعنا بعينيك.

0: ألف باج. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM، الدنيا وما فيها.
1: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من الأكلم 79 100 ألف، وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي، خدمة تحكي لغتي.
2: خدمة تحكي لغتي.
3: باش تعمر الدار حضرنا لك احسن افار. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعارض بالساحل الساحلين المستير، نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاء في وقته.
4: جوهر
5: اثاث بوبليسيتي.
6: اخر الاخبار، اخر الاخبار على جوهر اثاث. بسمة سعيدية،
7: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. رئيسة الحكومة تؤدي زيارة رسمية إلى كينيا للمشاركة في أشغال القمة الإفريقية الفرنسية. ومشروع قرار إسرائيلي يتجه إلى إلغاء اتفاقية أوسلو واتفاقية الخليل. في تفاصيل أخبارنا، وبتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، تؤدي رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري أيام 10 و11 و12 من مايو الحالي زيارة رسمية إلى جمهورية كينيا، وذلك للمشاركة في أشغال القمة الإفريقية الفرنسية التي تنعقد تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، شراكات بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو، والتي ستنعقد يومي 11 و12 من مايو الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي. سيترأس هذه القمة الإفريقية الفرنسية الرئيس الكيني ويليام روتو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وسيحضرها عدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية. وستنتظم بالمناسبة جلسات عامة ستخصص للتباحث حول ملفات عدة، من بينها الانتقال الطاقي والتصنيع الأخضر والسلم والأمن وإصلاح المنظومة المالية العالمية، بالإضافة إلى 4 جلسات حوارية حول بناء نظم صحية وطنية صامدة وتطوير قدرات الإنتاج المحلي والإقليمي بهدف تعزيز السيادة الصحية للقارة الإفريقية. أيضا ستعقد جلسة حوار حول موضوع تطوير الزراعة المستدامة وذات القيمة المضافة في القارة الإفريقية، وتسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية لتعزيز الاستدامة والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى بحث إمكانات الاقتصاد الأزرق في القارة الإفريقية. وستبحث هذه القمة أيضا سبل صياغة شراكات اقتصادية متكافئة ترتكز بالخصوص على دفع عجلة الابتكار ودعم النمو الشامل وإيجاد حلول عملية للتحديات المشتركة. وسيكون لرئيسة الحكومة عدد من اللقاءات الثنائية، بالإضافة إلى مشاركتها في الجلسات العامة والحوارية. حل بتونس فجر هذا اليوم الأحد رئيس مجلس العموم الكندي فرانسيس سكارباريجيا في زيارة رسمية على رأس وفد برلماني كندي، وذلك بين 10 و13 من مايو الجاري، تلبية لدعوة من رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالا، وذلك في إطار علاقات التعاون القائمة بين تونس وكندا ولبحث سبل مزيد دعمها في مختلف الميادين. كما تهدف هذه الزيارة أيضا إلى مزيد توطيد العلاقات بين مجلس نواب الشعب ومجلس العموم الكندية. نظم مركز أو مرصد وشاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية أمس ورشة تفكير جهوية بعنوان بعد أول تجربة لسحب الوكالة المجالس المحلية بين الإطار القانوني والجانب التطبيقي. وبيّن المرصد أن هذه الورشة التي حضرها نواب بالبرلمان عن جهة منوبة ونائب بمجلس الجهات والأقاليم وممثل عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعدد من نشطاء المجتمع المدني هي السادسة من نوعها التي انتظمت في عدة ولايات على غرار ولاية صفاقس والمهدية والكاف والسليانة وتطاوين في إطار مشروع ينفذه المرصد يحمل نفس عنوان الورشة حسب ما نشره على صفحته على الفيسبوك. وقد تطرقت الورشة في أشغالها للإطار القانوني المنظم للجماعات المحلية وتمحورت جل المداخلات حول ضرورة فهم الدور الحقيقي للنائب المحلي ومحاولة تجنب الخلط بين المجلس البلدي والمجالس المحلية. أيضا ناقشت هذه الورشة موضوع سحب الوكالة من النائب بين النص والواقع. وقدم المدير الجهوي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسن السحباني في هذا الإطار مداخلة عن الشروط والإجراءات القانونية لسحب الوكالة، وناقش الحضور آلية سحب الوكالة بين نجاعتها كآلية تقييم للنواب وبين شروط تطبيقها. دوليا، قال التلفزيون الإيراني الرسمي أن قائد مقر خاتم الأنبياء قدم للمرشد الإيراني مشتبه خامنئي تقريرا عن جاهزية القوات المسلحة الإيرانية، وأكد للمرشد الأعلى للدولة الإيرانية تمتع القوات بجاهزية عالية. التلفزيون الرسمي الإيراني أشار أيضا إلى أن المرشد أصدر توجيهات جديدة لقائد مقر خاتم الأنبياء بمواصلة مواجهة الأعداء بقوة وحزم. أعلنت وزارة الدفاع القطرية أن سفينة بضائع استهدفت بمسيرة صباح اليوم شمال شرق ميناء مسيعيد بالمياه الإقليمية لدولة قطر، وأكدت السيطرة على حريق محدود شب في هذه السفينة دون إصابات، وأنها تابعت رحلتها إلى ميناء مسيعيد قادمة من أبوظبي. من المتوقع أن تناقش اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية في الكنيسة الإسرائيلية اليوم الأحد مشروع قانون يسعى إلى إلغاء اتفاقيات أوسلو واتفاقية الخليل. وبحسب مشروع هذا القانون الذي نقله موقع إسرائيل اليوم العبري، سيتم إلغاء الاتفاقيات الموقعة بين كيان الاحتلال الإسرائيلي ومنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية إلغاء تاما، ولن تكون ملزمة للكيان المحتل أو لأي جهة تمثله. كما يقترح مشروع القانون إلغاء التشريعات التي كانت تهدف إلى تنفيذ اتفاقية أوسلو وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل توقيع هذه الاتفاقيات. نهاية النشرة، شكرا وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. تسمعوا بعد شوية.
5: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800 أوتوموتو pour bien démarrer.

0: رايا عالمية على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: أهلا وسهلا بكم في برنامج قضايا عالمية. بين السياسة والحرب والمواجهات العسكرية والتجالس وبين طاولة المفاوضات، ما زال الوسيط الباكستاني في ملف الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية لم يفقد الأمل في جر الطرفين وتحديدا واشنطن إلى طاولة المفاوضات. من جهة أخرى في الملف اللبناني، رغم أنها تعربد، فإن الكيان الصهيوني لم تستطع إلى حد الآن تجاوز عقدة المسيرات لحزب الله. كذلك على المستوى العالمي، بدأ العالم تقريبا في صراع مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تتجه قدما نحو الهجومات على إيران متجاوزة الهدنة، وكذلك بالنسبة للكيان الصهيوني الذي خرق أي اتفاق، وخاصة في جنوب لبنان وهذه الحرب التي يأتيها يوميا. إذن بين السياسة والحرب في هذه المواجهات، بدأ الوسيط الباكستاني والملاحظين الدوليين يشكون في نوايا الولايات المتحدة الأمريكية في أنها تدعم إلى المفاوضات، خاصة بعد الضربة الأخيرة التي وجهتها واشنطن إلى طهران. وهناك ضغط في الوقت على ترامب الرئيس الأمريكي، ضغط يتزايد ومخاوف لم تعد داخلية بفعل عدم التوصل إلى حل مع إيران، بل أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية في حرج مع الصين، بما أن موعد زيارة ترامب إلى بكين تقترب، أي بعد 4 أيام من اليوم. والرئيس الأمريكي الذي ضمن تصريحاته الأخيرة حديثا عن احترام أمريكي للصين وكلام جميل تجاه الرئيس الصيني، لم يشفع له هذا الأمر في إيجاد مخرج أو منفذ يضمن فيه انتهاء الهجومات المتبادلة بين واشنطن وطهران، ولم يجعل الرئيس الأمريكي من هذا الأمر قوة ووضوحا في الملف، لأن إيران وخلال الهجوم الأخير وجهت أيضا ضربة إلى الأمريكان في مضيق هرمز. تسوية الملف لم تعد الآن محل ربما سلاسة من الأطراف التي تتدخل، ولكن أيضا من الولايات المتحدة الأمريكية التي تشدد على أنها تريد الإجابات الإيرانية تكون في صالح الولايات المتحدة الأمريكية، في حين أن الملاحظين يرون أن هذا الأمر غير صحيح. الرئيس الأمريكي يبدو متخبطا على أكثر من واجهة، إذن فهو لم يطل بموقف جديد بخصوص أوروبا والحلفاء وهو متشدد تجاههم، وكذلك لم يقدر على حسم الصراع مع إيران، خاصة أنه منذ 3 أيام حين هاجم سفنا إيرانية جاءه الرد الإيراني كما قلنا سريعا ومستهدفا للقوات الأمريكية المتمركزة، مكذبا بذلك هذا الأمر وهذه الهجمات والرد الإيراني، مكذبا التصريحات الأمريكية المختلفة التي تدعي أن إيران انتهت وأن الانتصار أمريكي بين وواضح. فهل يكون الرد الإيراني جاهزا قبل تحول ترامب إلى الصين في غضون 4 أيام؟ المؤشرات إلى حد الآن لم تكشف عن خبايا يمكن التأكيد معها أن أمرا ما يخص الانفراج قد يأتي سريعا، إذ من خلال الضربة الأمريكية الأخيرة والتي خرقت وقف إطلاق النار، كشفت واشنطن بما لا يجعل مجالا للشك أن القرار الأمريكي ليس قويا وليس واضحا وليس حاسما أيضا في الحرب كما في السلم، وأن هناك جهات دولية أصبحت تشكك في أن الولايات المتحدة الأمريكية رسمت أهدافا واضحة تقيم الوزن للسلم وكذلك للحرب، وكيف تتعاطى مع هذا الملف، إذ أن العشوائية هي التي تسود. الملاحظون كما عديد السياسيين في العالم رأوا في الهجوم الأمريكي الأخير والذي خرق الهدنة ووقف الحرب قرارا بلا سند، بما أن الوضع حسب الوسيط الباكستاني كان يتجه نحو تأكيد ملف المفاوضات وغلبة المفاوضات على الحرب ومحاولات إيجاد حل، وأن الطريق طريق المفاوضات ليس مسدودا بالدرجة التي تجعل القوات الأمريكية تقوم بهجوم عسكري هو في الحقيقة مغامر وقوي. لذلك فإن الرد الإيراني بدأ مفاجئا لعديد الجهات الأمريكية والصهيونية وجعل عديد القوى الدولية تعيد حساباتها في النظر إلى هذه الحرب وتوجهاتها، الشيء الذي يروج للاعتقاد أن إيران لن تذعن وقد انتهت قواتها حسب الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن لم تنتهي هذه القوات وأن الانتصار لأمريكا أمرا بدأ في مهب الريح.
0: قضايا عالمية.
1: لم يكن ملف الصراع العسكري في إيران بعيدا عن الوضع في لبنان، حيث بدأ المشهد وكأن واشنطن وتل أبيب تقاسمتا حيثيات الحرب، والأمريكان في الخليج حيث جعل الأمريكان في الخليج والصهاينة في لبنان. الهجمات الصهيونية المتسمة بالقوة وخرق الهدنة أيضا في لبنان نالت الرد من حزب الله عبر المسيرات والهجومات العسكرية المباغتة التي تنجزها المقاومة على أرضها في صد الاحتلال، بحيث تحولت ساحة جنوب لبنان إلى ساحة معركة فعلية والهجوم بالهجوم المضاد، مما جعل أصواتا صهيونية تعرب عن تفاجئها من رد حزب الله وأيضا عن خشيتها من هذه المسيرات التي لم تجد لها إسرائيل أي حل ولا القوات الصهيونية. على المستوى السياسي لاحظنا أن قوة الاحتلال في لبنان تستسرع اللقاء للتفاوض مع السلطات الرسمية اللبنانية تحت بند واحد، نزع سلاح حزب الله، مما بدا لافتا في حين تعمل المقاومة على فضح الممارسات الصهيونية التي تعربد في لبنان وتأمر المواطنين بلدات بإخلاء منازلهم لأنها ستقصف بيوتهم وتهجرهم، مما لفت انتباه القوى العالمية والتي بدأت تربط بين الهجوم الصهيوني ونواياه في احتلال لبنان والتدخل السافر في شؤون الحكم في بيروت وبين مخططات الولايات المتحدة الأمريكية في إيران، حيث تتجاوز أهداف الحرب على إيران مسألة فتح مضيق هرمز أو نزع ملف النووي من أيادي إيران إلى قلب النظام والسيطرة أمريكيا على القرار السياسي في طهران ومنها السيطرة على المنطقة برمتها.
0: قضايا عالمية.
1: لم يكن العالم بشرقه وغربه بعيدا عن هذين الحربين اللتين تديرهما بوفاق حربي الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، إذ لم تغب التصريحات السياسية التي تؤكد أن في الأمر استئثارا أمريكيا إسرائيليا بملفي الحرب والهيمنة، وأن لا حلفاء سيستشارون من واشنطن ولا هناك اعتبار من الصهاينة والأمريكان للأمم المتحدة ولا لتصريحات أمينها العام تصريحات رغم تحولها لنداءات من أجل إيقاف الهجومات على لبنان، فإن الصهاينة بالذات لم نسمع أنهم استمعوا إلى هكذا نداءات أو أذعنوا إليها. الصحافة العالمية رغم اهتماماتها بالموضوع المتشعب هذا فإنها سعت إلى ربط العلاقة المتينة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الصهاينة، بما أن كبرى الصحف الإيطالية تكشف بأن الخلاف الأمريكي الإيطالي على المستوى العسكري بلغ أشده حين صرح ترامب مؤخرا بأنه يعتزم تخفيض عدد القوات الأمريكية المتمركزة في إيطاليا، وهي ثاني أكبر قوة أمريكية متمركزة في أوروبا في إيطاليا بعد ألمانيا والتي تصل إلى حدود 12700 جندي، وهم ضمن الخدمة المؤكدة وليسوا فقط متمركزين على أراضي الإيطالية. ذلك أن إيطاليا لم تكن موجودة عندما كنا بحاجة إليها، هكذا يقول الرئيس ترامب، حين كنا محتاجين إليها في الحرب مع إيران. هنا يكشف الرئيس الأمريكي بأن كل من اليمين واليسار في أوروبا أصبح في خلاف مع السياسات الأمنية الأمريكية، وكذلك بعد إيطاليا نجد إسبانيا، وأن اليمين واليسار في أوروبا أصبح ضد سياسات الولايات المتحدة الأمريكية الأمريكية، وأن الولايات المتحدة مستعدة على ما يبدو ولمزيد معاقبة أوروبا بالتحديد، ونفهم ذلك أيضا من خلال الارتباك الحاصل الآن في ألمانيا، لأن القوات الأمريكية هناك أضحت تفتقر، وهذا بالتأكيد قرار هو يقترب من القرار الأمريكي العقابي أيضا، تفتقر إلى أساسيات الدفاع، وخاصة وأن في ألمانيا أكبر قوة أمريكية كما قلنا عسكرية متمركزة هناك. العالم ليس واقفا على ساق واحدة، والتفكير الأمريكي يصطدم بمواقف غربية وكذلك شرقية، ولعل الزيارة التي هي منتظرة من الرئيس الأمريكي إلى الصين سوف تفتح كثير من الملفات، وسوف تجعل الولايات المتحدة الأمريكية تنتقل من مرحلة إلى مرحلة أخرى مفتوحة على كل الاحتمالات. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، أمنتها لكم فاطمة بن عبد الله الكراري.
0: تسمعوا نهار الأحد قضايا عالمية، قضايا عالمية على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
2: جوهر اف ام،
0: الدنيا والموسيقى.
2: جوهر اف ام، جوهر اف ام.

0: جوهرة اف ام. تسمعوا الاحد من الصناعة الماضي ساعتين اوتو موتو مع خالد التومي. مع خالد التومي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع. واتمتع.
1: Sam's Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28 465 965 ou 23 478 700.
2: وصلنا 24 دقيقة، تحياتنا لكم وين ما كنتوا تتبعوا فينا. لحد 10 مايو 2026، 23 ذو القعدة 1447 للهجرة. أوتوموتو من الصنار الماضي ساعتين كيما كل نهار أحد نجاوب على الاستفسارات نتاعكم فيما يخص لي موتور نتاعكم، فيما يخص السيارات اللي عندكم. إذا كان فما أي إشكال بتبع فقرة طمبان موجود على ذمتكم آخر الساعة الأولى آخر الساعة الثانية. وسائل الاتصال سهلة برشا، لي دو باج فيسبوك جوهرة اف ام وجوهرة اف ام لايف و 73 275 836 300. ألف زوز أرقام الهاتف موجودين على ذمتكم. من الأسئلة اللي كانوا طرحوا علينا الأسبوع اللي تعدى، وبتبيعة نوترو بارتنير سامز بعد شوية جاوبنا على السؤال هذا من عند خونا أيمن الهاني، يقول لك شنو الامباكت نتاع الكاركتيرستيك نتاع العجلات على الكونسوماسيون نتاع الكاربيرون في السيارات اللي موجوده في شمال افريقيا وخاصه في تونس. خونا أيمن ان شاء الله تكون في الاستماع، نجاوبوك على السؤال هذا بعد شوية. خليني نرحب بالإكيب اللي موجودة معنا اليوم. حمايدة كالعادة في الديجيتال والإخراج التلفزي. سامي الذويهري حط كاسك اليوم، شبيك سامي؟ محضر روحك للدربي؟ ساعة ما تقول انت فماشي مقذوفات فماشي حاجة تلبس كاسك. البس كاسك خوي، البس كاسك، عندك حق. الأربعة اي نخلط ونتفرج أمورنا، أمورنا واضحة. آه نخلط قدرة الإله سميع العليم أو نبر علينا. شكيف كل هذا خبير الفار، مرحبا.
3: بونجور، شنو حبيلك؟
2: تخلط أنت الأربعة
3: مال
2: تهز الكاميروات وتهز الدنيا كل
3: تشد
2: الثنية. كل هذا نوتر بارتنير موجود بحذنا. سي بشير يتغيب علينا اليوم في سفر، دونك إن شاء الله ربي يوصل سالم يرجعوا سالم. سي بشير يحضر معنا السيد سامي، مرحبا.
4: مرحبا بك سي خالد.
2: سافا؟
4: الحمد لله.
2: تو فا بيان؟
4: تو فا بيان.
2: شكون خليت في الكراج؟
4: اليوم خديت ديروغاسيون.
2: اي.
4: نحن ماك تعرف محلولين نهار الاحد.
2: فوالا.
4: خديت ديروغاسيون، خليت خويا سيف غادي يهنيكم كيما يهني كيما نهنيكم انا.
2: باهي، قول لي خالص فيه نهار اليوم ولا انت؟
4: لا لا.
2: سي بشير؟
4: سي بشير مش لنا هو.
2: لا يلزمك تخلصوا في النهار هذا يا خويا سامي. لنا
4: دونك انا نجم نحكي على راحتي. نمشي معك بالحقيقة.
2: بيه بيه طيب شوفوا الجمعة جاي شو يعمل فيك سي بشير. والله ما يكور فيك
4: الجمعة جاي ماني جاي أنا بطبيعتي،
2: دونك ولا على بالك
4: ولا على بالي.
2: كل هذا أخونا دريس موجود بحذنا، مرحبا يا أخوي.
3: مرحبا سي خالد، مرحبا مستمعين جوهرة فهم.
2: سافا؟
3: الحمد لله يا ربي، توفا بيان.
2: تعاوني على سي بشير على خلاص سامي اليوم.
3: نعاونوك مالي شنو.
2: باهي باهي، ريت قداش نحبك انا.
4: تاعنا دريس تاعنا.
2: باهي، على شنو باش نحكيو اليوم بعد شويه بعد الموسيقى؟ باش نحكيو على البنو اغريكول. نعرفوا اللي توا قريب يزول يبدا موسم الحصاد، لا مازال في جوان
3: بيانتو.
2: اي في جوان، فما شكون اللي بداو قبل بشويه من جوان، من كل اسبوع الاخراني في شهر ماي. دونك عندنا موسم الحصاد، دونك التراكتورات باش تخرج، الموسونوز باتوز باش تخرج. شو اخر اللي
3: كل شيء توسكي اغريكول، لي رومارك، البريس، الماكينه اللي تربط
2: هذا الكل يستحق عجالي
3: بيان سيور.
2: وفما اون مارك من احسن لي مارك اللي موجودين واللي نلقاوها موجوده في سامس. نذكروا اللي كانوا سامس شارع الحريه، سهلول ولا حمام سوسه، ما نعرفش ما بيناتهم الاثنين.
4: سهلول
2: تتبع اداريا سهلول.
3: اداريا سهلول.
2: باهي، دونك نقولوا شارع الحريه سهلولك، الكياس الكبير اللي فيه وراء ياسر عرفات، الكياس اللي فيه الستاج اللي فيه السيرفيس دي مين، دونك تمشي للاخر بالكل قبل الرونبوان على يدك اليسار تلقى سامس، تلقى اون اكيب بروفيسيونيل ترحب بيك. كما يقول سي بشير، اجا تفقد العجالي وغراتوي. غير إيجا تفقد العجالي متاعك باش تبعد على كل إشكاليات. تو الدنيا باش تسخن وبدأت ديجا تسخن، دونك نتفقدوا سورتو سورتو البريسيون نتاع العجالي نتاعنا. إذا كان العجالي يبداو في حالة طيبة نجمو نجيو في الوقت، إذا كان العجل يبدأ وما همش في حالة طيبة ما نجمش نجيو في الوقت، ما نخلطوش معناها دي ما نخلطو روتار.
4: نحن ما نقولو شيء معناتها ما مثل اللي ضرب المثل
2: ونجيو يدينا فارغة كي نخرجو بكري والعجل يبدأ ولباس نجمو نجيبو في دينا الخطية متاع الروتار. هكو لا سامي عبد الجليل مرحبا سامي. ها سيدي نمشيو للموسيقى من بعد نرجعو نحلو لو سوجي نتاعنا بالنسبة اليوم فيما يخص العجلات الفلاحية. يلا تفضلوا.

0: دخلنا هارو 29 دقيقة. مرحبا بكم معنا من جديد في أوتوموتو. نذكركم بالطبيعة اللي كونوا تنجموا تدخلوا معنا أنتم في فقرة أمبان آخر ساعة الأولى آخر ساعة الثانية. إذا كان فما أي أسئلة مرحبا 73-275-800-336-300-1000 لدو باش فيسبوك جوهر اف ام وجوهر اف ام لايف. قبل ما نمشيو نحكيو على المارك ستار ماكس بالنسبة للي بنو أجريكول. خلينا نرحب سيد العميد. مرحبا عميد الحصة. مرحبا سافا
1: الحمد لله.
0: ديما رتار شيء لا أمل.
1: أغذر جيت في الوقت ما فما تبدل شيء
0: في الميكروسي.
1: جيت في الوقت ما تبدل شيء. جيت قبل الوقت كيف كيف مخر كيف كيف ما فما شيء. سامي الديري كالعادة.
0: إيش تحبوا يتبدل هو كلام سكاسك اليوم
1: كالعادة. ما زلت حتى شيء حتى عملوا لي
0: ما توالش
1: ما يريدوش خالي سيدو يخدم واحد هنا.
0: خلينا نجاوب على السؤال نتاع خونا ايمن الهاني. شو الامباكت نتاع لي كاركتيرستيك دي بنو على الكونسوماسيون دو كاربيرون بالنسبه للسيارات اللي موجودين في شمال افريقيا وخاصه في تونس؟ سيد ادريس
2: مرحبا بك ومرحبا بالسؤال نتاع الاخ. سهل ياسر. اول حاجه يلزم الديمونسيون نتاع البنو تكون صحيحه حسب الدوموند نتاع الكونستركتور. كان بدلت انت ديمونسيون عليت شويه قصرت شويه باش تاثر اوتوماتيكمون على الكربيرون. ثاني حاجه احنا في تونس نستعملوا ديما لي بنو ايتي عام كامل يعني. ما عندناش بنو ايفير ما عندناش بنو كات سيزون. دونك لي بنو ايفير و كات سيزون جينيرالمون يبداو الديسان نتاعهم خشين شويه القوم يابسه شويه اوتوماتيكمون تزيد شويه في الكونسوماسيون
0: وتزيد حتى في الحس.
2: اي بيان
0: سور عليك الدس في بارويت.
2: اي ما هذاك هو اللي فيه نتاع لي كرامبون وكل
0: الرينور
2: اللي عملوهم سبيسيال للثلج والواحد. ابقى كان الكونستركتور قال لك ان 19 فيتيس اش والا في والا دبليو في تركب العجله كيما قال لك الكونستركتور.
0: خلينا نفسروا لانديس دو فيتيس هي السرعه القصوى اللي تتحملها العجله. جينيرال حسب ما فسرت لي قبيله في الاوف توا اغلبيه العجال اللي قاعدين يتباعوا توا 210 كيلومتر في الساعه فما فوق. معناها امورنا واضحه.
2: هو راو كل ما تعلي في الانديس دو فيتيس كل ما تكون القوم توندر الكونسوماسيون تكون اقل شويه. مي سي نيجليجابل راو
0: ماشي
2: حاجه. الاثر صحيح هو البريسيون تاع البنو ليتا تاع البنو عمر البنو كي يبدا يابس شايح عمره 6 7 سنين وانت مازلت تدور بيه
0: يولي يكبش اكثر في الكياس دونك يستحق
2: لا
0: اكثر قوه.
2: لا يابسه القوم.
0: اي
2: يابسه اوتوماتيكمون تستحق فورس اكثر
0: صحيح. لل من الكهرباء باش
2: تدوب البرومير والدوزيام نتاعها باش دونك اوتوماتيكمون والكونترول تاع البريسيون اهم حاجه.
0: باهي نحب نجيب كهرباء من البر مثلا من الخليج. شنو هي العجله اللي ناكد عليها مثلا ما نعرفش انا اسكو فما الامكانيه ولا لا باش نبدل العجالي في بريمير مونت معناها الكهرباء دو سيري خارجه من الدار باش نهبطها ديريكتومون لهنا. اسكو فما امكانيه باش نحكي مع الدار غادي نقول له يا بربي بدل لي العجالي ما تحطليش عجالي ايفير مثلا نحط العجالي ايتي.
2: هو في الخليج ما فماش مشكله خاطر العجالي اللي يتباعوا في الخليج هما نفسهم اللي يتباعوا في تونس
0: اللي هما ايتي
2: اللي هما بنو ايتي. بار كونتر كي باش تجيب من الاوروب تولي تطلب من الكونستركتور بنو ايتي خاطر غادي كتلقى بنو ايفير والكات سيزون والبنو ايتي. دونك اوتوماتيكمون جاي لتونس تقول له ركب لي بنو.
0: معناها خلينا ناخذ اكزومبل واضح باش نجيب انا سياره ساب من السويد والا باش نجيب سياره فولفو من السويد.
2: من السويد فوالا.
0: دونك نقول له في معناها في الكونترات اللي باش نعملوا معاه باش نقول له حط لي بنو ايتي
1: ولا كات سيزون
0: ولا كات سيزون اما دو بريفيرونس ايتي.
2: دو بريفيرونس ايتي خاطر الكات سيزون كمان في تونس يعمل برشا حس على الكيس حتى الكات سيزون فهمت وما نستحقوهوش معناها خاطر احنا ما عندناش لا فيرك لا لا ثلج لا حتى شيء.
0: اموان كو شويه ايامات في
1: ما خالتك الذهب
2: نيجليجابل
1: تلاك في السويد ثنيه كامله مثلا كان جايب بها الكهرباء
0: لا يجيبها عروسها في كروس
1: في الشتاء
0: لا يجيبها عروسها في كروس
1: ما عندوش حق ما عندوش حق يمشي بها
0: في الشتاء غادي معناها يوصلوا ويخطيوا. خاطر اختر عليه هو زاد كيف
1: كيف هو على العباد الاخرين
2: على العباد الاخرين اكزاكتومون.
0: باهي هذا فيما يخص سؤال خونا ايمن. مرحبا بالاسئله الكل بالطبيعه حتى اللي ما يخلطوش في الفتره هذه في الفقره هذه معناها نخليو الاسئله ونجاوبوا عليهم الاسبوع اللي بعده.
2: سي خالد فما حاجه اخرى تاثر زاد على الكونسوماسيون
0: اللي هي
2: اليوم انت عندك عجالي ستاندار في كهربتك حسب ما قال لك الكونستركتور. قول لي انا نحب نبدل العجالي نحب نردهم اعراض نحب تنو درو تخير كذا. فما كوريسبوندونس فما ايكيفالونس تاع بنو. كل ما تعرض لبنو اكثر كل ما كونسوماسيون تزيد اكثر شوي.
0: واضح. مي باقي تقعد نيجليجابل.
2: اي ديما ماهيش حاجه كبيره ما تاثرش برشا معناها. فاوض انت كرهبتك تاكل 7.1 مش تولي 7.2 مثلا. مش من 7 تتعدى ال 8 مثلا. نو
0: وقتاش نتعدى من 7 ل 8 وقت اللي يبدا العجله مفشوشه.
2: اكزاكتومون
0: العجله مفشوشه تبدا تسمع فيها حتى كيفاش في الكيس ساعات واحد يفيق بالنسبه للكراب القدم اللي ما فيهمش الديتكتور دو بريسيون دو بنو تفيق بها بالحس والا تفيق بها بالفولون يولي يابس
2: شويه ولا طايح على اليمين ولا طايح على اليسار شويه.
0: هذا كي تبدا العجله القداميه ما كي تبدا العجله التلانيه سي بوكو بلو ديفيسيل ا ديتكتي في الفولون بالحس تسمعها هكا ولا سين
1: صحيح.
0: انا ندخل شويه في الدومين نتاعك. باهي هاي سيدي نمشيو للستار ماكس. شنو هي الماركه هذه؟ ماركه تونسيه ماهيش تونسيه؟ شنو هي حكايه
2: ستار ماكس؟ هي ماركه تركيه.
0: اي
2: على الاوريجين كانت اون مارك تابعه للارمي في تركيا. ومن بعد بيان سور كانت تابعه الدوله تباعت ولات بريفي. ليدر في البنو اغريكول تصنع لي بنو الاخرين الكل راه بوالور وتوريزم وكل. مي السيكتور بتاعها اللي هي قويه فيه هو الدومين اغريكول ونلقاوها بريمير مونت في لي تراكتور في لي موسونوس باتوز وفي التوسكي واحد وقام تري فاري
0: معناها يظهر لي عندنا منها في سامس حميده كان
2: موجوده في سامس
3: موجوده عندنا
0: كان فوالا هذه البنو اغريكول. قداش ديمونسيون سامي نتاع البنو هذا؟
2: حسب 18430 هذاك
3: هذاك في 18430
2: 30 بوس
0: 30 بوس معناها الدوره نتاعو 30 بوس
2: تاع جونت
0: يركب على 10 كره. هاي هاي هاي هذه اكثر واحد اي نحط عجله واحده في الوسط
2: هذيك نتاع
0: مونوسيك نتاع
2: دكتور من تالي
3: هذيك مونوسيك خويا
0: هذه جديده نافه
2: بيان
3: سور
0: شيء كبير. باهي دونك نكملوا نرجعوا نحكيوا على الستار ماكس اون اتوندون نكملوا نشوفوا بقيه الصور حمايده.
2: دونك فوالا اليوم عندنا اون جام كومبليت داخلين على سيزون تاع حصاد. الناس الكل تتحضر في الماتريال نتاعها خاصه الجماعه اللي تكري الماتريال. هو فلاح عنده تراكتور نتاعه وكل جينيرالمون يشري عجالي مره في 7-8 سنين فهمتني. مي اللي يخدموا لوكاسيون كيما لي موسونوس باتوز لي تراكتور هذوك اللي يخدموا باللوكاسيون البريود هذه يحضروا الماتريال نتاعهم يشوفوا عجاليهم يتفقدوهم كذا وكل شيء ويجيو بحذانا لسامس نعطيوهم لو كونسي خاطر انت نفس الديمونسيون تلقى بلوزيور بلوزيور تيب
0: ستادير
1: بربي باش نسال وين على كيفاش هو كهو ولا هو وما ولا
2: انت والبزوان فما الهواء كهو هما العزيز الكل يقبلوا هو وما تحب ترزنوا تراكتور انت والخدمه اللي باش يخدمها كان باش يهز مثلا نسيت واحده رومورك باش ينقل شكاير وكل ما حاجتكش بالماء كان باش يحرث حاجتك بالماء باش ترزن تراكتور فهمتني.
0: دونك السؤال هذا اللي سالته فما مستمع خلانا سؤال في على الموزع الصوتي داير يظهر لي مازال موجود في الانديكاتيف نتاع البرنامج علاش عجله التراكتور تتفخ بالماء معناها تحط فيها الماء
2: بور لا سامبل ريزون باش يرزن التراكتور شوي هذيك هي الحاجه معناها الحاجه الوحيده اللي يستعملوا فيها الماء. بار كونتر كيما هذه مثلا العجله 18430 التراكتور يخدم في تيران باهي الارض نتاعو باهيه وكذا نركبوا بنو دياغونال سيز بلي عنده حجر ومشاكل وكل فما لي بنو راديال بنو اغريك ولا راديال بالتل كيما نتاع السومي كيما نتاع
3: الديسان قديم
2: الديسان كيف كيف هو بيدو براتيكمون.
0: حمايدك نرجعوا للتصويره اللي جوست اللي قبل هذه فوالا الديسان هذا شنو يمشي اكثر للحرثان والا
2: لا لا هو الديسان تاع ليسيو موتور تاع التراكتور
0: يقعد ديما هكاك
2: انفاريابل هذاك هو خاطر هو يزمو يكبش فهمتني. فما تراكتورات دوبل بون فما تراكتورات سامبل بون. تراكتورات سامبل بون العجله القداميه تلقاها رطبه
0: اي
2: ما يستحقش خاطر تبع. وفي التراكتورات دوبل بون تلقى لافون ولا ريير الديسان هذا
0: مي لا ديمونسيون اللي ديفيرونت العجله القداميه صغيره
2: العجله القداميه اصغر ديما فهمتني.
0: وعندنا العجله القداميه في سامز
2: عندنا موجود كل شيء.
0: شنو هي الديمونسيون تاعها العجله
2: اذا كان تراكتور سامبل بون 750 بار 16
0: برساس.
2: واذا كانوا
0: تراكتور على الكراهب العادي
2: واذا كانوا تراكتور دوبل بونت تولي 24 بوس
0: اكبر.
2: والديسان تاعها كيما العجله هذه الاريير تاع التراكتور
1: هو يمشي رمل كيما قال لك في الرمل يبدا مطر تصب
2: واحد طبعا في الرمل شوف ارض عندك ارض طينيه ارض رمليه الفلاحه عندنا الانواع الكل تاع
0: الحجريه
2: عندنا الحجريه اللي حكينا عليها يلزمها بنو قوي بنو راديال علاش خاطر فما حجر ماضي يضرب البنو
0: اي نجم
2: اكزاكتومون عندنا بنوات اللي هما ستركتور تاعهم راديال كركاس تاعهم تل يقاوم الحجر وهذوما جينيرالمون يركبوهم العباد اللي عندهم تراكتورات الكراء خاطر اليوم يخدم في ارض رمليه غدوه في حجر غدوه
0: متعرف غدوه في مرمى
2: وسومو اغلى بيان سور
0: برشا انا تنوصلوا مع سامي للاسوام نتاع العجله هذوما تتصلح العجله هذه والا اذا كان صارت فيها حاجه سي سي فوتو لوح
4: انت
2: والطبيعه نتاع تصليحها انت والضربه بيان سور يتصلحوا كيما يتصلحوا العجله الكل
0: مادام اذا كان منفوخه بالماء اذا كان معبيه بالماء مش كيما نقول منفوخه بالماء معبيه بالماء ظهر لي اقل ريسك عليها هي من اللي كانوا تبدا بالهواء نو
2: كيف كيف
0: كيف كيف
2: خاطر هي فيها ماء وهواء راهي مش ماء مش ماء
0: ما يعبيهاش 100%
2: لا لا هي تتعبى 3 كار ماء
0: والانخار
2: اللي ياخذ البريسيون هي وباش تاخذ تهز باش تهز روحها يلزمها الهواء خاطر الماء كاين عجله مفشوشه معناها تمشي يلزمها الهواء باش تاخذ الفورم
3: نتاعها
2: الهواء اونتخ دو دو ادمي
0: كاهو
2: كاهو ما يتاخذ برشا هواء الفوليوم تاع الهواء برشا بالبريسيون ماهيش برشا
3: نحكيو من غير ماء
2: بالماء ولا بالاسماء كيف كيف بالماء باش تاخذ الفوليوم تاع الهواء شوي برشا فوليوم ماء وبالهواء باش تاخذ فوليوم هواء كبير مي البريسيون تقعد هي بيدها
0: فهمت
2: انت باش تنفخ عجله تاع كهرباء 2.5 تنفخها في 15 سكوند تطلع ل 2.5 عجله تراكتور تقعد درج وانت تنفخ فيها باش توصل ل 2.5 ولا درجين
0: تاخذ برشا فما فرق ما بين البريسيون
2: والفوليوم
0: معناها تاخذ ما نعرفش نقولوا 10 لتر بور اون بريسيون دو 2.5 بار
2: اكزاكتومون
0: والكهرباء العاديه تاخذ ايترا بركا بور اون بريسيون دو 2.5 بار الضغط معناها
1: العباد ماشي بالهم العجله وين تكبر وين باش تصب هواء اكثر انت
0: لا لا لا والبريسيون اما تصب هواء اكثر
2: عجيري تاع
0: البريسيون الا لا ميم
2: فوالا عجيري تراكسيت كبار تلقاها عجله علوم تاعها 300 ساعه ثم
0: فرطوا لي وسامي معنا اي
2: اكبر بريسيون تلقاها 3 بار فهمت
0: اي البريسيون 3 بار
2: كونتر سومي تلقى البريسيون 9 بار اي 9 بار علاش خاطر بزوان اون شارج مربوط بالشارج قداش باش تعبي عليه قداش تهز
0: انا كي سالت سي بشير من جمعتين التالي يظهر لي قلت له قداش يتكلف سومي عجالي كي قال لي فوق 30 مليون
2: اي سا ديبون قداش من معناها فما اللي فيهم عندك 6 و8 14 عجله 14 عجله في المليون و800 مليون و700 باش تلقى روحك تحوس ما بين 25 و30 مليون انت الماركه
0: يعني. قال لي 30 مليون كوميم سي دلارجون معناها انت الراس وحده ب 100 وشويه وزيد عليه الرومورك بالبانه بلاش بانه
2: انت تعرف
0: باتوا فيك ريدال سون ريدال
2: تعرف حاجه انت ولا بالنسبه للترونسبورتور اللي عندهم الكمين سوميات الشارج الاولى كاربيرون الشهر الثاني عجيل الثالثة بيس دو روشانج والرابعة بيرسونيل معناها افهم انت
0: سكين ديما البيرسونيل
2: لا لا نحكيو على الفوليوم تاع الشهر
0: اسفل الهرم صحيح
2: الفوليوم الفوليوم تاع الديبونس نتاعو فهمتني الاولى هي الكربيرون خاطر كل يوم
0: لا وشريانو
2: فهمتني
0: شريانو كمان معناها انا كي نسمع سوسيتي ترونسبور عنده 30 سومي معناها عنده اون فورتون وراه
2: فورتون اي بيان سور نحكي انا على الشارج نتاعو معناها فهمت مش على الانفستيسمون
0: وي وما لقاولهمش حل الشارج نتاع الكاربيرون تو التاكسيات هم حولوا بالغاز السمي ما فيش حل
4: ردوا الكتريك سمي معناها
2: هما في الاوروب
0: ما نعرفش ما نعرفش ما نعرفش
2: في الاوروب الاوروب بداوا
0: بداوا
2: اي لي سمي سكانيا وفولفو الكتريك 100% اي
0: باهي مازلنا باش نعرفوا نحكيو على ستار ماكس جوست نمشيو للبيبليسيتي وهنا راجعين يلا
5: بعد العرب سات جوهر اف ام تي في على نايل سات على الفريكونس واعمل ميزاجور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهر اف ام تي في واسمعنا بعينيك جوهر اف ام
6: ولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك عزيزة الدار دارنا
7: جوهرة
8: بوبليسيتي
9: أوتوموتو
0: وصلنا 45 دقيقة. مرحبا بكم معنا من جديد. مازلنا نحكيو على البنو أغريكول لمارك ستار ماكس اللي تلقاها موجودة في سامز شارع الحرية سالول
10: صلحناها هذه
0: فوالا صلحناها قبيلة على غالي شو نقول كبرنا ما عادش نتبعو قداش تعمل العجلة هذه متاع التراكتور اللي كنا نشوفه فيه
2: هذيك العجلة 18-40 16 بلي نمبر دو بلي خطرها بنو ديجونال هذيك سومها تقريبا 1,800,000 تي تي سي
0: مش غاليه برشا
2: تشريها الفلاح
0: اي مش غاليه برشا معناتها نقولوا احنا
2: ما تسميش غاليه برشا
0: انت ماكش شاريها باش تحوس بها انت شاريها للخدمه دونك باش تدخل
2: لا والدوري دوي نتاعها بالنسبه للفلاح عادي فلاح عادي تراكتور نتاعو يخدم بيه تنجم توصلوا 7-8 سنين
0: باهي
2: فما عباد 10 سنين شدتهم ما يخدمش برشا بالنسبة للإنسان يكري في التراكتور بتاعه ويخدم ديما معناها مش تشدو عامين ثلاثة فهمت
10: تبالك راهو بالنسبة كان نحكيو على ستار ماكس معناها سي من أحسن لي رابور كاليتي بري مش كان ما جاش أحسن رابور كاليتي بري في تونس
0: فهمت ذكروا لي كونو هي سيت اون مارك تورك واللي هي امبورتي ليغالمون في تونس دونك وفما معاها
2: فما حاجة أخرى سي خالد اللي هي تلقاها تقريبا في 50% من البريمير مونت تاع لي تراكتور اللي يجيو من البر
0: كي نقولوا بريمير مونت معناها الدار وحدها تركب لها مارك هذيك في التراكتور ويجي راكب
2: بالدوريجين بالستار ماكس
0: دوريجين ستار ماكس فما اغلى من ستار ماكس في السوم
10: فما بيان سور
0: فما وفما ارخص
2: فما اغلى فما ارخص هي صحيح
10: مش ارخص
2: مي جينيرالمون لي بري نتاع لي مارك قريب بعضها قريب ياسر البعض معناها
10: 100 دينار بري 200 دينار
1: فما في الميشلان
2: ميشلان موجود
0: يخدموا تراكتورات
2: ميشلان موجود في الميشلان وفي فايرستون وفي اما اسوام ما
0: اي خيالي
2: بعيده برشا
10: لي كونتينونتال ما عندهاش في البروفيل هذا ما عندهمش اللي موجود في تونس معناها
0: شيء كبير باهي
11: في
2: الستوكاج تاع
11: عجين
2: البنو بيان سور
10: بيان سور
11: يساعدكم معناتها كي تقعد هي 10 سنين ما تبدلش
2: لا بالنسبه للتراكتورات شوف تقعد 10 سنين ما تبدلش علاش؟ خاطر اليوم التراكتور مش كيما الكهرباء الكهرباء تولي مخترع انت كي تجري في تيس كبيره وتترشق بك عجله مخترع تراكتور كي تحرث وتترشق بك العجله ما فماش خطر
0: تقعد على البلاصه
2: تقعد على البلاصه فهمت
0: تقعد على البلاصه
2: هو يمشي 10 كيلومتر في الساعه فهمتني هو
0: هما التراكتورات عن كيس يمشي شطر منه وشطر منه
2: نعمل له افتراضي تاع البنو كو سوسوا اغريكول ولا اللي هو لا الافتراض من نهار اللي تصنع لنهار اللي تنحى من السيرفيس 10 سنين
0: 10 سنين
2: فهمتني
11: هما توما كي ما يتباعش مثلا ما يتعاودش ما يرجعش يتعاود يرجع
2: لا جينيرالمون يتباع ما يقعدش فهمتني احنا عندنا اون دغوا ستوك حتى لخمس سنين
0: من نهار كيب لانتيليجونس اللي موجوده عند لي ريفوندور هو اللي كونه يعرف روحه كليونات واش عندهم دونك ماهوش باش يجيب 100 عجله نتاع تراكتور وهو موجود في المنزه خاطر يعرف اللي كونه في المنزه ما فماش فلاحه باش تجي تشري من عنده
1: على طريق باجه
0: يجيب له 100 عجله فهمت وفما كي يخلط الستوك نتاعو القريب يوفى مثلا مازال له 8 شهور مثلا يوفى الستوك نتاعو يخرج هو بيدو يمشي سامي مثلا يدور في القلعه يمشي للنفيذة بوفيشة لزان اللي فيهم الفلاحه ويمشي يعمل دو بورتا بورتي كونتاكت العباد ديريكتومون يجي هون عمل لك فاسيليتي دو بايمون عمل لك حاجه يلي اوبليجي باش يخرج الستوك نتاعو على خاطر سينو يولي يخدم ابارت دونك لهنا سي ان بو دانتيليجونس ماركتينغ كوميرسيال
2: كونسوماسيون بيان سور باهي معتبره في البنو اغريكول
0: عندك دو بيك كيما كنت تحكي دريس التو الحصاد سي جي وعندك الحرثين بعد جمعان الزيتون
2: اكزاكتومون
0: هذوما لي دو بيريود اللي تخرج فيهم فوالا ما بين ديسمبر وجانفي يجمع الزيتونه من هنا
2: حتى بعد الحصيد يحرث ولا الزيت باش يحضروه
0: باش يحضروا للعام اللي بعده على بروج دو لا سيزون دي بلوي ديما يلزمك تتميل الارض باش الماء يركح تحت الشجره اللي انت حاجتك بها القوة في التراكتور بخلاف العجالي بتاعه هي قوة السيد اللي باش يخدم به، ماهيش حاجة صعيبة برشا، اللي هو بور فير لي بون سيون هاك الوحيد اللي يخليهم التراس نتاعو باش الماء يقعد ديما موجود كوم ريزيرفوار دو. كي تبدا كيما سنا ان شاء الله العام الجاي كيف كيف وان شاء الله امطار باهيه، تقعد الماء وتروى الشجره بطريقه باهيه، الماء ما يهربش ويمشي لبلايص اللي هما ماهمش
2: هما جينيرالمون اللي يخدموا على تراكتور يعرفوا كل زون وشنو كيفاش يحلوا،
0: يعرف كيفاش يعمل الخط هكا من يعرف الماء من يجي،
1: يعرف الغرق،
0: ويعرف الغرق هذا كيف كيف.
2: بليزيور تيب تاع محارف، فما محارف تهبط لك 70 سنتي
0: وي
2: هذوك باش يعمل صندوق باش لا لا باش يحضر الزريعه جايز مو يتقلب ولا خاطر اهم حاجه الاكسجين باش يدخل
0: باش يدخل للتربه
2: اكزاكتلي.
0: فموضوع اخر نكملوا نختموا به معاكم سامي هو فيما يخص اللي احنا تفهمنا فيه، قلنا باش نحكيو على لي بنو اغريكول، وقلنا زاد كيف كيف باش نحكيو على ليكيفالونس كاكا
10: ليكيفالونس نتاع العجيل.
0: فوالا اش معناها ليكيفالونس نتاع العجيل؟
10: اش معناتها؟ معناتها هو انك تشري

0: توجور لا ديمونسيون اللي موجود عندي 175 من 10 درجه شنو 18 تقعد هكاك حياتك كامل
1: بار 18 ماذا بيك ديما مستحب جدا انك تخليها نفس الديمونسيون هذا بار 18 وانت طالع 17 بوس وانت هابط حطيت شي 13 بوس راه تنجم تبدل تنجم تبدل الديمونسيون بيان سور افيك دي ريغل تري بيان ديتيرميني معناتها وحسب الريكومونداسيون تاع الكونستركتور هي لا ريغل جينيرال معناتها باش نحكيو عليها هي انك مثلا لارجور نتاع العجله هو شنو هي اللوجيك هو انك تخلي نفس العلو نتاع العجله دونك العجله ما لازمهاش يا تطلع الفوق لا تهبط اللوط دونك نفس العلو كيفاش تخلي نفس العلو تبدل اللارجور وتبدل البروفيل اللارجور نتاع العجله هي مثلا نحكيو على 205 55 16 اللارجور هي 205 هي 205 ملم دوك دونك 205 نجم تزيد 10 ملم تولي 215 وتنقص البروفيل اللي هي 55 هذيك تنقص 5 دونك تزيد 10 في الملم معناتها في اللارجور وتنقص 5 في البروفيل دونك تولي 200 قداش قلنا 215 50 15 16 دونك هيك هذيك هي لا جينيرال
0: بيان سور جينيرالمون لي دوموند اللي يجيوكم بالنسبه ليكيفالونس هذه يحب يعرف اكثر في العجله والا بلوتو يحب يعلي في العجله
1: هو كما قلنا معناتها يعلي في العجله ماذا بينا ما نوصلوش هكاك خاطر الريكومونداسيون هي انك ديما تخلي نفس العلو يحب يعرف يحب يعرض يحب
0: pour avoir plus d'adhérence في الكيس
1: d'adhérence فما شكون حتى يجي كليون يحب العجله تحسها تملى اكثر الجونت فما شكون تبدا دوموند هكاك يحبها العجله تبدا
0: فما شكون اللي يحبها حتى تبدا خارجه من معناها كي تخزر انت الكهرباء من الجنب ترى العجله خارجه شويه
1: بيان سور انت ودوموند تاع كليون جينيرال اما اغلب الحالات معناتها كي تبدا مثلا ديمونسيون رار برشا في السوق نجم تنجم تبدل ديمونسيون ايكيفالونت معناتها
0: خلينا نسال دريس انت يخرج من الطرح هذا اسكو ترى التبديل هذا فيس والا عنده فايده
2: والله هو عنده فايده الحقيقه
0: خاطر اغلبيتهم
2: بالنسبه لعباد معينين هما فما نوعين
0: تلقى عنده جولف مثلا واللي يحب يردها سبورتيف ويبدل دوبل سورتي ديشابمون ويردك الشابمون كرومي ويبدل الجانت من غير ما نسميها الماركه معروفه الناس كل تاخذ منها انا راها فيس ما نعرفش انت بروفيسيونيل
2: مغرومه بالدريفت
0: لا مانيش نوصل للدريفت
2: اكزامبل نحكي لك دونك اوتوماتيك
0: هذاك خدمه
2: باش يبدل يلزمها العجله تكون لو بلو لارج بوسيبل
0: بيان سور هذاك خدمه
2: معناها حتى شو مزيان الكهرباء انك يبداو فيها جيل اعراض ازين
0: اي
3: اشب يلعبوا على اللوك هما تو
2: اللوك تاع الكهرباء
3: اللي تحكي فيه فما شكون كهرباء
2: باش نعطيك اكزامبل
0: لوك فيس لا بالنسبه لي انا
2: ازين فما عباد تحب الزين باش نسالك حاجه
3: من اول الدنيا فما اللي اكسسوار دي بوك ما هذا مش فيس
2: خارج جولف فيها 195 65 15 تقول انا نحب نزين نبدل لي جونت ونعمل نجم نردها 225 45 17 اللي هو ستان بنو ايكيفالون
3: وتخرج عليها مزيان علق
2: وتعطي منظر اخر الكره
3: بدل
2: تتبدل كومبليتمون
3: موش فيس با حب كهربته مزيانه
2: وفما راهو دوريجين خارجه بال 225 45 17
0: هكاك يولي ما عادش فيس كي تبدا دوريجين فما لا فيرسيون هذيك خارجه بها بالنسبه لي انا بها حبيت نمشي لل
2: نفس الكهرباء نفس الكهرباء تلقاها خارجه 15 و16 و17
0: صحيح صحيح
2: من السوم يختلف
3: الفيس الاولاني البار 15 فايس شويه وبر السيز اكثر منه شويه الديسيت طوب تاع الفيس
2: احنا ننصحوا العباد باش يمشيوا لسامس يسالوا البروفيسيونيل شنو هي الديمونسيون اللي نجم نركب
0: اكزاكتومون
2: ما يختارش وحده
0: صحيح
2: علاش خاطر عندك لي نورم
0: اي
2: دو شونجمون السيكوريتي كل شيء
0: كي تعلي في العجله اكثر من اللازم توريسك في دودان باش العجله تمس لك الفوق في الارض
2: تولي تاكلك برشا ليسونس زاد وتولي برشا مشاكل الكونتور يولي غالط وبرشا
0: حكايات اي صحيح الكونتور يولي غالط
2: غالط بيان سور
4: خالد تولي سسبونسيون خير ما تاكلش لا
0: اي اما ان سيرتان ليميت
4: اي اما نحكيو على حاجه لوجيك
0: اي هي يلا لا انا قلت كي اي دون لي نورم عندي حتى 4
2: لا لا فما عباد اكزومبل يقول لك انا عندي عجيلي دو 25 40 بار 18 كل من جمعه جمعتين عجله مضروب خاطرها بنو سبور وتايباس حفره يضرب عجله اخويا لقى لي حل الله يبارك نركبوا لك بارسيز نعطيوك لا ديمونسيون ايكيفالون بارسيز اوتوماتيكمون
0: اي طيح
2: جونت اي طيح الجونب مش تصغر والبنو مش يولي عالي.
3: ما يطيح في الفيس نتاعو.
0: لا بالعكس.
2: هذا يربح في الفلوس في جيبه. خاطر انت عاجله حفره عاجله حفره عبيد الله غالب.

0: برشا حفر في الكيس.
1: أبار البنو حتى جونت تضرب.
0: جونت تضرب تتكسر.
1: أي. كبيرة ديما تاكل ضربة تتكسر ويصلحها ويبي
0: يصلحها. كيف الفلون تاع البنو عالي. كونفور اكثر اقل اكسيدون
2: كما قال لك شكيب معناها حتى لافونتران يولي
0: مرتاح
2: مرتاح
0: حتى الكهرباء تولي
2: هي مع القد ما
0: كونفورتابل
2: انت فما حتى شكون اللي يعلي في الكهرباء بيدها مش يعلي في العجله يعلي في الكهرباء في الكروسه نتاع الكهرباء الامورتيسور يزيد
1: هذيك مش لعب هو يلزم حاجه تكون
2: صافيه هذيك خاطر سورتو
1: على الفيناج بيجي ومرسلات تبدل نورمالمون
0: سورتو في لي كات فوكات هذوك يستعملوهم يبدا عنده بزوان باش يمشي للصحراء يمشي للجبل دونك اوتوماتيكمون يمشي للبروفيسيونيل يعلي في الكهرباء ويركب
2: وتولي ترى الامورتيسور تولي تراه قدامك معناها ما عادش
1: يعني الامورتيسور هذاك سبيسيال
2: فما حاجه اللي امورتيسور اون اكس معناها يبدا ديجا فيها دو امورتيسور نتاع الصحراء
0: هذاك البزوان اللي هو اللي حشو به
2: هذاك مش فيس خويا
1: هذاك بولون مش فيس
2: لا اللي باش يمشي للصحراء باش يعمل رالي يمشي للكومبيتيسيون
1: عندك فكره قد شفتوا في الكهرباء؟
2: 30 40 ساعات توصل ل 150 انت والموديفيكاسيون شنو
1: يحب يعمل؟
2: اي انت والموديفيكاسيون شنو؟ انت كي تاخذ مثلا ناخذ نحكيو على كهرباء تنشاوش مثلا اللي نواجهوا لها التحيه واللي نعرفوها التويوتا
1: تويوتا الكاتروان
2: اي من اولها ديجا اللي متهيئه معناها الكهرباء هذه باش تمشي للصحراء.
1: هذيك الكهرباء نتاع رالي نحكي على الكهرباء اللي يستعملوا فيها نراو فيهم في الكياس. باغ اكزومبل ياخذ كهرباء نتاع 50 60 مليون ويحب يردها نتاع الصحراء خاطر هي تخرج من الدار مش نتاع الصحراء.
2: عادي جدا يصرف عليها 100 فما فوق. عادي جدا.
1: مع لي زاكسسوار مع كل شيء مع اللي يركبوه في وسطها.
2: اي فما ريت نسيت اسمه صديقنا يظهر لي فهمي اي فهمي يحضر لي سبيسياليست في الحكايات هذوما ريت على الباج نتاعو فيسبوك قداش مره كهرباء يورينا لافون اي لابري شنو بالضبط اللي عمل فيها
0: شونجمون كبير
2: شونجمون كبير
0: هذاك البزوان اللي حاسوا بيه اليوم
2: باهي مشكورين
1: حتى لي بنو يتبدلوا
2: لي بنو بيان سور
0: اي لي بنو يتبدلوا اكزاكتومون
2: نص نهار وتسعة وخمسين دقيقة وقيت باش نفسحوا المجال لزملائنا من قسم الأخبار موجز الواحدة بعد الزوال راجعين احنا في ساعتنا الثانية من أوتوموتو

عندك ما تقول. كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد. عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر أفن. منال جبلها.

0: انتقال الطاقي في المنشآت العمومية، استبدال 10,000 مكيف بأخرى ذات نجاعة طاقية عالية صنف واحد لفائدة 80 مؤسسة عمومية، مما مكن من تقليص 4,000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا. كما ساهم تجهيز 66 مؤسسة عمومية ب 1,600 نظام لقياس ومراقبة استهلاك الطاقة إلى إنقاص 2,000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا، ومتابعة أدق للاستهلاك وتحسين الأداء الطاقي داخل المؤسسات العمومية. في مدينة القيروان انتظمت اليوم فعاليات الدورة الثالثة من تظاهرة فيلا كيدز، وهي مبادرة ينظمها البريد التونسي في شكل مسابقة بهدف تشجيع الإبداع لدى الأطفال والناشئة وتثمين فن جمع الطوابع البريدية، وتتيح للأطفال والتلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و15 سنة فرصة للتعبير عن مواهبهم عبر تصميم نماذج طوابع بريدية حول موضوع مدرسة للجميع، إدماج ذوي الاحتياجات الخصوصية بالمدارس ومناهضة التنمر. فكرة عن جوائز هذه المسابقة مع رئيسة مركز الطوابع البريدية بالبريد التونسي ألفة مقدم في تصريح لمراسلنا طارق الفوال.
1: التظاهرة هذه باش تقرب الناشئة الأطفال الصغيرات والتلاميذ من الطابع البريدي وتجعلهم عنصر فاعل، ياخذوا بلاصة الرسام أو الديزاينر ويوليوا هما بيدهم يشاركوا في مسابقة وطنية للطوابع البريدية. التظاهرة هذه هي في الحقيقة تابعة لاستراتيجية نتاع الاتحاد البريدي العالمي اللي تونس عضوة فيه منذ 1878، والتظاهرة هذه تابعة استراتيجية الاتحاد البريدي العالمي والرابطة الدولية لل الطوابع البريدية اللي تونس عضو مؤسس فيها. اتحاد بريدي العالمي دعا دول الأعضاء أن ينقوموا باستراتيجية لتنمية الطوابع البريدية وحضورها لدى الناشئة، ونرجعوا كالصبغة نتاع هواية جمع الطوابع البريدية عبر المساهمة في نشاطات عن طريق إما التصاميم ومسابقات التصميم، ولكن زاد البعد من بعد هو خلق نوادي لهواة الطوابع البريدية لدى الناشئة في المدارس الإعدادية وحتى في مركبات الطفولة. الوقت اللي باش يشير في هالمسابقة فما جوائز سترصد، والجوائز هذه كيما الجوائز الوطنية، هما 4 جوائز: جائزة أولى قيمتها 2000 دينار، جائزة ثانية قيمتها 1250 دينار، جائزة ثالثة قيمتها 900 دينار، وجائزة رابعة قيمتها 400 دينار. اللي باش يربح جائزة أولى باش يخرج طابع بريدي وعليه اسم الفريق أو الإعدادية أو مركب الطفولة اللي باش يربح.
0: دولياً، وزارة الصحة اللبنانية تقول أن مسعفين استشهدا وأصيب 5 بغارتين للاحتلال الإسرائيلي على منطقتين جنوب البلاد. الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية يقول أن العالم فقد نحو 1,000,000,000 برميل من النفط خلال الشهرين الماضيين، محذراً من أن عودة أسواق الطاقة إلى وضعها الطبيعي ستستغرق وقتاً حتى بعد سنافي تدفقات الإمدادات. ختاماً، السفينة الموبوءة التي شهدت تفشي عدوى فيروس هانتا تدخل إلى جزيرة إسبانية لإجلاء أكثر من 100 راكب وجزء من الطاقم قبل استكمال رحلتها إلى هولندا، ويأتي ذلك غدا تصنيف هيئة أوروبية لكافة الركاب على أنهم من المخالطين المعرضين لخطر كبير.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: مدي ساعة وعشرة دقائق. مرحبا بكم معنا من جديد في أوتوموتو حتاكشي. الماضي ساعتين ساعتنا الثانية بالطبيعة من أوتوموتو باش نحكيو فيها على حاجة تهم مواطنينا بالخارج. هذا بالطبيعة حسب ما تم الإعلان عليه في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء من طرف مصالح الديوانة. دونك أكيد عرفتوا اللي احنا باش نحكيو على الإجراءات الديوانية وما يهم الديوانة في تونس بالطبيعة مواطنينا بالخارج. شو اللي عندهم الحق يجيبوا بالنسبة للسيارات، وقتاش عندهم الحق يجيبوا؟ يظهر لي موضوع يهم برشا من المستمعين متاعنا. شكيب وسام
1: لا مهم الجماعة اللي يعيشوا لبرا
0: بيسير. دونك برشا عندهم الحق في الافسير. نذكر اللي كونوا الافسير توا ولات ما عادش لي بارون اكاهو اللي عندهم الحق يسوقوا السياره هذه اللي تبدا يماتريكولي نونتا. وبربي راهو نظام توقيفي سسبنسيف ماهوش توقيتي. دونك هذايا النون تي هذيك ريجيم سسبنسيف ار اس. دونك الناطق الرسمي باسم الاداره العامه للديوانه التونسيه السيد العميد شكري الجبري اكد اللي كون الامتيازات الممنوحه للتونسيين المقيمين بالخارج في توريد السيارات. وزاد ننساو حاجه اخرى هي جلب الاغراض الشخصيه. دونك عندك الحق تجيب اغراض شخصيه غير تجاريه بما قيمته 5000 دينار، بما يعادل قيمته 5 ملايين توانسه. مش تمشي تجيب بال 5 ملايين هذوك من كل بورتابلوات وتقول هاو باش نبيع، وقتها تولي اغراض تجاريه. دونك تولي ما عادش عندك الحق في الامتياز هذا. باهي خليني نحكي على التونسي المقيم بالخارج عنده الحق باش يورد سياره بنظام الاعفاء الكلي من الضريبه. الشروط شنين هي؟ يلزم يكون عنده الجنسيه التونسيه، هذه الحاجة الأولانية. عمره ما يكونش أقل من 18 عام، وإقامة فعلية بالخارج لمدة لا تقل عن سنتين. معناها يلزم تكون عندك عامين البر. فما شرط آخر اللي برشا ناس تنساه، هذاك علاش وقت اللي تجي باش تعمل الافسير يقول لك برا امشي لإدارة شرطة الحدود والأجانب وجيب لي لافيش دونتري اي دو سورتي نتاعك.
1: فيش دو موفمون.
0: فوالا اسمها فيش دونتري اي دو سورتي. وقتاش دخلت لتونس؟ وقتاش خرجت من تونس؟ لواه اش باش يحسبوا؟ باش يحسبوا عدد الايام اللي عديتهم في تونس. اذا كانهم اقل من 183 يوم امور كان، اذا كانهم اكثر من 183 يوم يعني راك فقدت لا نوسيون دو نون ريزيدون، فقدت صفه غير المقيم. إذا كان أنت تجي عندك كارت سيجور لبرا وتعدي عامين وأنت في تونس وبعد تقول لها وعندي كارت سيجور، خذيت كارت سيجور بخمس سنين ولا بعشر سنين وتقول لا أنا هاني ساكن لهنا نمشي مريرة في الشهر ولا مريرة في الشهرين نبونتي في الشوماج ونجي ما يخبرش بعضه، معناها الشيء هذا. دونك نعاود الشروط هذية اللي باش تاخذ سيارة تهبط سيارة من الخارج. يلزم عمرك فوق 18 سنة، إقامة فعلية بالخارج لمدة لا تقل عن سنتين، ومدة الإقامة السنوية في تونس ما يلزمهاش تفوت 183 يوم. هذا بالنسبة لك أنت إليجيبل وإلا ماكش إليجيبل، عندك الحق ولا ما عندكش الحق. باهي نجيو نشوفوا الكهرباء. نجم نجيب كهرباء عمر 10 سنين؟ ما عنديش الحق. مانيش ما بين ظفرين سامحوني في الكلمة، معناها مانيش باش نجيب الخردة نتاع البرا باش نحطها في تونس. بالعكس زيد تقلقني اكثر من اللي تعاوني. دونك الكهرباء ما يفوتش عمرها 5 سنوات، بامبورت السياعه نتاعها، بامبورت الكربيرون نتاعها بتبيع ايسانس ولا مازوت. ما ظهرليش كان عندنا الحق نجيبوا سيارات ايتانول ولا حاجه كيما هكا، يظهر لي ما عنديش الحق، ما عندناش الحق باش نجيبوه. دونك عندك دو ريجيم تختار. اذا كان سي بون عندك فوق 18 عام، عندك عامين البرة، عندك اقل من 183 يوم في تونس، والكهرباء عمرها اقل من 5 سنوات، تنجم تجيبها تتصل بمصالح الديوانه، تركح الدوسي نتاعك، تجيب كريهبتك، تخرجها، امورك واضحه. تختار ما بين دو ريجيم. يا اما ما تدفع حتى شيء كانك التمبري نتاع 18 دينار يذولي ولا 14 دينار وتقعد الكرهبة ار اس دونك ما عندك الحق تسوقها كان انت والا القرين يعني زوجتك والا زوجك الابناء والاولياء معناها الاب والام تو زادت لها الاخوات معناها ولاو الاخوات عندهم الحق يسوقوا الكهرباء. فما بارشة من مواطنين بالخارج اللي يقول له اعطوا نهبط كهرباء لخويا ولا نهبط كهرباء لاختي. تجيب الكهرباء تحطها وتعمل ما لازم في الديوانه باش اختها ولا اخوها ولا اخته ولا اخوه يسوق السياره هذه اون توت ليغاليتي. توكيل بالطبيعه يلزم فيه بعض الاجراءات بالطبيعه لي ترانزيتير يعرفوا شنو من الاجراءات ولا انت تتوجه ديريكتومون لمصالح الديوانه لدرجه هويه للديوانه يقولوا لك بالضبط شنو اللي يلزمك تعمل معناها ما فماش حتى اشكاليه. السيستم الثاني اللي تنجم تختاره وقت اللي تجي باش تهبط السياره هذه من الخارج يا هكا يا هكا راهو ما عندكش الحق تهبطهم الزوز دونك تختار باش تدفع يا اما خمسة ما بين 25 و 30 في المية من معلوم الديوانيه على السياره وهكا تسمى هذيك الكهرباء نتاع 25% نقولوا احنا 25% تخلص 25% من هي من 25 الى 30% اون فونكسيون دو لا سين على الدري اون فونكسيون من القيمه نتاع السياره معناها فما عندهم في الديوانه الضوابط اللي يحسبوا بهم دونك وتولي الكهرباء البلاكه نتاعها التونسيه معناها تولي تونس 260 تونس 261 معناها انت والوحده نتاع السياره شنو هي البلاكه اللي باش تتحصل عليها وتولي تنجم تبيعها وتولي اي واحد ينجم يسوق السياره هذه ما عادش كان اسندون ديسندون ولا فريريس دونك هذوما الزوز امكانيات اللي تستغلهم باش تنجم تهبط كهرباء من الخارج ويا اما ما تدفع شيء من المعاليم الديوانيه يا اما تدفع ما بين 25 و 30% من المعاليم الديوانيه. دونك هل امتياز هذا بموجب التعديل الاخراني في القانون ولا عندك الحق تجده مره كل 10 سنوات معناها الانسان اللي بالطبيعه ما زالت عنده نفس الشروط ما زال يتمتع ب نظام الآفاء هذا نتاع المعاليم الديوانية على السيارات ينجم سنة احنا 2026 يهبط كهرباء 2036 يهبط كهرباء 2046 يهبط كهرباء أخرى 2056 كان مازلنا حيين يهبط كهرباء ثالثة دونك ينجم يكون عنده الحق في هذا. الحاجة الأخرانية اللي نحكي فيها هي البضائع الشخصية غير التجارية والمسموح بتوريدها اللي هي محدة ب 5000 دينار دونك هذا بموجب التعديل اللي صار في سنة 2025 تم الترفيع في المبلغ هذا ولا عندك الحق تجيب سلع بقيمتها 5000 دينار سنويا عندك الحق تهبط 5 ملايين سلعة كي تروح في الصيف مثلا تروح بكرهبتك تنجم تعبي الكهرباء وتدكلاري السلعة نتاعك وتقول هذوما تابعين السيارة تابعين الإقامة نتاعي خارج تونس. حسب رأيك شكيب هل الامتيازات اللي تعطات لكل 10 سنين نعرفوا اللي كانوا في مبار شناس هبطت الفسير نتاعها عندها مدة طويلة دونك توا فاتوا العشر سنوات دونك نجموا يعاودوا يهبطوا سيارات اخرى اسكو هذا باش ياثر في سوق الكراهب والا لا نحكي على لو مارشي دوكازيون
2: مارشي دوكازيون خالد ما نتصورش الحقيقه ما نتصورش ما قداش باش يكون معناتها خاطر اللي جاي باش يجيب مش غير التجاره معناتها باش يكسب فهمت هو جايب كرهبة برا روحه وعنده 10 سنين باش يبيعها
0: لا ينجم وقت اللي يحب يبيعها يخلص ديوانتها ويبيعها هذيك ما فيهاش مشكل
2: في كله
0: لا يخلص ديوانتها ويبيعها
2: يخلص الديوانه يبيعها
0: بيان سور بيان سور يقعد ديما الامتياز هذاك موجود ما انا نحكي لك على انا كنت باش نشري كهرباء عندي خويا البرا هبط لي كهرباء ما عادش باش نشري كهرباء دونك اذا كان اون ملتيبلي سا بار عدد من العائلات مثلا نجم نقولوا 10000 عائله مش باش نمشيو ل 30000 ولا 50000 عائله دونك عندك 10000 شخص ما عادش باش يمشي يشري كهرباء من السوق من لوكازيون ولا حتى من جديد.
2: هو الحقيقه هذاك الاختيار ده نتصوره ديما خير بالطبيعه من برا ديما الكهرباء اوكازيون خير من تونس فهمت باللي باش يكون تقعد جديده غادي ماهيش ماشيه كنت مش كيما هنا باش تلقاها ماشي على الحقيقه. غادي عندك برشا شوا لهنا لا فهمت. والحقيقه معناتها حتى الكاليتي لي زوبسيون معناتها تلقاها متوفر فيها كل شيء. كل شيء موجود غادي لهنا الحقيقه. الاسوام غاليه برشا معناتها كي تجي تشوف معناتها تشوف الاسوام اللي قاعده موجوده تسمع بها وتدور ياسر معناتها كراها بعمر 20 سنه بزاف 40 50 مليون
0: صحيح.
2: الحقيقه ما يقابلش بالكل اللي هو السوم هذاك ينجم يجيب له كهرباء باهي لبرا ويتمتع فهمت ينجم يسوق يدخل للتصليح لحد شيء. فما فرق فما فرق. لهنا مع الأيام كان يطيحوا السوم فهمت. الكونكورونس تاع جديد زاد قاعد مش يرخص في برشا موديلات. حتى جديد ولا واحد ينجم يتشجع باش يمشي يشري كهرباء جديده من الدار فهمت. نحكي على جامات معينه مش نحكي على الجام الكبيره. الكبير ديما تلقاه غالي ياسر 100 ملايين.
0: شو معناها تقصد جام كبيره؟ تقصد لي مرسيدس مثلا لي بي ام
2: هذوكم لي مرسيدس والبي ام والودي غاليين كمان معناتها بارابور الكراهب الاخرين معناتها.
0: معناها انت كي تقول 40 50 الف دينار تونسيه معناها سالي كيفالون تاع 12 الف اورو
2: هكاك. اي
0: 12 الف اورو تنجم تجيب لك حتى كهرباء جديده.
2: اي تنجم تجيب لك موجود فما فما كل شيء موجود. قلت لك كل شيء متوفر البرة تنجم تجيب كهرباء وتتمتع بها ومن بعد تبيعها وتلقاها سومها زاده مازال فوق منها ترجع فلوسك. الحقيقه الافاق نتاع البرة ديما تقعد خير من تونس
0: الا في الالكتريك. على خاطر الالكتريك بطبيعته معفى.
2: الالكتريك
0: لا حتى ولا
2: معناها
0: تجيب كهرباء دونك مشكلة.
2: اي والله هو تو ريت الالكتريك هو نحكيو سامي بكري يشجع برشا.
0: كيفاش سامي يشجع الالكتريك ترى؟
1: يعني يشجع برشا
0: اي كيفاش؟ اعطينا لي زافونتاج نتاع الالكتريك من غير ما تسمي لي مارك بالطبيعة.
1: لي زافونتاج عندك كهرباء معناتها تمشي بالطاقة الشمسية ديجا.
0: شنو الطاقة الشمسية؟
1: تمشي بالضوء معناتها.
0: الطاقة الكهربائية. اي هذيك صنعتها انت الكهرباء اللي تمشي بالطاقه الشمسيه الكحله الكبيره هذيك صحيح ولا؟
1: صحيح
0: شاركت فيها بليتو مش انت
1: خليهم مهدي انا مهدي عادل.
0: مهدي عادل داير مجهول التحيه اللي في تفاعله مع الساعه الاولانيه نتاعنا يقول هو كهربته كان يعاني من نفس الاشكال نتاع اللي كونه البنو تايباس مشى بدل الجونت ردها 6 بوس باش الكهرباء ما عادش تقلقوا برشا وما عادش يهلك برشا عجل.
1: الوغ الكهرباء الالكتريك عندك ساعة الافونتاج نتاع ممكن باش تقف عند كوسك تعبي ليسونس
0: والحس
1: فيها برشا كونفور الحقيقة بخلاف الحس كهرباء عالمية معناتها في الكونفور
0: كحس الموتور انسى
1: حس الفيو زاد معناتها الكهرباء اللي جربتها اللي نحكيها معناتها تحس في روحك في كهرباء كل شيء قدامك واضح.
0: بون بتاتر بارابور على الكوميرسيال اللي مستانس تسوق فيها
1: سامي
0: فيها اكثر.
1: لا لا لا معناها تشوف مش كان كوميرسيال سوا كي طلعت باش نجيب الكهرباء هذيك طلعت على
0: كهرباء اخرى
1: كهرباء اخرى كهرباء باهيه وقويه وكونفور على الاخر ما هي صاي نفوا
0: الرؤيه مجال الرؤيه خير برشا من
1: خير من الكهرباء خير من الكهرباء الجدد توا الترميك واحد عندك القوه نتاع المحرك زاده الكونفور
0: هي القوة نتاع المحرك راهو علاش تظهر لك الفواتير الالكتريك خير على خاطر المحرك اوتوماتيكمون يجاوب سي ان موتور الكتريك دونك ما فيهش هكا اللي اقعد استنى لي رابور واقعد استنى لا مونتي دو كوبل دونك الي بوكو بلو رابيد باش تتعدى وتعطيك اللي طالبه منها داير.
1: اي
0: معناها تحب تجري تحب تمشي بشويه تمشي بشويه
1: تبدا تمشي في الكياس باغ اكزومبل تخرج على الليني ترجعك الكهرباء فيبراس تحب بالفيبراسيون في الفولون مثلا كان سهيت ولا حاجه تتعمل لك فيبراسيون في الفولون. لا ما با النوم انت تبدا تمشي
0: فرانشيسمون دو ليني بلانش
1: فوالا تو عندك لي ترام في الاوتوروت تلقى شاد البورتابل كونكتي ويبدا يبعث في ميساج وكل شيء تلقاه يمين يسار فهمت بهذه اللي يلقى روحه والكهرباء ترجعه كهرباء ما تمشيش ما تحطش كلي نيوتون باش تدوبل ما تدوبلكش
0: جربت هذه؟ اي واذا كان فرسيت
1: ما رزينه تولي رزينه على الاخر معناتها تحس فما قلق
0: اي كون تو فورس ما فماش مشكل
1: مي قلق تقلق تكون في كهرباء
0: لا انا نخمم في ايفيتمون تاع اكسيدون
1: لا تمشي لا تمشي
0: هذا اللي نخمم فيه
1: مو انت والرياكسيون تاعك على الكود فولون حطيني خممت فيها باش نعمل كود فولون بو ايفيتي ان اوبستاك
0: اي بيتون ولا قطوس تعدى ولا اللي هو
1: كيما كي تنزع الفريناج بلوس كومون هي تقيس لك الكهرباء
0: سي لا ميم شوز تخدم لابي اس ولا ما تخدمش
1: فوالا سي لا ميم شوز هذيك تقاري وحده باغ اكزومبل كاميرا 360 بعد انت تقف باش تقاري لوغ لا لي فيو الكل يطلعوا لك البانوراميك من الفوق تعطيك بوزيسيون تاع كرهبتك تحب تقاري وحدها تعطيها هي غوش ودوات تقاري لك زاد وحدها
0: وتقدم معناها
1: تقدم تستوي روحها حتى تقف معوش
0: هذا شنو معناها انت خليتها
1: جارونتي 5 سنين و 200,000 كيلومتر والا والباتري 8 سنين
0: سوبوزون انت خليت الكهرباء معوجه
1: معوجه
0: داخله في حيط البوزيسيون تاعها وقلت لها قاري لي
1: فوالا تستوي
0: عاود تخرج
1: تعطيك الفيو نتاعك انت كيفاش واقف واقف معوج تراب يمين ويسار فما بلاصه تحط لها على اليمين غوش ودوات تحط لها هي انت البلاصه اللي باش تقف فيها وتعطيها تعملك تقف في بلاصتها وهي تقدم فهمتني وتوخر وتشد بلاصتها واحده واحده معناتها برشا حاجه يعني نقول الكهرباء كيما هكا
0: عملت بها 150 كيلومتر انت ولا 160 كيلومتر انا
1: كونسومي لا موتي معناتها من 100% وحاطين كليماتيزور وجرينا وعملنا من الكل معناتها في التجارب جربتهم الكل الحقيقه
0: افيك لي زوبسيون الكل اكتيفي
1: فوالا فوالا هذوك نتاع الضوء خذاك شي اسمع تطلع متربيه برشا صح تطلع تقول لك على السلامه تغني لك غنيه حاسيلو برشا تربيه برشا تربيه فهمت في الكيس متربيه زاد
0: ما تضيعلكش وقتك هذايا تقعد تشحل انت واش نحوي لك لاباس شحال صغيرات شنو اموركم
1: بعدين تلقى فوا يقول لك على السلامه تفضل كذا تبروغرامي لوميير دومبيونس من داخل عندك بليزيور كولور لداخل عندك كوميم سي كهرباء الحقيقه انسج على التريك وين من قبل ديما نقولها من في نقول لهم حتى التاكسيات هما كانوا يعملوا بريفيليج للتاكسيات الدوله والله تو تشوف كيفاش
0: شوف بالحق. حتى التلوث خالد ينقص بصفه غريبه
1: حتى التلوث خالد هي كهرباء تمشي مشينا بها 135 في الساعه حبيت نجربها الكهرباء هي الماكس نتاعها 140 باهي كهرباء كيما هذه تمشي 140 معناتها ساعه ديجا تاكسي مش باش يجري اللي بعد ساعه راهو يتعدى تاكسي مش يجري راهو كل باري داكار عامل ما عادش باش يجري خاطر كي يجري كونسوماسيون باش تاكل له اكثر
0: يلزمو يقف
1: يلزمو يقف باش يشارج معناتها باش هو باش يولي يقرا حسابه يقول لك انا جو ديباس با لي 100 110 وانت في وسط البلاد ابري تو
0: وسط البلاد ما عندوش يمشي يمشي
1: والله يا خالد يمشيو يا خالد والله انت تراهم تشد معناتها ياخذ شويه روت سانتور باش يطلع للمول تشوفوا كيفاش يولي فلاش
2: ما تساعدوش سامي على خاطر لوتونومي او طون دو شارج برشا هذيك شويه
1: الاخرى برشا لا هو استنى استنى احنا حسبناها الوقت قداش يمشي تاكسي يمشي 250 كيلومتر في النهار كي يبدا بلان خدمه صيف 250 كيلومتر
0: اي فما
1: هي الاوتونومي نتاعها 400 فهمت ولا كي يروح للدار وباش يرتاح خلاص باش يخدمها لازم باش ترتاح 6 6 7 سوايع ترتاح
0: لا فما فما لا لا فما اللي يخدموا ثلاثه بوستات
1: لا لا خالد تاكسي ثلاثه بوستات
0: ما تتنفسش
1: لا لا ما ينجموش ما ينجموش هما بيدهم الكهرباء حتى كهرباء ما تشدهم نتاع ثلاثه بوستات ساعة أول حاجة
2: يودي
1: زوز بوستات
2: خلينا واحدة زوز
1: بوستات إيه؟ واحدة في الليل إيه؟ عندك 8 سوايع نتاع الليل تبيتها في الشارج
0: كاو
1: عندك بورن تبيتها في البورن
0: اي وتوا أغلبية
1: عنده بوز نتاع ساعة يقف في بلاصة يلقى يقرا حسابه ويشارجي
0: ايه
1: ايش بيه يحب يخدم على روحه يخدم على روحه ابري تو ناقص من ويولي يخاف على الكهرباء
0: اي
1: واللي مش عنده كعبه سامبول قديمه ولا مازلنا بالرونو كلاسيك معناتها تمشي ما يهموش فيها حتى كي تضرب ب 100,000 يبدلها وجهها الكل
0: صحيح
1: كيما كهرباء زاد غاليه واللي يرد باله واللي قلت لك هي بيدها لا كوندويت هي بيدها تعس معاك هي بيدها ترد بالك ترد بالها عليك معناتها كل موفمون نتاع بروسك ترجع تلقاك قداش تو انت تسوق مجاوب في السيركيلاسيون والله المره الاخرى سومي قاعد يغزر الميساج وتكتب في ميساج سومي وصل قريب يمس البورن الاخرى وعباد تزمر له وما فاقش
0: اي
1: معناتها نقول ديما افونتاج اكثر من انكونفينيون الحقيقه وتعرف كيفاش تستعملها وكهو
2: لا غارونتي باهي عجبني الاخر
0: العام تذكروا بلي غارونتي نحكيوا لهنا على لي فيكول الكتريك بالنسبه للناس اللي خلطوا علينا توا. حكينا زاد كيف على الاجراءات الديوانيه للحصول على الاف سي ار، شو من الشروط نعاودوا نذكروا بالشروط، عمرك يكون فوق 18 سنه، عديت عامين البرة، ما عديتش اكثر من 183 يوم في تونس، بتبعت نجم تختار ما بين زوز انظمه للتمتع بالاعفاء، فما الاعفاء الكلي اللي صايره ما يسوقوها كان اسندون ديسندون فرير سور، وعندك الاعفاء الجزئي اللي تخلص ما بين 25 الى 30% من السياره من معاليم الديوانيه للسياره، بتبيعها الديوانه عندها في الاورديناتور، قبل كان الكتاب تو عندها في الاورديناتور، كل كهرباء كي تدخل قداش تخلص معلوم ديواني، دونك تضرب في 25 ولا في 30%. فما دي سيميلاتور على الموقع نتاع الديوانه، ما نعرفش اسكي سون فيابل والا لا 100%، من الاحسن اللي كونه تهز لا بروفورما نتاعك وتمشي المصالح الديوانه وتشوف هذه قداش نخلص لها قداش ما نخلص لهاش، باش تعرف شنو اللي باش تهبط السياره. من بعد ولينا نحكيو على السيارات الكهربائيه، على خاطر سي بارونتابل بالنسبه لواحد من مواطنينا بالخارج باش يجيب كهرباء لهوني من سيارات الكهربائيه. علاش؟ على خاطر بطبيعتها ما تخلصش، دونك باش تحرق الاف سي ار نتاعك وانت متعت بحتى امتياز، او موان كو باش تخليها عندك انت باش تجيب. تعرف فما لي مرسيدس اللي هما 100% الكتريك، فما لي مرسيدس هبريد، فما لي بي ام هبريد، دونك فما دي فيكول دو لوكس اللي هما هبريد دايور الكلاسي ديرنيرمون مازالت كي خرجت الفيكول هبريد نتاعها الفيرسيون هبريد نتاعها اغلى شويه من الكهرباء من البي ام، اما تستحق الاشاده الكهرباء هذه المرسيدس كلاسي. نعرفك تموت على مرسيدس شيكيب الكلاسي من احسن ما فما. من بعد حكينا على الفيكول الكتريك، كما قلت الفيكول الكتريك هذوما عندهم ديزافونتاج كيما عندهم ديزانكونفينيون. احنا نقولوا هما صديق البيئة داكورد، ولكن طريقة تصنيع الباتري تستخدم في طرق ومعامل اللي هي تلوث البيئة، دونك هذا كيف كيف فما حاجة يلزمها تتخدم عليها، فما لو كونفور اللي موجود، فما السعر زاد كيف كيف اللي يبدا، فما بعض الأنواع اللي تبدا من 23,000 دينار، راهو سيارة 100% كهربائية، تشارجي نتاعها يظهر لي تعديها ليلة كاملة 7 سوايع وهي تشارجي في الدار ببريز عادي 7 دينارات، يظهر لي 8 دينارات كذا
1: 7 و6.
0: نقولوا احنا اذا كان انت قاعد تكونسومي باش تطلع البالي اللي فوق منه تقولوا 10,000 15,000، الوغ كو اذا كان باش تعمل نفس الكيلومتراج بسيارة محرك حراري باش تلقى روحك تصرف في 60-70 فوار ميم حتى 100 دينار اسونس في الاسبوع، دونك تطيح ب 90% القيمه. راهو السيارة الكهربائيه فيها اونترتيان، راهو مش نقولوا زيرو اونترتيان، راهو فما الماء اللي يستخدموه لتبريد السياره، راهو هذاك يتبدل، فما فيدونج نتاع ماء وغاليه شويه، يظهر لي الفيدونج نتاع الماء هذيا يظهر لي ما بين 400 دينار حتى 1000 دينار، يظهر لي تتكلف حاجه كيما هكا باش يعملوا الفيدونج نتاعو اقل قداش؟
1: اقل معاش، ما عنديش فكره، ما الجمعه الجايه نجاوبك على
0: في بالي ديما 400 دينار
1: هو خالد
0: كان، اما مش ديما، مش كل 10,000 راهو يظهر لي في ال 40,000 ولا في 50,000.
1: هو كي الكهرباء اللي مشينا جبناها في 2500 فما معناتها فيزيت، تعمل فيزيت للسيرفيس ابري فونت معناتها اللي باش يشوفوها في 5,000 و 7,500 فما كان فما حاجات باش تبدل باش يشوفوا هما بيان سور لي باتان كذا كذا فهمتني.
0: نحكي على الفيدونج نتاع السيركوي نتاع الماء،
1: لا هما توا حسب ما قالوا في ممكن في سي غراتوي، مي كان فما حاجه تتبدل بالفلوس. ما الماء نورمالمون عامين تبدل، حكينا فيها الموضوع هذا المره الاخرى. اما خالد اللي بهتني العباد كل تحكي على التريك توا، معناتها كي تقعد في بلاصه العباد كل تسالك على الالكتريك، شنو الالكتريك؟ معناتها العباد كل ولد تخمم في الالكتريك.
0: اما متخوفه زاد؟
1: متخوفه برشا، متخوفه فما شكون يقول لك لا
0: اني في متخوفه من 8 سنوات، يقول لك انا البطارية اللي غارونتي 8 ans، يا سيدي بعدك 8 سنين شنو اللي باش يصير؟
1: خالد احنا وقتها مره مشينا باش نسميو الماركه، وقتها عملنا كل معناتها درنا بكهرباء واحد كذا كذا، حسب ما قالوا هما باتري بعد 10 سنين طاحت 10% ايه وكل 10% غير باغابل
0: اي
1: معناتها وتو بريسك الدار الكل يخدموا في نفس البرودوي تاع الباتريات
0: هي خلينا نفسروا الباتري الباتري راهي متكونه من دي سيلول صعيب ياسر لو كان لي سيلول الكل يتيحوا فرد وقت
1: فوالا
0: دونك حتى كي باش تبدل تو برشا
1: باش يتيحوا دي سيلول تبدلهم
0: صحيح برشا ديار اللي يكومينيك لاتسو يعملوا في الماركتينغ على والكومينيكاسيون على الشيء هذا يقول لك انا نبدل لك سيلول الباتري صحيح ب 50 مليون ب 100 مليون بمليار اما راهي السيلول مليون دونك اذا كان انت بعد 10 سنين باش تصرف عليها مليون مثلا باش تبدل سيلول واحده راهو باقي سيرونتاب
1: خالد صحيح تو اول حاجه السوم بدا من الاول غالي وقتها بدون ما بدا الكتريك
0: صحيح
1: عندك في من 5 ل 6 سنين معك.
0: صحيح
1: تو راهو السوم بدا يطيح في الباتري راهو
0: صحيح
1: وحاجه اخرى بعد انت بعد 5 ولا 8 سنين كهرباء كيما هذيا سي رجعت حقها راك
0: وي
1: الوغ بيعها وخو جديد كيف انت ما انت
0: لقيت بيعتها ويقول لك لا
1: انا ما لقيتش انفوسيبل انفوسيبل في تونس ما تلقاش بيعها نتاع كهرباء الكهرباء عمرها 50 سنه تو تبيعها تو المهم تمشي اجبد 205 عمرها 35 سنه فهمتني موتور تلقى لونسيان موديل زاد الموتور زيت وماء وبوات مع بعضهم فهمتني تو تتبيع حطها اليوم تقعد تتباع
0: صحيح
1: فماش كهرباء ما تتباعش في تونس
0: صحيح أما الإشكال اللي يطرح نفسه هو إذا كانت تيحهم بان كيفاش باش تصلحها الجمعة اللي فاتت كانت تفكر سامي كنا حكينا على كابتر موجود في كهرباء كهربائية إبريد يدير للسيارة هذه كابتر ب 12000 دينار والكهرباء ما نجمتش تمشي بلاش بيه هذا اللي خوف
1: هذاك السول بروبليم اللي الديار نورمالمون كلهم عاملين فورماسيون تاع جماعتهم باش ينجموا زاد يريدوا كهرباء معناتها كهرباء كيما هكا لازم تتصلح من الجامش دي جي ان الكهرباء زاد تطيح لي اونبان على كابتور وتلوح كهرباء ب 100 ولا كهرباء ابريد معناتها في تحكي عليها حاجه في
0: 100 وشويه
1: 100 وشويه معناتها باش نلوح اني نقعد نستنى حتى ينطح في
0: لا لا موجود الكابتور اما ب 12000
1: ولا
0: ب 12000 دينار ب 12 مليون الكابتور
1: اسكو البرا ب 12 مليون
0: ما نعرفش
1: فوالا معناتها هذه معناتها مش تي بروفيت على خاطر اني ما نجمش كمواطن نطلع نجيب هالقطعه تبيعها لي انت معناتها كون تسوى 3-4 ملايين تبيعها لي انت ب 12 مليون خاطر انت جبتها ولا خاطر انت الدار كومام اما اما اما راهو تو كل شيء موجود
0: اي
1: سيت علي بابا كذا تلقى كل شيء اي قطعه تحب عليها في الدنيا ترى موجوده تو مهما كانت كهرباء تبدا في كهرباء امريكان معناتها وقت طايح ما عمرهم ما دخلوا لتونس راك تنجم توصل لك لاوروب من لاوروب تدخل تونس
0: اي صحيح
1: فهمتني معناتها هنا زاده الدوله يلزمها تلعب يزمها
0: تلعب دورها
1: فوالا انت بتجيب لي فوتور الكتريك عباد يبداو فورمي اللي يجيب كهرباء معناتها
0: لامبورتاتور هذاك الشرط موجود راهو
1: لا اي نعرف موجود وقالوا ديجا
0: والديار الكلهم امتثلوا للشرط هذايا
1: فوالا
0: كنت تفكر جاو بحذانا وقت عم ناول ولا ولد عم ناول قال لك مشينا للمغرب وعملنا دي فورماسيون اللي عمل الفورماسيون ليني اللي جاوهم لهنا لي فورماتور وعملوا لهم دي فورماسيون سور بلاس ان سيتي تتسمى
1: ديجا فما دي زيكول تو يعمل فورماسيون على الكتريك اي
0: بدا
1: ديجا
0: شويه بشويه
1: وحاجه اخرى يلزم زاد راهو الموزع اللي هو اللي جايب الكهرباء لو كان باش يغلي في لي بيس دو روشونج نتاعو راهو هو بشكل كبوت في الكهرباء من بعد راه
0: صحيح
1: فهمتني هو باش ياخذ الاسم خايب فك عليه قطايحها غاليه قداش من كهرباء ما تباعتش الفورد نقولوا احنا نسميها الفورد
0: اي لا قطايحها غاليه
1: فوالا والله هو سي با فري راهو تمشي تشري بومبو نتاع فورد تلقى ارخص من تاع كليورا معناتها يبداو انا خذيت الاسم هذاك من قبل
0: أي.
1: الفورد قطيعها غالية صحيحة وقطيعها صحاح أما رأي قطيعها غالية
0: حتى الفولكس فاجن زادة كيف أي. قطيعها غالية
1: أي أما فولكس فاجن سيديو غابل
0: أي
1: قبل نحكي تو بلت برشا حاجات
0: ألمان الإلكترونيك لا كهرباء ألمان مش مشكل
1: فوالا
0: شيكي بالنسبة للتصليح نتاعهم هذوما معناها شنو اللي نجم يتيح فيهم بان بخلاف هذوما توسكي إلكترونيك فما حد شيء آخر ينجم يتيحهم بان لا عندك موتور لا عندك بيستونات لا عندك جوانت كولاس لا عندك حد شيء لا نحكي موتور نتاع بيستونات ونتاع جوانت كولاس وبيتي وامبراياج و
2: ما عندناش عندنا دي كاردون فهمت لافونترين بريسك هو بيدو باش يقعد نفس السيستم فهمت عندنا دي رولمون فما رولمونات نتاعها الحاجه المهمه في هذا الكل هو الماء الماء معناتها انت كي قلت بكري 400000 يعني 400000 راهو حكايه فارغ خاطر ليتر توصل 100000 ليتر اونتي جيل ميتال فاش دخلت ايترا بيترا انت ايترا اوديستيلي مع ايترا دونك هي تز بريسك تنجم تحكي على 10 لتر وماء فهمت كيفاش تقسمها وتضربها ونشوف انت توصل للسوم هذاك عادي جدا وانت ماكش تبدله كل يوم مش تبدله مره في العامين
0: يظهر لك هكا
2: فهمت كان مش اكثر معناتها
0: تربح زيت البوات ما تبدلش زيت البوات
2: زيت البوات فما خاطر فما بوات فما بوات ميكانيك فيها درولمون فيها ديبينيون الداخل فهمت فما زيت موجود خلي كاردون وين باش يركبوا باش يركبوا في بوات بوات صغيره ميكانيك فيها دي كاردون دو كاردون يدخل فيها فما موتور الكتريك بجنبو فهمت كيفاش باش تدور دونك هذوما هما معناتها
0: الاكثريه ما يتبدلوش ديما
2: اي ما يتبدلوش ديما ماني قلت لك فما ديما نقول لك ونعاود نقول لك اللي هو لونترتيان هو الكل معناتها فهمت الحاجه المهمه في هذا الكل اللي باش يبرد هو عندك الماء فهمت اكثر عامل مهم في الكهرباء لافونترين هذاك حاجه معروفه ونعرفوها العباد الكل فما زيت فران بون شو اخر عندنا بريسك هذو هما معناتها فماش حاجه اخرى لي بنو لي باتان كاو ديسك دو فران هذو هما
0: سي لي بيس دو جور العاديه جدا العاديه
2: الموجوده في اي
0: ما تراش اللي كون اللي كان يحكي فيه سامي مثلا يقول لك في النوعيه هذه من السيارات البرومير فيزيت 2500 كيلومتر الور كو في السيارات العاديه البرومير فيزيت بعد ب 7500 7000 10000 انت والنوعيه نتاع السياره ما تراش اللي يكونوا هذايا يظهر شويه تخوف حتى من الماركه بيدها كيقول لك يجي طلع عليها 2500 يجي طلع عليها 5000 يجي طلع عليها 7500 معناها مازالوا يثبتوا في السياره كيفاش باش يكون الكومبورتمون تاعها في تونس
2: حاجه عاديه راهو لهنا باش يعملوا كيك خاطر راهو ديجا لبرا كي يبدا فما مشكل يعملوا رابي فهمت ديريكتوم صار مشكل غادي خاطر راهم غادي داروا سيء وعندهم سنين لهنا انا ميزان فهمت كي يبدا فما مشكل بالطبيعه باش يبدا فما رابي ويعيطوا لك وتجي تثبت فهمت عادي حتى قبل في الكراب العاديه معناتها موجود الشيء هذا المشكل مش هذا المشكل قداش باش توفر سرعه قداش مطالب باش تجيب سرعه الفلوس قداش باش تخرج فلوس باش تجيبها السرعه هذيك ستوكاج نتاعها وين باش تحط المهم برشا فهمت لاسيرونس
0: شنو تقصد بالسلعه
2: السلعه لي باتري لي سيلول اللي كنت تحكي عليها معناتها لافونتران كل ما هو معناتها موجود في الكهرباء اللي باش تجيبو
0: لا كيف كيف اي سياره عاديه شكيب معناها انت شبيك ما تسالتش المرسيدس مثلا كي هبطت الكلاس اس قداش يلزمني نجيب لها من ريتروفيزور قداش يلزمني نجيب لها من باراشوك قداش يلزمني نجيب لها من امبرياج
2: لا فماش الحقيقه ما فهمت انت ساعات برا
0: ما
2: تقاوش ما تقاوش
0: حتى في لي فيكول دو لوكس هذا كيف ما تقاوش
2: يعني سير كوموند فما حاجات غاليين برشا خي باش يجيب لك حاجه معناتها باش يقعد محطوطه غادي يجيب بها معناتها اونترتيان يخرج اللي هو كل 10000 يربح بيه باش يجيب لك حاجه معناتها باش
1: مي هو بليجي عليه باش يجيب لك
2: حاجه بالفلوس
0: اي سير كوموند هو يقول لك تقعد تستنى شهرين ثلاثه حتى لين توصلك القطعه اي
1: تستنى اي ما هو بليجي عليه باش يجيب
0: اي ما فما شكيب زاد
1: يجيب لك عمل ديرو القطعه مثلا كهرباء انت حكيت على كهرباء غاليه
0: اي
1: انت الكهرباء اللي ما نظنش اني بار اكزومبل الكهرباء الالكتريك اللي في الخمسينات نقول انا باش تلقى قطايعها مثلا برا بريز نتاعها سوم كهرباء فهمت شنو نقصد؟ معناتها باش تلقى معناتها باش ينجم يجيب لي برا بريز نتاعها باش ينجم يجيب لي فنارات نتاعها
0: فهمت؟ فما برشا من المصنعين تاع السيارات اللي صينيين ولا يابانيين اللي يا اما مشاو لدبي وعملوا غادي معامل نتاعهم وديزونتيتي دو ستوكاج كبار معناها
1: باش يقرب
0: الشرق الاوسط وافريقيا وفما برشا منهم زاد كيف مشاو لاوروبا
1: عملوا دي ديبو
0: وعملوا دي ديبو غادي في اوروبا القطعه ماهوش باش يجيبها لك من الصين والا من اليابان القطعه باش يجيبها لك من مارسيل
1: حاجه اخرى خالص
0: فهمت معناها ماهيش بتاخذ ثلاثة شهور باش تجيك
2: مش غادي يعني رفيق المشكل فهم لامبورتاسيون تاع السلعه تتكلف غالي
0: لا هو باش يجيب لك على كوموند
2: اي اما كوميم زاد حتى باش يجيب لك باش يوصل السلعه اللي تحكيو على سوم القطعه شبه تتكلف غاليه ساعات تشطر الواحد تلقاه اضطر السوم تاع القطعه تلقاها لامبورتاسيون تاعها وخلاصها ودنيتها
0: صحيح
2: كي تصنع لك لهنا انت
0: واش خاصك؟
1: هذا احنا
0: واش خاصك؟
1: دور الدوله
0: لا لا لا دور لي زانفستيسور بريفي اش مدخلها الدوله سامي
1: لا فما شكون جا وحبوا يعملوا لهنا
0: لا اي دور لي زانفستيسور بريفي باش يجيبوا النوعيه هذيه من المعامل ومن المصنع اخي معامل لي كابل لهنا جابتهم الدوله ما جابتهمش الدوله هنا زون اندستريال نتاع مساعدين الكلها معبيه منزل حياه الكلها معبيه بالشركات هذوما جابتهم الدوله جابتهم شي الدوله يجي ولا هنا انا انفستور بريفي
1: يحبوا يحلوا
0: هذيك وقت باش قايد السبسي وصار فيها
1: ومشاو للمغرب
0: سي اون اكسبسيون مي عندنا برشا تو مثلا عندنا معمل جديد تو جاي يصنع في القطايه نتاع السيارات الكهربائيه
1: انا مشيت
2: شو من القطايه خالد
0: ما نعرفش مي اون توكا على الاقل حاجه باهيه
1: والله يا خالد نهار الجمعه نهار الجمعه كي مشيت نقفوا في الكهرباء مش نسمي الماركه نتاع الكهرباء عندهم بيك اب 4 فوا 4 قعدت نغزر لها عجبتني منظرها عجبتني قعدت نغزر لها حتى سومها مش غالي العجالي اللي فيها نتاع 4 فوا 4 عجالي كبار امين والله يعجبوني قلت نغزر معناتها
0: بريمير مونت
1: فوالا معناتها ديجا خدم المعمل نتاع
0: نتاع المصنع التونسي
1: فوالا معناتها كيف انت تجيب كهرباء وتاخذ البنو من هنا تحاول مثلا كهرباء برومي معناتها مثلا تخرج باتري تونسيه علاش ما تخرجش عندنا باتري تونسيه تخرج باتري تونسيه نقصها نحيها الباتري من غادي
0: اي ما عادش تجيبها من غادي
1: فوالا معناتها تجيب برشا حاجات لازم تعملهم في تونس تروفيزور خويا يتصنع في تونس يركب نتاعها هي يتصنع في تونس ويركب
0: الكل هذوما سي دي نجم وي اما سي دي زينيشاتيف بريفي ما نقعدوش نستناو احنا حتى لين في الدوله باش تجيب لنا
1: والدوله تسهل يا خويا زيدني باش
0: تجيب لا تجيب انت بعد احكي مع الدوله ومن بعد ونشوف
1: وكيما يتلاوليش
0: اذا كان مقصره الدوله في الناحيه هذه وقتها نقولوا راهي مقصره في الناحيه هذه اما مش انت تستنى في ما من عشان وزاره الصناعه باش تطلع وفد من وزاره الصناعه باش يمشي لليابان باش يقول له جاب ربي حل معمل عندي هون سي دي بريفي اللي هما يدخلوا ان كونتاكت مع بعضهم يتفاهموا يعملوا البزنس بلان خالد راهو
1: حلفوا مرة المشاريع هما فيهم تدخل الدوله على خاطر الدوله تنجم توفر التيران الدوله تنجم توفر برشا حاجات
0: انت هات البروجي نتاعك وقدموا للمصالح المعنيه في مختلف الوزارات في الدوله وقتها نشوفوا بالضبط شنو هو العمليه وكيفاش تنجم تنجح به صديقنا يسأل يقول لك جبت مرسيدس جي ال بي 200 مازوت ماشيه 93000 كيلومتر شنو يلزم نعمل لها تو كل واحد يقول لي حاجه قولوا لي مان شنو لونترتيان اللي يلزمني نعمله في المرسيدس هذه يا شكي
2: 93000
0: معناها شنو من الحاجات اللي نمشي له مازوت
2: مازوت بيان سور عندك ساعه الفيدونج تاع الموتور هذاك اكيد كل 10000 اونترتيان كامل عندك زيت البوات عندك فيدون شبون شنو اخر يا سيدك سيدك عندك هذوكم لي باتان كل معناتها ثبتهم كي تموت الكعب في باتان معناتها تشعلك في تابلو دي بور تقول لك برمشي بدل باتانات اش عندنا اخر عندنا الماء راديتور عندنا زيت فران زيد بون هذو ما اكثر حاجه
0: معناتها كان تبعك شكي بقول له برجيب كرابوغرافوك علينا
2: علاش ما يبدلش ما يعملش اونترتيان ما لازمك بشويه بشويه شنو اللي لازم تصبوا له فرد صبه باش يعرف
0: روحه واش شن ديستريبيسيون
2: شن ديستريبيسيون
0: 93
2: 93 نزلت 93 نزلت
0: على الاقل رأفت به
2: نزلت شن نزلت شويه
0: 140
2: والله نجمو نحكيو على حتى 150000 200000 فهمت ابارتير
0: انت والطريقه السياقه وانت وال بعد امبرياج
2: بوتوتو هي
0: اي في امبرياج
2: لا فيش امبرياج دونك انت والبواط اللي فيها بالطبيعه انت اما ما نعرفش لازمك تشوف البواط شنو الريفيرونس شنو نوعيه البواط اللي فيها اما انا قلنا فما زيت بواط لازم يتبدل
0: اي حسب تقريب هذوما تو اللي سرسطتهم له الكل قداش يتكلفوا له
2: ديما فما فرق خالد في الاسوام على خاطر مش كيما الدوريجين كيما الادابتابل فهمت كيما نقولوا نجم تكلف خمسه كيما تنجم تكلف زوز ونص وفما ديما الدوبل معناتها من هنا السوم هذا الاخر فما
1: وليكيد دو فران يبدلوا
2: اي قلت له ديجا زيد فران زيد موجود فهمت هو الاكثريه معناتها هذا هو الانترتيان
1: ربي معاه شمالا
0: باهي فما صديقنا ابارامون تاكسيستي خونا المناري يقول لك بالنسبه للتاكسي يعمل كيلومتراج في النهار حوالي 400 كيلومتر زوز شوفره في الصيف حوالي 500 كيلومتر السياره ب 95 مليون مع تاريفها طايحه معناها التاكسيستي يخدم بلاش ماناش نحكيو على 95 مليون راهو سياره نتاع ابريد رانا نحكيو على سياره 100% كهربائيه واللي تنجم تلقى سيارة محترمة في الزون متاع ما بين 55 ألف دينار حتى شي 65 ألف دينار لل 70 ألف دينار 75 ألف دينار. دونك ها عندك 20 مليون طايحين بارابار على السوم اللي انت عطيته. كي تقول لي انت زوز شوفرة، دونك نرجع لكلام سامي. كلام سامي صحيح اللي يقول لك الكهرباء تخدم 16 ساعة وترتاح 6 سوايع 8 سوايع سامحوني. دونك 8 سوايع هذوكم تحطها في البريز سامبليس. تنجم انت مثلا
1: ما بين الشوفير والشوفير عنده ساعة يعمل زادة فيها شارج
0: بخلاف هذاك. اخويا ما يحبش يخسرك الوقت هذاك، انسان يحب الخدمة
1: والمتعة، عندهم وقت مورهم
0: يحب يخ... ما يحبش يقتلوا الوقت جملة يحب
1: يقف يخ... قدام الوتيل يقعد بالساعة واقف قدام الوتيل
0: صحيت عندك بلايس تنجم تشارجي فيهم غراتويتمون اون اتوندونس تي كي تبدل القانون الاساسي نتاعها وتولي الضوء باش يولي يتباع بالفلوس بالنسبة للناس اللي بالشارجي توا بور لو مومون. على خاطر في القانون الاساسي نتاع الشركة التونسية للكهرباء والغاز راهي بوزيسيون دو مونوبول، حتى حد ما عنده الحق يبيع الضوء كان ستيك، وحتى حد ما عنده الحق يشري الضوء كان ستيك. تقول انت جاري عنده اكسيدون تاع ضوء في الفوتوفولتايك نتاعو، علاش ما ناخذوش انا خلي عدي لي كابل نتاع ضوء ونولي انا ناكل معاه، هو مركب انستالاسيون مركب انستالاسيون. لا ما عندكش الحق، راهي ما فما كان ستيك تشري وتبيع الضوء. دونك سيدي خويا بالنسبه للتاكسيات سي حاجه فيتال بالنسبه لي انا باش يخموا سيريوزمون ويحسبوها مليح في العمليه هذه نتاع ياخذ كرهبة.

0: سي دي تتبدل
1: معناها يلزم انترفونسيون تمشي على السياره
0: ساعات ينجم يكون معها هو زاد عاطينو سي دي باش تبدل اللغه فما حاجات الحقيقه وساعات ما تخدملوش زاد وتخدم هي قالوا ولا ما تخدمش
1: تخدم بشنو؟
0: ما تخدم موجود
1: بك الحروف هذوك
2: يتعلم يقرا شنو يتعلم
1: تري بون ايدي
0: مثلا
1: نبداو انا وياك نقراو شنو خونا مهدي عادل في تعليق على السيارات الكهربائية يقول لك لي فيكول الكتريك مازلنا بعاد عليهم شوية لي مارك اللي داخلين لتونس ما همش لي مارك بريميوم اللي نلقاوهم موجودين كما في أوروبا مثلا اكزامبل كهرباء ب 12000 يورو بعد خمس سنين معناها الكهرباء تولي ب 200 يورو في شهر نفس الكهرباء تولي ب 50000 دينار في تونس على خمس سنين ما عادش تسوى دونك السوم يتيح برشا ويقول لك بالنسبه لي فيكول الكتريك المشكله العويصه في تونس هي لي بورن دو ريشارج اون كا دو ديبلاسمون
0: هو اللي يقلق
1: والله انا يظهر لي ما يقلقش برشا
0: تونس ما يقلقش تونس سوسه ما يقلقش اما مش تمشي مثال تبع تجربه ممكن تقلق
2: تحس سورتو معناتها من صفاقس فما سول كيوسك بعد ما تلقى حتى كيوسك هذيك اللي تقلق بالحق حتى على جماعة ليسونس تقلق مش كان الكتريك
1: كمان اللي يهبط على جي بي ان
2: خالد على جي بي ان كريتير وانت ماشي باغ اكزومبل جربة علاش مهبطك على جي بي ان كيما نقولوا
1: اي تولي تعبي بلان من الاخر كيوسك وتكمل
2: ابريتو نحكيو على معناتها يكفر زاد نتصور باش
1: انت داير على تورو سوسا تونس هاو فما ديجا ستاسيون جديده باش تدخل على اليمين وعلى اليسار كيما سيدي خليفه وكيما
2: كي وقفنا في غرومبيليا معناتها لي بور نتاع الشارج فارغين معناتها
1: نجم واحد
2: يخدموا
1: اي ويخدموا ماهمش
0: باهي
1: نختموا بسؤال ثريا تقول حبيت نشري شاين ماكس ابريد خايفه من كونها شنو؟
2: باديتو أنا نشجعها وديجا البارح بركة واحد صاحبي مشيت معاه وشفناها قدامي ماهيش عادية ككهرباء
1: اللي هي دونك فانك
2: دونك فانك وان بلوس دو سا دونك فانك عند السير ربي راهو معناتها 86
1: هي الموتور نتاعها 1.5 هذا كي لي سي في ميني اس يو في مزيان المنظر نتاعها ماهيش معناها ماهيش حاجه خايبه 85900 دينار
2: ولا في 86 كيك
1: ولا 85900 ديسبونيبل برلين غارانتي 5 سنين والا 150000 كيلومتر
2: مزيانه
1: والباتري غارانتي 8 ans والا 200000 كيلومتر 4 سيلندر اسانس هبريد 9 شوفو فيسكو البيسونس ان شوفو دين 205 دونك 1.5 1.476 بوات اوتوماتيك دونك هذا شنو بتبع لي زيكيبمون ما عادش نحكيو عليهم تبع خاطر فيهم كل شيء السيارات هذوما ال سون تري بيان ايكيبي
0: اسمعوا
2: اي توا معناتها السؤال هذا بالحق البارح معناتها مشيت مع صاحبي شفت كهرباء هذيك شفتها طلعت فيها الحقيقه كهرباء معناتها اللي يحب الكهرباء البرلين الكبيره اللي مستانس بالباسات هو مولاي عنده 508 وباش يبدلها بهذه ديجا عاد الكوموند وكل شيء نفس الكهرباء
1: واضح جدا يعطيكم الصحه شباب ماضي الساعه 56 دقيقه وقيت باش نفتح المجال لزملائنا بعد شويه امين شرف الدين في جوهره سبور وابارتي من ماضي ثلاثه باش يكون راديو سبور خاص باستوديو تحليلي مباشر لمتابعه مقابله الدربي الترجي والنادي الافريقي هذا بالطبيعه في القريب اللي موجود عندنا في الكوندكتور نتاعنا على جوهرة فام وعلى جوهرة تي في احنا نتلقاو على قريب ان شاء الله ديما على جوهرة فام وعلى جوهرة تي في ميرسي بوكو توت ليكيب اللي كانت معاكم من نص النهار تري بيانتو باي باي

0: بيرسونال مدساتي اوتو موتو مع خالد التومي مع خالد التومي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع.
1: Sam's Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28 475 965 ou 23 478 770.
0: استماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105.
2: جوهرة اف ام بوبليسيتي.
3: مع كارت ولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
2: جوهرة أفهم بوبليسيتي.
4: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jawara FM.
5: برعاية مع أريدو الألفين يطلع منها. شارجي بزوز جنرات ولا أكثر والعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
4: أريدو طور عالمك. جوهرة سبور
6: ماضي ساعتين ودقيقة. مرحبا بكم في جوهرة سبور. البداية بالمقابلة المهمة في البطولة اللي هو ديربي العاصمة تلعب الأربعاء نتاع العشية بين ترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي. الترجي اللي موجود في المركز الثاني عنده 60 نقطة والإفريقي في المركز 62 في المركز الأول عنده 62 نقطة. الإفريقي انتصاري خليه يتوج بالبطولة رسميا الموسم الرياضي 2025-2026 وانتصار للترجي يخليه في المركز الأول والحسم في الجولة القادمة وتعادل يخلي الإفريقي في الصدارة. لقاء بشهد غياب كل من حمزة جلاصي بعد تحصل على الورقة الحمراء في لقاء الترجي وجي أسو كذلك غياب محمد راجر وغياب الحارس بشير بن سعيد مع عودة اللاعب معاذ الحاج علي. في تشكيلة الإفريقي غياب كل من أسامة بوقرة بعد تحصل على الإنذار الثالث والتشكيلة تشهد عودة حمزة الخضراوية. طاقم تحكيم المقابلة باش يكون كلهم النمسا. في إدارة المباراة كريستيان بيترو، مساعد أول ماكسيميليان فيس، مساعد ثاني ميكايل أوبريتسبرغر، حكم رابع حمزة جعيد، وفي غرفة الفار هارليد ليشنر وأسيستون فار رولاند برانشر. لقاء باش يكون منقول على قناة الوطني الأولى وقناة الكأس والدوري في لقاء مشوق. ديربي العاصمة ديربي البطولة بين الترجي التونسي والنادي الإفريقي انطلاقا من الأربعاء تاع العشية. نذكر بنتائج الدفعة الأولى والدفعة الثانية. الملعب التونسي كانت عادة 0-0 مع اتحاد بن قردين. مستقبل سيمين فاز على مستقبل جيبس هدف لصفر وغادر الرابطة المحترف الأولى. الأولمبي البيجي فاز على جي اسو هدفين لهدف والشبيبة القروانية فاز على الاتحاد المنستيري هدف لصفر. البارح الإتوال فاز على السيابي هدف لصفر. مستقبل مرسى نازل في ميدانه من نادي صفاقس 3-0 والترجي الجرجيسي فاز على نجم المتلوي هدف لصفر. نذكركم برنامج الجولة الأخيرة لبطولة الرابطة المحترف الأولى اللي تنطلق نهار 3-12 ماي 4 نتاع العشية. مقابلة وحيدة جي اسو يواجه مستقبل مرسى. الدفعة الثانية نهار 4-13 ماي نادي صفاقسي نجم الساحلي نادي البنزرتي ترجي الجرجيسي مستقبل يبس الملعب التونسي. والدفعة الأخيرة اللي باش نعرفوا فيها منتظر بطل تونس وكذلك الفريق الوحيد اللي مازال باش يغادر الرابطة المحترفة الأولى نادي الإفريقي الأولمبي البيجي الاتحاد المنستيري مستقبل سيمان اتحاد بن قردين الترجي الرياضي التونسي ونجم المتلوي يواجه الشبيبة القيروانية. أعلنت الإدارة الوطنية للتحكيم عن طاقم تحكيم مقابلة الجولة الأخيرة والدفعة الأولى من الجولة الأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية اللي تصدرها لقاء الصعود بين نادي حمام الأنف وأمل الرياضي بحمام سوسة اللي تلعب غدوة في حمام الأنف 14. المقابلة هذه يديرها الحكم الدولي بسام بلعيد. باقي التعيينات سبورتينغ بن عروس الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة بإدارة الحكم بدر الدين العلوي، اتحاد بوسالم جمعية ميقرين ريان الدري حكم المقابلة، هلال المساكن هلال الشبة طاهر تليشو يدير المقابلة، مكر المدير المهدي نادي محيط قرقنة فرحها بالرابح وباش يدير المقابلة. بعث بوحاجة يواجه اتحاد طاوين وليد الهذي حكم المقابلة وسيكك حد سبيقسي كوكب عقيرب إيهاب بن كيلاني حكم المقابلة. كما قلت المقابلة الأبرز غدوة الأربعة العشية في استاد حمام الأنف بين نادي حمام الأنف وأمل الرياضي بحمام سوسة. حمام سوسة انتصار أو تعادل يخليه رسميا يصعد لرابطة المحترف الأولى وحمام الأنف مطالب بالانتصار فقط. في الكرة العالمية اليوم 8 تعليل كلاسيكو الكرة الإسبانية في إطار الجولة 35 بين برشلونة وريال مدريد. برشلونة انتصار أو تعادل يتوج رسميا بلا ليغا, وريال مدريد اللي مطالب بالانتصار لتقليص الفريق قبل جولات من نهاية البطولة رسميا. غيابات الريال في الكلاسيكو مبابي فالفيردي ميندي ميليتاو كارفاخال وسيبايوس كذلك رودريغو. ومنذ قليل برشلونة كان أعلن على صفحته الرسمية وفاة والد هانسي فليك, وحسب تقارير صحفية انه هانسي فليك باش يكون حاضر في لقاء البارسا. الريال اليوم 8 تحليل. ابرز المواجهات في الكره الاوروبيه ابار انه موجود الكلاسيكو كما قلت 8 تعليل. مقابلات انطلقت الان بيرلي استون فيلا تعادل 0-0, كريستال بالاس ايفرتون, نوتنغهام نيوكاستل, والاربع ونص ويست هام يونايتد يواجه ارسنال متصدر الدوري الانجليزي الممتاز. ابرز المقابلات في فرنسا اوتسير يواجه نيس 8 تعليل, بي اس جي بريست, وموناكو يواجه ليل. في الدوري الايطالي موجوده بارما روما 5-0 و8 غربا ميلان يواجه اتلانتا. كانت هذه ثانية نشراتنا الرياضية, أكثر تفاصيل تلقاها على استثناء جوهرة فام بونيت وموعدنا الرياضي القادم ماضي ثلاثة في راديو سبور مع أنيس وكامل الإكيب لمتابعة ديربي العاصمة بين الترجي والنادي الإفريقي.
4: سيتي جوهرة سبور, جوهرة سبور أفيك ليكيب سبور عبد المشتك بالموزيكا الغنية ميكس الموزيكا بالدنيا وما فيها. Yeah.

0: شباب جمعوني جمعوا جمعوا دخل مرو بالنص مرو مرو مرو شو القصة اللي انتم بتحكي عنها على البلوطة لا لا مش سامع علي صوت مرو قول لي كده مرو كنت فين احكي لي
1: راكب تاكسي بنص تونس وشايف منظر من زول

0: iskur, mu je to pod tandy, كالميكروجوهرة على 29100 وإلا 76 24 3000. 29100 وإلا 76 24 3000.
1: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. ولي يقول دار يقول عزيزة.
2: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار.

0: Jawhara FM. Publicité.
1: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر FM. منال جبل.
2: مرحبا وأهلا بكم لهذا الموجز الإخباري. وفاة طفل يبلغ من العمر 11 سنة أصيل معتمدية بوحجلة من ولاية القيروان متأثرا بمضاعفات ناتجة عن إصابته بداء الكلب، وذلك بعد مرور قرابة 3 أسابيع على تعرضه لعضة كلب تبين بعد الفحوصات أنه مصاب بداء الكلب، وفق ما أفاد به اليوم المدير الجهوي للصحة جمال مرابط، موضحا أن الطفل تعرض لعضة كلب على مستوى الوجه وتحديدا تحت منطقة العين، وهي منطقة تصنف طبيا بأنها شديدة الخطورة لقربها من الدماغ، وقد تم إسعافه فور وقوع الحادثة وإرسال العينات اللازمة إلى معهد باستور لإجراء الفحوصات الضرورية، غير أن خطورة مكان الإصابة وقربها من الجهاز العصبي المركزي ساهمت في تسارع وتيرة التداعيات الصحية رغم التدخلات الأولية. هذا وبيّن مرابط أن الحالة الصحية للطفل انتكست ونقل مجددا إلى قسم العناية المركزة بالمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان خلال الأسبوع الحالي بعد ظهور أعراض حادة، وبعد الكشف السريري الدقيق تبينت إصابته بالتهاب السحايا الذي طال الأغشية المحيطة بالدماغ، وهي حالة ناتجة عن وصول الفيروس إلى الجهاز العصبي، مما استدعى إرسال عينات استعجالية جديدة إلى معهد باستور لتأكيد التشخيص النهائي، إلا أن الطفل توفي أمس على الرغم من الجهود الطبية المكثفة لإنقاذ حياته في قسم العناية المركزة وفق تأكيده. دوليا، وكالة الأنباء الإيرانية تعلن اليوم أن إيران أرسلت ردها على مقترح أمريكي يهدف إلى إنهاء الحرب التي اندلعت قبل أكثر من شهرين، قائلة الوكالة إن الخطة المقترحة ستركز في هذه المرحلة على إنهاء الحرب، مضيفة أن الرد أرسل إلى باكستان التي تطلع بدور الوسيط. وزارة الخارجية القطرية تقول إن رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني بحث باتصال مع وزير خارجية إيران عباس عراقجي الجهود الرامية لتحقيق السلام، مضيفة الوزارة في بيان أن رئيس الوزراء أكد خلال الاتصال مع وزير خارجية إيران دعم جهود الوساطة لإنهاء الأزمة سلميا، مشددا على ضرورة تجاوب كل الأطراف مع الجهود الوساطة، مؤكدا أن حرية الملاحة مبدأ راسخ لا يقبل المساومة. ختاماً، أدانت وزارة الخارجية القطرية تعرض سفينة بضائع تجارية لاستهداف بمسيرة في المياه الإقليمية للدولة، وقالت الوزارة في بيان إن هذا الاعتداء انتهاك صارخ لمبدأ حرية الملاحة والقانون الدولي وتصعيد خطير ومرفوض، وأكدت أن أمن الملاحة البحرية ركيزة أساسية للأمن والاستقرار ولا يجوز المساس به تحت أي ظرف.
1: للمزيد من الأخبار. للمزيد من الأخبار. www.jawhara.fm.net.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في وسمعنا بعينيك.

0: خطاف الباب على الابواب الله
1: ثلاثة وسبعة دقائق. مرحبا بكم الناس كلها معنا في راديو سبور من توا حتى للسبعة، أربع ساعات كاملة الأنظار كل تتجه إلى ملعب حمادي العقربي بيرانس. بعد أقل من ساعة ديربي العاصمة، ديربي التشويق، ديربي الحسم بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي، ديربي اللي نجم يكون مصيري. نذكر أنه طاقم تحكيم نمساوي وبرشا أجواء وكواليس تنعملوا طلع على ملعب حمادي العقربي بيرانس قبل أقل من ساعة مع مراسلنا رضا الخليفي. نشوف الأجواء قبل المقابلة وقبل كما قلت الديربي المصيري اللي باش يرافقنا اليوم في التحليل الفني سي سمير جويلي. مرحبا سي سمير.
2: مرحبا أنيس، مرحبا بالحضور في الاستوديو، مرحبا بجميع مشاهدينا ومستمعينا على جوهرة فام.
1: أكيد بعد شوية يلتحق بنا سي توفيق زعبوب أيضا في التحليل الفني. كما قلت الديربي سي سمير، ديربي الحسم، نادي الإفريقي 62 نقطة في الصدارة، ترجي الرياضي التونسي في المركز الثاني 60 نقطة. الجولة قبل الأخيرة، فرضيات الكل مطروحة. النادي الإفريقي يربح اليوم يتوج رسميا بلقب البطولة، الترجي يربح اليوم يولي هارب بنقطة على النادي الإفريقي ويتأجل الحسم للجولة الأخيرة، والتعادل كيف كيف يأجل الحسم للجولة الأخيرة اللي الأولمبي الباجي ينزل ضيف على النادي الإفريقي والترجي دي بلاسي البنجردان.
2: صحيح أنيس، مباراة اليوم تتجاوز أنها تكون ديربي بين الترجي والإفريقي، هي مباراة حسم، مباراة صراع من أجل البطولة. خلينا نقوله نادي الإفريقي انتصر اليوم يكد استحقاقه ويفوز بالبطولة نهائيا، التعادل ممكن يحسم التتويج للجولة الأخيرة. الترجي التونسي ما عندوش حتى خيار إلا الانتصار إذا كان يحب يفوز بالبطولة، دونك مش تكون مباراة قوية ياسر. الإفريقي مش يدافع على القمة اليوم، يدافع على الصدارة، يدافع على اللقب، والترجي يحاول استعادة القمة أو استعادة اللقب. خلينا نقوله دربي أكيد أنيس، دربي قبل ما يتلعب بالأقدام نعرفه إحنا مباراة دربي هذه تكون مباراة أعصاب، مباراة حضور ذهني، مباراة خلينا نقوله تركيز. الفرق الزوز أنيس تعرف بعضها، التشكيلة محتملة تقريبا معروفة، الفرق الكل
1: الغيابات ظاهرة بعض زيادة نعرفها مع رضا الخليفي
2: بالضبط. يعني حبيت اقول لك انه معنا يعني الزوز فرق مكشوفين لبعضهم، يعني الكسوال في البلان تكتيك، تكنيكو تكتيك، اختيار اللاعبين، لشواء. دونك باش تكون مباراه خلينا نقولوا نتاع قوه شخصيه، نتاع قوه شخصيه لاعبين اولا، وثانيا مباراه انا اليوم نعتبرها انيس مباراه المدربين اليوم، مباراة فوزي بنزرتي من ناحية نادي الإفريقي ومباراة بوميل من ناحية الترجي التونسي. علاش نقول الكلام هذا؟ لأنه كما قلت لك كل شيء مكشوف، الاختيارات الفنية مكشوفة، الشوا التكتيك مكشوفين. هنا فوزي بنزرتي بخبرته بلقابه بمعرفته بالمباراة المصيرية هذه عاشها قدش من مرة، يعرف أجواء المباراة هذه، يعرف أجواء مباراة الألقاب. أكيد مش يكون عنده إضافة كبيرة للاعبي النادي الإفريقي، الكوتشينج متاعه أثناء المباراة. بوميل أكيد جديد على الدوري التونسي، جديد على الترجي التونسي في مباراة البطولة، مروناش حاجة كبيرة. دونك اليوم مش نقول خلينا نقوله أنه معناها اللي مش يتصرف في المباراة من المدربين الزوز كما يجب، كوتشينج ممتاز في الأوقات المناسبة، تغييرات في الأوقات المناسبة، يعني قراءة اللعب هو اللي مش يعمل الفارق اليوم أنيس في المباراة.
1: واضح. خلينا نعملوا طلع على رضا الخليفي في ملعب حمادي العقربي بيرادس قبل تقريبا 49 دقيقة على انطلاق ديربي العاصمة بين الترجي والنادي الإفريقي. مرحبا رضا.
3: أهلا وسهلا بك أنيس، التحية ليك وتحية لكل المستمعين والمستمعات من ملعب حمادي العقربي بيرادس. أين تفصلنا تقريبا كما قلت أنت 49 دقيقة عن ديربي العاصمة الكبير بين الترجي الرياضي والنادي الافريقي في حوار كروي يستقطب اهتمام كل التونسيين وحتى الاشقاء العرب نظرا لقيمه الفريقين من جهه واهميه الرهان من جهه اخرى. يعني كما قلت انت الترجي اليوم يحتاج للفوز ولا شيء غير الفوز للتتويج باللقب، والافريقي يكفيه التعادل او الفوز للصعود الى منصه التتويج بعد سنوات عجاب.
1: هو فقط التعادل رضا للتوضيح، التعادل في انتظار الجوله الاخرى
3: طبعاً, يعني طبعاً أكيد
1: التعادل لأجل الحسم باش نبدو واضحين. واضح
3: الأجواء أنيس، أجواء هنا في رادس أجواء كبيرة، ضغوطات رهيبة، جماهير غفيرة قبل ساعة تقريباً حوالي أكثر من 20,000 مفرد متواجدين في مختلف المدرجات، وهناك تقريباً على كل الطرقات والأمج المؤدي إلى ملعب رادس اكتظاظ كبير وطوابير طويلة جداً. وصراحة الوصول باش تدخل الى ملعب رادس يتطلب صبر ايوب واعصاب من حديد، نظرا للحواجز ونظرا كذلك للاجراءات التنظيميه والامنيه المستدده في الحقيقه، وكذلك تعزيزات امنيه تقريبا في كل محيط الملعب وكل دوائر الملعب. الفيراج جماعه الفيراج قاعدين يستعدوا للقيام بدخله جميله كذلك في البلور ثم أخرى دخلة على الجانب الآخر هنا في منصة الصحافة، تقريبا منصة الصحافة قبل حتى أكثر من ساعة، تقريبا أكثر من ساعة ونص تقريبا ممتلئة على الآخر، تقريبا 250 أعلامي من مختلف وسائل الإعلام الوطنية والعربية وحتى الأجنبية، عدد كبير من الصحفيين الأجانب موجودين هنا. كذلك المنصة الشرفية اليوم بدورها تفتح أبوابها عدد كبير من الشخصيات السياسية وكذلك السادة السفراء مش يتابعوا هذا الدربي. في الحقيقة أجواء كبيرة، نتمنى وتعزيزات أمنية تقريبا قيمة حتى من داخل الملعب، كل ظروف مهيئة لإجراء الدربي في أحسن الظروف. زاد من الصور الجميلة اللي شاهدناها عند وصول الفريقين إلى ملعب رادس ودخول اللاعبين إلى أرضية الميدان، شفنا دخول اللاعبين مع بعضهم في رشوات وأيمن الحرزي وعناق ما بين اللاعبين. في الحقيقة شوفنا لحد الآن صور جميلة، نتمنى أن تتواصل في الدربي. كل المؤشرات بتقول أن نكون على موعد مع طبق كروي من العيار الثقيل إن شاء الله في انتظار تجهيز تشكيلة الفريقين.
1: يعطيك الصحة رضا، أجواء كبيرة في انتظار بعد شوية تعطينا التشكيلة الأساسية متاع الزوز فرق في مقابلة الدربي. سي سمير، أكثر من 250 عالمي في منصة الصحافة، جماهير الترجي تقريبا، ونذكر أنه 27,000 متفرج على ذمة جماهير الترجي في المقابلة هذه، وتكيات تقريبا وفات في ساعتين دونك، وعنا سنوات ما عشناش دربي حاسم بالكيفية هذه.
2: أكيد أنيس، أهمية الدربي هذا الموسم خلات التحضير اللوجستي للمباراة يكون ممتاز وممتاز جدا. تقريبا الجامعة التونسية لكرة القدم أو وزارة الداخلية أو يعني كل ما هو عنده علاقة بالمباراة اليوم استعد كما يجب للمباراة هذه، حتى يضمن يعني خلينا نقول أجواء طيبة وأجواء مريحة كسوة للاعبين أو للطاقم الفني أو حتى للجماهير. تعزيز الكاميرا
1: 20 كاميرا تقريبا اليوم،
2: 20 كاميرا تفعل 20 كاميرا مع درون مع
1: كاميرا، ثم كاميرا في الكورنير شفناه والجول لاين، فما اللي في الشبكه وفما اللي في الكورنير
2: بالضبط. يعني تقريبا اني قلت التحضير اللوجستي كان
1: لا مجال للاخطاء التحكيميه اليوم بصراحه، لخاطر يعني
2: نحبوا تقريبا دربي سون فوت، تقريبا دربي صفات باذن الله ان شاء الله يكون هذاك. دونك اكيد احنا حكينا بكري على قيمه المباراه، اكيد باش تكون معركه تكتيكيه قبل ما تكون اي حتى اي معركه في فوق الميدان. الافريقي اكيد نعرفوه ستيل الجيم تاعه وستيل فوزي بنزرتي، الضغط على حامل الكره، اللعب عند افتكار الكره، اللعب المباشر والسريع الذي يلقى الفرصه باش يلعب الجيم فيرتيكال، يحاول يلعب في الهجوم بسرعه على شواط او الخضراوي ويحاول ينقل اللاعب من المنطقه نتاعو الى منطقه الترجي التونسي وهناك يتحكم في الكره. الترجي التونسي تقريبا عنده ستيل بتاع استحواذ على الكره وبناء الهجمه بكل ما نقولش بكل بطء بل بكل تروي بكل تاني حتى يضمن ان الكره توصل دونك ستيل دو جو ديفيرون بزوج فرق. تقريبا الخطه التكتيكيه 4-3-3 لكنها انتشار اللاعبين، تمركز اللاعبين، التوصيات باش يعطيها لكل مدرب اللاعبين نتاعه مش تختلف من فريق لفريق، وذاك الشيء صنع الفارق اليوم انيس.
1: واضح. تم بعد شويه ايضا نعملوا قراءه دوب ما تكون عندنا التشكيله الاساسيه دونك وقتها نحكيوا على الاختيارات نتاع فوزي بنزرتي وباتريس بوميل. دونك نمشيو للموزيكا بعد نرجعوا نعملوا طلع نعيشوا كامل الأجواء قبل الدربي الحاسم اليوم في ملعب حمادي العقربي برادس. لمن ستكون الكلمة الأخيرة؟ هل ستكون للإفريقي للترجي أم التعادل يؤجل الحسم إلى الجولة الأخيرة؟ موزيكا ومصلينا معكم في راديو سبور.

0: 3 و 24 دقيقة رجعنا لكم من جديد في راديو سبور حتى للسبعة. ما قبل الديربي تقريبا 35 دقيقة على انطلاق ديربي العاصمة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي اللي نذكر ينجم يكون ديربي الحسم. هو في الحقيقة باش يكون ديربي حاسم في كل الأمور، السيناريوهات الكل ممكنة. الافريقي يربح يتوج بلقب البطولة، الترجي يربح يهرب بنقطة ويتأجل الحسم للجولة الأخرى، والتعادل أيضا يؤجل الحسم للجولة الأخيرة. هذه فرضيات ما قبل ديربي قبل الجولة الأخيرة في البطولة. سي توفيق زعبوبي يلتحق بنا في اللحظات هذه، مرحبا سي توفيق.
1: أهلا وسهلا نيس، مرحبا بك، مرحبا بالحضور في الاستوديو، مرحبا بكل مستمعين ومستمعاتنا.
0: نجد التحية لسي سمير الجويلي، مرحبا من جديد.
2: مرحبا سمير. نيس، مرحبا بالحضور ومرحبا بجميع المستمعين.
0: باهي، خلينا نرجع نعملوا طلع على ملعب حمادي العقربي برادس على مراسلنا رضا الخليفي، نشوفوا الأجواء ما قبل الديربي. مرحبا من جديد رضا.
3: اهلا وسهلا بك انيس. بالفعل تقريبا اكثر من نصف ساعه تصلنا عن انطلاق ديربي العاصمه، والاجواء في الحقيقه عدد الجماهير ارتفع، نقول اكثر من 25,000 متفرج، وقاعد نشوف تقريبا الابواب واكتظاظ كبير امواب الابواب وصعوبات كبيره في الدخول نظرا للاجراءات الامنيه المعتمده، يعني السيارات تقريبا كل شيء ما يدخل الا يكون عنده تذكرته، الزوز فرق بما ذلك طاقم التحكيم قاعدين يقوموا بالحركات الاحمائيه للميدان، اجواء كبيره، تشكيله الفريقين او نمدك قبل ما نعطيك تشكيله الفريقين كما نزيد ناكد كلامك، تقريبا اليوم ولاول مره اكثر من 20 كاميرا تقريبا كل دوائر الملعب، يعني كما تعرفها من شيرة الجرادا من شيرة المياه الشرفية وكذلك من شيرة الكروز، كل الكاميرات موجودة في كل زاوية وفي كل مكان، وكذلك الناس زوز المخرجين اللي يصلوا على البار، زوز مخرجين هو الستلز الوطنية دخلت بكل ثقلها بتعيين مخرج، وكذلك المخرج المعروف هيثم شلحة على قنوات الكأس، على كل شيء تقريبا مهيئ بصراحة لإدارة الديربي في أفضل الظروف. بالنسبة لتشكيلة الفريقين هون نبدأ بالترجي الرياضي، أمان الله من ميس في حراسة المرمى، محمد بن علي، ياسين مرياح، محمد أمين توقاي، محمد أمين بن حميدة، أونيسو قولو، معز الحاج علي، شهاب جبالي، حمزة رفيعة، كوسيل أبو عالية، وفلوريان دانو. بالنسبة لتشكيلة النادي الإفريقي، مهيب الشامخ، حمزة بن عبدة، توفيق الشريفي، غيث الزعلوني، أسامة السيلي، معتز الزمزمي، أسامة الشريمي، سيد وخان، أيمن الحرزي، حمد الخضراوي، وفراس شوات مدير هذا اللقاء، طاقم تحكيم نمساوي بقيادة الحكم كريستيان بيترو شيركا، وبينما ثنائي الفار هالارد لجنير ويساعده رولوند بروندني. هذا تقريبا نصف ساعة في انتظار ذلك، الرجاء لك الخط انت والزملاء لتحليل الأمور الفنية.
0: يعطيك الصحة رضا الخليفي مع التشكيلة سي توفيق، مع الغيابات في الديربي النادي الافريقي تقريبا تشكيلته المنتظرة، في غياب بوغرة خاصة اليوم حمزة الخضراوي يرجع يلعب تيتولير مع المحافظة تقريبا على أغرب ركائز الفريق، والترجي الرياضي التونسي بعض الغيابات أبرزهم باش يكون حمزة جلاس، ياسين مرياح يرجع للتشكيلة الأساسية، وشهاب أو معز الحاج علي يرجع في وسط الميدان بعد غيابه المقابلة الفارطة بسبب عقوبة الإنذارات، ويخير التعويل بومال على حمزة رفيعة كوسيلة وفلوران دانو.
1: اليوم الدربي الناس كل تنتظر فيه، الدربي ما يختلفش عن سابقه، معناها من حيث الاهتمام سواء من الجمهور ولا المرأة العام.
0: المرة هذه أكثر شوية سي توفيق إظهار.
1: أي أكثر شوية نظرا للتنافس نتاع البطولة، وخاصة جاء قبل جولة من نهايتها وتسابق وتلاحق على المرتبة الأولى دام 3 أسابيع. فالسنة هذه سنة استثنائية بالنسبة للبطولة التونسية في ظل ما نتحسن مردود النادي الإفريقي والترجي الرياضي، زاد كيف كيف دائما هذا مزوز فرق اللي السنة هذه ينافسوا على البطولة مع درجة أقل نادي صفاقسي، ولكن أمر فترات اللي خلته يبعد نوعا ما. تبقى بالنسبة اليوم معناها استنفار كبير سواء من الأمن ولا من كل الجهات اللي معناها محضرة وعملت لوجيستيك كامل على كيفية الدخول والخروج والمانكورونت كيفاش لازمها تكون، اللي كاميرا بارتو، دونك الناس الكل جاهزة تنفسها مش يكون عرس كروي، الناس الكل مش تستمتع وبأقل أخطاء ممكن، أقل أخطاء ممكن سواء من جميع النواحي، من الحكام، من من
0: كان نحكيوا على الحكام، الكاميرات موجوده،
1: كل شيء متوفر لهم،
0: كل شيء متوفر، معناها الحقيقه الاخطاء
1: كما قلت اليوم اقل خطا ممكن،
0: تقليل الاخطاء اقصى ما يمكن.
1: لا كلامك صحيح. دونك اليوم من نتيجه المباراه اليوم ما فيهاش قسم على اثنين، يا ترجي اذا حب يفوز ومن ولا يقترب اكثر في الصداره ويبعد المطالب الفوز، النادي الافريقي عنده تعادل او الفوز. دونك الخيارات واضحه لكل فريق، تبقى اليوم التشكيله نتاع النادي الافريقي ما فيهاش تغييرات كبيره بخلاف بوكر اللي مش موجود وبدا الحرزي، مش يكون حرزي الخضراوي على الاطراف، موجود شوات كراس حربه، وسط التيران سيدو خان، زمزمي وشريمي، الاطراف كالعاده الزعلوني سيلي، بو عبيد بن عبده، وحارس مرمى مويد. فاعتقد اللي مش نقول لك اذا كان وتو يبان من البدايه، اذا سي فوزي البنزرت هو مطالب مش الترجي يصنع اللعب، الترجي يسجل، فمطالب النادي الافريقي حسب اعتقادي انه يعطي الكره للترجي ويدافع باكثر شراسه ويلعب على المرتدات. اذا كان من الاول مش يمشي يضغط عالي ومش يحاول يكسب الترجي الرياضي فيه، مش يعمل مجهود يمكن للاعبين الكل اللي مشي يمكن يفون لي سي دي بلوم، اذا كان يضغطوا من البدايه لانه مباراه راها فيها 90 دقيقه وفيها ادوار نتاع كل فريق ونتاع لاعبين زاد فوق الميدان والتغييرات والزاد البشري والنوعيه الفنيه اللي موجوده في الترجي الرياضي على البنك مقارنه بالنادي الافريقي، زاد فما اختلافات. اعتقد اللي لا جيستيون نتاع الماتش زي ما برشا ذكاء وبرشا نضج وبرشا خبره في التعامل مع البدايه، خاصه لانه كما قلت لك لي زوبجيكتيف
0: واضحين
1: لزوز فرق. فبوجود كما قلنا توا الحرزي مش يكون على اليمين، دونك هناك فما مش تلقى بن حميد كي تبدا الكره عند الترجي، بن حميد هو اللي مشي يحاول مشي يعمل لا ديفيرونس او يحاول مش يكون في زياده عدديه في الجهه اليسار. دونك دور الحرزي في الدفاع لازم يكون قريب له وثابت وما يخليش يسنتر على الجهه اليسار، خاصه في البار كونتر في اليمين الخضراوي نفس الشيء مش يكون مقابله زاد بن علي. دونك هنا زاد اذا كان تسكر هذوما الزوز على الترجي، دونك اوبليجي ليسبيرونس باش يوليو يلعبوا اكثر انتيريور، والانتيريور نتاعهم مش تلقى فيه اوكبيلو اللي اللاعب هذا معناها بوكو دو بالون ترانزيت بار اوكبيلو، سواء مرياح جلاسي اوكبيلو وبعد اوكبيلو يكملها سواء
0: ساعات يقرب عند زويتو
1: سواء شبالي سواء شفناه في المباراه الاخيره سواء دونك اذا تسكر السورس نتاع الكوره كي تخرج من عند مش جلاسي توغاي ولا مرياح، دونك اوبليجي اذا كان تشد اوكبيلو مش يوليو يفتشوا لانه الكوره طويله على
0: دانو
1: وهذه الكرة الثانية والناس كل تقرب. حل من الحلول إذا كان كما قلت لك سي فوزي يلوبليج واحد منهم يا شريمي يا سيدو خان مش يصعد أول ما يستلم الكرة أوكبيلو يصعد عليه وما يخليش ما يخليلوش الوقت حتى بور معناها ديستريبي، لأنه هو الديستريبيتور نتاع الكرة في دونك تنقص على الأقل 50% من البريسيزون. عندك الثاني اللي تروب معناها بريسي برشا جبالي في الكرة نتاعو على الجهة اليسار معناها على 10 يضيع لك زوز، اما 8 يجيبهم لك وين تحب انت، ومخطر زاده في ليزان فيلتراسيون
0: صحيح.
1: دونك جبالي فو فرتز اتونسيون منه هو بون رفيع حمزه قاعد زاد يقدم في مستوى طيب في الفتره الاخر. دونك هذا معناها اجمالا مش تلقى برشا ثنائيات في الملعب، وهنا وين
0: زوز قارين بعضهم مش كون باش يابليكي على التيران
1: لابليكاسيون لا معناها لي دويل سوا كيما قلنا ايريان ولا وصول لزمهم معناها تكون معناها شرس وما تعطيش فرصه للخصم باش يلف بيك وتوصيات اكيد مش مادام عاطي بظهرك يفو لو كونتورني وما تعطيش الفرصه باش يدور خليه يلعب التالي مش ما يقلقنيش، مي ليسونسييل زاد كيف انه لا بريسيزيون في الباس في الرفعه في لي باسون روتري راهو اللي مش يكون دقيق اكثر من زميله واللي مش يجي من الخلف هما اللي مش يعملوا الفرق. مع لي بالاريتي هامين جدا في الماركاج وفي في التنويع نتاعهم ا دو ا تروا سي سور هما دي كومبينيزون تخدموا سواء للترجي الرياضي او للنادي الافريقي من جهه ومن جهه اخرى، وين زاد الجارديان عندهم دور هام جدا اليوم اللي هو ميميش من شيرة ومهيب من شيرة أخرى. فمن سيكون اليوم رجل المباراة؟
0: من سيزداد التنافس على المونديال بالنسبة لحراس المرمى؟
1: هذا كان الأوبجيكتيف ونجم نقوله
0: على المدى البعيد يخمم في الماتش هذا.
1: أهم شيء بالنسبة لهم اثنين ميميش ومهيب. كيما مهيب الشامخ جاب حسب اعتقادي وحده جاب 6 نقاط لانه في مباريات
0: طرح مستقبل جابس
1: طرح مستقبل جابس جابه هو والطرح زاد كيف كيف الاخراني نتاع الملعب التونسي انقذ النادي الافريقي من 3
0: صحيح
1: فرص سنه التسجيل. دونك نتصور ميميش اللي زاد بريزون حاضر مش يدز مع اصحابه ويعاونهم. دونك ماتش فريمون فيه مفتوح على كل الاحتمالات وتبقى
0: نجم نشوف فيه برشا بونتويت ولا تتصور باش يكون سيري برشا.
1: شوف من الساعه علاش قلت لك الدخله كيفاش مش تكون راني نجم راهو الماتش يتعدى كوتي دور لا بلاك ما احنا مش نشوفوا فيه شيء.
0: الضغط مش يطلع عليه
1: الضغط مش يطلع والاحتجاجات وكل درجه بارتي واقفه وادخل من هنا وهذا طاح وهذا قام. تنجم تشوفوا راهو السيناريو هذا محتمل تشوفوا كيما زاد كيف كيف كان الملاعبيه والبنك الزوز ابناك يتلهاو ويركزوا على كيفاش مش يسجلوا كل واحد كيفاش مش يحل المشكل نتاع الفريق الثاني وكيفاش مش نحاول نسجل اني قبل الفريق الخصم والامور التكتيكيه تكون منظمه والفريقين الاثنين مركزين على الكره. ليش نشوفوا ماتش
0: واضح سي سمير يظهر لي المقابله بار الجانب التكتيكي والبدني العامل الذهني باش يكون مهم برشا في ماتش اليوم.
2: مهم جدا اكيد اني صحكينا احنا من بكري قلنا انه المباراه الدربي هذه اقوى اكثر من دربي هي مباراه حسم مباراه ما تلعبش بالاقدام قبل ما بالاقدام تلعب في الذهن اللاعبين وفي ذهن المدربين. بقينا بالنسبه لتصور انيس فوزي بنزرت نذكروا الدربي نتاع مرحله الذهاب شفنا فوزي بنزرت
0: يفايز 0-0 وقتها ترجي ضيع ضربه جزاء عن طريق دانوت سطل الشيخ
2: النادي الافريقي ما لعبش البريسينغ او يعني عمل بلوك مويان استنى ترجي التونسي يدخل في وسط الميدان وهناك يضغط ويحاول يلعب الكره في ظهر المدافعين. دونك فوزي بنزرت باش يكون عقلاني برشا خاصه في لونتام دو ماتش اليوم فما استقرار في تشكيله النادي الافريقي خاصه في وسط الدفاع يعني نشوفوا الزعلوني شريمي بن شريفي بن عبده والسيلي هذوما تقريبا عندهم مده يلعبوا بعضهم دونك فما انتونت كبيره بيناتهم في وسط الميدان الزمزمي سيدو خان وشريمي اللي قاعد يقدم في مرض كبير ياسر. دونك هو في عند امتلاك الكره النادي الافريقي باش يكون هو صانع الالعاب هو اللي يبني الهجمه. نادي الترجي التونسي اليوم وسط الميدان انيس خلينا نقول توفيق اكثر فني معناها خاطر الاخر وقت كنا نتصوروا اقبلوا وتقى معاه ومشي يلعب الجبالي لكن هو خير له الحاجه عليه لانه اكثر مهاره دونك ستانت ميلو تكنيك باش يمسك الكرة يستحوذ على الكرة مع رفيع اللي قاعد كما قال
0: قاعد يكونفيرمي
2: يكونفيرمي بوعالي أنا عرفوه الإكسبرزيفتي متاعه. دونك نتصور أنه فما معركة كبيرة في وسط الميدان. نادي الفريقي لما تفك كرة أكيد باش يرجع يدافع بأربعة واحد أربعة واحد كما شفناه في مباراة الذهاب. الترجي التونسي يعني عنده الأسبقية الرافي في وسط الميدان أنه يمتلك الكرة ويحاول يلعب الكرة القصار ويلعب على سرعة رفيع وسرعة بوعالي. دونك ماتش باش يكون الجزئيات البسيطة مش تلعب دور كبير ياسر. ما نتصورش مش يكون لعب مفتوح كما قال توفيق ممكن الدربي يتعدى في جانب الحدث يعني مراوش كرة كبيرة وممكن العكس بالعكس. دونك ننتظروا بداية المباراة وتفكير كل مدرب باش نجموا نحكموا على الفيزيومي ميديو ماتش.
0: باهي خلينا نرجع لرضا الخليفي إذا كان فما معطيات إضافية. رضا مرحبا من جديد.
3: مرحبا بك انيس. بالفعل الحقيقه القاعدين الزوز بفرقي وصلوا الحركات الاحمائيه وسط تشجيع كبير بالنسبه للترجي من الجماهير اللي قاعده يزداد العدد نتاعها. ملاحظه اخرى انيس وانه تشكيله الترجي اليوم تشهد غياب بشير بن سعيد بسبب الاصابه وحمزه جلاسي بسبب البطاقه الحمراء اللي خذها في المباراه الاخيره ضد شبيبه عمران بينما تشكيله النادي الافريقي اليوم تشهد غياب اسامه بوقره بسبب الانذار الثالث. حتى أرضية الميدان اليوم في الحقيقة ممتازة تقريبا الأجواء كل كما كنتم تحكيه أنتم تقريبا كل شيء تؤشر وتشير إلى أننا سنكون على موعد مع سباق كروي ممتاز.
0: واضح إن شاء الله تتعدى مقابلة كبيرة مقابلة باش تكون مشوقة جدا مقابلة منقولة على قنوات عربية كما قناة الدوري والكاس. هذه صورة على القمة التونسية على لقاء الدربي إن شاء الله نعطيه إيماج باهية على كرة القدم التونسية والاستحقاق يكون على الميدان اللي يستحق يربح سي توفيق يربح المقابلة متاعه.
1: لا شوف الميزة اللي في رادس اللي أنا اللي فما دوزر لتيرو مش يلعبوا في الظل فما زويز مش يلعبوا في
0: الظل شوفوا ديما في تونس الركشة من شيرة الظل مع اللينيا
1: يبدو يحسبوا نيس ساعات القرى يقولوا اسمعني اسمع حطنا من هنا مش يبدا كل سورتو كي يبدا بن حميدة تو كان يبدا والقرعه تجيه
0: اما الخمسه تولي الناس كل مريقله تيح شويه الشمس
1: اما ما هي بس
0: في الميتون ثاني
1: اي في الميتون ثاني
0: لا وقت ثاني
1: اما بن حميدة كان يربح التوست بالطرجي تلعب على يدك معناها على يدك اليمين والكلوب افريكان باش تلعب على اليسار
0: طقم تحكي مش شفتك كيفاش تخلصي توفيق اجراءات لا مش باراشوت مش للدرجه
1: ما هو حراسه
0: اجراءات الامنيه المشدده اللي دخل بها طاقم التحكيم
1: من الاول قالوا ملي جاء ملي وصل للمطار قال لك فما انا نتاع الشخصيات هذوكم الهم هم اللي خذوهم شارج وهم اللي لاهين به
0: بصراحه كان حكم تونسي يوفروا له الكاميرات هذه الكل هل ينجح في اداره ماتش كيما ماتش الدربي
1: صلي عني بيه انيس
0: ولا الثقه منعدمه مهما تكون
1: كان جاء اربيتر تونسي راه ساعه كراكره مش يجي ما يبعثولوش حتى كريهبه من عند الفيدراسيون مش تجيب ولا يبت في اوتيل يمكن يبيتوش في اوتيل اما مستحيل اليوم يخرج توش كان يعطي توش بالعكس هيك على حسني ولا جوج توش هزوا مشكوك في
0: فقدت الثقه كومبليتمون
1: يا ولدي المطر العجب اليوم تبقى هيك علاش اليوم شوف ما هو بعد ساعات هو كل عرس ما خدش منه تو فما احنا برشا فنانين يجيب لك ولي التوفيق يجيب لك حد من برا مشي العرس نتاعو يتعدى فيه اجواء طيبه هذوما عرس دونك جابوا اربيتر انترناسيونال واربيتر نفساوي ماهوش تونسي ومش نشوفه
0: والاهم ان شاء الله يمشي كوريكت
1: ان شاء الله هو اذا كان ما يمشيش عاد كوريكت شنو معنى شنيتك انت؟
0: لا معناها ما يغلطش عنده الكاميرات هذه الكل
1: ما يسمعش حتى غنيت شاد لي الحاجه كي يحي مع الريح ما سمعوهالوش
2: وان شاء الله توفيق اللاعبين يكونوا معناها ايزولي من التجاذبات ومن التصريحات وتصريحات المضاده تلك الاسبوع كامل يركزوا كان على اللعب ويحاولوا يبعدوا على توسكي من اكسترا سبورتيف باش يركزوا على اللعب وهو لانه هما اللي كانوا يشنجوا اللعب راه الجمهور باش يتشنج ومش يتشنج الاجواء
1: هما اصحاب في الدنيا اصحاب
2: هما دخلوا صحاب
0: حتى دخلوا في التيران اصحاب
1: لا يخرجوا مع بعضهم حتى البر والكل الجماعه هذول لاعبين النادي الفريق والاسبيرانس عادي تبقى مش تقول لي بعاد على الفيسبوك وبعاد على
0: المسج
1: راه اسمه يدخل لداره والعائله الكل راهي ملمومه منا ومنا وصحابه في الدنيا وعند باش يمشي يعمل قهوه يلقى الناس الكل شنو الجو شنو صعب الجمعه هذه بارتو لا لا صعيبه مش
0: عندنا سهريه زاد الليله كلاسيكو الارض اللي هو برشلونه ريال مدريد
1: جمعيه سي امين
0: الليله المقابله زاد كبيره يبقى ديما كلاسيكو غياب كيليان مبابي وفاه والد هانز فيليك على المقابله لكن منتظر ان يكون حاضر في المقابله ذي المدرب الالماني لبرشلونه
1: وتشواميني
0: تشاوميني وفالفيردي كل واحد مليار ونص خطيه
2: رجعوا للتمارين رجعوا للتمارين يعني في التشكيله يلعبوا ما يلعبوش اختيارات مدرب
0: فالفيردي جات ضربه نتاع تشاوميني اثرت عليه مش قاعد ان شاء الله
1: لهالدرجه وصلت ريال مدريد هكا تعملوا في المشاكل مع اللاعبين في بعضكم شنو الجو
2: لو قالها للتوفيق تشافي الونزو قال ما كنتش نصور روحي جيت ندرب في روضه يعني روضه اطفال يعني قالها ديجا معناها
0: اي قبل الوقت اللي كان مدرب لريال مدريد
2: تصريح هذاك اشاره يتنسال الشيء اللي قاعد اللي باش يصير من بعد
0: واضح خلينا نحكيو على الدربي نتاعنا دربي تونس دربي تونس ومن بعد الكلاسيكو الارض برشلونه ريال مدريد بعد الموسيقى مسلين معاكم دائما في ما قبل دربي العاصمه

كريستال. حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر, سمعني قريبي كلمة توجع جيتك مش عالجمر, ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر, حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر, قدر ذكية وربحني انا موت بسيط تفاصيل, لك رغشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير, وانا ما نحبش تصوير نحب نسيني شفي الغليل, نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير.

0: ما 3:51 دقيقة رجعنا لكم من جديد في راديو سبور. ما قبل ديربي العاصمة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي، الديربي اللي فيه أحسن خط هجوم عند الترجي الرياضي التونسي اللي مسجل 44 هدف، يلعب اليوم ضد أحسن خط دفاع اللي هو النادي الافريقي اللي قبل كان 9 أهداف إلى حد الجولة 29. وأيضا الديربي اليوم ما بين أفضل فريق على أرضية ميدانه اللي هو الترجي الرياضي التونسي اللي جاب 36 نقطة، يلعب ضد أحسن فريق اللي يلعب مقابلته كضيف اللي هو النادي الافريقي اللي حقق 29 نقطة خارج ميدانه. نرجع ساعة قبل الرضا الخليفي، نشوفوا الأجواء قبل 8 دقائق على انطلاق ديربي العاصمة، شنو فما جديد في الديربي، الحضور الجماهيري، الأجواء. معاك من جديد رضا، تفضل يا رضا.
1: أهلا وسهلا بك أنيس. في الحقيقة ما نجمش نلقى العبارات بس نجم نوصفك في الأجواء هنا، ما نجمش نلقى الكلمات الألطف والأنسب لوصف ما يحدث هنا في مدرجات ملعب حمد العقربي برادس. تقريبا أكثر من 30,000 متفرج متواجدين، ونقول لك ويلزم بأنه أكثر من 30,000 تقريبا، كل المدرجات الخاصة بالترجي في البلوز، المدارس الطفلة العليا، البراز، كذلك المدارس التربيل، كله على الآخر، ولا مكان في المدارس المخصصة للترجي، ولا مكان في منصة الصحافة.

0: نفسه بالفرج الرياضي أمان الله من ميز محمد بن علي ياسين مرياح محمد أمين توقاي محمد أمين بن حميدة أونيسو بولو معز الحاج علي شهاب جبالي حمزة رفيعة قتيل أبو عالي وفلوريان دانو. بالنسبة لتشكيلة النادي الإفريقي مهيب الشامخ حمزة بن عبدة توفيق الشريفي هيث الدعلوني أسامة السهيلي معتز الزمزمي أسامة الشريمي سيد وخان أيمن الحردي حمزة الخضراوي فراس سواد باتريس بومان هو مدرب الترجي وفوزي بنزرتي هو مدرب الإفريقي لحظات وينزل فريقين إلى عرضية الميدان.
1: يعطيك الصحة رضا. سي سمير تحذيرات الكل وفات توا مازالت 5 دقائق الكورة عند الملاعبية وعند الإطار الفني.
2: أكيد أنت قلت أنيش من بكري رقم النادي الإفريقي من أحسن الفرق خارج ميدانه هذا يدل ويأكد تطور فكر في المدرب فوزي بنزرتي اللي نعرفه أنه فوزي بنزرتي معروف عليه الضغط المستمر والمتواصل كسوا خارج ميدانه أو داخل ميدانه. لا في السنوات الأخيرة فوزي بنزرتي تفرج فيه كم مباراة أصبح عقلاني أكثر مباراة اللي خارج الميدان يحاول يكون يعنيها متوازن ويحاول يسجل هدف الانتصار بدون أنه يرمي روحه في الهجوم ويقبل أهداف دونك هك علاش هو من أحسن خطوط الدفاع. الترجي التونسي أكيد بالوسط الميدان هذا اليوم اللي راه مثالي وسط الميدان أقبيلو الحاج علي وجبالي نصور أنه هذا ثلاثي مهاري أقبيلو ستان ميليو ديفنسيف ريكوبيراتور الحاج علي ريلايور يفك الكرة ويمشي لقدام جبالي صنع ألعاب دونك نشوف مباراة تكتيكية كبيرة ياسر إن شاء الله يعني تكون معناها في اللاعبين يكونوا في الحدث في مباراة المهمة هذه وإن شاء الله نتفرج على كرة ممتازة تشرف كرة قدم التونسية
1: إن شاء الله. سي توفيق نجم نحكيه على أفضلية الفريق على فريق في جانب معين سواء تكتيكيا ولا أي حاجة فيها أفضلية نوعا ما.
3: والله السنة هذه ما تحسش فما فارق كبير بون بتاتر الجانب تاع الترجي أنسر تماما كانوا متفوقين ولكن نادي الفريق القاضي الله في شوات كهدف بطولة
1: سيدو خان زاد تحسن
3: سيدو خان تحسن مستواه شريمي تحسن مستواه دونك شوف فوز بنزرتي ما عطيش كادوات اللي يستاهل واللي يكون جد معناه جدي في التمارين وفي المباريات دائما يعطيه الفرصه مشي يوصل تبقى هنيس شفت الخمسه دقائق هذوما اللي قبل الدخول قداش مازال
1: 4 دقائق
3: بالضبط هذوما فيهم توصيات هامين جدا سواء بالنسبه للاعبين سواء للترجي ولا النادي الافريقي معناها توصيات اللي معناها كيفاش كلمة الأخرى اللي تخليك بور موتيفي وأنه لزالة الخوف وتنحي لهم كل الرهبة متاع معناها
1: بالله فقط سي توفيق فما تصويرة في الفيستيار قبل ما يخرجوا الملاعبية فما وحدات خاصة ما بين ملاعبية الإفريقي وملاعبية الترجي فما صف من الأمن زوز صفوف صف من جانب الترجي وصف من جانب النادي الإفريقي في الفيستيار تعليقك على الإيماج هذه ولا تراها عادية
3: في المباراة إيران هي
1: راهو في البرنابيو مثلا تكون
3: ما فماش امبوسيبل بقى الخوف هذا مفرط فيه بصراحة لأنه أصدقاء وحباب بون بور ايفيتي تو هما اسمع قرا وحسبوا كل شيء دونك يحط من هنا سكر من هنا سكر من غادي
2: يعني سامحني توفيق كانوا نجم يحطوا ديستادي ما منظر ما غير لاحق ولا أمن معناها بالكاسك جاي يشوف معناها
1: كان ديستادي
2: اللاعب يعرف كما قال توفيق بك يعني يسروا بعض ما يعرفوا بعض ما نصوروش يتضاربوا في الغديكة
1: خاصة في الفيستير هما ربما لتأمين طاقم التحكيم
3: لا يمكن
2: اكزاجيري نوعا ما
3: مكتوب
2: يعني راه اكزاجيري نوعا ما
3: دونك كيما قلت لك معناها أهم شيء هو تحفيزهم مش معنى لإزالة الضغوطات على اللاعبين منا ولا منا دونك هام جدا الكلام اللي يتوجه للاعبين قبل 5 دقائق من دخولهم للملعب
1: واضح
3: دونك بون شانس بالنسبة لزوز فرق.
1: خلينا نرجع لرضا الخليفي قبل ما نعطيه الكلمة للأخبار وبعد نرجع في المتابعة لقاء الدربي. رضا مرحبا من جديد.
0: اهلا بك انيس. الحقيقه ضد فرق نجم للميدان في انتظار النشيد الوطني ولكن في المقابل في الحقيقه دخله جميله فيها بعض الاستفزازات ودخله هناك كذلك في المدارج المقابله في البيلوت دخله فيها بعض الاستفزازات واعتقد انها ستثير الكثير من الجدل ولكن صوره جميله جدا في البيلوت بالاعلام الحمراء والصفراء اجواء كبيره جدا الان النشيد الوطني رجع في الخط.
1: يعطيك الله صحة رضا. أكيد نرجع لك بعد شوية بعد الأخبار تو نرجع دائما للمتابعة لماتش الدربي بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي.

عند العرب سات جورا اف ام تي في عندنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسمعنا بعينيك.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. سفير روسيا بتونس ألكسندر زولوتوف يؤكد أن تونس تعد من الشركاء التقليديين والموثوقين لروسيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشددا على تطور التعاون بين البلدين في عدد من المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، مبرزا الدبلوماسي الروسي في حوار بمناسبة انعقاد المنتدى الاقتصادي الدولي 17 روسيا العالم الإسلامي بمدينة كازان الروسية. ارتفاع حجم المبادرات التجارية بين تونس وروسيا إلى أكثر من 1.8 مليار دولار، إلى جانب تنامي حضور المنتجات التونسية وخاصة زيت الزيتون في السوق الروسية وعودة اهتمام السياح الروس بالوجهة التونسية رغم غياب الرحلات الجوية المباشرة. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تحصي 631 مشروع استثمار في الطاقة المتجددة والمستدامة تبنتها مؤسسات عمومية، مما مكنها من بلوغ أكثر من 60 جيجاوات في الساعة في العام اقتصاد في الطاقة، فضلا عن تخفيض ب 14 طنا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا. ويجسد برنامج الانتقال الطاقي التوجهات الوطنية للانتقال الطاقي ويحولها إلى نتائج ملموسة تخدم الاقتصاد والبيئة داخل المنشآت العمومية. ويشمل تنفيذ هذا البرنامج مباني الوزارات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو غير الإدارية. رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجوية للتنمية الفلاحية بالقصرين لطفي الصياحي يؤكد أن قرار منع ذبح إناث الأغنام المنتجة يستند إلى نص قانوني يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، ويهدف أساسا إلى حماية القطيع الوطني والمحافظة على ديمومته باعتبار أن الإناث تمثل المصدر الرئيسي لتجديد القطيع وتنميته. موضحا الصياحي أن تطبيق هذا القرار شهد عبر السنوات تفاوتا بين فترات تشديد وفترات تراجع، غير أن الظرف الحالي يفرض مزيدا من الصرامة في التصدي لظاهرة الذبح العشوائي للإناث، خاصة في ظل التراجع المسجل في أعداد القطيع على المستوى الوطني وما يطرحه ذلك من تحديات على مستوى التزويد والأسعار. دوليا، مصدر دبلوماسي باكستاني يقول أنه تم نقل الرد الإيراني بعد استلامه للجانب الأمريكي، وكانت وكالة الأنباء الإيرانية أكدت أن طهران أرسلت ردها على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب إلى الوسيط الباكستاني. ختاما، الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول إن ما وصفه بالعدو يسعى لنقل الحرب إلى الساحة الاقتصادية بعد فشله في الحرب، داعيا المواطنين إلى المساهمة في إفشال ما وصفه بالمؤامرة، مضيفا أنه يجب نشر ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة، مؤكدا أن البلاد بحاجة ماسة إلى ضبط الاستهلاك والتوفير.
0: للمزيد من الأخبار،
2: www.jawharfm.net

0: Radio Sport. الأربعة وخمسة دقائق رجعنا لكم من جديد في راديو سبور مع انطلاق ماتش الدربي بين الترجي والنادي الإفريقي. نعمل طلع ناخذ الأجواء مع انطلاق المقابلة مع رضا الخليفي. رضا مرحبا من جديد.
1: أهلا وسهلا بك أنيس. في رادس عنا ثلاث دقائق منذ انطلاق الدربي العاصمة بين الترجي الرياضي والنادي الإفريقي، والنتيجة لا تزال على التعادل 0-0، ولم نسجل أي فرصة لا من هذا الجانب ولا من ذاك خلال الدقائق اللي مرت. وسط أجواء كما قلنا قبل الانتظار، أجواء في الحقيقة كبيرة وجماهير غفيرة من شأن أن تعطي شحنة للترجي للاعبي الترجي، لكن في المقابل لاعبي النادي الإفريقي عندهم خبرة كبيرة. على كل ثلاث دقائق 0-0 بين الترجي الرياضي والنادي الإفريقي.
0: مساء الخير إذا عاود ذكرنا بالتشكيلة بتاع الزوز فرق، التشكيلة الأساسية.
1: نبدأ بالنادي الإفريقي، مهيب السابق في حارس المرمى، حمزة بن عبدة، توفيق الشريفي، خيث الزعلوني، أسامة سهيلي، معتز الجمزمي، أسامة الشريفي، سيد خان، أيمن الحردع، حمزة الخضراوي، فراس سواد. بالنسبة لتشكيلة الترجي، أمان الله من ميس في حارس المرمى، محمد بن علي، ياسين رياح، محمد أمين توجاي، محمد أمين بن حميدة، أونيسو بولو، معز الحجالي، شهاب جبالي، حمزة رفيعة، حسين أبو عالية، وفلوريان سنون. هذه فرصة للنادي الإفريقي. ثم شواد، شواد مع مريح، شواد مع مريح، شواد ماذا يفعل؟ وتأخذ الكرة، ماذا يقول الحكم؟ ركنية لصالح النادي الإفريقي.
0: واضح، ما زال التعادل 0-0 بين الزوز فرق. سي توفيق، شنو نجم نقوله على لونتام؟ وكيد نخليه الماتش يمشي شوية بعد نجم نحكيه أكثر على الأمور الفنية.
2: ثلاثة دقائق لعب عنا ديجا، تحس فما برشا هدوء، مازالت تمريرات قصيرة، قاعدين يفتشوا على بعضهم، زوز كور باهنة تعليمات أنه مش يلعبوا كل كرة عند مهيب شامخ تتلعب ديركتومون فير شوات، وشوات ديفياسيون دوزيام بالون، الكل لازم يكون الملاعبين نتاع النادي الافريقي قدام رياح وتوغاي. الترجي زاد كيف كيف، الكره الاولى الثانيه تحس اللي يحبوا يطلعوا الكره من الخلف، وشفنا زاد شوات والحرجي قاعدين يضغطوا عالي نوعا ما. دونك هذه اول ركنيه للنادي الافريقي بدون خطوره، بقى بدايه ما فماش، تحس الملاعبين مركزين. هذا شنو نتمنى ان شاء الله يكملوا هكا.
0: سي سمير الجويلي،
3: اكيد دقائق الاولى المباراه كل فريق يحب يحط تامبون تاعو، يحب يفرض شخصيته فوق الملعب، يحب هو يسيطر على الكره ويستحوذ الكره حتى يفرض الريتم نتاعو. لكن شفنا انه كما قلنا في بدايه الاستوديو انيس، الترجي التونسي يحب الاستحواذ على الكره، يحب الكرات القصيره، يخرج جبالي رفيعه وحاجه عليه، بينما الترجي النادي الافريقي بلوك مويان ويحاول يمسك الكره يلعب المباشر على شوات، وكما قلت ينقل الهجمه للملعب النادي الافريقي، والترجي التونسي هناك يصنع اللعب. دونك يعني هذا يعني ملامح الدقائق الاولى.
0: والظل حكيت عليه سي توفيق في التيرا
2: عقب بن حميد يلعب على اليسار في الظل، ومسكين شو اسمه السهيلي وبن علي ربي معهم على الجهه
0: في الشمس. رضا، قداش وصلنا وقت في ملعب حمادي العقربي بيراتس؟
1: نلعب في الدقيقة السادسة أنيس، دائما التعادل 0-0. حصلنا في الدقائق مرت ركنية لصالح النادي الإفريقي، نفذها أيمن الحرزي، لكن رأسية حمزة بن عبدة ياخذها من ميس بسهولة تامة. تقريبا لحد الآن ما نسق المباراة بطيء، يظهر أنه الحذر اللي ينتهج كل فريق تقريبا أثر لحد الآن. الحقيقة ما زلنا ما شفناش مردود محترم ولا ما شفناش فرص.
0: والاكيد تنتبه معك كل كبيره وصغيره. يظل ياسين مريح تعرض لاصابه خفيفه ولا هو محمد امين توجاي؟
1: لا، مش ياسين مريح،
0: توجاي بالفعل،
1: توجاي ان شاء الله قاعد يتلقى في العلاج مع الحكم، مازال مركز. لا الحمد لله يقوم مع نسعد الاخصائي الكيني، يقوم لاباس ويستعنف اللاعب من جديد.
0: واضح الأكيد، أنا أرجعوا لك في كل مرة دائما في المتابعة للمقابلة، في أي لحظة نجموا نرجعوا لمباراة الديربي.

0: لكم من جديد في راديو سبور. دائما في المتابعة لقاء الدربي بين الترجي والنادي الافريقي. نعم نطلع على رضا الخليفي، ناخذ فكرة على الدقائق اللي تعدات في ماتش الدربي. مرحبا من جديد رضا.
1: مرحبا بك انيس. في رادس نلعب في الدقيقه 14 ودائما التعادل 0 مقابل 0 في الحقيقه. ما فماش فرص كثيره، تخزنا دو فرص فقط. الاولى للترجي الدقيقه الثامنه، ابو علي غير اتجاه اللعب في اتجاه شهاب الجبالي، وهذا الاخير يصوب من بعيد والشامخ ياخذ كورته بسهوله. الدقيقه العاشره توسيعه طويله من محمد بن علي، لكن الحارس يسبق فلوريون دانو. بالنسبه للافريقي سجلنا ركنيه نفذها ايمن الحرجي، لكنها الحارس امان الله ما ميش يقف كورته بسهوله. تقريبا فرص تنصر لا من هذا الجانب ولا من ذاك، فرص عاديه لحد الان. ان الصف بديء، لعب تكبير عكس الوقت، منحصر في وسط الميدان مع افضليه للترجي الرياض.
0: سي توفيق، هل ارتقى الدربي فنيا تقريبا في ال 14 دقيقه الى المستوى المطلوب ولا لا؟
2: دونك ما فماش ديزوكازيون، ما فماش تصويبات، ما فماش اختراقات، ما فماش ما الحراس الاثنين نلعبوا ليه.
0: كيفاش تفسروا هذا الضغط المسلط؟
2: خاطر اول شيء احنا ذكرنا اللي بالنسبه للترجي ولا حتى النادي الافريقي، ذكرنا انه لا بريسيزيون في لي باس. دونك شفنا توا كم مره معناها تمريرات خاطئه، يا قويه يا دوزاج ناقص، يا هذاك الارتباك عادي راه في البدايه نتاع المباراه عادي يصير. تبقى توا دو كورنير للكلوب افريكان زوز في دي ميميش، دونك سا بروف اللي زاد فما خطا في البلاسمون، ولا زاد كيف اللي رفع اذا صحابو عطاهم كونسين باش يمشيو برومي بوتو وانت تحط لهم دوزيام بوتو. زاد كيف انه الجوده في الرفعات مازالت ما تحسنتش، سواء من النادي الافريقي ولا من الترجي الرياضي. اللعبه منحصر اكثر في وسط الميدان، النادي الافريقي يخسر كوره ولا يرجع يستنى الترجي الرياضي في نص ملعبه بريسك و10 متر لقدام الرون سنترال ويستناه غادي. ولكن اكثر لاعب اللي قاعدين اللاعبين اللي يلمسوا اكثر كوره توا عندك اوكبيلو، اكثر واحد مس كوره ياخذ كوره هو مريح وتوغاي. الثلاثي هذا قاعد سواء بن علي ياخذ كوره يعطيها لوكبيلو، سواء من هنا زاد كيف اوكبيلو وهو اللي قاعد يوزع. بالنسبه للنادي الافريقي بصراحه اكثر واحد مسكور هو شوات. لا شوات اللي يلعبوا عليه طويله،
0: اللعبه الطويله تقريبا
2: طويلة على شوات، هو يركع ويحضر اصحابه اذا كان اذا خذاها سينو. هاك تشوف التمريرات الخاطئه سواء من الترجي ولا من النادي الافريقي، مازال الارتباك ومازال الخوف. يلزم الثقه في النفس، ويلزم زاد الفريق اللي يلزم يشد كوره. اش معناها يلزم الكوره تدور اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تمريرات، خلي الكوره توصل وتمشي من الكوتي دروات، عاود تدخل حتى الكوتي دروات والكوتي جوش لين تلقى بعد لوبورتونيتي مش دخلها في اللاكس، وقتها تبدا تبني في الهجمه بالديكالاج. دونك نتصور اللي الاسبيرونس اللي طونتران قاعده تحاول مش تقرب اكثر للدفاع نتاع النادي الافريقي، ولكن لاقي صعوبات لانه لي سوليسيون اذا كان ما فماش موبيليتي وما تلقاش البورتور دابال ما يلقاش زملاء في وضعيه طيبه، دونك ما شكونش يلعب اوبليجي عليه يمشي يولي يمسك الكره اكثر من اللازم ويمكن تضيع، وذاك هاي فرصه.
0: باهي خلينا نرجع ناخذ التوقيت والنتيجه مع رضا. مع فرصه كانت للترجي، تفضل رضا.
1: فرصه اخرى للترجي زود فرصه. الاولى اوبولو يهز كره عاليه تمشي بن حميده، بن حميده غير اتجاه اللاعب لكن الحارس ياخذ، هو فرصه اخرى كذلك عن طريق بن علي توزيع عاليه. لكن كما قلت لك انيس تقريبا نلعب في دقيقه 14 التعادل 0 مقابل 0 مع افضليه للترجي على مستوى امتلاك نسبه امتلاك الكره وكذلك على مستوى الفرص، لكنها فرص ما شكلت حتى خطوره على مرمى الحارس مهيب الشام.
0: سي سمير، افضليه للترجي تقريبا في ال 17 دقيقه اللي تعدت.
3: فعلا انيس في البعثه الاولى شفنا انه تشوف البوزيسيون دو لا بال تحكم في الكره تلقى نسبه كبيره للترجي التونسي. هذا يدل انه فما خيار اختياري من مدرب فوزي بزرت انه خلى المبادره للترجي التونسي انه يمسك الكره ويحاول يستحوذ، وهو يلعب كما قلت بلوك با متوسط بلوك مويان ويحاول يفتح الكره يلعب على الكره المرتده على شواط ولا الخضراوي. فهمت؟ شفنا هذا كيف السيلي ما قصر في دو مونتي يجيب دو كورنير من الجهه اليسرى غادي من جنب السيلي. دونك فما فما برشا حسابات في المباراه هذه. الترجي التونسي قاعد يمتلك في الكره سلبيا, ماهوش قاعد يجيب لي خطر, فما بون ما نسميش فرصتين لانه مش كل كره في 18 متر تسمى فرصه نيس. دونك دو سونتراج ما كانوش خطر كبير, شكله خطر كبير على الدفاع الافريقي. دونك ما فماش ما يخلي الفوز بنزرتي توا الافريقي يعني يتاثر او يدخل بعضه شويه, لانه عادي عادي جدا اللعبه توا مازالت متوازنه, يتحكم في نسق الريتم تاع المباراه. الترجي التونسي معنا قاعد يسيطر سيطره يعني عقيمه.
0: بالنسبه لايمن الحرزي سي سمير, كيفاش تفسر ربما المكان المحبذ للحرزي يكون ورا لاتاكون والا كيف يلعب في الكل؟
3: هو نيست ايمن الحرزي تالق في الاتحاد المونستيري, عمل موسمين معنا ممتازين جدا للغايه كلاعب صنع العاب ورا المهاجم, يحب حريه, يحب يبدا في الوسط يشوف ادروات يا جوش ويحاول يوزع اللعب ويلعب اصحابه. دونك قوته الحرزي ما يكون في وسط الميدان, لما تحطه انت على جانب الرواق ايمن او رواق ايسر ديجا انت تسكر له زاويه كامله ما يتحركش فيها. دونك كنت نخير طول نحكي توفيق في الاوف انه بدا بسيدو خان خليه يجري خليه يهتك, وبعد الحرز يخليه
0: كينزومبي تقصد
3: كي عفوا كينزومبي فيليب كوزومبي, يعني لاعب رواق سريع بركيوتور اكسبلوزيف يبدا بهم, بعد الحرز يخليه الشوط الثاني ممكن يكون فاعليته اكثر. دونك الحرز يرى انه 50% من امكانياته يخليها في الفستيار لما يلعب في الرواق على على الرواق.
0: واضح. خلينا نرجع لرضا الخليفي في ملعب حمادي العقربي بيراتس, توقف في هذه اللحظات للمقابلة. رضا تفضل.
1: بالفعل نيسا ما توقف اللعبة, اللعب معتز الجمجمي ويسيب قاعد يتلقى في الإسعافات الأولية والحمد لله يقوم لباس, ونلعب في دقيقة 20 دائما التعادل 0-0 بين الترجي الرياضي والنادي الافريقي في حوار كروي يحضر نجم فلك أنيس حوالي 35,000 متفرج. والملاحظة البارزة في توفيق الزميل جبنا لها وأنه أيمن الحرزي وكذلك حمزة الخضراوي تقريبا غايبين تماما في الأجهة في الخط الأمامي.
0: سي توفيق
2: ترى كلامه صحيح علاش؟ لأنه أول شيء تمريرات مازالت الكورة مازالت مركز بالنسبة للنادي الافريقي, الخوف موجود انه لازم لاعبيه زاد اللي ياخذوا ثقه في نفسهم في وسط التراب. معناها الخوف نتاع النتيجه مازال تحسه مسيطر على بعض اللاعبين اللي وقت اللي تبدا انت البورتور لابال عندك الكره تعرف شو يعملوا الجماعه الكل اللي تخبيه, عرفت معناها بادريسك ما يحب ماذا بيه ياخذ كره ويرجعها سامبل, اما مش ياخذ كره ويستلمها ويدور بها ويعاود يعطي باس يعاود ياخذها وما فماش ما حناش نشوفوا فيه. صحيح. علاش الحرزي ما وصلتوش برشا كور, وزيد بن حميده il a dépassé deux fois de suite. Donc, hâte sur le plan défensif, il doit faire un effort supplémentaire. Le Harzi, mais il ne laisse pas Ahmed aller vers l'arrière. C'est une note importante. Il faut faire très attention. Mena, بالنسبة للحارزي ما يقعدش يتفرج عليه ولا يدخل انتيريور ويخلي المكان فاضي متاعه على الجهة اللي معناها اليمين. وقتها ينجم بن حميدة في معناها لا ديفيرونس. بقى لحد تو الترجي هذا هو اللي قاعد أكثر الجرأة أكثر الأوبورتونيتي أكثر مش يمشي فير لافون وتحس لي باس نتاعو كلهم زاد فير لافون. هاك علاش نقول لك اللي ديفونسيفمون مازالوا النادي الأفريقي في لي دويال اللي في وسط التيران مازالوا ما فكوش كرة, قاعدة الكرة توصل بسهولة لخط دفاع النادي الأفريقي.
0: واضح. رضا قداش وصلنا وقت في ملعب حمادي العقربي بيراتس؟
1: 22 دقيقة لعب هذه فرصة للترجي والدفاع يرجع الكرة. توزيع من شهاب الجبالي من محمد بن علي وصرحة من الدفاع تخرج تماس, نلعب أنيس في 22 دقيقة لعب دائما التعادل 0-0 بين الترجي الرياضي والنادي الافريقي.
0: يعطيك الله صحة رضا. موزيكا ومصلينا معكم في الدربي بين الترجي والافريقي.

0: 31 دقيقة رجعناكم من جديد في راديو سبور في متابعة للقاء الدربي بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي. نعملوا طلة على رضا الخليفي في ملعب حمادي العقربي بيرادس. رضا مرحبا من جديد.
1: مرحبا بك نيز في راس الشوط. تركنا دقيقة 29 ودائما التعادل 0-0. في الحقيقة ما سجلناش فرص تذكر باستثناء فرصة واحدة منذ لحظات في دقيقة 27 هجوم للترجي وابو علي اختار التصويب من بعيد لكن كورته بعيدة. في الحقيقة في دقيقة كذلك خطأ ارتكبه مرياح رزع كرة سيرة الحارس مرميها من ميش لكن اللاعب النادي الافريقي أسامة الشريمي ما خلص عليها كانت هنايا تحت السياح جماهير مريح مرة أخرى يطلع ضريب. في الحقيقة زوز ملاحظات ليس الحل. الملاحظة الأولى تخص حكم المباراة اللي لحد الآن قاعد يتحكم في المباراة كأفضل ما يكون قريب من كل العمليات تقريبا. والملاحظة الثانية اللي هي ربما أثرت على أداء اللاعبين هو نقصد هنا لاعبي الترجي الضغط الجماهيري رهيب. هذه فرصة للترجي فرصة بن علي بن علي بن علي ودفاع النادي الإفريقي معتز الزمز على الخط يرجع الكرة تقريبا كانت عبرز بفرصة لحدان قصك جانين ضغط جماهيري رهيب معناها أي لاعب يأخذ الكرة ما تصورش السياح والضغوطات والتصوير هنا وربما هذا عامل يكون قد يكون أثر لحد الآن لخطر لأنه الحقيقة الدربي لحد الآن لم يرتقي إلى المستوى اللي كلنا أمنون لحد الآن على الأقل.
0: واضح رضا. سي توفيق تقريبا جاوزنا او قربنا من نص ساعه لعب 29 دقيقه دائما التعادل 0-0. ترجي قاعد يحاول الفريق مستميت في الدفاع مع الاعتماد خاصه على الكرات الطويله يحاول يوصل الكره لشوط.
2: بصراحه شوف العنوان النص ساعه هذه ترد مال ادريس من لي دوكوتي من نادي الفريق ومن ترجي الرياض تبقى فيك ان لي جي ميو انه لاقي النادي الترجي الرياضي لاقي حلول على الجهه اليمين وين بوعاليا وبن علي. علاش على خاطر زاد فهم علاش خاطر خضراوي مش قايم بواجب الدفاع دونك هنا خلى بن علي برسك هو يعمل في السوبريوريتي نوميريك الكوتي الاخر الكوش لا ميم شوز زاد كيف كيف بن حميده متفوق على متفوق على الحرج دونك هنا النقطتين هذوما اللي منهم جاوا الرفعات ومنهم جاوا العكسيات بالنسبه للترجي الرياضي لانه ما فماش ولا تصويبه من امام المرمى كلهم دوزيام بال رفعات على اليمين على اليسار ترجع الكره الثانيه سواء لقبيلو ولا حاجه عليه وتكمل الهجمه بالشكل بالتصويبات ولكن بدون جدوى. نادي الفريق قاعد يعتمد اكثر على الكره الطويله في اتجاه شوات وفي الكره الثانيه لا شفنا الحرزي في الواحد ضد واحد مع بن علي لا شفنا الخضراوي في الجهه الاخرى مع بن علي في الواحد ضد واحد هذو مزوز اللي كانوا على الاقل نقطه قوه النادي الافريقي اللي هما مانيش قاعد نشوف فيهم قاعدين يعملوا في والكره تضيع بسهوله من النادي الافريقي ما فماش حتى خمسه سته تمريرات ورا بعض
0: وسط الميدان بتاع النادي الافريقي مقارنه بوسط الميدان الترجي
2: كيفاش الترجي متفوق تو لحد 30 دقيقه الترجي وسط ميدانه وهو اللي ماني الميتريس اكثر سواء كولكتيف ولا انديفيدويل الكره اكثر صراحة دونك هكا علاش نقول لك قاعدين يلتوش داناو يلتوش بن ابو علي على اليسار قاعدين يوصلوا هذاك علاش اللي قلت لك وسط الميدان تاع ترجي افضل تبقى السؤال هو النادي الافريقي معناها غايب غياب تام في وسط الميدان خاصة في نسبة امتلاك الكرة لو تحط النسبة تلقاها أفضلية كثيرة للترجي.
0: شريمي سيد خان وأيضا الزمزمي
2: وزيدهم زاد زيدهم زاد الخضراوي وزاد الحرزي.
0: الحرزي
2: معناها الخمسة هذوما كان ما فماش حتى كونيكسيون بيناتهم الرولاسيون بالكورة ماهيش موجودة.
0: سي سمير جويلي شنو نجم نقولوا فنيا حتى التوا في المقابلة؟
3: إضافة بسيطة على اللي قاله توفيق وأنه النادي الإفريقي أنيس قاعد يلعب بالنار توا حاليا بالطريقة اللي يلعب بها هذه طريقة دفاعية بحتة
0: قاعد يقبل في برشا
3: قاعد يقبل في اللعب وأكيد لما تقبل اللعب لازم تقوم بأخطاء وخاصة من نقطة 18 متر متاعك. الشيء اللي الخضراوي يحكينا على الخضراوي وعلى الحرزي في العروقة ما لقاوش وضعيات أن كونتر أن باش يوريو إمكانياتهم أنيس لأنهم مركزين
0: في الحقيقة أكثر من فرصة بعد ناخذوا التفاصيل كلها مع رضا للترجي الرياضي.
3: بالضبط يعني الخضراوي والحرزي مركزين على الدور الدفاع نتاعهم ما لقاوش دي سيتواسيون ان كونتر ان في الشرط الرام تاع الترجي التونسي, الشيء اللي خلى شوات منعزل تماما حتى الكرة الطويلة عليه يلقاها دو كونتر ان ما نجمش يمسك الكرة باش يستنى أصحابه اون طون كو ستاسيون باش يطلع أصحابه. دونك النادي الفريق قاعد يقبل في اللعب وتقبل اللعب برشا برشا أكيد باش تقوم بأخطاء, وشفنا معناها الفرصة اللي قاعدة تسانح للترجي التونسي باش يسجل الهدف الأول.
0: رضا الخليفي في ملعب حمادي العقربي بيراتس, يظهر لي فرص متواصلة للترجي في ماتش الديربي.
1: بالفعل وكذلك أنيس الحقيقة مربوط الترجي تحسن في هذه الدقائق, كنا في الدقيقة 31 وعالي يتوقع مصر يرفع الكرة ورأطيف بن حميدة كان يأخذها الحارس, 33 دقيقة توزيعة من بن حميدة وابو عالي تصويب قوية عطايد نور فوق القام. في الحقيقة الترجي هو الأفضل على الميدان مع الملاعب لانه لكنه ملقاش الحلول لاختراق الكثافة الدفاعية للفريقي, تقريبا الفريقي كل اللاعبين في الدفاع بما في ذلك تفضيلات شواط اللي بعض الأحيان يرجع إلى الوراء.
0: سي توفيق عامل الجمهور اسكو ينجم يكون عامل, هو في الحقيقة ديما عامل الجمهور عامل إيجابي لكن مع مقابلة حاسمة خاصة الترجي من الأول كأنه ربما الضغط كبر عليه, لكن في اللحظات هذية تحرر شوية من الضغط مع مرور الدقائق.
2: هما حشتهم باللعب اللي مش يحررهم خاطر تو كتشوفوا استرام تاع زوز فرق هنا الملاعب كي بو فير لا ديفيرونس انديفيديوالمون وحده اللي كابابل مش يجيب لك طرح ما فهمناش. دونك لو سول اللي انا حسب اعتقادي هو ساس وساس
0: كوسيلة مش قاعد يتحرك شوية,
2: كوسيلة قاعد توصل له الكور وهيك علاش قلت لك المشكلة في السهيلي و ماهوش قاعد معناها لاقي صعوبات السهيلي والخضراوي معناها الفلون اخطر فلون توا اللي هو الفلون كوتي دروات نتاع الترجي الرياضي متفوق
0: صحيح,
2: شفنا كم مره يستلمها الكره اول شيء الاستلام وزيد
0: والرفعات
2: لا هي بروفوك يدخل لك معناها يبروفوكيك ويدخل بك ال 18 وبعد يصوب وانا وين عمل الفرق بو عالي. دونك بو عالي بالنسبه لتوا اخطر لاعب في الترجي
0: صحيح
2: في الهجوم مع جبالي زاد كيف كيف يزمك ترد باله لأنه عنده تمريرات ممتازة جدا في الجهة اليمين الاخطر الكل جاي من الشارع اللي صار تاع النادي الفريقي لأنه
0: اللي عادة ما تمثل نقطة قوة في المقابلات الفارغة
2: مستانس نقطة قوة ولكن حسن تمركز اللاعبين تاع الترجي وزاد كيف كيف سيد وخان تحسه كأنه يلعب أنا بيفو آخر مع الزمزمي معناه كان من المفروض أنه المنطقة هذه فارغة تشوف فيها معناه سيد وخان وزمزمي من المفروض أنه واحد منهم يصعد شوية على حامل الكرة لأنه حامل الكرة في الترجي في 30 متر الأخيرة حر طليق يأخذ الكرة يعمل كنترول يهز رأسه زيادة مش متعودين نشوفه النادي الفريقي في الأطراف متاعه في نص ملعبه يلعب بالشكل هذا. هكا علاش قلت لك أني نقطة هامة واستغل النادي الفريقي الترجي من دقيقة برسك 28 لدقيقة تو 35 تو رجع توازن ولكن المباراة مازال فيها سجال راه مازلت اللي يعمل الخطا الاول راه ماشي ايفا بيكاش.
0: سي سمير المقابله مازالت مفتوحه ايضا
3: مفتوحه شوف الترجي النادي الفريقي يعني قاعد حتى هجوماته كلها متكرره على الجهه اليسرى السيلي يعني على الاكسيال دروا نتاع الترجي التونسي اللي هو مرياح نعرف مرياح ناقص نسق مباريات رجع مؤخرا بعد اصابه تقريبا شهرين ثلاثة شهور دونك ما عندوش ريتم دو ماتش وما عندوش الفريشور دونك نشوفوا انه ديما الترجي قاعد يركز هجوم النادي الفريقي عفوا يركز هجوماته على السيلي وعلى الاكسيال دروا الارد دروا نتاع الترجي بن علي والاكسيال دروا اللي بجنبه اللي هو مرياح زوز ركلات من جو من اليمين وتو رجت من اليمين اما النادي الفريقي قاعد كما قلت كمك اللي قاعد يلعب بالنار قاعد يقبل في اللعب ما شفناش تقييم 3 باس دي سويت من النادي الافريقي مش قاعد يبني في اللعب قاعد يتخلص الكره في اسرع وقت ممكن على شواط كي شواط منعزل ما لقاش الحلول باش يستنى اصحابه ويوزع اللعب دونك الترجي قريب ياسر للمرمى للنادي الافريقي
0: واضح. خلينا نرجع لرضا قداش وصلنا وقت رضا في ماتش الديربي
1: 37 دقيقه لاعب والتعادل 0 مقابل 0 في ديربي العاصمه بين الترجي والنادي الافريقي.
0: يعطيك الصحه رضا اكيد مسير معكم في متابعه لمباراه الديربي الترجي الافريقي تحيه للناس الكل اللي تابعوا فينا على جوهره فام وايضا على جوهره تي في.
4: للاستماع الى جوهره فام في ولايه سوسة عادل الموجة على 105 على 105
5: Thank you. بوبليسيتي. مع كارت اولاد الدار كانك مولود من 22 افريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الاغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزه الدار دارنا.
6: جوهره اف ام بوبليسيتي
4: راديو سبور.

0: الأربعة وتسعة وأربعين دقيقة. رجعنا لكم من جديد في راديو سبور، دائما في المتابعة للقاء ديربي العاصمة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي. نرجع من جديد إلى ملعب حمادي العقربي برادس مع رضا الخليفي. رضا
1: أنا بك نيس في رادس 45 الأولى، انتهت والحكم أضاف 5 دقائق وما زلنا في الدقيقة الأولى والنتيجة لازالت الحالة التعادل 0-0 بين الترجي الرياضي والنادي الإفريقي. في الحقيقة نسق اللعب التراجع في الدقائق الأخيرة بحكم التقطعات وما سجلناش فرص تستحق الذكر، سجلنا 2 فرص لكنها عادية، كانت ثقة 38 توزيع قوية من أيمن الحرزي ومن ميجي رجع الكرة بكلتا يديه، دقيقة 40 بن حميد إمعاد وفلوريون دانو يصوب لكن الشامخ في المكان المناسب، تقريبا فرص عادية. هذا هو أنيف
0: يظهر لي رضا طاقم التحكيم ماشي كما يلزم في المقابلة هذه، لا شفنا احتجاجات، لا ما شفنا تقريبا حتى حركة زايدة من الملعبية ولا احتجاجات ولا غير.
1: بالفعل نيس الملاحظة الأهم منه انضباط تام خاصة على بنك البودلاء، عادة الحكم الرابع النجم يقول لك يطلع يمكن يقطع 50 كيلومتر في المباراة بين هذا البنك وذاك، اليوم تقريبا انضباط تام. قاعد نشوف في فلوريان المدرب الترجي باتريس بومال موجود على الخط المسموح به، وكذلك احيانا بالنسبه للنادي الافريقي طاره فوز البندرتي وطاره المساعد بتاعه احمد الطبيري. في الحقيقه ثم انضباط كبير، لكن الملاحظه وانه ثم تضييع وقت خاصه عند الاصابات، الحكم يسمح للاعبين بتلقي العلاج على ارضيه الميدان، ربما هذا الوقت
0: متعود ناس
1: به لأنه
0: تم برشة تضييع وقت. واضح سي سمير الجويلي، شنو نجم نقوله؟ تقريبا بدينا نقربوا من نهاية الشوط الأول والنتيجة ما زالت 0-0.
2: أكيد شوط أول سيطرة ميدانية للترجي التونسي، تحكم في الكرة، بناء الهجمة من الخلف بكل تأني بكل روية، عكس النادي الإفريقي اللي خير الدفاع المنطقة، دفاع المنطقة قبل اللعب، خلى روحه في برشة وضعيات صعبة قدام المرمى مهيب الشامخ، وكاد الترجي التونسي أنه وصل قدش مرة المرمى النادي الإفريقي. هذا دفاعيا هجوميا شفنا شوات منعزل تماما أمام غياب الخضراوي والحرزي اللي لهم بالدور الدفاعي أكثر من دورهم الهجومي. دونك نتصور أنه اختيار من فوزي بنزرتي يلعب بالطريقة هذه، ممكن شوط أول شوط ثاني ممكن يغير نوعا ما الخطة التكتيكية متاعه، لكن بالطريقة هذه الترجي التونسي أقرب أنيس تسجيل هدف.
0: سي توفيق تقريبا ما زالت الدقيقة في الوقت البديل.
3: لا بصراحة فنية ما شفناش،
0: فماش نيفو كبير،
3: لا ما يليقش بزوز فرق، أنا مستوى بصراحة متوسط لأنه الخوف
0: هذا نفهمه أنه الضغط متاع النتيجة،
3: ضغط المباراة، الخوف من الهزيمة كما قلنا، الإخفاق زاد كيف الخوف منه، هذا الكل راه يدخل في ذهن الملاعب. علاش قلنا أنه أنا سور البلان ميتريز سواء انديفيدوال ولا كوليكتيف يوحي لك اللي فما مشكل، سورتو بالنسبة للنادي الفريق، لأنه الترجي أحسن في وسط الميدان في تدوير الكرة في ولكن النادي الفريقي ما شفنا ولا شيء من وسط الميدان يشفع له اللي مش
0: فقط. أسامة الشريمي سي توفيق رأيك فيه في الشوط الأول؟
3: لا الشوط الأول كان غايب لا دفاعيا ولا زاد خذ أنذار، دونك لا
0: شو اللي يلعب تحت الضغط أكثر
3: بيان سور، لا في الدويال خذ كور، لا سور البلان ريلاسيونيل عاون صحابه ولا عطاه تمريرة صحيحة، اليوم شوط أول خرج موضوع، دونك فما أشياء للمراجعة بين الشوطين. تقول لي ضغط داكورد وضغط موجود على الاثنين على الترجي وعلى الافريقي، ولكن الفريق اللي اهدى شويه واللي قاعد يلقى في الحلول اللي هو النادي الترجي الرياضي، علاش بالكوره؟
0: يعني
3: طونكو الكوره عنده، طونكو قاعد يلقى في الحلول افيك دي دوبلومون دو باس، قاعد شفت حتى الكادرياج نتاع التيران كي تشوف الملاعبين نتاع الترجي تشوفهم يسون لا لي زابيل دو بال موجودين، حامل الكوره ديما يلقى حل باركونتر الكلوب افريكان. ليه
0: باهي خلينا نرجع نكمل الثواني المتبقيه مع رضا الخليفي، تفضل رضا.
1: مرحبا بك، حتى الوقت البديل انتهى ولا ثم

0: زيت خويا نزيد من الاول حد خذا كيما حنا ديما نقولوا بريزوما خذاها من البدايه. الناس كل حاطه في بلايصها, اللي واحد يتكلم اي واحد برا لروحك ما تجينيش ما تحكيش معايا, الناس كل حطهم في اماكنهم. وزيد كيف كيف ما فماش حاجات في المباراه اللي والله تقول تستحق الذكر.
1: صحيح
0: حتى اليوم كان لعبنا بلافار شوط الاول, شنو اللي مش يخليك من مش تتغشش على تصرفات الحكم؟ فما شيء, لا فما تدخلات ولا فما التصويبة الوحيدة من الحرزي في ال 37 مينوت اللي شدها مميش, هذه التصويبة أخطر كرة
1: نتاع
0: الكلوب أفريقيا,
1: ولا محاولات كوسيلة ولا تقريبا كوسيلة
0: سور الكوتي الأخر الكلهم سور دي تير ولا سور دي بيركوشن كوتي دروات غوش ويحاول مش بالانتريور
1: حتى دانو الكرة متاعه ضعيفة
0: زادة كيف ضعيفة. لا سول فوا وين فو فرمي لي باس بعد ساعات دونك يلزم تسكر الباس اللي مش توصل دانو نشعوا فيها النادي الافريقي. المرة الوحيدة اللي خلوه بن حميدة يوصل الكرة لدانو, دانو كنترول رونتي بالشريفي وصوبها, خاطر يلزم ديما واحد قدام الشريفي مش الكرة ما توصلش لدانو. دونك معناها سور البلان ديفونسيف يلزم ميتريزي دانو بالنسبة نحكي بن عبده ابو عبيد دو لوتر كوتي تو جاي مريم
1: عبده وشريفي
0: بن عبده
1: ثنائي ابو عبيد على خاطر
0: لا ابو عبيد لا مصاب قلت لك بن عبده وشريفي زون ميتريزي دانو دور لوتر كوتي تو جاي مريح زون نوتراليزي شوات اللي ما شفناش الشوط الاول ابار كيلكو روميز مي اوكان دونجي ما فماش خطوره. دونك هكا على الشوط الاول تعدى نيفو تكنيك مويان لي زوكازيون ما فماش, تقول لي ضغوطات نقول لك باهي سي فري ولكن هذاك النيفو هذاك المستوى نتاع زوج فرق هاك تشوف فيهم توا يلعبوا في فينال تاع شامبيون تونسي.
1: سي سمير شنو قاعد لك الشوط الاول؟
2: الشوط خلينا نقولوا انيس مخيب الامال والتطلعات اللي والمنتظره اللي كنا نتصوروا باش يكون دربي يعني كره مهارات فنيات, ما شفناش الشيء هذا كله. اكيد الضغط عنده قيمه, لكن الضغط في كره القدم راهو جزء عادي بالنسبه للاعبين, ما نسميش الضغط لانه الضغط
0: انت
2: ولا شوف انا كمدرب انيس ما نامنش بالضغط في المباريات, لانه شو يقول لك الضغط بالنسبه على شكون على حديثنا قياس هو انيس على اب رب عائله عنده 8 صغار وغدو ما عندوش باش يوكلهم يبنات لي خم فما ضغط عليه كيفاش, اما هذا ممكن فما توتر ان بو دو ستريس وي مي بريسيون نو ملعبيه في المستوى هذا وتلعب على وجوله قبل الاخيره في البطوله ولاعبين عندهم خبره تلعب بالتوتر هذا غير مقبول خاصه من جانب النادي الافريقي اللي ما شفناش ولا تقريبا 3 لمسات متتاليه, ما شفناش تحكم في الكره وسط الميدان. النادي الافريقي غايب اليوم سيطره كليه من اوكبيلو وجبالي والحاج عليا اللي سيطروا على كل وسط الميدان, ضغط مسترسل ومتواصل على حامل الكره, خلونا الدفريقي تقريبا خلاو شوات منعزل انعزال تام في الهجوم تقريبا غائب غياب كلي شوات, ومش ارادي من هو لكن لانه ما وصلتش كور من اصحابه. دونك نادي الدفريقي اختياره خلينا نقول ممكن اختيار تكتيكي من فوزي بنزرتي انه يقبل اللعب في الشوط الاول ومن بعد ممكن يغير اشياء هذا تنشوف في الشوط الثاني, لكن كم شو
1: يواصل بالنار شويه
2: تلعب نجم كم شو يواصل بالطريقه هذه اكيد مش الترجي تمشي مع مرور الوقت يعني باش يولي يقدم قدام اكثر باش يولي يضغط اكثر ويخلق اكثر تفوق عددي ويوصل بسرعه للمرمى الترجي النادي الافريقي.
1: سي توفيق ترى انه ربما فوز البنزرتي على غير العاده يقوم بتغييرات مبكره قبل الوقت ولا حتى باتريس بومال من جانب الترجي الرياضي التونسي؟
0: لا متوقع منهم لانه
1: عندك الشريمي مثلا عنده ورقه صفراء وعندك شهاب جبالي تشكى شويه من اوجاع في الكونتاكت مع سيدوخه.
0: لا اللي كابابل مش يخرج الشريمي في الميتون اذا كان تو بون هو يقيم, مش احنا قاعدين نشاهدوا في المباراه وعلى حسب المستوى نتاع زوج فرق وخاصه ملاعبيه النادي الافريقي نعرفوا اللي فور اكزامبل الشريمي الشوط الاول
1: باش نعطيك البنك نتاع زوج فرق الافريقي ياسين بوعبيد حسين بن علي فرانك ألان كانتي بلال أيت مالك صادق محمود فيليب كينزومبي فهد المسماري وصادق قديدة مع الحارس الثاني غيث الليفرني. ترجي إلياس بوزيان علاء الدين الدربالي نضال العيفي عبد الرحمن كوناتي حسام تقا أمن الله الحميدي يان ساس أشرف الجبري وصدق الدبشي حارس مرمى الثاني.
0: ولا دونك منه ومنه فهم الملاعبين اللي كي بوفر لا ديفيرونس سورتو ساس بالنسبه لاسبيرونس وبالنسبه للنادي الافريقي.
1: صادق محمود عنده برشا ربما ما لعبش
0: نقص بون مش تقول لي والله خاطر صادق اللي ديسبونيبل احنا نلوجوا على ملاعبي ديسبونيبل معناها شاك فوا وين بورتور دو لابال يلقى مش كل او تلقى صادق اونتر لي ليني تلقاه يجيك كابوي بعد ساعات تلقاه كوم سوتيان يعاونك.

0: الحق اللي نشوف فيه باش في البرومير ميتون اللي معناها الكورة ما عملتش حتى كونيكسيون لا بين الزمزمي سيد دخان. سيد دخان تحسه كاين ويلعب وخايف معناها حتى مش يشوف التمركز نتاعو وين وفين مكان وكيفاش ياخذ الكورة ويلورونت لو جو خاطر دوره هو زاد كيف كيف في التنويع وتغيير النسق بارفوا يقوي في النسق يعاود يطيح وقت اللي يحب هو هذا كل ما شفناش هكا علاش نقول لك بعد ساعات الكاليتي نتاع الملعبيه تاع وسط التيران تاع النادي الافريقي اليوم فني انا حتى سور البلان تكتيك
1: فني الافضليه كانت للوسط الميدان الترجي في الشوط
0: الاول انا باري بون دو بريزون لا سور البلان في لي دويل ولا زاد كيف كيف سور البلان خروجهم بالكوره ولا تغييرهم في النسق ولا حتى المسانده للزملاء القدام.
1: واضح اكيد نرجع لكم مع انطلاق الشوط الثاني من لقاء الدربي الترجي الرياضي التونسي النادي الافريقي. نذكر شوط اول 0-0 بين الفريقين.

0: بعد العرب سات جورا اف ام تي في عنا إلسات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في واسمعنا بعينيك.
1: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك مالا كلم 79 100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لغتي. خدمة تحكي لغتي.
2: جوهرة أفهم بيبليسيتي.
3: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة أفهم. منال جبل.
4: مرحبا وأهلا بكم لهذا الموجز الإخباري. المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تعتبر أن السلامة الغذائية لم تعد مجرد منظومة رقابية مرتبطة بالمراقبة الصحية للمواد الغذائية، بل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي الصحي والاستقرار الاجتماعي والسيادة الغذائية، معتبرة في بيان بمناسبة إحياء اليوم العالمي للسلامة الغذائية أن منظومة اللحوم الحمراء تمثل اليوم أحد أبرز نقاط الضغط داخل ملف السلامة الغذائية، ليس فقط بسبب ارتفاع الأسعار أو تراجع القطيع الوطني فحسب، بل كذلك نتيجة الإشكاليات البنيوية المرتبطة بظروف الذبح والتوزيع والمراقبة. ولفتت المنظمة إلى أن العديد من المسالخ تعاني من نقائص خطيرة تتعلق بالبنية التحتية وشروط النظافة ومعالجة الفضلات واحترام سلسلة التبريد والرقابة البيطرية المستمرة، وهو ما يفتح المجال أمام تسرب لحوم مجهولة المصدر أو غير مستوفية للشروط الصحية إلى الأسواق. وأكدت أن تنامي الذبح العشوائي خارج المسالك القانونية وغياب التتبع الرقمي لمسار اللحوم يضاعف من مخاطر تداول منتجات قد تشكل تهديدا مباشرا لصحة المستهلك خاصة في فترات الضغط الاستهلاكي، وأن إصلاح منظومة المسالخ لم يعد يحتمل التأجيل بل يستوجب رؤية وطنية جديدة تقوم على تحديث البنية التحتية ورقمنة التتبع ودعم المراقبة البيطرية وإدماج معايير السلامة والجودة في كامل السلسلة. الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين لم يعقد مؤتمره الذي كان مقررا لليوم، وتقرر تأجيله إلى موعد لم يحدده بعد رئيس المؤتمر الأمين العام والمساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الإعلام والنشر عثمان الجلولي. ويعود تأجيل المؤتمر إلى موعد لاحق إلى رفض المؤتمرين بالأغلبية عقد المؤتمر اليوم وإمضائهم على عريضة في الغرض، حسب مصدر نقابي لم يفصح عن الأسباب الحقيقية وراء اتخاذ المؤتمرين هذا القرار، واضح أن تأجيل المؤتمر إلى موعد آخر لا يجب أن يتجاوز 15 يوما مع صلاحية في تحديد الموعد تمنح لرئيس المؤتمر حسب قولها. دولياً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد اليوم بمهاجمة أي شخص يقترب من مكان اليورانيوم الإيراني المدفون، موضحاً أن قوة الفضاء تراقب اليورانيوم الإيراني المدفون تحت الأرض. ختاماً، نائب وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن بلاده ستتصدى لوجود سفن حربية فرنسية وبريطانية في هرمز، مشدداً على أن أي نشر أو تمركز لمدمرات حول مضيق هرمز بذريعة حماية الملاحة ليس سوى تصعيد للأزمة، مؤكداً أن أمن الملاحة البحرية لا يتحقق عبر استعراض القوة العسكرية.
3: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
5: برعاية مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علق تون كلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانوا فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
6: أريدو، طور عالمك.
7: مرحبا بكم مستمعينا، وإنما كنتوا تتبعوا فينا على راديو جوهرة آخر موعد يجمعنا معكم الأسبوع هذا في فقرة طنطنس، وكما كل نهار أحد نحكي على الأرقام. رقم اليوم هو 111.2 مليار دولار. نحكيوا على أبل، نحكيوا على النتائج المالية للربع الثاني من السنة المالية 2026 اللي فيها في 28 مارس اللي تعدى. الشركة شركة الأبل حققت إيرادات وصلت ل 111.2 مليار دولار، والزيادة هي 17% 20% على أساس سنوي. ربحية السهم كانت 2.01 دولار والزيادة هي 22% على أساس سنوي، وصافي الأرباح الصافية لهنا هي 29.57 مليون دولار. نحكيه على تليفون الآيفون اللي هو يتصدر المشهد كأهم منتوج للشركة على الإطلاق. المبيعات وصلت ل 56 مليون دولار، وهو ما يمثل أكثر من نصف إجمالي إيرادات الشركة. قطاع الخدمات يسجل 30 مليون دولار ويفوت بمراحل مبيعات أجهزة الماك اللي وصلت ل 8.3 مليون دولار، الآيباد 6.9 مليون دولار، الشيء اللي يشير إلى تحول استراتيجي ناجع نحو الاقتصاد الرقمي والاشتراكات. إذا كان نحبوا نشوف وين حققت أعلى النتائج شركة الأبل، نلقاو سوق الأمريكتين هو أكبر سوق لمنتجات أبل بإيرادات وصلت ل 45 مليون دولار. جات القارة الأوروبية في المرتبة الثانية 28 مليون دولار، تليها منطقة الصين الكبرى اللي عملت 20 مليون دولار. ورغم المنافسة القوية في شرق آسيا، اليابان وبقية دول آسيا والمحيط الهادي مجتمعة فاتوا 17 مليار دولار، شيء اللي أكد توازن انتشار العلامة التجارية عالميا. وهكا تيم كوك الرئيس التنفيذي المتخلي لشركة الأبل يقول اللي كونه نفتخر اليوم بالإعلان عن أفضل أداء ربع سنوي لنا على الإطلاق، والإيرادات هي 111.2 مليار دولار. هذا شو اللي عنا اليوم. Très bon dimanche à tous. Philemen.
3: Radio Sport.

0: دقيقة رجعنا لكم من جديد في راديو سبور، دائما في المتابعة للقاء ديربي العاصمة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي. نجدد الترحيب كل من سي توفيق زعبو، مرحبا من جديد.
1: اهلا وسهلا انيس.
0: سي سمير الجويلي مرحبا.
2: مرحبا انيس.
0: ونمشي مباشرة إلى رضا الخليفي في ملعب حمادي العاقر بميرات، مع انطلاق الشوط الثاني من المباراة. تفضل رضا.
3: مرحبا بك انيس في هذا الملعب في الدقيقة الرابعة منذ انطلاق الشوط الثاني، والنتيجة لا زالت على حالة تعادل 0-0 بين الترجي الرياضي والنادي الافريقي. اللعب متوقف بسبب تصادم بين محمد بن علي واعتقد انه فراس الشواط، والحمد لله الزوز يقوموا لاباس. وكنا انيس في الحقيقة بين الشوطين لاحظنا انه تقريبا مع كنت في حديث مع بعض الزملاء الصحفيين وكذلك بعض الاحباء انه الناس الكل مستاءة من مردود الزوز في رقم الشوط الاول. الشوط الاول الملاحظه الثانيه كذلك غضب كبير من احباء الترجي على المدرب باتريس بومال، والملاحظه الثالثه هي الصوره اللي كنت اشرت لها انت في بدايه النقل عند دخول اللاعبين ووجود أعوان من الشرطة بين زوز فرق. حقيقة استياء كبير وكبير جدا تقريبا في صفوف الأحباء، هذا أهم رصدناه. بالنسبة لزوز تشكيلات ما سجلنا حتى تغيير لا في تشكيلة الترجي ولا في تشكيلة النادي الأفريقي. حاليا نرى في الدقيقة الخامسة في الشوط الثاني التعادل 0-0 بين الترجي والنادي الأفريقي.
0: يعطيك الصحة رضا. سي توفيق، شوط ثاني تقريبا فيه 5 دقائق من غير تغييرات، سواء فوزي البنزرتي مع النادي الافريقي ولا باتريس بومال مع الترجي الرياضي التونسي، ويبقى التعادل متواصل. مع تعليقك على التصوير اللي حكينا عليها بكري شوية، حتى ما بين الشوطين اجراءات امنية مشدة في الفيستير وزوز صفوف من الامن بين ملاعبيه الافريقي وملاعبيه الترجي عند الخروج.
1: لا حتى في قدام الفيستيرات،
0: حتى قدام الفيستيرات قدام التيونيل
1: ممنوع الاقتراب. تعليمات صار ما مش ولا واحد، معناها كل حد يتلهب فريقه ولا واحد يستفز الثاني، وهذوما اجراءات امنيه ما نجموش ندخلوا فيها لانه هذا فما قراءه وفما دراسه صارت مش يبعدوا على كل مشكل. تبقى الصوره هذيك نتاع وهما داخلين بصراحه توجع شوي. بخلاف هذا الشوط الثاني بدايته كنا ننتظروا فما تغيير خاصه من نادي الافريقي انه يغير في التركيبه نتاع وسط الميدان، ولكن سي فوزي مصر مش يكمل بها. بخلاف هذا ما شفناش حاجه، شفنا سيطره في وسط الميدان وخاصه بوزيشن دو بال اكثر للترجي الرياضي. بخلاف هذا فماش خطوره. دونك شنو اللي تغير؟ قعدنا نلوجوا فماشي تعليمات تعطات لبعض اللاعبين في تغيير المراكز او في توصيات كي تبدا الكره عند فلان شي لازم يعمل او يسحب زميله للخلف او هذا الكل. بصراحه 5 دقائق او 6 دقائق لعب ما شفنا شيء. وكان الزوز مدربين راضين على الشوط الاول اللي قدموه.
0: سي سمير راضي. ما بدل شيء بارابور الشوط الاول.
2: صحيح هو راضين، خلينا نقولوا فوز بزرتي نجم يكون راضي، نتيجه التعادل تهمه تساعده النادي الافريقي يخلي يقول لكم ما بدلش تو نعمل 10 5 دقائق 10 15 مينوت ونقوم بالتغييرات ما دام متعادل. بينما انا مستغرب من مدرب الترجي التونسي اللي هو مطالب بالنتيجه، مطالب هو بفتح نتيجه والفوز بثلاث نقاط حتى يستعيد الصداره، ما قام حتى تغيير اون برانسيب.
0: انا هو المركز اللي تشوف ضروري فيه التغيير.
2: شوف في وضعيه كيما هذه 4-4-2 تساعد برشا الترجي التونسي. دخول الجبري مع مع مع دانو ينجم يخلق بيرتورباسيون في الدفاع النادي الافريقي خاصه في الاكس سنترال، لانه النادي الافريقي شفناه لما يرجع ال 20 متر الاخيره يولي 5 مدافعين على نفس الخط. انيس دونك دوز افون سنتر ينجموا واحد يقلق ودانو يطلب الكره في الفراغات اللي يخليها الجبري او العكس. بالعكس دونك شفنا الحاج علي ما كانش مرض ممتاز في الشوط الاول، كان تقريبا غايب نوعا ما. دونك ماهوش نتاع مباريات كيف هذه. نتصور انه 4-4-2 على مدرب الترجي التونسي ان ياخذ الريسك منذ بدايه الشوط الاول، ما يخليش الوقت يمشي وبعد يولي يلوش في الحلول وقت سرا ان بو روتار بعد ممكن انيس.
0: رضا قداش وصلنا وقت في ملعب حمادي العاقر ببيراتس؟
3: نلعب في الدقيقه الثامنه في الشوط الثاني ودائما التعادل 0-0 بين الترجي الرياضي والنادي الافريقي، ولم نسجل اي محاوله تذكر لا من هذا الجانب ولا من ذاك في الدقائق اللي مرت.
0: سي توفيق تصور باش يقعد نفس الريتم تاع المقابله والا وقت نمشيو شويه خاصه في ال 20 30 دقيقه الاخرى؟
1: علاش قلت كل واحد
0: الكل باش يلعب الكل في الكل
1: وقت. المدرب واستراتيجيته، اذا كان النتيجه تقعد لها 0-0 لحد الدقيقه 70 75 اكيد الترجي مدربه لازم ضروري مش يغامر. لأنه نتيجة 0-0 ما هيش في صالحه. فمطالب يعمل مغامرة يزيد في العدد بتاع المهاجمين يلقى حل. سي تالوي دو تروفي لي سوليسيون, هو المسؤول على الفريق ككل.
0: ساعات المغامرة تنجم تخلف نتائج سلبية.
1: شوف هذا كله ريسك دو ميتي. إذا كان ما تكونش كوراجو وما تكونش اوداسيو في الكورة ما تقعد في الدار خير. إذا كان أخويا مباراة مش تجيب لي تيتر وما ناخذش الريسك فيها ياك هو ما فيهاش الكورة, فيها ربح وخسارة. يا ناخذ ريسك بوتيتر نسجل ونربح, يا الله اللي قدر نخسر ما يجاوزي على الأقل ما نقعدش نستنى. ولكن النادي الافريقي بصراحه هو اللي مطالب تو مش ايجاد حلول. اذا كان يواصل بالشكل هذا الرفعات على اليمين وعلى اليسار
0: قاعده تتكرر في اكثر
1: قاعدة
0: من
1: تتكرر
0: من
1: الشوط الاول وعاوده تتكرر تو في الشوط الثاني. وباقي بن علي وباقي بن حميده سون ليبر قاعدين يسنطروا بكل اريحيه. علاش؟ لانه مش كيما قلنا باقي سي غدراوي والحارزي مازالوا بعاد على البورتور دو لاباب. يودي في ترى فريق اول راهو بتاع النادي الافريقي, مش معقول انه تخلي اللي مشي سنتر بعيد عليك في وين في ال 20 متر الاخير. ما تخليش ما تعطيش الفرصه مش يرفع. دونك هناك عليك علاش قلت لك الخطوره تو اكثر للترجي, لانه ملاعبيه النادي الافريقي مسامحينهم وخليهم يرفعوا بكل حريه. وهنا وين تحس اللي معناها الشراسه الدفاعيه ناقصه اليوم في النادي الافريقي.
0: سي سمير أيضا في النادي الإفريقي يظهر لي فما صعوبة في مسك الكرة, إنه يشد كرة أكثر وقت ممكن ويمتريزي الكرة.
2: صحيح, لأنه ما خلقش في السيتواسيون كل فماش تفوق عددي, فما السوبيريوريتي نيميريك وين الزون اللي فيها الكرة. يعني كان فشفنا النادي الإفريقي السهيلي والزعلوني يطلعوا برشا ويساعدوا الهجوم ويخلقوا تفوق عددي سواء على كلوار ولا في السهيلي شفناها حتى يدخل وسط الميدان وسجل أهداف.
0: هذا اليوم ما صارش.
2: اليوم ما صارش. دونك تعليم ظهر تعليمات إنه ما يطلعوش برشا مع الحرزي والخضراوي ويرجعوا مع التيرو نتاعهم, ومش راجعين كما يلزم كما قال توفيق. بن علي وبن حميد قاعدين يلعبوا ليبر وقاعدين يوزعوا في الكره العرضيه قداش من مره. دونك تحس انه النادي الافريقي ضغط النتيجه خلاه ممكن يفقد نوعا ما الريبير نتاعو الانتشار نتاعو اللي متعود به في الملعب. دونك التغيير كما قال توفيق ضروري في النادي الافريقي حتى يعيد التوازن, خاصه وسط الميدان باش يولي يتحكم في الكره اكثر, يولي معناها على الاقل اموي في البوزيشن دو لا بال يقرب شويه للترجي التونسي وما يخليش الترجي متحكم طوف الكرة كما يجب وقاعد يلعب في شطر تران النادي الافريقي.
0: رضا, فما تغييرات منتظرة في المقابلة في الدقائق هذه ولا مسابق لأوان ومازالوا الملعبية كل يقوموا بالحركة الحمائية؟
3: اللي حدنا كان فما فرصة في الدقيقة 56 توزيعة أرضية من محمد بن علي وتصويبة قوية من بوعالية, لكنها بحقيقة تخرج الجانبية. بالنسبة للتغييرات تم اللاعبين قاعدين يقوموا بالحركة الحمائية, لكن لحد الآن ما زال أعتقد أنه دقائق أخرى. ولكن كلما تقدم الوقت كلما ازداد الغضب هنا في المدرجات وازداد الضغط, وخاصة أن الترجي مطالب بالفوز ولا شيء غير الفوز.
0: واضح الضغط متواصل في انتظار تقريبا 34 دقيقة الأخيرة في المباراة. نمشي موزيكا مصلينا معكم في راديو سبور حتى للصباح.

0: الخمسة وثلاثة وثلاثين دقيقة رجعنا لكم من جديد. تحية للناس الكل اللي تابعوا فينا على جوهرة فيم وأيضا على جوهرة تي في في متابعة للقاء الدربي. نمشي لملعب حمادي العقربي برادس مع توقف اللقاء في هذه اللحظات. كل التفاصيل والأجواء في ماتش الدربي مع رضا الخليفي. تفضل رضا. رضا الخليفي نعاودوا الاتصال به بعد لحظات. سي توفيق اكيد كراكاج نتاع جماهير الترجي الرياضي التونسي يجبر الحكم على ايقاف المقابله بما انه الرؤيه منعدمه.
1: المستمعين نتاعنا واللي شاهدوا فينا يفهموا علاش توقف المباراه، راه ولا فما ضربه جزاء ولا فما اي شيء ولا قرار تحكيمي. القرار الوحيد اللي وقف لانه الرؤيه
0: انعدمت بعد الكراكاج نتاع جماهير الترجي الرياضي التونسي.
1: دونك علاش المباراه واقفه وننتظروا الحكم واقف وكل برد دم، لانه متعود بالذباب عندهم في
0: النمسا.
1: في النمسا هو كان يستنى لين قال لك حتى الذباب يطلع ويمشي على روحه وجماعه باقي تشعلوا مش انا مولا الدار. هو تشوف الاجواء احتفاليه فننتظروا رجوع، لانه هذا تو مش به تكسير الريتم بالشكل هذا بعد 30 معنا 15 مينوت ولا 20 مينوت دو جو مش يعطل يعطل اللعب
0: ويشوفوا برشا وقت بديل زاد.
1: مارغريكو الترجي قام بزوج تغييرات في وقتهم اللي هما ساس ودخول توا الحميدي. دونك بوست بار بوست بو علي خرج وخرج الحاج علي اللي قاعدين يشتغلوا في الاروقه. دونك هو قال لك هاني تو شوف في الجيست تاع الحكم قال لك ما نستناش المباراه الا ما
0: الرؤيه ترجع.
1: الرؤيه ترجع بيان سور هو الفار ما تشوف شيء.
0: إذا كان رضا حاضر معنا ولا نمشيله بعد لحظات إلى ملعب حمادي العقربي برادس مع توقف لقاء الدربي كما قلت في انتظار أنه ترجع للرؤية كما يلزم على أرضية الميدان. تفضل رضا.
2: أهلا بك. نزل حقيقة تقريبا 6 دقائق تقريبا واقف المباراة نتيجة الشماريخ الموجودة في المدرجات. الحقيقة شماريخ قوي ولحد الآن ما زالت المباراة متوقفة والنتيجة كما هي استعادة 0-0. والملاحظة الثانية هي التعزيزات أمنية كبيرة كما نرى تقريبا الصورة اللي كنا نحكيه عليها تقريب تعزيزات أمنية إضافية بكل دوائر الملعب الداخلية. والملاحظة الثالثة زوج تغييرات في تشكيلة الترجي. أمان الله الحميدي أخذ مكان معز الحاج علي ويان صاد أخذ مكان كتير أبو عالية. ولحد الآن المباراة ما زالت متوقفة لأنه الرؤية تقريبا منعدمة تماما وصلنا تقريبا لحد الآن منعدمة ومن حق الحكم لأنه الظروف ما هيش مش متعصبة في اللعبة.
0: بثمانية دقائق
1: سي
0: توفيق
1: هذا
0: أثر على مردود
1: الملعبية؟ أكيد شنو أثر. أما نحكي لك على تو شو الحركة اللي عملها الحكم مع مراقب الخط. معناها مراقب الخط وقت اللي يقف على الخط نتاعه ما
0: يشوف يشوف ولا لا؟ يستنى أنه يرجع يشوف الرؤية كما يلزم.
1: بيان سور باش يشوف اللينيا كاملة معناها حتى لتوش أخرى. كان واحد ورجو يتعدى كيفاش مش يراقب وكيفاش مش يهز
0: سامير.
3: اكيد اكيد التقطعات هذه راهي في صلاح النادي الافريقي. جمهور الترجي التونسي لازم يعرف انه فريقه لقى نسق الريتم دو ماتش لقى المحاولات دونك توقفوا 5 دقائق اكيد باش يمشي يفقدوا التركيز وفي مصلحه النادي الافريقي. لكن خلينا نرجع للتغييرات نتاع المدرب
0: باتريس
3: بومال لانيس. خلينا نكونوا موضوعيين. احنا ما نقولش المدرب التونسي المدربين يخافوا في تونس لكن الفوات الاودواسيو صدقني لو كانت مباراه كيف هذه في الخارج في مدرب اوروبي يخرج ما تخرج انت اجنبي باش دخل اجنبي يخرج توغاي ويخلي بوعاليه في في في في الهجوم لانه بوعاليه خسروا اللي هو اللي قاعد يقوم بالمراوغات ويعمل في البنتراسيون والبروفوكاسيون
0: تقريبا احسن لاعب في الترجي.
3: ولا تخرج توغاي وتولي تلعب بن حميد ولي في العكس تولي تلعب دو زاكسيو
0: اذا كان خرج توغاي ربما زاد ياسين مريح ما عندوش الريتم الكافي ما انه مازال كيف رجع
3: فما تيتر اون جو يعني تيتر اون جو الفو بروندو دو ريسك سون ريسك ما عندكم توصل تبقى ديما في بلاصتك. وعالية خسروا لأنه هو الوحيد اللي تقريبا قام بالتسديدات في المرمى وقام بالتوزيعات وخلق التفوق العددي في كم مناسبة في هجوم الترجي التونسي. دونك تخرج توغاي ودخل بن حميدة وتلعب تدخل لتو بور لتو ما تسجل هدف نتاع الانتصار نتاعك وبعدين تعاود ترجع تسكر من جديد. دونك البريز دي ريس كذا ما خلاش مدرب الترجي التونسي قد يندم عليه من بعد أو مش ياخذ ريسك من بعد باش يكون وقت متأخر.
0: في المقابل هل تأخر فوزي البنزرتي في القيام بالتغييرات؟
3: لا فوزي البنزرتي يقول لك بدل ما أنا متعادل أنا أوبجيكتيف حتى دقيقة 69 عارفين تو اوبجيكتيف اتان جوجير لو ماتش نربح الدقائق ومن بعد يغير تغييرات ونصور تغييرات دفاعيه مش هجوميه لانه ساعدوا التعادل فوزي بنزرتي. دونك حاليا الكوتشينج نتاع فوزي بنزرتي مع المباراه راه متوازن وعقلاني في سياق المباراه والسياق النتيجه اللي يحب يوصلها في نهايه المباراه.
0: باهي نرجع من جديد الى ملعب حمادي العقربي بيرادز. رضا استأنف اللاعب ولا مازال؟
2: في هذه اللحظه الحكم يعطي اشاره استئناف اللاعب يستأنف اللاعب. نلعب توا في الدقيقه 71 نقول في الشوط الثاني ما لعبناش تقريبا 4 ساعه كامله في الحقيقه لحد الان نلعب على كل دقيقه 71 دائما التعادل 0 مقابل 0 بين الترجي الرياضي والنادي الافريقي.
0: تقريبا فما قريب العشرة دقائق سي توفيق اللي توقف فيهم اللعب.
1: دونك توا لازم يربرين كل فريق يحاول مش يرجع توا سورتو النسق كما قلنا هو فقدناه في الشوط الاول كنا الشوط الثاني نستناو فيه ما خير ولكن باقي الحكايه انا ريان نشونجي واللي مشي يغيروا نسقهم الملاعبيه. دونك فما فارتيسمون اخر راهو نشوفوا فيه
3: الحرزي
0: نحرزوا التفاصيل مع رضا. تفضل رضا.
2: مرحبا هنيك بالفعل لحد الان حكم وزازوز انذارات الاول وسام الشريمي والثاني لايمن الحرزي هذا مزوز انذارات من نصيب النادي الافريقي كما قلنا وسام الشريمي واخيرا ايمن الحرزي اللي خدا انذار وثم مخالفه للترجي بعيد المخالفه تقريبا حوالي 30 متر تتنفذ المخالفه تمشي كره عاليه راسيه مرياح تضرب في الدفاع وترجع.
0: حتى التوى ما زال التعادل صفر مقابل صفر. سي توفيق النادي الافريقي يظهر لي بالضغط نتاع زوز انذارات الشريمي والحرزي حتى التوى قاعد الملعبيه تحت الضغط نجم نقول
1: اكيد. شوف الوقت يمشي تو الوقت في صالح شكون الوقت في صالح النادي
0: الافريقي
1: دونك زاد يفوت ستاندر لي النادي الافريقي مادام الوقت في صالحه الترجي فا بروندر دي ريسك وهنا وين يلزمك تستغل النقاط اللي مش يلعب عليهم الترجي الرياضي ما دامك انت دفاعيا وهي طيب فرصه اخرى جات للنادي الافريقي على
0: النادي الافريقي اللي يتحرك في الدقائق
1: على اثر توزيعه
0: عكسيه سواء فرصه شوات بكري شويه ولا الفرص
1: اللي قاعده اتاك وقت اللي الترجي يبدا باكثر عدد ممكن في الهجوم سور كونتر اتاك الباس الاولى الثانيه تلقى روحك كي تلعب فير لافون اما كي تلعب باس عرضي تعطي الوقت للترجي بور سور بلاسي هكا علاش توا شوف الزعلوني اول مره يوصل ل 18 عطاء عكسية وزميله كان واقف غادي كان جاهز راسه بتاتر تولي مخترة للترجي. هذه الركنية السابعة بدون خطور.
0: سمير ما لقاش النادي الافريقي خاصة الاليات في تجسيم لبالارين
3: الفرصة هذه الفرصة نقول الفرصة الوحيدة في مباراة زوز فرق وصل النادي الافريقي 3 كونتر 2 يعني ايش معناها في الهجمة المرتدة 3 كونتر 2 هذه نسميها فرصة صالحة للتسجيل فما تفوق عددي وهجمة واعدة بينما النادي الافريقي ما خلق حتى فرصة نتاع تفوق عددي ديما الفرصة نتاعه في منطقة 18 ديما ايجاليتي نيميريك معناها حتى فما اختار محدود بينما الفرصة الأخيرة نتاع النادي الافريقي هذه كانت فرصة حقيقية كانت لو كانت جات لمسة شريمي ممتازة كان يهبط وجه لوجه وسجل هدف
0: وربما حتى الكرة لين دو بين الخضراوي وشوات
3: قبل تحس أن النادي الافريقي فما توصيات من الفوزي بنزرتي أنه يطلعوا شوية لقدام ويحاول يمشيوا الهجوم وشوفوا توصيلي شوفوا قدامنا السيلي كيفاش طالع لقدام وقاعد يعاضد ويعمل دوبلومون من الخلف في الرواق الأيمن للترجي التونسي. دونك نتصور أنه نسق باش يرتفع نوعا ما في المباراة في نهاية المباراة
0: هذه تقريبا الربع ساعة الأخيرة باش تكون من نار مع الوقت البديل. نرجع ناخذ توقيت ولا النتيجة معك رضا الخليفي تفضل.
2: نلعب في دقيقة 75 يعني تضع هجوم للنادي الافريقي نجوم وتمشي كرة 6 أمتار في الحقيقة في هذه الدقائق نجم نقول والسيطرة إذا يستحق الكلمة نقول السيطرة هي للنادي الافريقي لكنها سيطرة عقيمة في الحقيقة ما فماش فرص تظهر يعني فرص اللي من شأنها باش تطلق الحارس فماش ولا الحارس مهيب الشامخ على كل 75 دقيقة لعب 0 مقابل 0 بين الترجي الرياضي والنادي الافريقي.
0: يعطيك الصحة رضا. نمشي موزيكا مصلين معكم في متابعة للدربي بعد شوية نكملوا الدقائق اللي ما زالت في دربي العاصمة بين الترجي والنادي الافريقي.

0: الخمسة وثلاثة وخمسين دقيقة رجعنا لكم من جديد دائما في المتابعة للقاء ديربي العاصمة الترجي الرياضي التونسي النادي الافريقي مع الدقائق الأخرى دقائق حاسمة تشويق متواصل في لقاء الديربي. كل التفاصيل كالعادة مع مراسلنا رضا الخليفي مباشرة من ملعب حمادي العقربي برادس. مرحبا من جديد رضا.
1: مرحبا بك كنيس في رادس نلعب في دقيقة 86 ودائما التعادل صفر مقابل صفر دقيقة. ثم زوج صغيرات في تشكيلة النادي الافريقي نتبعهم مع بعضنا على كل منذ لحظات كانت فرصة للترجي توزيع عالية ويانصاد كان في موقع مناسب لكنه يهدر فرصة ثمينة والحكم يقول تسلل دقيقة رضايات الشوط الثاني.

0: واكيد مع دخول ايضا حسام بن علي بلاصه الخضراوي. سي سمير، تغييرات توا كل دقيقه بحسابها، زوز مدربين، تركيز كبير، وشكون باش يتمكن من التسجيل والا المقابله تصير الى التعادل؟
1: صحيح، هذو اللحظات الحاسمه في المباريات واللحظات اللي المدرب لازم يكون مركز فيهم في التغييرات نتاعو، في التغييرات اللاعبين وتمركز اللاعبين. شوفوا نادي الفريق قاعد يتماشى مع تغييرات الترجي التونسي، شفنا الحرزي تعب شويه، الخضراوي تعب ما عادش نجم يرجع مع بن علي، فدخل بن علي معناها كظهير ايسر ثاني باش يغطي شويه على الرواق الايمن نتاع الترجي التونسي. الحرزي تعب، خرج دخل كوزمبي، والشريمي كنا شفناه من الشوط الاول ماهوش في نهارو، دخل بوعبيد. دونك تغييرات بحافظ بها على فوزي بزرتي، حافظ على الاكليبر دو ليكيب وخلى ديما التوازن موجود. بينما الترجي التونسي فما تغييرات، هو خلينا نقولوا ان نسميها عشوائيه ولا ديزوردر في الترجي التونسي تو حاليا. ما تشوفش فما بناء هجمه، ما تشوفش فما تمركز لاعبين في الانتشار الممتاز في الميدان، يعني تشوف انه الناس كل في الهجوم بدون مراكز، بدون تغيير مراكز. دونك تشوف انه لعب الترجي التونسي راه في صالح النادي الافريقي، والطريقه دي صعيبه نسجل الترجي التونسي.
0: سي توفيق، النادي الافريقي ربما اكثر تامين دفاعي باقحام بوعبيد، باقحام حسين بن علي، لكن مش يلعب في خطه جديده، مش يلعب في بلاصه الخضراوي، والترجي يلعب الكل في الكل بزوز ملاعبيه خاصه نون بوانت اللي هما الاشرف الجبري ودانو.
2: تو دخلنا في المونيتاي، دخلنا في الاوقات الاخيره نتاع المباراه. كل علاش قلنا من البدايه، قلنا راه كل مدرب عنده استراتيجيه، وتو معناها يلعب سون فاتو كما نقولوا، معناها بالنسبه للمدرب الترجي الرياضي نزل الكم الهائل هذا نتاع المهاجمين واللي يلعبوا على الاطراف وساس والكل موجودين، ولكن تبقى دائما التمريره الاخيره. تو شفت بعد ساعات معناها كي تلقى صعوبات مش ترفع على اليمين وعلى اليسار، وتو ينفاق فوزي البنزرت على انه بن علي اللي دخل، وزاد دخل شكون بوعبيد، معناها ثلاثه بريسك في اللاكس، وزيد زعلوني سهيلي وزيد بن علي. دونك بور فيرمي، خاطر اكثر واحد رفع اليوم هو بن علي،
0: الخطوره نتاع الجهه اليمنى نتاع الترجي.
2: اذا كان شوف اذا كان الترجي تحاول مش تسكر لها لي دو كوتي، راهو من الصعب مش تسجل. شفنا التصويبتين اللي جاوا توا، التصويبه الاولى اللي سجلها صوبها اوكبيلو، والثاني اظن ساس وين جات. دونك الدقه مفقوده في التصويب، وزاد كيف كيف الثقه في النفس والمسافه. دونك نتصور اللي معناها الحل الوحيد هو دو كونتورني لاكس سنترال والميليتيران تاع النادي الافريقي، وتمر بالاطراف وبالعكسيات، وهذا اللي نجح فيه ان سارتان مومون النادي الافريقي الترجي الرياضي، ولكن ما لقاش الاليات وما لقاش الملاعب اللي ينهي له الهجمه. لك علاش توا بريسكو وصلنا 89 دقيقه مش يلعب معناها كل اوراقه مدرب الترجي الرياضي، فماشي ما تجيش رفعه، ما تجيش تصويبه، ما تجيش حاجه. فوزي حب يامن اكثر، ولكن يفوت تتر معناها بونسيف للملاعبيه اللي في التيران، راهم اذا كان مش تخليهم يرفعوا مش الخطر مش يجي. دونك يفوا معناها ديفوندر اون افونسون. بالنسبه للنادي الافريقي يحاول يدافع وهو يقدم، مش ياخرهم، مش ياخر ملاعبيه الترجي على المرمى. دونك يحاول مشي بعدهم للماكسيموم
0: في انتظار نعرفوا زاد قداش يكون وقت بديل. لو نرجعوا لرضا الخليفي في ملعب حماد العقربي براس، تفضل رضا.
3: 10 دقائق لا وقت القانوني انتهى، والحكم اعلن عن 14 دقيقه كوقت بديل. ما زلنا في الدقيقه الاولى والنتيجه لا زالت على التعادل 0 مقابل 0. وسمى عبد الرحمن كوناتي قاعد يستعد لاخذ مكانه في تشكيله الترجي. الحقيقه الترجي ما لقاش الحلول، وباتريس كومال نجم نقول لك ما عرفش كيفاش يتفاعل، ما لقاش الحلول تماما تقريبا كما قال سي سمير وسي توفيق، عشوائيه معظم الكرات تقريبا. ما شفناش حتى مهيب الشامخ جاته كرات ولا فرص معناها النجم تعتز الفارق. على كل ما زال امل 14 دقيقه كامله، هذا ينصاد ينصاد يغير تاج اللعب. توكاي يترجل بن علي، تقطع حسام بن علي، يقطع كوره طرده عاليه تمثل مميز، تسمى مميز في الحقيقة خرب كبير في الترجي. توكاي بن حسن مريح ترجع توكاي غير اتجاه اللعب. بن حميدة ماذا يفعل بن حميدة؟ رجع الكرة ملقاش حلول. كوناتي أقبلو تسمى حمزة رفيعة ماذا يفعل؟ حمزة رفيعة بن حميدة وسقطع الترجي. تقريبا النادي الافريقي خطه دفاعيه محكمه جدار دفاعي، ثم مخالفة للترجي.

0: مخالفة هذه باش يستعد حمصر فيها بجهودها عبد الرحمن كوناتي ياخذ مكان اقبلوا عبد الرحمن كوناتي ياخذ مكان اقبلوا والرجاء لك الخط لتحليل هذا التغيير.
1: واضح تغيير جديد سي سمير دخول عبد الرحمن كوناتي مكان اونيتشي اوبيلو
2: تغيير عشوائي باش يزيد يدخل لخبطه اكثر في هجوم الترجي التونسي ويخلي اللعب مش عشوائي بركة يولي يخليه معناها على الحظ يلعب على الحظ دانيس لانه تحب تاخذ ريسك احنا قلناها منذ البدايه تحب تاخذ ريسك انت كمدرب ويزمك تفوز وحاجك ثلاث نقاط او مغرم تخرج بوعاليه تخرج توغاي ايش بيه توغاي وترجع بالحميده في اللاكس وتخلي اللعب نتاعك الانتشار نتاعك هو بيدو وتخلي الاليات اللعب نتاعك هي بيدو الترجي لازم يفقد الاليات ولا خذ كره وصب ونادي الفريق متمركز كما يجب في المنطقه نتاعو
1: خلينا نمشي للرضا ونرجع لك سي سمير الفكرة تفضل رضا.

0: دخول عبد الرحمن كوناتي ثم يقع تغيير آخر يرجع أونيسوبولو للميدان وثم تغيير إصابة محمد بن علي باش يدخل كوناتي أعتقد ثم في رقم 25 الياس بوزيان باش يدخل خاطر قاعد نشوف في محمد بن علي مصاب وثم كوناتي باش يرجع ياخذ مكانه على كل التغيير مازال أوكبولو في الميدان ثم زوج تغييرات ثم الياس بوزيان أصلا مش ياخذ مكان محمد بن علي وعبد الرحمن كوناتي ربما ياخذ المكان أوكبولو
1: باهي سمير دونك ننتظروا التغيير باش نجموا نحكيوا عليه أكثر اما قراءتك حتى التوا كما قلنا دخلنا في المونيتاي
2: لا بالطريقه دي قال توفيق بكري تقعد حتى الغدوه ما تبركيش لانه ما فماش رؤيه في بناء الهجمه هاك تشوف معناها الترجي تقريبا ما لقى حتى حل لقى دفاع تقريبا تشوف ستة لاعبين مدريد الفريق متمركزين على نفس الخط قرب لبعضهم مسكرين الانترفال مسكرين الانترفال اونط الجوار والجوار اونط الدوليني دونك صعوبه اختراق الدفاع هذا دونك تلعب على المهارات الفرديه على جوار كي بروفوك جوار كي بيرتوكي كي بيناتر اللي هو بوعالية قصي بوعالية دونك الترجي الرياضي التونسي قاعد يخسر في الـ في الـ في, الـ في الوقت معناها مش في صالحه هو
1: واضح نمشيو بيوب ومصلين معاكم في راديو سبور بعد لحظات نرجع الى ملعب حمادي العقربي برادس لمتابعه الدقائق الاخيره في لقاء الدربي جوهرة
3: بوبليسيتي ما فهمتش انا من جاتك فكره المشيان الحمام بورقيبه
4: الطبيب قال لي مشاكل خشمك وودنيك والروماتيزم الكل يلزمهم جمعه في حمام بورقيبه في المرادي
3: يا محلاها اللي تقتل
4: انا ماشي باش نتفاهم مع الطبيب على الكير نتاعي انواع العلاجات هذه الكل ما تلقاها كان في حمام بورقيبه في المرادي وتعتمد على المياه المعدنيه الجوفيه جمعة من زمان ترجع تنطل هاي كوراج كوراج
3: يا بنتي كبير وكل عملتهم أنا مانيش كيفك
4: ملا فريدة ولا فريدة المرادي حمام بورقيبة المحطة الاستشفائية بالمياه المعدنية
5: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك نالا كلم 79 100 ألف وخدم في تي بي تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة تي بي خدمة تحكي لغتي خدمة تحكي لغتي
6: جوهرة أفهم
3: بيبليسيتي
7: راديو سبور برعاية مع أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على مي أريدو وإلا كليكي على اليان إليجيك فخ SMS قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل
8: أريدو طور عالمك

0: الستة وسبعة دقائق رجعنا لكم من جديد في اللحظات الأخيرة والدقائق الأخيرة في ماتش الديربي الترجي النادي الإفريقي. نعملوا طلع على ملعب حمادي العقربي بيراتس مع رضا الخليفي. تفضل رضا.
1: مرحبا بك. يعني نرى في تقريبا الدقيقة التاسعة في الوقت البديل أو العاشرة، ما زالوا تقريبا خمس دقائق والنتيجة لحالها التعادل صفر مقابل صفر. في الحقيقة الترجي يسيطر لكنها سيطرة عقيمة، ما فماش فرص واضحة، ما فماش جمل فنية، حتى الكرات الثابتة فشل فيهم نجم نقوله بصراحة. حتى الجماهير وكأني به جماهير الترجي اللي توافدت بأكثر من 35 ألف متفرج كأنها أيست وبدأت تغادر الميدان. في الحقيقة وأن النجم نقوله حصيلة سلبية للإطار الفني الفرنسي، ليس على مستوى النتائج فحسب بل كذلك على مستوى المردود والأداء. تقريبا كما قلت عشوائية في اللعب، عشوائية تميز الترجي تقريبا هذا النجم نقوله في مباراة كان من المفروض أن يكون أفضل بكثير من هكذا، لأنه ما نجموش نلومه النادي الإفريقي ولا فوز بالدرجة لأنه حقق تلتغاه النادي الإفريقي لحد الآن، بينما الترجي الرياضي في الحقيقة فشل ذريع في الثنائيات في الكرات الثابتة في كل شيء. ما شفناش تقريبا حتى مهيب الشامخ أنيس، ما فماش شفتش أنا تلك مباراة جاتوا كرات عرضية أو كرات طويلة اللي كما نعرفها أنا الحقيقة.
0: وضحوا مع تقريبا ما زالوا سبعة دقائق في الوقت البديل. سي توفيق، الحكم أضاف 14 دقيقة، تشويق متواصل. في الحقيقة النادي الإفريقي يلعب الكل في الكل باش يحافظ على النتيجة هذه، ونشوف إذا كان فما قرار.
1: رادس
0: تفضل رضا.
1: ورقة حمراء فيليب كونزنبي اللي خدا مكانه في الصوت الثاني، خدا مكان أيمن الحردي، خدا الانذار الأول ثم حاليا الانذار الثاني، ومازالوا تقريبا أربع دقائق والنادي الإفريقي يصبح يلعب بعشرة لاعبين بعد إقصاء فيليب كونزنبي تقريبا ما عندوش أربع ساعة من خلص جزء انذارات في جورة بعضهم.
0: سي توفيق، معطى جديد، ورقة حمراء نقص عددي في النادي الإفريقي قبل أربع دقائق على نهاية المباراة.
2: وقت اللي لاعب يبدو مش مركز هاو كان النتيجة. أنا كويس كي زومبي مازال كيدخل خذا الصفرة الأولى والصفرة الثانية. علاش؟ لأنه جاء متأخر كل مرة على اللاعب كوناتي، معناها دو فوا دو سويت ياخذ عليه لو ديسو ويتعدى. دونك هاكا خلص زملاء يلعبوا ناقصين معناها بعشرة لاعبين، وزيد كفران في مكان خطير، وهذا اللي صار معناها طيلة الشوط الثاني. لا بلوبار اللي الترجي هذا معول برشا على الرفعات، ولكن الرفعات فما أنواع تاع رفعات. داكوردو لو تعمل احصائيه تلقى يمكن فما 25 رفعه على اليمين وعلى اليسار، ولكن ما استغلوها. اسكو شكون فما ان بون جور دو تيت في الترجي بخلاف جلاسي وتوغاي؟ هذوما زوز اللي يضربوا منيح بالراس. توغاي ولا تو اتاكون من عنده توجيه خمسه دقائق ولا مهاجم صريح في الترجي، هو الاخطر واحد، الباقي الكل مريناش ولا دونك ساس الرفيعه الكلهم ولا ولدي كروش مش ياخذوا الكوره ويفتشوا على الاطراف مش يحاولوا يلقاو الحل. ولكن في هذا الكل نرى اللي خطوط النادي الافريقي قربوا لبعضهم برشا، خطوط وسط الميدان.
0: خلينا نعمل طلع على رضا. تفضل رضا.
1: انقلب الحال هنا في رادس وخاصه في الزيراج، تم اعمال تغب والامن يتدخل بقوه تقريبا والمباراه تتواصل، بينما الفرجه اصبحت تقريبا متجهه الى المدرجات. اين تحصل الاعمال الشغب؟ حصل الامور تتوقف لحد الان. على كل هذا يهجم الترجي، ينصاص ينصاص يسدد يسدد يسدد عبر السلطه ينصاص يرتاحهم مهم شامخ وتجي قدام تقريبا اللاعب اشرف الجبري، ومره اخرى مهيب الشامخ تقريبا ابرز واهم فرصه طيلة مباراة كاملة في هذه، ما زالوا تقريبا نص دقائق.
0: واضح سي توفيق، حكيت على مهيب الشامخ قبل المقابلة، يظهر لي البارادم تاع المباراة إلى حد الآن تصدي ممتاز من مهيب الشامخ.
2: مازالت ما فاتش المباراة، ولكن يمكن البارادم تعطيت اللي معناها علاش نقولوا راهو ما تنجم تحكم إلا ما شوف ساس شعمل إلى ديكروشي حد تروحه في وضعية طيبة
0: ومعروف ينساس بصراحة
2: بال... عايش أقول لك أني كي الخطوط تقرب لبعضها النادي الإفريقي خلاه مساحة كبيرة بتاع 30 متر اللي تصرفوا فيها ملاعبية الترجي في وسط الميدان، ولكن أول تصويبة دقيقة ومؤثرة في المرمى الحارس مهيب الشامخ ينقذ الترجي هذه من من من هدف الأول في المباراة. وهك علاش توا مالكري الدوزيام زاد كيف كيف، ولكن الترجي قاعد ضاغط ضاغط ضاغط مش يحب، ولكن تراجع رهيب من لاعبين النادي الإفريقي
0: واضح. خلينا نرجع
2: يلعبوا في السيمتر.
0: نرجع لك رضا من جديد. تفضل رضا.
1: وقت البديل كذلك انتهى ونحن ننتظر. ثم ضغط كبير من الشراجي، ثم تماس، يتلفت التماس من حميده، تمشي كره عاليه، ثم دانو ضرب الجزاء لا حكم يقول لا، ثم بنك الترجي يهتز وانت فضي طالب بضرب الجزاء لكن الحكم يقول لا، يرجع هجوم للترجي، صدقه قديده يوزع الكره، طيب هدف للنادي الافريقي. غيث الزعلوني تتغير النتيجه في الدقيقه 90 زائد 14 والظروف ولا صعبه جدا انيس، ظروف صعبه جدا، واحد بلاش للنادي الافريقي امام الترجي في ديربي العاصمه. غيث الزعلوني بتصويبه قويه كان تقريبا حر انطليق بتصويبه قويه يخالط بها من ميس، وفي الدقيقة 90 زائد 14 واحد بلاش، وكأنه انتهى تقريبا. ما نلقى حتى تعليق في المقابل، فأنه الأمن يطلع للبيرال، ثم شغب كبير، صواريخ تتهاطل، الأمور انقلبت تقريبا تماما وعكس بداية المباراة. ما زلنا في انتظار السأنة في اللعب، واحد بلاش للترجي، عفوا للنادي الإفريقي أمام الترجي، في انتظار السأنة في اللعب ما زال تقريبا. ثم غضب كبير برشا، ثم برشا حاجات، ثم صور ما كناش نتمنى نشوفوها. على كل اللعب ما زال متوقف انيس، رجع لك الخط لتحليل ما جات، فانت بالحكم تقريبا قاعد يتفاوض مع غرفه البار.
0: واضح رضا، هدف مقابل صفر للنادي الافريقي في الوقت. سي توفيق لضاغه الترجي وسي سمير، النادي الافريقي بهجمه معاكسه يبداها قديده، يلعب الى غيث الزعلوني ويتمكن من التسجيل في انتظار تاكيد غرفه الفار للهدف هذا. نبدا معك سي سمير.
3: انت تتناقش الحكم مع الفار على ضرب جزاء ولا على هدف؟
0: وربما على زوج لقطات.
3: بقطع نظر انه ضرب جزاء او هدف، خلينا نقول اني انيس مهما تكون نتيجه المباراه زاد الترجي لازم تنسي ضحيه المدرب نتاعو، لانه اختيارات التشكيله من الاول، اختيارات ما كانتش مدروسه، ما كانتش عقلانيه، ما كانتش معناها سبيسيفيك للماتش ضد النادي الافريقي. مع التغييرات العشوائيه اللي صارت اصبحت فوضى، اصبحت انتشار غير عقلاني فوق الملعب، لعب ولا عشوائي، لعب جودي راكت. النادي الافريقي تكتل في الدفاع نتاعو، وصل المبتغى نتاعو انه يحب نقطه باش يحافظ على الصداره. دونك الترجي التونسي مهما تكون قرار الحكم ما انيس.
0: خلينا نرجع الملعب حمادي العقربي برادس. رضا تفضل يا رضا.
1: مازلنا اللعب متوقف والحكم مازال كذلك في نقاش مع غرفه البار. هاو جبنا زوج مخرجين وجبنا تقنيه جديده، تقريبا نفس العمليه مازال يتفاوض مع غرفه البار. اللاعبين تقريبا كلهم موجودين على فوق الميدان. احتجاجات كبيرة من بنك بدلاء ترجي، اسقاط احتجاجات اخرى من بنك النادي الافريقي في انتظار ذلك. على كل باش نقول لك انا ان انشاط الراي تماما سي سمير، الترجي ضحية باتريس بومال بصراحة، والادارة تتحمل مسؤوليتها في هذا، لانه من المفروض انه الترجي حتى الخسارة واردة في لعبة كرة القدم، لكن الاداء والمردود عنده دور كبير خاصة في حجم فريق في حجم الترجي الرياضي، عنده زاد بشري كبير. والحكم يحسب الهدف، يحسب الهدف، تصبح النتيجة واحد بلاش للنادي الإفريقي أمام الترجي. والتوقيع كما قلنا لغيث الزعلوني دقيقة 90 زائد 14
0: في انتظار تقريبا الثواني الأخرى هدف النادي الإفريقي. إذا كان تواصل بالنتيجة الآنية النادي الإفريقي يتوج بلقب البطولة في انتظار الثواني المتبقية من المقابلة، بما أنه سي توفيق ضاف 14 دقيقة الحكم وفات 14 دقيقة
2: في 108 يعني. وقداش تو
0: هو نورمالمون 104 يوفى مع الوقت البديل، لكن ربما البديل نتاع البديل مش باش يكون برشا وقت.
2: هو هذيك الكرة علاش قلت لك انا تطلع على جزء.
0: انا اخو رضا، تفضل يا رضا.
1: نهاية المباراة وسط اجواء مسحونة، احتفالات كبيرة بالنسبة للاعبي الترجي، وهو غضب كبير يقابله، غضب كبير من قبل جمهور الترجي. رجعت خطني
0: يعطيك الصحة رضا، مشكور جدا على كل التفاصيل والتغطية. توا نحكيه رسميا سي توفيق، النادي الافريقي ألف مبروك بالنسبة للنادي الافريقي، حظ موفق بالنسبة للترجي وللأندية كل تنافس على لقب البطولة في المواسم المقبلة. النادي الافريقي يتوج بلقب البطولة بعد سنوات تقريبا 11 سنة منذ سنة 2015 بقيادة المدرب المخضرم فوزي البنزرتي.
2: ألف مبروك للترجي الرياضي، ألف مبروك
0: للنادي الافريقي.
2: نادي الافريقي
0: يولي
2: بردون نادي الافريقي. الف مبروك المدرب القدير فوز البنزرتي، المدرب التونسي اللي يفوز بالبطوله التونسيه. وزاد كيف كيف نحب نحيي بصراحه اليوم لي زاكتور لي 22 تاع الترجي والنادي الافريقي على معناها الاداء نتاعهم، على الروح الرياضيه نتاعهم. وكان ديباسمون الا في الاخير وين توا شفنا ان بو دو غرابوج. اما الحكم زاد كيف كيف عدى جرون ماتش من جميع النواحي. تبقى رست من حق النادي الافريقي اللي مش ينتصر اليوم، وعلى الاداء اللي قدموا، على الروح اللي لعب بها، وعلى زاد خاصه العشر دقائق الاخيره اللي راهو سي با نيمبورت كي نجم يدافع قدام الترجي بالوضعيه هذيك. بقى الترجي الرياضي ملوم كان نفسه الاخطاء اللي قام بها مدربه، سواء في التشكيل او زاد في التغييرات، ولا حتى في الاداء نتاعهم الشوط الثاني تاخر برشا تأخر برشا، وحتى تعليمات وتحسهم اللي إلى بردو برسك. وحسن لاعب في المباراة تخرج اللي هو منها حسب اعتقادي يعني
0: كسيلة أبو عالية،
2: كسيلة هو اللي لوم دي ماتش في الشوط الأول. فبرشا استنتاجات
0: مع تشنج، زادة تشنجات قاعدين نرى فيها من عالية. خلال الصور هذاك في ملعب حمادي العقر بيرتس،
2: هذاك الموني كورانت، وذاك العادي أنه مش تصير بعض اللي قرابوش، وذاك اللي ما نحبوش نوصلوا له. إن شاء الله توفى الأمور ويباركوا للفايز. وهذاك هي الكرة، كيما تو الكرة اللي قبلها كان جات للترجي راه تسجلت راه واحد بلاش للترجي، اتقلبت في لحظة ومشات للنادي الافريقي. وهذيك الكرة دونك فو اكسبتي لا ديفيت، كيما نباركوا للافريقي زاد الترجي دو اكسبتي لا ديفيت. وعادي جدا هو هذاك لو ميريت تاع ماتش اليوم. سورا ماتش اليوم النادي الافريقي ديفونسيفمون وكيفاش تعامل مع المباراة، الميريت سا فيكتوار مالغري اللي ترجي ضيع دو ولا تروز اوكازيون اللي كانوا على الاقل يمكن يخلوا المباراه.
0: سي سمير، كلمه شنو نجم نقولوا على تتويج النادي الافريقي بلقب البطوله بعد الفوز في الدربي؟
3: اني كمدرب نحكي انيس، فرحان برشا للفوز بنزرتي، للمدرب التونسي اللي تفوق اليوم على المدرب الاجنبي بكل المقاييس، تكتيكيا، فنيا، كوتشينج دو ماتش، التحكم في نسق المباراه، التحكم في الجزئيات البسيطه والكبيره والصغيره. المدرب التونسي اليوم فوزي بنزرتي اثبت انه عندنا من امكانيات انه لتوفر الظروف المدرب التونسي ينجح. شفنا اليوم تعامل ممتاز جدا من فوزي بنزرتي، اكيد هو تخلي المباراه انيس يلوج على نقطه التعادل باش يحافظ على المرتبه الاولى، لكن بالكوتشينج الممتاز وبالتغييرات الممتازه مع التغييرات العكسيه اللي بومال اللي ضعف بها الترجي التونسي وخلى الترجي يلعب بطريقه عشوائيه وتذبذب في الملعب، لخبطه في الميدان، اكيد لما في ظروف تنازيه مع هجمه مرتده منسقة سريعة ممتازة 3-1 هدف يجسم تفوق المدرب التونسي مرة أخرى على المدرب الأجنبي. يعني فرحتي كبيرة للمدرب التونسي يعني ترجي الرياضي ونادي فريقي، هارد لاك ترجي الرياضي التونسي ومبروك النادي فريقي. هذا كله احنا بلاتو محايد، لكن منيش محايد مع المدرب التونسي.
0: واضح. بعد البيب تنرجعوا على بعض الكواليس من تتويج النادي الافريقي بلقب البطوله بعد الفوز في الدربي على الترجي هدف مقابل صفر، هدف غيث الزعلوني في الدقيقه 90+14.
4: يقولوا مش البلايص الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة. جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار، يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
5: جوهرة أفهم بيبليسيتي راديو سبور.

0: الستة واربع وعشرين دقيقة، رجعنا لكم من جديد في راديو سبور بعد نهاية ماتش الديربي، والنادي الافريقي يتوج رسميا بلقب البطولة إثر الانتصار في دقيقة 90+14 على الترجي الرياضي التونسي، هدف غيث الزعلوني بعد تصويبة غلط بها الحارس أمان الله ميميش. سي توفيق، وقت نقولوا عنوان ما بعد الديربي وعنوان بتاع سيزون كامل وتتويج النادي الافريقي بلقب البطولة،
1: بصراحة العنوان اللي الترجي الرياضي لم يوفق في المباراة متاع اليوم، والنادي الافريقي يستحق عن جدارة اللقب على مسيرته طولة الموسم، على الاستقرار في الإدارة الجديدة، على الاعتماد على مدرب تونسي اللي هو السي فوزي بن زرتي واللي مباركولو بالانتصار نتاعو بحصول على لقب جديد اخر في ظل معناها احنا نقولوا ديما كبر، لا مازال صغير، كل ما يزتيتر كل ما يصغار، فاعتقد اللي اليوم بصراحه ميريتي الانتصار، صبروا ما جاش بالسهل، جاء تحت ضغط كبير خسرتو في العشر دقائق الاخيره اللي شفنا لورلا الاسبيرانس كلهم بريسك في الهجوم، ولكن اليوم استبسال كبير من دفاع النادي الافريقي، عرفوا كيفاش يوقفوا سورتو لي سونتراج والكره كل اللي ما تخلق خطورة على النادي الافريقي الا وقفت، وعرفوا كيفاش في وقتاش، وموهيب الشامخ اليوم زاد الى اكسيلي وقت اللي حاجتك بحارس مش ينقذك في الدقيقه 90 95 98، يبا النادي الافريقي لقى السنه هذه حارس اللي كان ممتاز في نجم المتلوي، جاء اليوم النادي الافريقي تتحسن تطور مستواه، واليوم دونك فما دي انديفيدواليتي اللي عملوا لا ديفيرونس في النادي الافريقي، وفما دي انديفيدواليتي مع الاسف الشديد بالنسبه للطارج الرياضي اللي زون باسي اكونتي دو ماتش، مش من اليوم، من صافي برسك توا شهر فما لاعبين في الترجي خارج الموضوع، حتى المدرب الجديد اللي جاء قلنا على اساس انه يعرف الفريق وبدا ياخذ فكره و و و، ولكن زاد كيف كيف هو بيدو زاد طلع خارج الموضوع، فالترجي يلوم كان نفسه رغم الحسره الكبيره للجماهير نتاعو، ولكن قالوا الكوب كاس تونس ينافس عليها، مش على الاقل السنه هذه ما يخرجش صفر اليدين.
0: سي سمير الجويلي، النادي الافريقي تتويج باللقب كما قلنا بعد سنوات، اخر لقب بطوله سنه 2015 يرجع اليوم في ماتش ديربي كانت فيه في الحقيقه الماتش برشا تقلبات برشا انتظارات برشا تشويق حتى للدقائق الاخيره.
2: اكيد اليوم لو كان نشوفوا التحكم نسبه التحكم في الكره يعني تلقى عند الترجي التونسي، النادي الافريقي اليوم سيطر على المباراه، خلينا نقول ذهنيا اليوم النادي الافريقي كان حاضر طيله 90 دقيقه او طيله 104 دقائق اللي لعبهم اليوم النادي الافريقي كان ذهنيا حاضر، دونك سيطره ذهنيه، فما روح قتاليه لدى اللاعبين، وفما قوه النادي الافريقي اللي شفناها في هذا الموسم عند فوزي بن زرتي، التحولات السريعه لي ترانزيسيون اوفنسيف تري رابيد، شفنا معنى الهدف القاتل في اثر تحول هجومي ممتاز جدا يدرس 3 كونتر 1 لقى الزعلوني معناها الزاويه وسجل منها الهدف. اليوم النادي الافريقي خلينا نقولوا فاز بالبطوله مستحقه على المردود اللي قدمه طيله الموسم، عرف بدايه ممكن من نوع ما متعثره صعيبه شويه، لكن شيئا فشيئا وقت اللي توقفت البطوله في كاس افريقيا كشر نص صراحه فوزي بزرتي عرف كيفاش يخدم الفريق، عرف كيفاش يحضره بدنيا، واصبح بالفعل بعد عوده البطوله شفنا النادي الافريقي انيس مسيطر تقريبا في جل المباريات، قعد 16 مباراه او 17 مباراه بدون هزيمه، يعني هذا
0: مش اكثر يظهر لي بالمقابله هذه 22 مقابله،
2: يعني هذا مش من فراغ، يجي من عمل كبير، يجي من لاعبين عندهم ثقه في امكانياتهم، فوزي بن زرتي عرف يخلق لحمه في اللاعبين برغم صعوبه المراسم تاعو صعوبه التومبيرامون تاعو، لكن شفنا اللاعبين يحملوا فيه وبوسوا فيه ويرفعوا فيه العناق، هذا دليل على انه فما لحمه كبيره، فما عمل كبير صار النادي الافريقي، العكس الترجي التونسي اللي والحق يقال منذ عده جولات ماهوش يقنع قعد خمسة أو ستة جولات بدون انتصار في الشامبيونز ليج وفي البطولة التونسية. مردود غير مقنع، متذبذب، اختيارات غير مقنعة، فماش استقرار في التشكيلة. كل مرة نشوفوا لاعبين، كل مرة نشوفوا تشكيلة مغايرة. الشيء اللي خلى اليوم الترجي التونسي ما غير سوندر ريبير، ما عندوش آليات، ما عندوش انتشار ممتاز فوق الملعب. مع التغييرات العشوائية اللي قام بها المدرب المتأخرة والتغيير اللي ممكن كان دي تورنون دي ماتش كما قال توفيق، راه دي تورنون دي ماتش هو خروج بوعالية اللي كان بالفعل هو لوم دو بريمير لا بريمير ميتون. دونك انت قلناها، انت تحب تاخذ ريسك وتلعب على مجال ثلاث نقاط، تاخذ ريسك، خرج مدافع ودخل كما تعمل المدربين الكل فؤوزي ان انترنور اوداسيو، تاخذ ريسك، خرج اجنبي باجنبي، تخرج توغاي وتدخل بن حميده في اللاكس وتخلي بوعالية وتدخل كوناتي ولا تدخل شكون، مش تدخل. لكن شفنا انه النادي الافريقي اليوم تعامل بكل عقلانية مع المباراة، قبل الدفاع، قبل أن يرجع، قبل أن يقبل اللعب، لكن في الأخير شفناه توج بالبطولة. دونك مبروك للترجي التونسي، عفوا للنادي الإفريقي بالبطولة هذه،
0: حتى على المردود والتنافس. برافو للفرق الكل اللي ينافس،
2: أكيد أكيد شفنا في الملعب التونسي كان ينافس النادي الصفاقسي، النادي الصفاقسي برغم البداية صعبة لكن وصل معناها تقريبا في 19 المباراة الأخيرة، لو كنت تنحي الخمسة المباراة الأولى في
0: 21 المقابلة الأخرى، هو
2: النادي الصفاقسي في المرتبة الأولى، يعني حقق برشا انتصارات وجمع برشا نقاط. اتحاد المنصيري برغم تغيير المدربين لكنه قعد وفي العاد ويلعب بالنجد المنافسة، لكن في الأخير تحصل المرتبة الخامسة. عموما يعني
0: حتى ترجي الجرجيس بدا بداية طيبة، ومن بعد شفناه
2: يعني بعد بقدوم منصف مشارك عاود عدل الأوتار أنيس ورجع الفريق لسكة الانتصارات ورجع معناها الجرجيس اللي نعرفوه. عموما يعني بطولة هذا الموسم كانت معناها فيها برشا أخذ ورد، فيها برشا دو دوبا، لكن النادي الافريقي انتصاره اليوم او فوزه بالبطوله كان عن جداره وعن استحقاق بجداره.
0: سي توفيق، هل انه مع بدايه الموسم حتى لتوا نجم نقولوا النادي الافريقي كمل الموسم تاعه بطل ورسميا يتوج بلقب البطوله للمره 14 في تاريخه، هل انه المؤشرات من اول سيزون تدل انه النادي الافريقي قادر خلال الموسم هذا على التتويج بلقب البطوله، ولا تقلبت المعطيات في الامطار الاخرى؟
1: لا شوف أنيس، بتاتر لا كونستانس في الريزولتا وفي الروندمان تاع النادي الافريقي على طول الموسم، وقت اللي فرق تصير لها مطبات وتقى تعمل ديفو با، النادي الافريقي لافونس تو دوسمون بشوي بشوي، قاعد الى بروفيتي من وضعيه النادي الصفاقسي من الاول، من وضعيه الترجي وين كان الترجي سارجيس اللي جا وربح النادي الافريقي في رادس، دونك وعمل تعادل سليمان مع النادي الافريقي في رادس، دونك لا باسي هو زاد بيدو النادي الافريقي باردي هو،
0: وجات وقتها فرص حتى للترجي انه يهرب في
1: بيان سور، جات للاسبيرونس الوقت اللي مش تاخذ ليلون وتاخذ ليكار وتبعد، ولكن في الكوره راهو بعد ساعات تجيك معناها مطبات، تجيك مشاكل اصابات، تجيك نتائج ما تمشيش معاك، والفريق اللي يلعب على عدة واجهات كما الترجي الرياضي لقى صعوبات في التأقلم بين الكؤوس الكأس الأفريقية والبطولة التونسية، سواء في تغيير الملاعبين، سواء في التعامل مع ليزيترونجي نتاع اللي موجودين ولا بالعدد الكبير هذاك، دونك التوليفة و ليزوتوماتيزم اللي نقصوا في الترجي الرياضي زون بي كاش توا افيك لو طون، كل ما الفرق عمل تقرب للنهاية كل ما ولات معناها عرفت الترجي الرياضي طريقة اللعب نتاعهم، ولات تلقى له مشاكل وتخلق له حلول، معناها تخلق له مشاكل وتلقى الحل كيفاش توقف الترجي، وهذا اللي صار توا، معناها لوميريت نتاع النادي الافريقي اللي مالغري كو في الامطار الاخيره زاد هو بيدو تعثر، وكنا شفنا اللي بوتيتر معناها الاسبيرونس يلفون سيزير الفوبا نتاع النادي الافريقي ومش يرجعوا هما يتقدموا، ولكن بالعكس اللي صار انه النادي الافريقي خذا دو بوان على الاسبيرانس ولعبوا اليوم المباراه اللي معناها مش نقول لك ماتش اليوم للاعصاب ماهوش باهي، معناها سورتو في الدقائق الاخيره
0: صحيح
1: تشوف الهجمه منه والهدف بدا يسخن للترجي من هنا، وتتوقع اي لحظه انه كونت سور كونتر اتاك انه النادي الافريقي يبو فير لا ديفيرونس، علاش؟ خاطر توغاي انزل للهجوم ومريح انزل للهجوم، خاطر ولاو يعاونوا اكثر على لي سونتر على اليمين وعلى اليسار، دونك شكون باش يسجل وشكون باش يضرب الراس، هذو مزوز، دونك خلاو خلاو فراغ التالي اللي استغلوا كما يلزم.
0: زعلوني
1: قديده وزعلوني زاد زعلوني اللي معنا الى في ليفور معنا شفت زعلوني معنا ماتش كامل ما شفناش اما يلوي لي ريسورس معنا فيزيك مش يعمل ان سبرينت تعرف قداش سبرينت اللي عملوا زعلوني 60 متر سبرينت دو 60 متر في ال 114 دقيقه مش تلقاه بعد وين في الديزو متر ويعمل الكنترول ويصوبها ويسجل هدف الانتصار للنادي الافريقي فمبروك عليهم الانتصار والبطوله وحظ اوفر للترجي الرياضي في الكاس وبقيه المشوار نتاعو.
0: واضح مبروك للنادي الافريقي تتويج بلقب البطوله المره 14. مراسلنا رضا الخليفي اكد ان الامور صعبه جدا في ملعب حمادي العقربي بيرانس. كل الامن اغلق كل المنافذ غضب الاحبه متواصل والندوه الصحفيه ما زالت معلقه في فضاء الغموض في انتظار انه بتبيعه ان شاء الله ما بعد المقابله يتعدى على خير ما بعد مباراه الديربي.
1: هذا اللي نبهنا من هذا اللي قلته لكم البارح قلت لك ان شاء الله يا رب المباراه تتعدى في طيبه وخاصه ما بعد المباراه سواء كان الترجي فايز ولا الافريقي ولكن هاو شفنا تو من بدايه هاو سي رضا ياكد لك اللي فما برشا مشاكل خارج ارضيه الميدان والله يستر من الجماهير ان شاء الله تروح سالمه لديارها.
0: واضح هكا نكون وصلنا للتغطية الخاصة بلقاء الديربي. مشكور جدا سي توفيق زعبوب.
1: شكرا لك أنيس.
0: سي سمير الجويلي يعطيك الصحة.
2: العفو
0: كيف كيف مع كل الشكر لأمين شرف الدين منير اسماعيل سامي الذويهري وكل التفاصيل بتبيع متاع المقابلة هذه تلقاوها بعد شوية على السيت متاعنا جار في بونات وبعد شوية نستقبلوا ضيوفنا في البروليك
3: راديو سبور.

0: سيتي. ما فهمتش انا من جاتك فكره المشيان الحمام بورقيبه.
1: الطبيب قال لي مشاكل خشمك وودني والروماتيزم الكل يلزمهم جمعه في حمام بورقيبه في المرادي.
0: يا محلاها اللي تقتل.
1: انا ماشيه باش نتفاهم مع الطبيب على الكور نتاعي. انواع العلاجات هذه الكل ما تلقاها كان في حمام بورقيبه في المرادي، وتعتمد على المياه المعدنيه الجوفيه. جمعة من زمان ترجع تنطل. هاي كورا شكورا
0: يا بنتي، هكذا كل عملتهم أنا مانيش كيفك.
1: ملت فريدة ملت فريدة. المرادي حمام بورقيبة، المحطة الاستشفائية بالمياه المعدنية.
2: جوهرة
0: أفا بيبليسيتي
3: راديو سبور.
4: الستة واربعين دقيقة، رجعنا لكم من جديد في راديو سبور، وقيد باش نحكيو على البرو ليج وسعداء باستقبال رامي بوقديدة منسق عام برو ليج سوسة. مرحبا رامي.
5: مرحبا بكل مستمعي ومشاهدي جوهرة فام.
4: أكيد تتواصل المقابلات من خلال الجولة الأولى من مرحلة البلاي أوف في البرو ليج وفي كأس الرابطة تحديدا.
5: بعد الأحداث اللي صارت الأسبوع القادم من الأسبوع الفارط من برو كاب، اليوم حلينا مرحلة جديدة، مرحلة نهائية للشامبيونات. دخلنا في الأمتار الأخيرة باش نعرف شكون صاحب اللقب. دخلنا في مرحلة البلاي أوف، كانت أول لقاءات في مرحلة البلاي أوف الجولة هذه كانت فما من لقاء بين جيلي ومجازا جينيرال اللي انتهى على نتيجة 2-2. شفنا لقاء فيه برشا تسابق وبرشا تلاحق، كانت دائما مجازا جينيرال سباقة في التسجيل، سجلت الهدف الأول ثم عدلت لها جيلي. من بعد في الشوط الثاني نفس الطريقة، تسجل مجازا جينيرال في أول اللقاء في أول الشوط الثاني وجيلي ترجع في اللقاء. هذا ما بالنسبة لمرحلة البلاي أوف. تم تأجيل الحقيقة اللقاء في المجموعة الثانية، هذه المجموعة الأولى اللي تتكون من جيلي ومجازا جينيرال وبنك زيتونة، اللي خلي تو جيلي ومجازا جينيرال في المرتبة الأولى وزيتونة في المرتبة الثالثة بحكم اللي هي مزات ما لعبتش. بالنسبة للمجموعة الثانية اللي تتكون من فيج موتير وتتكون من دراكس مايم أ وتتكون من دراكس مايم أ والكوفات قضوان، تأجلت الجولة لأسباب فنية.
4: هما قداش من جولة فقط في باش يكونوا في
5: باش يكونوا
4: أربع جولات.
5: هذا بالنسبة للبلاي أوف، المجموعات نتاع البلاي أوف. عندنا كأس رابطة، كأس رابطة اللي تكون من خمسة فرق، اللي هما البولي كلينيك الاس تي بي ولي بي وسيناساس ودراكس مايم بي. شفنا البارح زوز لقاءات. اللقاء الأول كان بين بولي كلينيك والاس تي بي، كان الاس تي بي اخذت الاسبقيه في اللقاء وسجلت الهدف الاول والهدف الثاني، وكان اللقاء كنا نعتقد انه في طريق مفتوح نحو الاس تي بي، لكن البولي كلينيك الحقيقه عملت ريمونتادا ورجعت في اللقاء وسجلت سبع اهداف وفي سبعة ستة.
4: في برشا تشويق،
5: هذا تقريبا برشا اهداف شفنا فيه، برشا كوره وبرشا اهداف وبرشا تشويق الاخر مدهات اللقاء. بالنسبه للقاء الثاني اللي هو كان جمع بين لي بي وسيناساس، هما تقابلوا في المرحلة الأولى من البطولة، كان انتصار لسيناساس. أمس الحقيقة شفنا ماتش كبير من ليبي، انتصار بالنتيجة 4-0. اللي يشوف النتيجة يقول كان ليبي في طريق مفتوح، لكن لا، الحقيقة كانت سيناساس عملت ماتش كبير، برشا فرص ضايعة، برشا أهداف ضايعة، كان برشا توفيق من عند ليبي. صحيح هما قدموا ماتش كبير، لكن حتى سيناساس الحقيقة قدمت ماتش ممتاز وممتاز جدا. هذا يعطينا الترتيب الحالي للمجموعة كأس الرابطة، اللي هو اللي بيش تقاها عندها 3 نقاط في المرتبة الأولى، بولي كلينيك في المرتبة الأولى تتساوي النقاط ب3 نقاط، دراكس ماير بي في المرتبة الثالثة بحكم اللي هي من ذات ما لعبتش، من ذات ما دخلتش، كانت مرتاحة الجمعة هذه، والاس تي بي وسيناساس في المرتبة الأخيرة ب0 نقاط. هذا بالنسبه لكاس الرابطة. نعاود نذكروا انه كاس الرابطة يترشح الاول والثاني والثالث والرابع، يعني الاول يلعب ضد الرابع نصف النهائي الاول، والثاني ضد الثالث يلعب النصف النهائي الثاني. بالنسبه لمرحله البلاي اوف الاول والثاني يترشحوا يلعبوا ضد بعضهم الادوار النصف النهائي،
4: في انتظار بتبيع المقابلات نتاع المجموعه الثانيه، بما انه مقابلات المجموعه الاولى تلعبوا مقابلات المجموعه الثانيه مازالوا.
5: ايه، اما المجموعه الثانيه تاجل لقاء ممكن يتلعب في وسط الاسبوع او يتلعب في الاسبوع القادم.
4: هذا على المستوى نتاع جولة البلاي اوف وايضا كاس الرابطة. الجولة القادمة،
5: الجولة القادمة ان شاء الله تكون عندنا بنك الزيتونة ضد ام جي بالنسبة للبلاي اوف، بالنسبة للمجموعة الاولى، وبالنسبة للمجموعة الثانية تكون دراكس ماير ا ضد الفيجي موتو. بالنسبة لكاس الرابطة تكون عندنا لقاء ضد دراكس ماير بي ضد بولي كلينيك، ولي بي ضد الاس تي بي. هذه الجولة الثانية من مرحلة التتويج بالنسبة للبلاي اوف اللي يلعبوا على البطوله، وبالنسبه للمجموعه اللي يلعبوا على كاس الرابطة.
4: وتم تحديد التواريخ نتاع المقابلات
5: ان شاء الله يكونوا السبت القادم كالعاده في نفس التوقيت 10 صباحا ملعب ارينا.
4: به هذا على مستوى على المستوى الوطني، اما يظهر لي فما دوره دوليه باش تكون ان شاء الله في اسطنبول.
5: هذا جديدنا كما كان برو كاب نتاع سوسه دوره وطنيه كانت تجمع بين فرق من تونس وفريق فرق من سوسه. الاسبوع القادم ان شاء الله شكون عندنا دوره انترناسيونال، شكون فرق من تونس وفرق من تركيا. هذه ليديسيون الرابعه. نعود نذكروا ليديسيون الاولى كانت في اسطنبول وكانت بمشاركه زوز فرق من تونس اللي هما تيلي بيرفورمانس وتوب نت، اللي هي كانت في مراكش وكانت بمشاركه فرق من المغرب، وكان حامل اللقب من تونس اللي هو تي بي، هو كان بطل ليديسيون رقم واحد. ليديسيون رقم اثنين كانت في اسطنبول، شارك فيها تيلي بيرفورمانس وكونسنتريكس وتوب نت، وكانت فرق زاده من تركيا، وكان البطل تي بي من تونس.
4: معناها سيطرة في زوز دورات دولية ورا بعض.
5: نجيو للدورة الثالثة اللي هي توازيام إديسيون، كانت في اسطنبول زادة، اللي هي كانت تي بي، شاركت فيها تي بي توب نت وكونسنتريكس ولي بي ومولاندو بيانا. لي بي هي حاملة اللقب. ليديسيون الثالثة كانت لي بي.
4: معناها
5: ليديسيون الكل توانسة، سيطرة من تقريبا ليديسيون الكل هزتهم توانسة. ليديسيون الرابعة هذه إن شاء الله شيكون فيها فرق من تونس اللي هما شيكونوا تي بي، انه هو الحقيقه وفي للمشاركه في الدورات الانترناسيونال،
4: واللي هز زوز القاب،
5: واللي هو هز زوز القاب، وفي كذلك في المشاركات في الدورات الوطنيه. شكون معنا توب نت، شكون معنا كونسنتريكس ومولاندو، شكون زوز ايكيبات ان شاء الله من تركيا كالعاده اللي هما فودافون تركيا وتينيكوم تركيا.
4: معناها
5: هذه الدوره ان شاء الله تكون هي الحقيقه رياضه وشغل، ابواب انه رياضه وتعارف، نجم زاد ندخلوا في السياحه، انش تكون فيها رياضه وفيها سياحه باش الناس تتفرج، الموظفين وعمالنا يتفرجوا ويحبسوا. باش تكون هذه ان شاء الله يوم 15 ماي، تنطلق الدوره نهار 15 ماي الاسبوع القادم، ويكون النهائي ان شاء الله نهار 20 ماي.
4: نهار 20 ماي في الخمسه مقابلات، في الخمسه ايام هذم المقابلات الكل،
5: اي شكون زوج مجموعات كيف كما صار في بوكاب سوسه، باش نقسموا على زوج مجموعات، كل مجموعه فيها ثلاثه فرق، الاولى والثانيه يترشحوا من النصف النهائي، وبعد نصف النهائي النهائي، ونشوف ان شاء الله نكون المتوج من كالعاده من تونس.
4: والوبجكتيف يظهر للحفاظ على اللقب بما انه الدوره
5: هذا اهم اوبجكتيف
4: للدوره الثالثه.
5: ان شاء الله نشوف احد ممثلي تونس على البوديوم. علاش لا نشوف زوز فرق من تونس على البوديوم
4: الفينال؟ معناها على الاقل ينجم يكون فينال بين
5: زوز تونس، ينجم يكون فينال بين زوز فرق تونس ان شاء الله، علاش لا نشوفوا زوز في وقت واحد.
4: هذا ما نتمناه بالطبيعه، تحذيرات الامور اللوجستيه يظهر لي كل شيء حال
5: كالعاده كما شفتوا في بوكا بسوسه، الحقيقه شفتوا على عينيكم التحذيرات، وشفتوا الناس كل شيء قداش تحذيرات وكل شيء منظم، من تحكيم، من حفلات، من كيني، من مصورين، من ما، من كل شيء، كل نحاول نوفر كل اللوجستيك للفرق الكل. ان شاء الله في اسطنبول نلقاو نفس ممكن خير شويه من التنظيم، احسن شويه.
4: وبالنسبه للفرق تقريبا الاربعه اللي باش يشاركوا في الدوره هذه، الاربعه توانسه، نتائجهم على المستوى الوطني يظهر لي زاد
5: هما الحقيقه هما متصدرين مجموعاتهم في بوليك تونس، يعني هما اربع فرق متصدرين مجموعاتهم في بوليك تونس، يقدموا في مردود قوي برشا الحقيقه. تي بي شفناها الاسبوع اللي فات في بو كابسوس، يعني جمعيه محترمه جدا، يعني مستوى عالي على جميع الأصعدة، تنظيميا لعب كرة، نظام، منضبطين على جميع المستويات. هذا من شي مثلونا في تونس، وإن شاء الله احنا علاش لا، هذه دعوة للفرق السوسة إن شاء الله في الدورات الجاية في الموسم الجاي يكون فريق من سوسة مشارك معنا في الدورة الانترناسيونال.
4: والأكيد الدورة القادمة تكون بأكثر فرق، تجد تكون في تونس مثلا الدورة القادمة تكون دولية، ولا مدلكم تكون
5: لا ديما نخيروا أنه البروكاب الوطني يكون بين الفرق بين تونس وسوسة، يكون في تونس والدورات الانترناسيونال الحقيقة باش الناس تخرج تتفرج، هادو الناس
4: جانب
5: سياح.
4: هي الدورة تقعد خمسة أيام هكا ولا؟
5: إيه هما نبداو نهار 15 إن شاء الله، نغادوا نهار الجمعة الصباح لإسطنبول، ونروحوا نهار الخميس، يعني عندنا أيامات للسياحة واللعب الكورة.
4: وهذا يظل أحسن جانب في
5: وهذا أحسن جانب هو السياحة.
4: الدورة هذه خاصة أن واحد ينجم يتوج بالدورة هذه.
5: طب ويمشي يتفرج هذا ويحوس.
4: هكا تمشي الأمور رياضياً وأيضاً على الجانب السياحي وعبد تتفرهد شوي. ماشي، إذا كان عندك إضافة أخرى بخصوص الدورة هذه وإلا حتى على مستوى البلاي أوف ولا كأس الرابطة.
5: نشكر كل المشاركين معنا في بلاي أوف، في البلاي أوف ولا في كأس الرابطة. نشكر الناس كل اللي داخلة معنا في هذه الدورة في بوليك. ان شاء الله بنقدموا الاحسن، وكل اسبوع نزيدوا نحسنوا، ونشكر جوهر فام على التغطية نتاعها ونشكر الناس كل اللي كانت مساهمة في نجاح بروكاب سوسة.
4: أكيد هذا واجب وإن شاء الله بالتوفيق بالنسبة للدورة الدولية في إسطنبول وإن شاء الله ترجعونا بالتيتر
5: إن شاء الله. إن شاء الله
4: يكون حاضر واللقب معي يعطيك صحة رامي بوقديدة مشكور جدا على الحضور على كل هذه التفاصيل. احنا كنكون وصلنا نهاية راديو سبور لليوم مع تحيات ليكيب الكل. كل التفاصيل موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوانيتو ايضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام في لامنة.

0: Publicité.
1: الفرنسي لوغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من لكلم 79 100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لوغتي.
2: خدمة تحكي لوغتي.
0: جوهرة أفهم بيبليسيتي.
3: تحب روحك ألفاج، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفم. منال جبلها.
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة السابعة مساء، والبداية بالعناوين. وفاة طفل في القيروان متأثرا بمضاعفات داء الكلب. وإيران تسلم ردها على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب. وفي تفاصيل أخبارنا، وفاة طفل يبلغ من العمر 11 سنة أصيل معتمدية بوحجلة من ولاية القيروان متأثرا بمضاعفات ناتجة عن إصابته بداء الكلب، وذلك بعد مرور قرابة 3 أسابيع على تعرضه لعضة كلب. تبين بعد الفحوصات أنه مصاب بداء الكلب، وفق ما أفاد به اليوم المدير الجهوي للصحة جمال مرابط، موضحا أن الطفل تعرض لعضة كلب على مستوى الوجه وتحديدا تحت منطقة العين، وهي منطقة تصنف طبيا بأنها شديدة الخطورة لقربها من الدماغ، وقد تم إسعافه فور وقوع الحادثة وإرسال العينات اللازمة إلى معهد باستور لإجراء الفحوصات الضرورية، غير أن خطورة مكان الإصابة وقربها من الجهاز العصبي المركزي ساهمت في تسارع وتيرة التداعيات الصحية رغم التدخلات الأولية. وبين مرابط أن الحالة الصحية للطفل انتكست ونقل مجددا إلى قسم العناية المركزة بالمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان خلال الأسبوع الحالي بعد ظهور أعراض حادة. وبعد الكشف السريري الدقيق تبينت إصابته بالتهاب السحايا الذي طال الأغشية المحيطة بالدماغ، وهي حالة ناتجة عن وصول الفيروس إلى الجهاز العصبي، مما استدعى إرسال عينات استعجالية جديدة إلى معهد باستور لتأكيد التشخيص النهائي. إلا أن الطفل توفي مساء أمس على الرغم من الجهود الطبية المكثفة لإنقاذ حياته في قسم العناية المركزة وفق تأكيده. رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري تؤكد اليوم أن الجالية التونسية بالخارج تمثل رافدا أساسيا لدعم المجهود التنموي الوطني لما تسخر به من كفاءات وخبرات متميزة في مختلف الاختصاصات، مبينة خلال لقائها بمقر السفارة التونسية بالعاصمة الكينية نيروبي عددا من أفراد الجالية التونسية أن تونس تراهن على مواردها البشرية داخل الوطن وخارجه لمجابهة التحديات وتحقيق تنمية شاملة وعادلة وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة. هذا وذكرت رئيسة الحكومة بجملة الإجراءات المتخذة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج بمناسبة عودتهم إلى أرض الوطن خلال هذه الصائفة، والمتمثلة أساسا في تحديث الخدمات الديوانية وتوفير إمكانية استخلاص المعالم القنصلية من قبل التونسيين المقيمين بالخارج عبر منصة الخدمات القنصلية الرقمية، ووضع أدوات وآليات ادخار جديدة تفاضلية على مستوى عمليات الصرف ومختلف العمليات المالية وعمليات الاستثمار. وأضافت أن هذه الإجراءات تتمثل كذلك في توفير خدمات مالية عبر الديوان الوطني للبريد على غرار الحساب الجاري بالعملة وحساب ادخار بالدينار القابل للتحويل وبطاقة دولية للسحب والخلاص وخدمات الصرف بأسعار تفاضلية لتيسير العمليات المالية. وللإشارة فإن رئيسة الحكومة تؤدي زيارة رسمية إلى كينيا للمشاركة في أشغال القمة الإفريقية الفرنسية التي تنعقد أيام 10، 11، و12 من مايو الحالي بالعاصمة الكينية نيروبي تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، شراكات بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو. البرلمان، لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة تعلن عن تنظيم جلسة استماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح قانون متعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال غدا صباحا، مشيرة اللجنة أيضا إلى أنه سيتم تنظيم جلسة استماع ثانية على الساعة 3 بعد الظهر إلى الجمعية التونسية لمساعدة الصم فيما يتعلق بمقترح القانون المتعلق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. دولياً، وكالة الأنباء الإيرانية تفيد اليوم بأن إيران سلمت ردها على أحدث مقترح أمريكي لإنهاء الحرب إلى باكستان، مضيفة أن الخطة المقترحة تشمل تركيز المفاوضات في هذه المرحلة على إنهاء الحرب وسلامة الملاحة البحرية في الخليج ومضيق هرمز. جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد اليوم بمهاجمة أي شخص يقترب من مكان اليورانيوم الإيراني المدفون، موضحا أن قوة الفضاء تراقب اليورانيوم الإيراني المدفون تحت الأرض، مؤكدا ترامب أن بلاده ستحصل على اليورانيوم الإيراني في أقرب وقت، لافتا إلى أن إدارته أنجزت 70% من أهدافها في إيران ولديها أهداف أخرى قد تقوم بضربها. الجيش الأمريكي يقول اليوم أن أكثر من 20 سفينة حربية تشارك في فرض الحصار على إيران، والقيادة المركزية الوسطى تقول إنها قامت باعتراض 4 سفن إيرانية لعدم امتثالها للتحذيرات، مشيرة إلى أن 61 سفينة تجارية حولت مسارها جراء الحصار المفروض على إيران. في لبنان، وزارة الصحة تعلن اليوم ارتفاع عدد الشهداء بسبب غارات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب مطلع مارس الماضي إلى 2846 شهيداً، بالإضافة إلى 8693 جريحاً، مشيرة الوزارة إلى سقوط 51 شهيداً جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المتفرقة في لبنان خلال 24 ساعة الماضية. وفي وقت سابق من اليوم كانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت استشهاد 6 بينهم مسعفان وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على جنوب البلاد. ختاما، استشهدوا 3 فلسطينيين على الأقل بينهم 2 من أفراد قوة الشرطة في غزة اليوم إثر هجمات لقوات الاحتلال الإسرائيلي تظهر مدى هشاشة وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: جوهرة توا تسمو دندن مع سفيان نخشين على جوهرة اف ام. على جوهرة اف ام دندنة.
1: السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وين ما كنتوا. سهرة الفن وسهرة الطرب وسهرة الإبداع وسهرة العمالقة تنطلق معكم من توا حتى للعشرة متاع الليل. قضيوا مع بعضنا ونستمتع بأجمل الأغاني الطربية والروائع الخالدة، نتقابلوا فيها مع كبار الموسيقى، مع شعراء كبار وملحنين كبار ومطربين كبار، وكل عادة زادة فما لي ريبريز المزيانين اللي نستمتع بهم، دي فيرسيون جدد عصرية، تنفيذ موسيقي جديد وأصوات حديثة يعني نتاع توا. هكاك نستمتعوا بالأغاني وهكا نوفقوا بين ظفرين ما بين الأجيال. ساعات الواحد حب يسمع أغنية بصوت عصري توا حديث، ولكن يبقى ديما لو شارم موجود مع الأغاني الأصلية ومع الفنانين الكبار الأصليين. تحية لكم من كافة فريق البرنامج، تحية لسامي ذويهري معد الحصة، تحية لي منير إسماعيل لحسام وكل الفريق التقني اللي أمنكم سهرة اليوم. تحية لكم من زادة كيف من صوفيا الخشين من قدام الميكرو. البداية كالعادة نسلطنوا نستمتعوا ويحلو السهر مع كوكب الشرق أم كلثوم، وباش نرجع في الزمن العام 1960 من كلمات عبد الوهاب محمد وألحان الموسيقار بليغ حمدي. اللحن هذايا هو أولى أعمال بليغ حمدي لكوكب الشرق أم كلثوم، أكيد تعرفوها الأغنية اللي تقول حب إيه اللي أنت جاي تقول عليه، أنت عارف قبل معنى الحب إيه. دونك سؤال وجيه جدا خلينا نقوله، ونخليكم تستمتعوا بالنغم هذايا، وهذه بدايتنا في سهر الدندنة على الدنيا وما فيها.

كانت هذه بداية سهرتنا لليوم. خليكم معنا، مازلنا مواصلين مع الروائع الخالدة، ونحب نوجه تحية لكل من يسمع فينا ويتبع فينا وسهر معنا ومسلطن معنا وعامل بون كيف بون سهرية ديزان، نقولوا احنا عشوية مزيانة، وأكيد باش تتواصل حتى للسهرية وحتى للعشرة متاع الليل، وإحنا نستمتعوا بالروائع الخالدة وبالأعمال الفنية والموسيقية لكبار المطربين والمطربات. وباش نمشيوا للعندليب عبد الحليم حافظ، نعرف اللي عنده برشا عشاق، وتحية للي يحبوا عبد الحليم واللي يحبوا الفن، فن الزمن الجميل الكل بين ظفرين. وباش نرجعوا بالزمن عام 1968، وباش نسمعوا من ألحان محمد الموجي وتأليف مجدي نجيب. محمد الموجي اللي نعرفوه لحن برشا أعمال موسيقية للعندليب عبد الحليم حافظ، ورافق عبد الحليم في مسيرة مهمة ياسر، تقريبا 54 غنية لحنهم لعبد الحليم حافظ كهو، يعني أشهرهم كي نقول حبك نار، ولا أحبك، ولا صافيني مرة، وقارئة الفنجان، وما أدراك ما قارئة الفنجان، رسالة من تحت الماء، جبار، وغيرها من الأعمال الموسيقية الرائعة. اخترت لكم اليوم غنية خفيفة، غنية فيها المزج ما بين الإيقاع والطرب، كامل الأوصاف فتني والعيون السود خدوني، من هواهم رحت أغني آه يا ليل آه يا عين.

مواصلين معاكم بعد ما سمعنا العندليب ومازلنا نستمتع بالروائع الخالدة وباش نسمعوا الفنانة والمطربة الكبيرة المغربية عزيزة جلال. كي نقولوا عزيزة جلال الأغنية اللي شهرت برشا, وأنا نقول تحية لنانسي عجرم اللي عاودت إحياء الأغنية ذي وعاودت سجلتها بطريقة عصرية بلوتو, قدمتها في حفلة والتسجيل ذي كان نجاح. أغنية مستنياك وهي من ألحان الموسيقار العبقري بليغ حمدي ومقام الرست, وعلى طريقة بليغ حمدي العبقري الأغنية هذه تبقى ديما ما تموتش, تبقى أغنية من الروائع الكبيرة في عالم الموسيقى العربية. اش نسمع بعد عزيزة جلال الفنانة فايزة أحمد, أنا قلبي ليك ميال, ونرجع مرة أخرى للموجي وروائع الموجي. دونك خليكم معانا, هذا مقام الرست, باش نبداو بمستنياك ونسمع بعدها أنا قلبي ليك ميال, وخليكم معانا سهرين في دندنة على جوهرة FM.

تتواصل السهرة مستمعينا ومتسلطنين أكيد ومستمتعين وأكيد نسمعوا فيه روائع خالدة وروائع متموج. الغنية اللي باش تسمعوها توا هي لوردة الجزائرية. على فكرة الغنية هذه كانت باش تكون من نصيب ميادة الحناوي، إلا أنه عبد الوهاب تغشش على ميادة لعالم تواجدها في مصر وغيابها المفرط، وفما شكون يقول سي انفرسيا أخرى، معناها فما نوع من غيرة زوجة موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب من ميادة الحناوي، عمل مشكلة حسيل، وهالغيرة هذه عملت مشكلة والغنية هذه ما خذتهاش ميادة الحناوي، ومشيت الغنية هذه فيما بعد لوردة الجزائرية. على كل حال الغنية شهرت برشا، والغنية تعتبر من أجمل ما قدم موسيقار الأجيال من ألحان يعني في مسيرته الفنية في يوم وليلة، أشهر من نار على عالم الغنية هذه كيف نقولوها، ومن أجمل ما يكون. وردة الجزائرية، خليكم تستمتعوا بي في يوم وليلة، وما تبدلوش الموجة شوية أخرى باش نكونوا موجودين في ساعتنا الثانية، وما زلنا باش نسلطنوا مع الريبريز ومع الروائع الخالدة كيما وعدكم في بداية حصتنا اليوم، والموعد مازال يتواصل حتى للعشرة متاع الليل في دندنة على الدنيا.

ويتواصل السهر مستمعينا ومازلنا مواصلين معكم في ساعتنا الثانية. كنا نسمع في آية دغنوج الفنانة التونسية اللي نوجه لها تحية كبيرة ورشة. صوت متميز، صوت متمكن، صوت رقيق ودافئ، وغنيت باقتدار كوكب الشرق أم كلثوم. سمعنا كوكتيل جميل فيه أجمل الأغاني، أمل حياتي وما أدراك ما أمل حياتي، وعودت عيني زاد كيف كيف، واحدة لعبد الوهاب واحدة للصنباتي، زوز أغاني رائعة جدا. صوت جميل كما قلت الفنانة آية دغنوج. ونواصلوا معكم، زلنا مواصلين مع الفنانين ومع الليروبريز المزيانين. أمل ماهر جايين للدنيا ما نعرف ليه، هذه أغنية لموسيقار أجيال محمد عبد الوهاب، والأغنية اللي وقت اللي خرجت أغنية ذي حدث كبير برشا. معنى الأغنية هذه كما تعرفوا الأغنية هذه راهو كانت يعني باش تكون من نصيب عبد الحليم حافظ، وفما الفيديوهات تثبت تدريبات عبد الحليم حافظ على الأغنية هذه، ولكن توفى لغالب عبد الحليم وما غنهاش، ثم قعدت في الرفوف، ثم سجل عبد الوهاب بصوته تغنيت بالعود، والفرقة المسيح أضافت عليها الموسيقى وأصبحت الغنية جاهزة. وعلى فكرة الغنية دي خرجت بعد ما توفى موسيقى الأجيال عبد الوهاب. ثم الغنية هذه كما قلت لقات نجاح جماهيري كبير برشا وانتشار كبير برشا، فما برشا نقد لها وفما برشا استحسان. على كل حال الغنية شهرت برشا كما قلت. روبريز باش نسمعوها بصوت الفنانة المصرية أمل ماهر. نسمعوا بعدها مي فاروق تغني الحب كله، ونرجع مرة أخرى لروائع كوكب الشرق أم كلثوم في روبريز مزيانة برشا للموسيقار العبقري بليغ حمدي. خليكم معنا، رحلتنا مازالت متواصلة مع الروائع.

رجعنا لكم وبزلنا بش نواصلوا معكم مستمعينا بش نواصلوا مع الليروبريز وبش نكملوا مع الأصوات الجميلة. نحب نترحم على فنانة تونسية كبيرة برشا الفنانة منيرة حمدي الله يرحمها، وفي كل مرة نسمع صوتها في كل مرة نذكرها ونذكر صوتها الجميل ونذكر أغانيها ونذكر روائع منيرة حمدي الله يرحمها، والله يرحم كل الفنانين والفنانات اللي فارقونا واللي خلونا بصمة جميلة جدا في عالم الغناء في عالم الموسيقى، كيما حسن الدهماني الله يرحمه، منيرة الله يرحمها، فايزة المحرسي الله يرحمها، وكل اللي توفوا وغادرونا. منيرة باش نسمعوها في ريبريز ولا أروع، لي غناية صعيبة، الغناية من أصعب ما يكون ومن أجمل ما يكون للموسيقارة العبقرية مليح حمدي مقام السيكا لكوكب الشرق أم كلثوم. هي الغناية هذية اسمها فات المعاد، خليكم تستمتعوا بها شوية أخرى باش تكونوا موجودين بساعتنا الثالثة. دونك خليكم معنا ما تبدلوش الموجة، نتقابلوا بعد موجز أخبار التسعة. أنا ساهرين ومسلطنين ومستمتعين، وتحية مرة أخرى لكم ولكل من يسمع فينا ويتبع فينا في دندنة على الدنيا وما فيها.

جوهرة اف ام. تحب روحك الفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهرة اف ام. جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة.

0: Amara FM. هاجر النوالي.
1: الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا المجلس الأخباري. تتواصل في ولاية المنستير الاستعدادات الحديثة للموسم السياحي 26 و2000، حيث شملت هذه الاستعدادات سلسلة من جلسات العمل بمقر ولاية المنستير وزيارات ميدانية إلى المنطقة السياحية. وخصصت جلسة العمل لاستعراض مختلف عناصر الجاهزية اللوجستية والأمنية والبيئية بهدف توفير أفضل الظروف لاستقبال زوار الجهة وتنشيط دورتها الاقتصادية، فيما مثلت الزيارة الميدانية إلى المنطقة السياحية مناسبة لمعاينة واقع النظافة والبيئة والخدمات الأساسية ومعالجة النقائص المسجلة. كما تم التطرق خلال الجلسات المتتالية إلى وضعية المسالك والطرقات، وتم التأكيد على تنظيف حواشي الطرقات ومسح المسالك وصيانة ومعالجة النقائص. شركة النقل بتونس تدعو المواطنين إلى عدم إلقاء القمامة والفضلات المنزلية والتجارية مجددا بالمحطات وفي السكة الحديدية واحترام الفضاءات العامة باعتبارها ملكا مشتركا يتقاسمه الجميع. والشركة تؤكد في بلاغ لها مواصلتها السهر على نظافة محطة النقل في إطار حرصها على تحسين جودة الخدمات والعناية بفضاءاتها، غير أنها رصدت مجددا تعمد إلقاء القمامة والفضلات المنزلية داخل العديد من المحطات وفي السكة الحديدية، مما تسبب في عرقلة العمل المبرمج لفريق التنظيف الليلي الذي تولى التدخل لإزالة هذه الفضلات. دولياً، تواصل التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، حيث قتل مسعفان وأصيب 5 آخرون جراء استهداف الهيئة الصحية الإسلامية التابعة لحزب الله، وذلك بعد يوم عنيف أدى إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعرب عن ثقته في أن الولايات المتحدة ستؤمن في نهاية المطاف اليورانيوم الإيراني المخصب، محذرا السلطات الإيرانية من الاقتراب من موقع اليورانيوم المدفون تحت الأرض. تتم هذه الليلة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتسم الطقس بظهور غيوم جزئيا بأغلب المناطق، والريح تهب من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب مع دوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. أما البحر فيكون متموج فمحليا قليل الاضطراب. أما درجة الحرارة فتتراوح ليلا بين 15 درجة و20 بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وبين 21 و25 درجة ببقية المناطق، وتصل إلى 28 درجة بأقصى الجنوب وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net.
2: لبوك هوتيل دي جوهر FM 23 24 3000. بيستو بيستو، حبيت نسأل الأستاذ، عندي إشهاد للأستاذ كذا في الأمور القانونية. عندي عقد، عندي في تسلسل ملكية، عندي عقد مش مسجل، عندي تقريب في تسلسل 4 عقود ولا حاجة، فما عقد منهم مش مسجل، نحب نسجله. المشكلة إني عندي عقد نسخة مطابقة للأصل، معناتها أحسن تقبل ليش الأقباط اللي تقبل لي كان الأصول ولا كذا شيء، وما عنديش عقد أصلي. العقد عنده أسبوعين تسين الله، عند قديم برشا ملو بالكل، اول بيعه صار فيه عام من عرش قديش، حاب نسجله انا هذاك.
3: خبير في المالية باش يحكي معانا على الجديد. إما 68 دينار قال بالنسبة للمتوظفين والمتقاعدين، قديش عندهم سبيس فلوس زيادة في الشهر؟ ما تنيش النسبة يعني بالضبط، أعطاها للمتوظفين والمتقاعدين. لا وشكرا.
4: ربي سامحوني في الكلمة، اللي عنده حيوان خارج بيه للشارع يعمل الكمامة. احنا في فصل متاع تلقيح الحيوانات والناس مش فيها مروح، ولا هذا نداء سوق البلدية حمام سوسة.
5: ميلاد أختي ملكة، نحب نهنيها بعيد ميلادها باسمي واسم ماما واخويا محمد وبابا زادة.
6: حدثت على التهرم السكاني اللي فيها هاليومات انت جادين عليه، وهو فهمت الموضوع، فهمت ما بلاش موضوع الساعه التهرم السكاني هذا، برشا الدول عانت منه التهرم السكاني، ما عادش يلقاو يد المشغله مثلا اللي تخدم وما واللي تخترع واللي مثلا والمعلمين ولا شاذ بعد يقعدوا بطاله ما عادش يلقاو يقريوا، وضحت رياض الاطفال فهمت نقصت، لان فهمت كل حد يقول لك انا قللوا دلل، كانوا قالوا جايبين برنامج في بورقيبه قللوا دلل، معناها الاقتصاد نتاع البلاد راهو ينجم يوقف، لان فهمت كي تكثر الشيخوخه في البلاد ما عادش ينجم يخدموا حتى شيء، قداش في جناز ما عادش ينجم يخدم.
7: بكل صدق وأمانة نحب نبلغ شيء غريب وعجيب، ياخي هل يعقل ينصبوا فوق سكة المترو وفي الكياس؟ والله العظيم ونقسم لكم بالله العلي العظيم لنزيدوا لم نقص، ناصبين فوق السكة متاع المترو وفي الكياس معطلين الدنيا أسبوع، البلاد دهورت معناها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
8: عبر وزيد عبر، تكلم وفرغ قلبك 73 24 3000 والا 29 100 100. ميكرو جوهرة، ما تخليهاش في قلبك.

رجعنا لكم في ساعتنا الثالثة مستمعينا، ومازلنا مواصلين معاكم ورحلة الأغاني. استمتعنا بنجاة الصغيرة حبك حبيبي، وباش نواصلوا معاكم باش نسمعوا غنية مزيانة برشا تو. الحقيقة هي روبريز، كي نقولوا روبريز على خاطر الغنية هذه بالذات غناها مولاها وغنوا برشا فنانين اخرين وتنسبت حتى لهم. الغنيه تنسبت الى جورج وسوف، وموجود تسجيل في استوديو لجورج وسوف اسمها غالي، ولكن هي الغنيه اسمها حلوين من يومنا والله للموسيقار الكبير سيد مكاوي، واللي غناها سيد مكاوي بصوته فما في برشا حفلات، وايضا غناها محمد ثروت. وفي وقت من الاوقات زاد محمد ثروت نسب الغنيه هذه اللي هو، لانه قال انه سيد مكاوي عطاها لي الغنيه، ولكن غناها كما قلت غناها برشا فنانين اخرين. راهو غناها فضل شاكر، غناها توانسة زاد، غنيتها انا والغشام، تغنيت برشا مرات، موجودين التسجيلات للاغنيه هذه، وهي نقول غنيت تغنيت برشا مرات، راهي غنيه حلوه وغنيه جميله وغنيه تمزج ما بين الطرب والايقاع وفيها نجاح جماهيري كبير برشا. حلوين من يومنا والله، باش نسمعها بصوت فضل شاكر، وباش نسمعوا ملحم بركات كل بيشوفك بيحبك. خليكم معانا، مازلنا صاهرين ومازلنا مستمتعين بالروائع الخالدة.

مواصلين معكم مستمعينا، وكنا نسمع في ملحم بركات باش نسمعوا ريبريز. توا اول مره نسمع ريبريز نانسي عجر من الحقيقه تغني لجورج وسوف، وتعرفوا راهو من اصعب ما يكون انك تعمل ريبريز لجورج. جورج وسوف عنده بصمه خاصه في صوته، عنده نبره خاصه في صوته، عنده اغاني تري سبيسيال. الحقيقه انا واحد من الناس نحبذ اني نسمع اغاني جورج وسوف بصوت جورج وسوف، واغلبيه الريبريز اللي تعملوا لجورج وسوف ما نجحوش. ما نعرفش علاش، سؤال يطرح نفسه. جورج وسوف عنده بصمة خاصة في أغانيه وفي طريقة أدائه، وفي يعني نحس أغانيه تنجح معه هو. مرة ذي بش نسمعه، نجرب ونسمعه نانسي عجرم، على ما أظن أنها نجحت فيها الغنية هذه ونجحت فيها الربريز هذه. مزيانة الربريز. نسمع بعدها ريان يوسف زادة كيف كيف ربريز مزيانة برشا، جرحونا برمشي عينهم. دونك دو ربريز نتاع جورج وسوف، كما قلت رغم انه لي ريبريز ما ينجحوش عاده بصوت جورج وسوف، الا ان زوز الاغاني هذوما زوز ريبريزات هذوما الحقيقه عجبوني من اجمل ما يكون. خليكم مع نانسي عجرم، تعاود غنيت حبيبي كده، ريان يوسف جرحونا برمشي عينهم. خليكم معنا، مازلنا مواصلين معكم ومازلنا نستمتعوا بالروائع في دندنه على جوهره اف ام.

هيك نكون وصلنا لنهاية رحلتنا مستمعينا، إن شاء الله استمتعتوا معنا، عملتوا معنا بون كيف، بديناها بالعشوية وكملناها ببداية السهرية، وإن شاء الله سهرية موفقة لكم، إن شاء الله نكون ونسناكم. اختيارات موسيقية متنوعة، سمعنا أصوات الفنانين الأصليين، سمعنا دي روبريز مزيانين، وكالعادة يجمعنا بيكم الطرب والإبداع. تحية لكم الناس الكل، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام والاستمتاع معنا. نتقابل إن شاء الله الجمعة الجاية كالعادة في جولة فنية موسيقية طربية مع كامل تحية فريق البرنامج الأمكم سهرة اليوم. شكرا لك سامي، شكرا لي بلال، شكرا لي منير إسماعيل، شكرا لي حسام وكل الفريق التقني والعائلة الموسعة لي جوهرة أفام. تحية لكم من صديقكم سوفيان الخشين، كان ونسكم من قدام الميكرو. من الجمعة الجاية إن شاء الله بقيكم على خير وإلى اللقاء.

0: تضحك ألفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا المجلس الأخباري. لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب تعلن عن تنظيم جلسة استماع إلى جهات المبادرة بخصوص مقترح القانون عدد 29 لسنة 26 و2000 المتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياضة الأطفال يوم غد صباحا، مشيرة إلى أنه سيتم أيضا تنظيم جلسة استماع ثانية على الساعة 3 بعد الظهر إلى الجمعية التونسية لمساعدة الصم فيما يتعلق بمقترح القانون المتعلق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفض الرد الذي قدمته إيران عبر الوسيطة الباكستانية على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب قائلا إنه غير مقبول إطلاقا. وفي وقت سابق أفادت وكالة أنباء إرنا الإيرانية بأن طهران سلمت اليوم للوسيطة الباكستاني ردها على أحدث اقتراح من الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، موضحة أنه وفقا للخطة المقترحة ستركز المفاوضات في هذه المرحلة على مسألة إنهاء الحرب في المنطقة. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتبر أن الحرب في إيران لم تنتهي بعد مع احتفاظ طهران باليورانيوم المخصب، وذلك بحسب مقتطفات من مقابلة له مع قناة أمريكية. دولة الإمارات تدين بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي بطائرة مسيرة الذي استهدف سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية لدولة قطر، وتسبب في اندلاع حريقين محدود في السفينة دون وقوع أي إصابات. ومن أخبار العالم أيضا، رئيس الوزراء الفرنسي يقول أن أحد المسافرين الفرنسيين الخمسة الذين كانوا على متن سفينة سياحية

0: تفشى فيها فيروس هانتا ظهرت عليه أعراض الإصابة بالمرض أثناء رحلة العودة إلى فرنسا اليوم. نهاية الموجز في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net.
2: بعد العرب سات جوهر اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهر اف ام تي في وسمعنا بعينيك.

0: l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية مع أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما يريدو وإلا كليكي على اليان إليجيك فار SMS قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب بالكل
2: أريدو طور عالمك جوهر سبور
3: مساء النور مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور. النادي الافريقي يتوج بلقب البطوله بعد فوزه على الترجي الرياضي التونسي هدف مقابل صفر في ملعب حمادي العقربي براس في اطار الجوله قبل الاخير. الهدف الوحيد في المقابله سجله غيث الزعلوني في الدقيقه 90+15 ومنح اللقب للنادي الافريقي اللي هو لقب البطوله للمره 14 في تاريخه. نذكر في المقابله هذه عرفت اقصاء فيليب كينزومبي من جانب النادي الافريقي في دقيقة 102. نسمع المدرب المساعد لفريق باب جديد أحمد التويهري شنو قال على الانتصار ضد الترجي والتتويج بلقب البطولة.
4: نجموش نبدأ بكلمة الحمد والشكر لله وبسم الله الرحمن الرحيم مرة أخرى. من ينصركم الله فلا غالب لكم وهو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله مولانا العظيم. دونك كنا ممنين وعارفين رواحنا برغم العرافيل ورغم الصعاب الكل اللي احنا في ثنية صحيحة. باركور ما كانش فيها فيه برشا عوامل معناها متاع ضغط متاع مكاسب قدام عينينا نحاولوا نحققوها واحدة تلو الأخرى. اليوم كلمة اللي نبدأ بها كما قلت اشكرت المولى سبحانه معناها على النعمة هذه خاطر اليوم في وسط المكسب الكبير وهو تحقيق معناها لقب البطولة في الجولة قبل الأخرى وفي مقابلة أجوار كسابقة تاريخية عمرها ما صارت معناها لما الفريق هذا لما فريقنا احنا. دونك اليوم من نجمه كان نكونوا فرحانين. ثاني حاجة بالنسبة لنا احنا من المكاسب اللي استحفظنا على أطول سلسلة متاع لا هزيمة 22 مباراة على التوالي في البطولة يمكن زادة كيف سابقة تاريخية ما صارتش قبل.
3: نذكر بقية النتائج في الجولة قبل الأخيرة. الملعب التونسي تعادل مع بنقردين 0-0. مستقبل سليمان ربح مستقبل جابس هدف مقابل صفر. الأولمبي البيجي ربح شبيبة العمران 2-2. الشبيبة القيروانية ربحت الاتحاد المونستيري 0-0. مستقبل مرسى خسر مع CSS 3-0. النجم الساحلي ربح النادي البنزرتي 0-0. وترجي جرجيس فاز على نجم المتلوي 0-0. الترتيب في البطولة قبل جولة كما قلت النادي الافريقي يتوج باللقب في المرتبة الأولى 65 نقطة بعيد 5 نقاط على الترجي الرياضي التونسي صاحب المركز الثاني اللي عنده 60 نقطة. المرتبة الثالثة للسي اس اس 59 نقطة. المرتبة الرابعة الملعب التونسي 45 نقطة. المرتبة الخامسة للمستير 42 نقطة. المرتبة السادسة لتوال 41 نقطة. المتلوي في المركز السابع 39 نقطة. ترجي جرجيس في المركز الثامن 38 نقطة. المرتبة التاسعة بنقردين 35 نقطة. ثم العمران عند نفس العدد من النقاط 35 نقطة. المرتبة 11 للمرتبة 34 نقطة. سيابي في المركز 12 33 نقطة. الأولمبي الباجي في المرتبة 13 لهنا يبدأ الاختر 31 نقطة. وسيرع بين باجا اللي عنده 31 نقطة وجياسكا اللي عنده 30 نقطة من أجل ضمان البقاء. مش نعرفه من خلال الجولة هذه شكون مش يرافق مستقبل سليمان ومستقبل جابس إلى الرابطة الثانية. هذا بحكينا على الرابطة الثانية. غدوة الأنظار الكل باش تتجه إلى مقابلات الجولة الأخيرة باش نعرفوا شكون باش يصعد من المجموعة الأولى. مقابلة الكل انطلاقا من الأربعة متاع العشية. القمة في استاد حمام لمف نادي حمام لمف الأمل الرياضي بحمام سوسة. فرضية وحيدة بالنسبة حمام لمف للصعود مباشرة للرابطة الأولى هي الانتصار. أما حمام سوسة تربح أو تتعادل تصعد للرابطة الأولى. مقابلة زفرها باسم بالعيد. بقية المقابلات سبورتينغ بن عروس ملعب فريق منزل بورقيبة مقابلة زفرها بدر الدين العلوي. بوسال تلعب ضد مجرين ريان الدرعي. هلال مساكن هلال الشاب طاهر تليش. مكارم المهدية محيط قرقنا فرج بالربح. بعث بوحاج الاتحاد تطوين وليد الهذلي. وسكاك الحديد الاسفاقسي تلعب ضد كوكب عقارب مقابلة زفرها إيهاب بكيلين. تحكيوا على المقابلات متاع المجموعة الثانية اللي بيش يكونوا بعد غدوة الأربعة متاع العشية. خاصة الأنظار بيش تتجاه لزوز مقابلات. تقدم سقيت الدائر صاحب المرتبة الأولى اللي عنده 53 نقطة يلعب ضد هلال الرديف. ونسر جلمة يستقبل ملعب الجيبسي صاحب المركز الثاني اللي عنده 52 نقطة. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية لليوم. قدم لكم أنيس الذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهر اف ام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهر اف ام. لكم زينة الناس الكل في لامنا.
2: C'était Jawara Sport. Jawara Sport avec l'équipe Sport. Jawara
5: FM.
2: Et Dinga Wilbuzi.
5: Jawara FM. Jawara FM.

0: Oxygène مع غازي خليل. مع غازي خليل. على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع. واتمتع.
1: العشرة وعشرة دقائق في استوديو جوهرة اف ام. مساء النور والسرور. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. سهرية جديدة من اكسجين وموعد جديد مع مواضيعنا الاجتماعية النفسية والجنسية. مواضيع مهمة، مواضيع مثيرة للجدل، وديما نقولوا هدفنا الانارة وليس الاثارة. موضوع الليلة زاد فيه برشا نقاش، برشا نقاط باش نحكيوا عليها. الليلة نتكلموا على الاستقلالية العاطفية، وهنا زعما برشا يتسائلوا يقولوا زعما شنية الاستقلالية العاطفية. خلينا نقولوا ساعة اللي فما برشا منا يربطوا حياتهم وسعادتهم بشخص آخر موجود معهم في حياتهم، الصاحب ولا الصاحبة، الشريك ولا الشريكة، العائلة وغيرهم من الأشخاص اللي يكونوا دايرين بينا، خلينا نقول، ولا تبدأ عنا معهم هكا علاقة خاصة. كيفاش نجم تحب من غير ما تخسر روحك؟ الفرق بين الحب والتعلق، شنية أسباب التعلق القوي وغياب الاستقلالية العاطفية، وخاصة زعم خوف، زعم قلة ثقة، وكيفاش نبني استقلالية عاطفية صحية، وشنية تأثيراتها على صحتنا النفسية والعاطفية وعلى شلاء الزوجية. هذا الكل وأكثر مع المختصين الحاضرين بحدنا. فرحان برشا باش يرجع معنا زادة، وكيفاش قال هي الكلمة مزيانة برشا، متبقى البيت الناه، دكتور أنس بشيخ، دكتور مختص في التنميم الإيحائي، مكون ومؤثر في البرمجة العصبية اللغوية، ومختص في العلاج السريع. علاش متبقى البيت الناه؟ خاطر يعني من الفوياج ديريكتومون معناها كان في فرنسا وجاب حدانا ولبى الدعوة. سعداء جدا باستقبالك دكتور أنس. أهلا وسهلا ومرحبا.
2: ديما بكل فرح وانشراح.
1: يعيشك
2: بكل وقت
1: إن شاء الله. ديما الدكتورة هدى صغير من الدار، مختصة في الصحة النفسية، بسيكولوج، بسيكاناليست، بسيكوتيرابوت، ويبنوتيرابوت، وطن بعد قريبا فما مفاجأة يعني في البوست الجديد وفي هنا في التطور في الحياة المهنية، وإن شاء الله يا ربي بون كوراج زاد للباركور وللمغامرة الجديدة، خاطر بالنسبة لي سيت ان ديفي، سيت ان تشالنج وأدى وأدود. دكتورة هدى أهلا وسهلا، نورتنا الليلة زادة.
3: مرحبا يا غازي، ومرحبا مستمعين جوهرة اف ام الكل، ومرحبا دكتور أنس بن شيخ. فرحانة ياسر ياسر ياسر بوجوده معنا اليوم.
1: اي حتى انا فرحان زادة،
3: كلنا فرحانين.
2: واني فرحان باش نكون معاكم ومع السادة المستمعين الكل ونشاركوا باللي نعرفوا.
1: مرحبا بالناس الكل، مرحبا بتليفوناتكم اذا تحبوا تشاركوا معنا في المباشر 73 275 800 ولا 36 300 الف، حتى من غير ما تقولوا اساميكم اكيد في موضوع مهم الليله، موضوع الاستقلاليه العاطفيه. نبداو مع الموسيقى دنيا ولا ياسر حلو الاغنيه اللي من ياسر مزيانه زاده، نبداو بها ومن بعد نرجعوا تسويت في موضوعنا الليله. يلا خليكم معنا.
0: اكسجين

0: جمعة جديد معكم. نسلموا عليكم الكل اللي اخترتوا السهرية معنا. نسلموا على بيل سوليدير, نسلموا على كابيبيلا الجميلة, على كيب كل فاميل, كل اللي سارين معنا, زادة أوتشي محزية, وسامة قادلة درة, اللي اختاروا الدنيا وما فيها لقيت هذا يبشق. موضوع مهم كما قلنا, موضوع الاستقلالية العاطفية. نبدأ مع دكتور أنس بشيخ. دكتور, وقت اللي يقولوا استقلالية عاطفية,
1: مرحبا بكم. استقلالية, وأنا عندي كلمة أخرى اللي نحبها برشا, اللي هي الاكتفاء الذاتي, الاوتو سيفيزانس. طيب الناس كل
0: هو الموضوع كان محطوط على الاكتفاء الذاتي بصراحة. خلينا نقولها معنا الاكتفاء الذاتي العاطفي, الاوتونومي اللي هو الاكتفاء الذاتي, والعاطفي الايموشنال. خذيت الترجمة الحرفية, لكن من بعد قلت بالك المصطلح في حد ذاته هو اللي نجم يغلطنا. باهي قلت لنا الاكتفاء,
1: شوف الاكتفاء الذاتي علاش خاطر اسهل يظهر لي للناس الكل باش أبيك بالاكتفاء الذاتي. مش في كل شيء راه كما قلنا, راه الانسان مجعول باش يعيش مع ناس اخرين, ما ينجمش يعيش وحده. ولكن فما حوايج اللي لازمنا احنا نوفروهم لرواحنا, نحن احنا مسؤولين. نعاود نقولها, قلتها في حصص اخرى, نعاود نرجع, راني اني مسؤول على الكلام اللي نقوله, مسؤول على الافعال اللي نعملها, مسؤول على الاحاسيس اللي نحس فيهم, ومسؤول على فهم الاخر. دونك احنا كيف نجيو للواحد الاكتفاء الذاتي, الناس كل تعرفوا في الفلوس, النساء والرجال ماذا بهم يخدم وفلوسه يحطها في مكتوبه ويصرف كيما يحب هو. دونك الاكتفاء الذاتي في هذا ولا لوتو سيفيزونس تعرفوه. ايبا نحب نقول لكم باش نعطيكم مثال بسيط برشا. كيما عندك كونت في البنكه تحط فيه الفلوس, كان ما تحطش تقعد تجبد تهبط في الروج وبعد يجيك عدم منفذ. ايبا البدن متاعنا نفس الشيء, قد ماني شيخ وعامل جو ومتفرهد واني نجم كتصير لي مشكله نلقى منين نصرف. اما اذا كان اني تعب ومتعارك مع عارفي في الخدمه ومهدد باش يطردني ومولد دار يحب الكراء وتخلطت ورقه الواحد التليفون و و و مش ولي وندخل مثلا اي حاجه مش نشعل مش نتكلاطه ولا مش ننهار ومش نبكي. ولكن اذا كان نبدا شيخ وعامل جو ولاهي بروحي, عندنا دي بيزوان حوايج واجبة اللي نحن فيزيك كما الأكل والشرب والنوم. عندنا زادة دي بزوا بسيكولوجيك. دونك يلزمني وقت اللي نروح في الليل ما فيها باس, وقت اللي نجي مش نرقد نقول مثلا نحكي مع روحي يا أنس يعطيك الصحة برافو بور سكو تو افي. ما نقعدش نستنى في عرفي ولا امي ولا راجلي ولا مرتي باش تقولها لي باش نشيخ نولي وقتها. شنو اخويا الحربوشه نتاعي مش تشيخني, شنو اللي عند الاخر ما عادش عندي. الوغ كو تبدا عندي انا ونعطيها لروحي, ما عادش حاجتي باش الاخر يقول لي.
0: نوع من الرونفورسمون ليستيم دو سوا,
1: اونتر اوتر ليستيم دو سوا, هو ليماج دو سوا وليستيم دو سوا لامور دو سوا, هذا كله مربوط في بعضه. دونك يلزمني اني نوفر نفسي الضروريات البسيكولوجية. أنا قاعدش الاحتياجات نتاعي, أعطيتكم كما رأى المثال نتاع الكونت. إذا كان مش نقعد نستنى باش الآخر يصب لي الفلوس في الكونت, التوفيص يهبط في الروج ويفرغ الكونت نتاعي. يا خويا يلزمني نعرف باش نتعلم, وهي راهو هذيا علامة وفيها برشا ديزيكزارسيس. وفي الكابينيه جو روسوا معناها يجوا لي برشا عباد اللي عمره في حياته ما قال الروح يعطيني الصحة. دوك هذا يقعد يستنى باش الاخر يقول له, ولا حد يجي يقول له محلاك. خاطر عندنا برشا انواع راهو في الشخصيات نتاع الانسان. فما شكون اللي يحبك تقول له يعطيك الصحه فيك الفكره, الاخر تحبك يعطيك الصحه على الخدمه اللي خدمتها, الاخر محلاك وغوزمون نعرفك. دوك مختلفين. دوك كل انسان يعرف شنو من الضروريات نتاعو, ويلزمه هو المسؤول باش يعطيهم لروحه. خاطر مش تولي ما كانش مشكلة انديبندونس, كان استنى في الاخر يعطيني, وكي الاخر ما يعطينيش مش نولي في كآبة, مش نولي تعب برشا في حياتي. لا يا خويا, ناخو باي من راس علي, ما تحل الصدقة الا ما تشبع مالي داري. ظلي الناس بكري يعلمون الشيء هذا,
0: يعرفوا.
1: دونك يلزمني اني نتلهي بروحي, نعرف روحي, نعاود نرجع, يلزمني نعرف روحي شنو اللي لازمني, ايش نحب باش نوفروا لنفسي. مانيش نحكي راهو على النرجسية ولا نحكي على الليغويزم حب النفس, لا نحكي على الضروريات. باش نعطيكم مثال اخر قبل ما نعطي الكلمه لزميلتي.
2: خذ راحتك,
1: ما نفكش الكلام الكل. لا مثال شارجيت الباتري بعد بويا صباح الباتري شارجيت.
2: خذ راحتك.
1: دونك الكهرباء كي تبدا عندك كهرباء تعمل لها اونترتيان ولا ما تعملهاش؟
0: لازم.
1: كي ما تعملش اونترتيان سيسير
0: صحيح, تبين الكهرباء.
1: كي تبين الكهرباء شكون مش ترزا فيها؟ انت والعائله الكل. إبا يا خويا أنا نحكي المستمعين ويسمعوا فينا، راكم أنتم الكرهبة تاع السيستام بتاعك كانت الهيت به وصبيت لها الزيت والليسانس وعملت لها لونترتيان، نحكي الأمور النفسانية راهو سيغتو راك أمورك شيخة وما تتقلقش
0: بيه.
1: أما إذا كان مش تستنى الآخر يعمل لك لونترتيان، يا سيدي ها والآخر نساء ولا ما حبش طاحت الكرهبة أو با وأنت أول خاسر في الناس. نزيد نعطيكم ميتافور أخرى قبل ما نعطي الكلام. الشمس، الشمس لو كان الشمس ما نعرفوها عبارة على براكين ومدرى شنو نووي وهي لمنات، لو كان الشمس باش نسألك أنت سؤال سيغاس، لو كان الشمس تطفى إيش يصير؟
2: الظلام،
0: نشوف الظلام
1: ومن بعد
0: سي ندخلوا فيك
1: شكون اللي يدخل فيك المشاكل هذيك؟
0: الإنسان، الإنسان.
1: إيبا سيدي الشمس ما تعرفش نحن موجودين، اللي تعمل فيه الشمس الكل باش تقعد حية أك السخانة والواحة، وإحنا وقت اللي هي تبدأ حية وفي فورمة وقتها تعطينا هنا نبني لله في سبيل الله السخانة والضوء وكل شيء. يا مستمعين يهديكم ربي، سويه كونوا أنتم الشمس في حياتكم، ضويوا على رواحكم وتهنوا، راكوا كيف تضويوا على رواحكم الضوء متاعكم مش يسخن ومش يضوي ناسكم.
2: محليها ميتافور بتاع الشمس
0: صحيح. وفما خدمة روا حكي لنا على التمارين وبعد شوية زلنا ناخذ فكرة على التمارين هذوما. عربية تقول لنا سي ان ترافاي بروغريسيف
1: سي اكزاكت
0: فوالا، معناها يلزم نخليو فما توازن عاطفي في شخصيتنا في حياتنا في علاقاتنا، وكل حاجة تتبدل وقت اللي تتبدل العلاقة. تو نزيدو نقدمو أكثر في الموضوع هذا. نعطي كلمة الدكتورة هدى صغير، تفضل دكتور.
2: فما برشا عبيد ما تعرفش القيمة بتاعها كان كي العبيد تنظر لهم بطريقة إيجابية مجاملة تخليهم يتناوروا، وقت اللي فما دي سيلونس معناتها يبداو معناتها في شك، وقت اللي يترفضوا ما ينجموش يستحملوا ويعيشوا بالنظرة بتاع العبيد على رواحهم باش ينجموا يوصلوا معناتها يكونوا موجودين ويحسوا رواحهم حيين. وهذا الكل معناتها مربوط برشا حكايات. صغير وقت اللي ملي هو صغير ما تعلمش معناتها الحب، ولا يتعلم اللي الحب يزم معناتها يجاهد باش يوصل له. الادوليسون وقت اللي تعمل له مقارنه مع العباد اللي دايره بيه، الصغير وقت اللي ما يتشافش عاطفيا، والعبد اللي هو معناتها يعطيوه ان امور كونديسيونيل، نحبك وقت اللي انت تفعل، وقت اللي انت تجيب معدل باهي، نحبك وقت اللي انت تكون عاقل وكل شيء. الاوتونومي ايموسيونيل مش معناها كما قال زميلي اللي انت ما تعيش ما غير حتى حد، بالعكس نجم نعيش ونكون نحب ونتحب امي، لكن مانيشني مربوط بنظره الاخر باش نكون موجود. وهذه لا ديفيرونس ما بين عبد معناتها يشاركك في حياتك ولا عبد معناتها تستحقوا باش يجي يملي لك الفراغ الداخلي اللي عندك. دونك بشويه بشويه معناتها العبد يلزم يوصل للاستقلال هذا العاطفي باش ينجم ما يعطيش مسؤوليه ساعات للعبيد اللي دايره به، يتحملها هو. وقت اللي نتحمل مسؤوليتي الوقت هذاك باش نجم نبدل الاشياء اللي تستحق باش تتبدل، ما غير ما نستنى اللي الاخر يجي يعطيني ولا يغذيني.
0: عكس الاستقلال العاطفي على حسب ما فهمت من كلامك دكتوره
2: ديبوندونس
0: هو التعلق العاطفي
2: المفرط ديبوندونس ايموشنيل،
0: يعني هنا يولي فما انت عطيت شويه الاسباب معناها نجم انت زادت نجم حتى هزيتنا الاثنين بتاع الحل لما تم بعد نحكيوا على حلول، يعني وقت اللي تعمل عكس هذاك الكل نجم توصل للاستقلال العاطفي، معناها فما خوف هنا.
2: كيفاش يتوجد معناتها لو بيزوان دو فاليداسيون معناتها نفسيا في البسيكولوجي؟ الصغير وقتاش معناتها باش يحس بوجوده؟ وقت اللي النظره اون جينيرال معناتها نظره امه باش تعطيه معناتها لا فاليداسيون ايموسيونيل. وقت اللي نحكيوا على لو رول دو ميغوار بتاع الام، وصغير باش يتعلم معناتها في عينين امه وفي عينين الخزره هذيك بتاع العباد اللي تربيه باش يتعلم معناتها شكون هو اترافير سو ريغار. لكن وقت اللي النظره هذيك تبدا كريتيك ولا تبدا ماهيش موجوده ولا تقزم ولا تكون كونديسيونيل معناتها، يقول لك اسكو انا je suis suffisant باش نكون نتحب est-ce que نستحق المحبة ou les origines معناتها تاع la dépendance affective هي فما plusieurs volets نجمو نحكيو عليهم توا اللي هو l'attachement insécure اللي هي اول علاقة تصير معناتها في حياتنا باش تصنع كيفاش باش نتحب صغير اللي هو ديما يبدا في شك est-ce que يحبوني est-ce que ما يحبونيش باش يحس معناتها بال اللي ماهيش حاجة مضمونة محبة أمه ولا محبة أبوه الوقت هذاك معناتها باش يحس روحه ديما خايف من الرفض ديما يبدا في نيبر فيجيلانس افكتيف ديما يستحق باش يتمان يبدا ديبوندون معناتها العباد اللي دايره بيه فما زادة معناتها كما قلت قبيلة المقارنة معناتها فما عائلات وين يعطيو قيمة للنجاح للنظرة الاجتماعية صغير يقول لك معناتها أنا نكون موجود ونتحب وقت لي نعطي حاجة ومن بعد يحب معناتها يعجب ناس الكل العباد اللي دايرة بيه وما عادش يستحمل معناتها عبد اللي باش يجي معناتها يرمي ان كيستيون لي شوا بتاعو ولا لو كريتيك وفما كونفيزيون ما بين الحب والفاليداسيون نحكيو زاده على لو تروماتيزم دو روجي سيتادير ك المخ المخ بتاعنا يعيش معناتها الروجي افكتيف كاني خطر كبير وتنزيدو اون ديفلوبي
0: نرجع مع دكتور رونس ميرسي بوكو دكتور عودي خلينا نحكيو شوية على يعني هنا توضيح لبعض المفاهيم ونعطيو شوية بعض العلامات يعني كيفاش الإنسان يعرف روحه اللي هو عنده استقلالية عاطفية ولا لا مثلا وقت اللي نتكلموا على الوعي الذاتي شنو يعرف في روحه من ناحية العاطفية فمش كون يقول كان لا وقت اللي نحب راهو سي مع الشخص هذاك ننسى كل شيء ونديكونيكتي ما عاد نكلم حتى حد وهذاك دينيتي وهذاك يعني نعيش ونفنى به وبرشا كلام وبرشا مصطلحات مثلا فما هنا مثلا شكون اخر اللي يعرف يحط الحدود في العلاقه نعطيك الكلمه دكتور
1: مش نرجع نقول فما لو ستويسيزم فما برشا عباد يعرفوه مارك اوريل ايبيكتيت شو يقول لك؟ يقول لك لوم ديفيان فور كونت إل ديفيان كابابل دو سي سيباري دو تو معناها العبد يولي قوي وقت اللي لا نحكي لهم لاتر هومان بصفه عامه وقت اللي ينجم يعيش باستقلاليه تامه معناها كون تي بو سو سيباري دو تو نحكي بالعباد الاخرى وقت اللي انسان ينجم يعيش وحده مرتاح نفسانيا هذاك هو القوي دونك احنا المشكله دونك لوتونومي العكس نتاعها هي لا ديبوندونس ونقولها راهو لا ديبوندونس افكتيف كيما الديبوندونس نتاع لي دروغ وكيما تاع القهوه كيما الدخان وكل شيء دونك يا اون دوموند على الانتيريور هذاك علاش فما لي بيرفير نارسيسيك لي فيكتيم نتاعهم باسكو لي فيكتيم سون ديبوندونت
0: با وي
1: با يقول لك وفما حاجه زاد عند الانسان ناتوريل الخوف من الشانجمون يقول لك الانسان يخاف حتى لو كان بفرحه كبيره دونك يقول لك اني باهي تعيس شويه ناخذ في 400 الف شهريه نسيس في روحي اخويا اختاني باش نحل مشروع بلاش تكسر خليقتي وكل رغم اللي عنده كل شيء باش ينجح دونك هذاك في الانسان هذاك دونك احنا لهنا سيت ديبوندونس هذيك خاطر قاعده تغذي راهو في الشخص ولكن المشكله نحكيو عليها الليله انه اذا كان الاخر يسكر الشيش ما مش يموت بالعطش لو كان ما يعطيهش ياكل مش يموت بالجوع العبد باش يقعد مربوط مش معناتها تقول هي ما عطيتنيش نمشي ناخذ وحدي لا ان المشكله الاشكاليه سي باثولوجيك انه الانسان من غير الاخر ما عادش ينجم يعيش وهذا سي دي ميكانيزم بسيكولوجيك كيش ميت اون بلاس تو احنا جو ثيرابي هدى سيرتينمون تشوفها سي تري فريكون العباد وقت اللي يبداو عارفين كيما كل واحد يتكيف يعرف الدخان راهو خايب للصح ولكن ما جابش يشد روحه يعرف انه العبد الاخر هذاك ماهوش قاعد ينفع فيه ولكن ما ينجم سي بلو فور كو لوي اقوى منه دونك في الثيرابي ايفيدامون احنا اون فا ترافايو كيما قالت الاخت البكري بشويه مي بيان سور اون فايالي عندك بروجرام عمرك ما استعملته مش تستعمله مش تبدا تترين عليه بشويه لازمنا نبدلوا نرجعوا للبي ان ال والبرمجه اللغويه العصبيه لازمنا نعاودوا في بروجرام ما يساعدنيش مش نبدلوا معناها التغيير لو شونجمون ينجم يصير في كل وقت اللي الانسان يبدا عينه وحاجه وكونت يل برون كونسيونس وقت اللي يفيق انه هالعلاقه هذه ماهيش مساعدته ما هيش قاعدة تعطيه في المنتظر منها. ولكن حتى لو كان العلاقة الآخر طوى مثلا قاعد الشخص المقابل يعطي في كل شيء، لكن سي توجور انديبندونس. نهارة اللي تصير مشكلة شو معناها؟ وقتاش الإنسان يولي حر؟ وقت اللي يولي اللي حاجته به هو مش من ذاك. علاش في أول حصة قلت لك الاكتفاء الذاتي؟ سي سا دونك لوتونومي سي سا. وقت اللي أنا نجم نفرهد روحي ونجم نحس روحي مرتاح والمشكلة نخرج منها وحدي، سا سي
0: امبورتون. فما نوع من المرونة هنا، نوع من السوبليس الداخلية، معناها مرونة داخلية في التعامل.
1: جبت لي على المرونة. كيف نرجعوا اليوم شنو بشكون هم الحيوانات اللي قعدوا من وقت لي ديناصور؟ العقرب والفكرون والحريق. بوركوا؟ باسكو سو سون ادابتي. دونك لا فليكسيبيليتي اي لادابتابيليتي اللي هي المرونه يظهر لي سون با لا باز دو تو. شوف القصبه وقت اللي تاخذها وما ماهيش مرنه تتكسر. دونك المرونه هذه ما عاش لحد الان كان الحيوانات ولا الاشجار اللي هما كانت عندهم مرونه. دونك احنا لاتخيما قادر باش تكون المرونه ذيك، ولكن يزمو يتدرب عليها زادة، ويلزم ديما يعمل البالانس، اش مش نربح واش مش نخسر. حاجة تربحني تمشي لها، حاجة تخسرني ما يقوميو وقول ستوب.
0: يعطيك الصحة. فمن نقاط أخرى باش نزيدو نحكي عليها دكتور رنس بيان سور. دكتور هدي تفضل.
2: باش نجاوب بسؤالك، معناتها وقتاش نعرف في اللي عندي استقلالية عاطفية؟ سي سورتو وقت لي نجم نستحمل نقعد ما بيني وبين روحي، وقت لي نوصل للدرجة اللي نونس روحي بطريقة إيجابية، وقت لي نوصل للدرجة اللي نبدأ مرتاح مع نفسي كلكو سوا وحدي ولا مع العبيد، وقت لي ما نحسش معناتها ان فونكسيون معناتها بالتصرفات الناس، ما نحسش اللي تخليوا عليا، ما نحسش روحي ابوندوني، ما نحسش روحي رجوتي. وقت لي كلكو سوا معناتها العباد اللي دايره بيا، اي بان عندي الفرحه والسعاده اللي نبدا موجوده مع روحي، وما نلوجش اتو بري وجود الناس باش نكون مرتاح.
0: فما نقطة باش نقول لك عليها وقولي ناكدوها، ولا نجم نقولوا راهو مش في الاطار هذا، لوتو كونسيونس، الوعي الذاتي.
2: اي
0: انت تكون واعي بروحك بالضبط،
2: تكون واعي بروحك وما تربطش قيمتك بالنظره بتاع العباد عليك. أي. العباد شنو يبعثوا لك؟ لو ريغار دي زوتر الا خصهم هما، مي لخصكش انت. كلكو سوا التصرفات بتاع العباد سا لوغ ابارتيان، ما هي عندها حتى دخل بك انت. والوقت هذاك وقت اللي توصل تفهم الحاجة هذه، اللي العباد تتصرف على طبيعتهم أمي، لكن ما تلخصكش أنت جمي. ساعات يقولك طيح لي من قيمتي، قيمتك ما هيش مربوطة بتصرفات العباد، وكي تربطها أنت بتصرفات العباد باش تتعب ياسر، على خاطر العباد عندهم المشاعر بتاعهم، عندهم الحاجات اللي تبدأ شغلتهم، الحاجات اللي يهتموا بهم، ما همش مهتمين كان بيك ومبالك منبا واعين معناتها بوجودك أنت. وقد ما تتصرف بروحك بطريقة إيجابية، قد ما العباد باش تتصرف معاك بطريقة إيجابية. راهو العباد ما ينجموش يتصرفوا معاك بطريقة مختلفة على الطريقة اللي تتصرف فيها أنت مع روحك.
0: واضح. احنا نعملوا ترتيحة مع الموسيقى ونرجعوا باش نحكيوا على العلاقات كيفاش تكون في الاستقلالية العاطفية ولا الاكتفاء العاطفي الذاتي ولا الاكتفاء الذاتي العاطفي كما اليوم باش نحكيو في اكسجين على جوهر اف ام. يعني هاوكا مع روحك شفما، لكن مع الاشخاص اللي دايرين بيك شفما. نحكيو شويه زاد على التعلق من بعد. خليكم معنا. عمرو دياب، انا مهما كبرت صغير. حلو، يعطيك الصحه سي منير. يلا نمشيو للغنيه ونرجع لكم.

0: عمرو جيب، انا مهما كبرت صغير ورجعنا معكم العشرة واثنين واربعين دقيقة، مازلنا مع الموسيقى، ما زادة مازلنا مع موضوعنا اليوم الاستقلالية العاطفية ولا الاكتفاء الذاتي العاطفي. نرجع معك دكتور أنس بالشيخ، أكيد نحكي شوية على العلاقات هنا معناها في الاكتفاء الذاتي العاطفي. فمشكون يقول لك اللي وقت اللي نوصل للاكتفاء الذاتي العاطفي أنا عبارة باش نقصر في حق البارتنير اللي معايا ولا الشخص اللي أنا متعلق به ولا متعلق به.
1: ألو باش نفهمه باش نبدأ واضحين، وقت نقول الاكتفاء الذاتي سي سا فيدير اسميك لو مينيموم أني باش نعيش يلزمني مليون، أكل مليون يلزمني أني الامور روحي. اللي فوق المليون مش يجي هذا كم الخرجات واللي سواغي واللي غستوران واللبسه جديده و و و و تسكن حبلك تو تاخو ان كوبل مثلا، يلزم كل شك دي كوبل الراجل والمراه كل حد يكون عامل اكتفاء ذاتي. صافيدير مثلا اما نستنى باش مرتي تقول لي نحبك ومحلاك واني خاطر باش نقولها الشيء هذاك. دونك وقت نقولوا اكتفاء ذاتي مش معناها مش نعيش وحدي، لا الفرنساوي يقول لك لا سوريز سور لو جاتو، اكل لو غاتو باش يجي في الاخر ولا اكل كويستاي بالبنين بالبندق بعد العشاء هذاك. دونك اما ما نستناش اللي حاجتي به لو مينيموم، هذاك لو مينيموم يلزمني اني نضمن روحي باش نجم نعيش مرتاح، باش نجم نقدم، باش نجم نتطور، باش نجم زاد نعطي للاخر. دونك نجم نعطي للاخر والاخر ما يعطينيش، ولكن اذا كان وقت اللي اني نعطي للاخر نتغذى كي نبدا اني قاعد نعطي. مثلا انا نعطي هديه لحد والهديه عجبته، فما عباد يقول لك يا خويا اني وقت اللي راك صاير فرحان اني ما عادش حاجتي. فما شكون يقول لك لا اني نعطي ولكن استنى باش تقول لي كثر خيرك، كي ما تقولوش كثر خيرك مش يحس روحه ان غراتيتود، يحس روحه كانك قلت عدم الاعتراف بالجميل. لا يا خويا اني جيتكم الليله افيك بليزير، لو بليزير اني لهنا. اما لو كان جات عندي ديبوندونس نستنى فيك مثلا باش تقول لي يعطيك الصحه ويجي نخلص عليك ونخلصك اللي كان ما نخلصش ما تعطينيش، نقول لك لا ما انا المره الجايه ما عادش نجيك. فهمت ايش معناها؟ كي باش نعطي حاجه واني نستنى في حاجه من عند الاخر كي ما تجيش هكا الكونتر بارتي وقتها مش نكون مانيش مرتاح. دونك اما النجم نجي ولا نعمل تو دون كوبل، تنجم امراه مثلا راجلها مش مزمارك يقول يعطيك الصحه وبارك الله فيك في الفطور الكل وتحس تقول كاني عملت واجبي واني احس روحي مرتاحه وعامله كيف سي اوكي. اما وقتاش يولي با اوكي؟ وقت اللي نبدا نستنى وي بارفوا انكونسيامون باللاوعي نبدا نستنى وما تجينيش شكل حاجه. دونك وقتها يلزمني نترانا باش حتى كي نعطي ما عادش نستنى. واني وقت اللي مثلا عملت لي ميسيون بالكدا وفرحانين واستفادوا المستمعين واني مروح نبدا عامل شيخ في الكهرباء الحمد لله وصلت الميساج نتاعي كذا. دونك فهمت هذا واش نقول الاكتفاء الذاتي معناها نتاعي معناها باللي نعمله نبدا اني راجع المنفعه ليا مش نقعد نستنى باش الاخر يعطيني. كيما جماعه تناخذ الفيسبوك يبدا يستنى في اللي جام ويستنى في لي كومونتير واذا كان ما فماش جام يتازم. يعني قلت سكو جو فو تفرهدت خرجت عطيت رأي اللي يحب يتبعو يتبعو ما يتبعش ما يتبعش. دونك سي تري امبورطون رانا نحكي على المينيموم. مثلا كوبل حاجته مليون باش يعيش اكل مليون يلزمو يضمنوه. جات حاجه فوقك المليون هذيك هي نتاع الشيخه ونتاع الفرهيده ونتاع كل شيء.
0: ما نستناوش هكاك الغوميرسيمون هذاك الريكونفور هذاك التحفيز هذاك
1: يلزمو كيف يجي يكون ان بلوس يلزمو يكون ان بلوس. وقت اللي عارف يقول لي يعطيك الصحه هذاك يحفزني ومش نشيخ باش المره الجايه نعمل خير ولكن وقت اللي اني نعرف جستيم لاني خدمت خدمتي واعطيت رضيت ضميري حس في روحي مرتاح هذاك علاش. دونك شفت كيفاش نربطوها بنرجعوا للقيم نتاعنا زاده. دونك وقتها نحس روحي مرتاح وقتها يلزمني نتعلم كيفاش اني باش نحس روحي مرتاح بالشيء اللي نعمل فيه. ومن بعد النجم نكمل اللي كان ما ساعدنيش باش نبدل سا سي كليغ. نستنى في حاجه من الشخص الاخر باش نقول له يا فلان راهو سي نورمال باش تعمل هكا وتعمل هكا واني مره اخرى جي بزوان حاجتي انك تقول لي يعطيك الصح كي الفطور طيب وبنين راني جي بزوان باش تقول لي يعطيك الصح. دونك نرجعوا للكوميونيكاسيون.
0: دكتور صراحه انت قلت مينيموم نحب نتسائل معاك معناها ديما في النقاش في الموضوع فما لو مينيموم وفما لوبتيموم يعني على الاقل
1: لو مينيموم مربوط بيا لوبتيموم مربوط بالعلاقه وبالاشخاص الاخرى. قلت لكم من اول الحصه رانا نو سوم دي زاتر هيومان اي نو فيفون اون كوميونيتي ما نعيشوش وحدنا ولكن لو مينيموم يلزمني اني اني بو عائله ويلزمني مليون مليون ندخله كل شهر اكل مليون لازم يدخل اه مرتي زابت 200 دينار 400 فوق المليون هيك باش نتفرهدوا مش نخرجوا مش نعملوا مش فهمت فهمتش باش نقول ما يبجي توجور بزوا عاشتنا ديما بالطرف الاخر خاطر كي نعيشوا خاطر كان كل حد ديما الناس بكريش يقول لك القفه يهزوها اثنين خاطر كان ديما الحمل على واحد برك باش يجي وقت اللي الحمل باش يطيح اما الناس اللي ينجم الشيء اللي هز الحمل يقول لك انا مريقل وموري مريقل هذيك هي دونك نرجعوا للهدى جبت على الصغر وكيفاش كبر راني كبرت حليت عينيا امي ما تخدمش في الدار وريت بابا هو اللي يقضي ويعمل كل شيء دونك سي نورمال جو بو فير لا ميم شوز بار موديليزاسيون دونك مي وقتاش تولي المشكله زاد جبت انت الكلمه وقت العبد يل برون كونسيونس يفيق بالوعي انه اللي قاعد صاير ماهوش مساعده وقتها لا بريز دو كونسيونس في فما شكون تولي يدخل في المشاكل وفما يولي شكون اللي يمشي يلوج على الحلول والحلول راهي موجوده اون ثيرابي سواء اون ثيرابي للشخص وحده باش يلقى هو كيفاش ينجم يشوف الامور من جهه اخرى والا ثيرابي تكون في العائله تكون في الخدمه تكون اجوردي يا دو كوتشينغ بروفيسيونيل يا دو كوتشينغ فاميليال كونجوغال يا احنا والشخص اللي معاه نرجعوا
0: لهم في ساعتنا الثانيه هذوما لي كوتشينغ هذوما والتمارين هذوما قلنا بعد باش نعطيو الحلول ونعطيو لي با اللي لازمين باش نوصلوا للاستقلاليه العاطفيه خلينا نقعد في النقطه هذه معك دكتوره هدى
2: مفيد ياسر العبد يكون اليني ما بين الحاجه اللي يحسها الحاجه اللي خمم فيها والحاجه اللي وراها عبد معناتها يبدا ديبوندون افكتيف ماهوش اليني يضحك alors que يبدا موجوع ودايور ميلتون اريكسون قال لا ترانسفورماسيون ما تجيش من حرب مع روحك مي بالعكس بالريكونيكسيون باللي كاباسيتي بروفوند بتاعك تنجم تشوف معناتها سيرتين ريلاسيون توكسيك كيما ان ايتا دو ترانس معناتها تبدا معجب بالعبد فوق من اللازم تبدا ما عندكش معناتها لو ريكول نيسيسير تبدا فوكاليزي معناتها على الشخص هذاك وميلتون اريكسون يخدم برشا على الشانجمون دو بيرسيبسيون تبدل النظره بتاعك وهذاك علاش اللي هو مهم ياسر اللي عبد ياخذ الاستقلال بتاعو العاطفي وتعيش معناتها لي زيكسبيريونس شنو باش يصير كان نعيش العبد يتخلى عليا شنو باش يصير معناتها كان نقول لي شنو باش يصير كان نعيش ما غير ما نلوج نعجب غيري وشنو باش يصير معناتها كان العبد يمشي واسكو باش نحس روحي نجم نكون معناتها موجود ما غير ما الشخص اللي الاشخاص اللي دايره بيا يحسوني بالوجود بتاعي الوجود بتاعي لازم يكون معناتها من داخل انا نبدا عايش معناتها متصالح مع الصوت الداخلي بتاعي ومتصالح مع الاحاسيس بتاعي ونعمل اللي عليا باش نوفر لروحي الاحتياجات بتاعي le besoin de sécurité le besoin d'appartenance le besoin émotionnel بتاعي نستحقوا الاشخاص باش نحبوهم الناس الكل تستحق الحب والناس الكل تستحق تتحب لكن معناتها نعمل اللي عليا باش نوفروا روحي كما قال انس نوفروا روحي ومن بعد معناتها جو بو بارتاجي امي لكن ما نبديش ديبوندون من الاخر اعطيني على خاطر كان ما تعطينيش المحبه بتاعك ما عادش فما حب في حياتي كون وري لي شكون انا اترافير تون ريغارد لي نعمل اللي عليا باش نبني النظره الايجابيه والنظره اللي نستحقها ومن بعد معناتها باش نجم نخلي عبد يشاركني في حياتي اللي هو في نفس طاقه وفي نفس موجه.
0: هنا سؤالي على يعني الطرف الاخر هذا اللي يلزمني نعمل نستنى من الطرف الاخر هذا ولا بالعكس ما دام وصلت لل
2: الطرف الاخر وقت اللي انا نبدا مغذي عاطفيا الطرف الاخر باش نخيره هو زيدا معناتها يبدا ايكيليبري عاطفيا وزوز باش نبداو يقول لك 1 بلس 1 ايغال 3 طرف ايكيليبري وطرف اخر ايكيليبري باش يعملوا ان كوبل ايكيليبري امي لكن معناتها كان عبد يبدا ديبوندون افكتيف قد ما باش تعطيه محبه قد ما باش تعطيه نظره ايجابيه قد ما باش تعطيه مجاملات هو طونك هو ماهوش مغذي وطونك هو ماهوش قاعد يوجد فيه الروح مش باش يصدقك وباش تقعد غولاسيون متعبه.
0: باهي باش نمشيو احنا بعد شويه للحلول نمشيو للتمارين نمشيو زاد بطبيعه وموا الخطوات المناسبه باش نوصلوا للاستقلاليه العاطفيه ونتخلصوا من التعلق العاطفي. ما زاد باش ننبهوا بعد شويه على تاثيرات التعلق العاطفي باش نقعدوا في الموضوع في نفس الوقت زاد نعرفوا عكس موضوعنا اليوم شنو هي خطورته. خليكم معنا ديما في اكسجين على الدنيا وما فيها جوله. موجز اخبار لحد ايش ونرجع لكم.

Where the dog was Andy? آخر الأخبار على جوهر FM.

0: تتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. فقد عشية هذا اليوم شاب أثناء السباحة بشط حلق المنجل بمعتمدية هرقلة، وتحولت وحدة من الحماية المدنية على عين المكان وتولت عملية البحث عن الشاب. ورغم المجهودات التي توصلت إلى مساء اليوم إلا أنه لم يتم العثور عليه بعد. أحل مكتب مجلس النواب في اجتماعه يوم الخميس 7 مايو مقترح قانون أساسي يتعلق بالمجلة الانتخابية والاستفتاء على لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية. وورد مقترح القانون المنشور على الموقع الرسمي للبرلمان والمقدم من 29 نائبا في 261 فصلا موزعة على 3 عناوين كبرى، وهي الانتخابات المباشرة والاستفتاء والانتخابات المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وأحكام ختامية وانتقالية. ويندرج مقترح القانون وفق ما جاء في وثيقة شرح الأسباب في إطار السعي إلى تطوير المنظومة الانتخابية في تونس وتعزيز وضوحها ونجاعتها، وذلك من خلال توحيد مختلف النصوص القانونية المنظمة للانتخابات والاستفتاء ضمن مجلة قانونية موحدة. واعتبر أصحاب المبادرة أن المنظومة التشريعية في تونس شهدت منذ صدور القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء عدة تعديلات وتنقيحات متتالية أدت إلى تشتت النصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية بين قانون أساسي وعدة مراسيم ونصوص ترتيبية، مما جعل الإطار القانوني للانتخابات والاستفتاء يتسم بالتعقيد وصعوبة الإلمام بجميع أحكامه من قبل المترشحين والناخبين والمتدخلين في العملية الانتخابية. وأكدوا الحاجة إلى العمل على تجميع مختلف هذه النصوص ضمن إطار قانوني موحد في شكل مجلة انتخابية تضمن توحيد المرجعية القانونية للانتخابات والاستفتاء في نص تشريعي يسهل الرجوع إليه ويحد من التشتت التشريعي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفض الرد الذي قدمته إيران على عبر الوسيطة الباكستانية على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب. ووسائل أعلام إيرانية تفيد بأن الرد الإيراني على أحدث مقترح أمريكي يركز على إنهاء الحرب بشكل كامل وضمان سلامة الأمن البحري في الخليج ومضيق هرمز. نهاية هذا الموجز الإخباري الموعد تجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawherafm.net. أكسجين.

0: نرجع من جديد ديما في أكسجين على الدنيا وما فيها جور في موضوعنا الليلة الاستقلالية العاطفية. كما قلنا ساعتنا الثانية باش نخصوها نوعا ما للحلول، نحكيو على كيفاش نجم نوصلوا للاستقلال العاطفي ولا الاكتفاء الذاتي العاطفي. دكتور رنس بالشيخ تفضل.
1: دونك قلنا الاكتفاء الذاتي، دونك كيف نقولوا الذاتي معناها كل حد شنو اللي باش يعمل. أنا نحب نوضح فما ستة أنواع متاع شخصيات، وتوا المستمعين المستمعات أو كل حد مش نقول له وهو مش يعرف شنو البزوان بتاعه
0: باي.
1: ولكن حاشتنا بهذا الكل اللي مش نقول الكل حاشتنا به، ولكن عنا احتياجات خصوصية بريوريتير معناها يزم هيجي منه. فما عباد كيف يخدم خدمة يفرح وقت اللي تقول له يعطيك الصحة على كل خدمة اللي خدمتها بارك الله فيك، فك الرابور اللي عملته، يعطيك الصحة في الفطور اللي عملته، والله الدار اليوم نظيفة تعمل الكيف، يعطيك الصحة يا رجل فك القضية خممت في البصل وفي الثوم وفي كذا وفي كذا. وكيف عباد تعمل حاجة، احنا في اوني دون لاكسيون دون لو فير، فما عباد يستنى من الاخر باش يعطيه اكل الاحتياج هذاك. ولكن زاد النجم اني وقت اللي حسيت روحي عملت حاجة باهية نشكر روحي، أخوي عملت رابور باهي، عملت اجتماع عديته بالقداء، فرحت الصغيرات وحدي مع روحي. آي سيدي يا فلان يعطيك الصحة، يعطيني الصحة، يعطيني الصحة. إذا نتعلمه نقوله يعطيني الصحة، كأنك شخص عندك داخلي الانكونسيون نسميه احنا، هو ذاك كي العاونك باش تعملك الشيء باش تقوله يعطيك الصحة. هذا الشخصية الأولى. الشخصية الثانية فما شكون اللي هو في الفكرة في اللافي أكي يعطي رأيه، أكي العباد اللي ما تجمش تشد روحها باش تعطي رأيها. دونك يا أخوي أعطي رأيك على خاطر مهم، مش لاخر يسمعك سيكو الشخص ذاك عاد إلى بزوان باش يعطي رأيه. في الدار علاش ناخو العائلة ديما جي الراجل تخلي يلقى المرأة ما نعرفش حتى تريد واد زرق، إش باهم زرق وش باهم وش باهم المرأة اش تعمل له؟ إيش قولك يا راجل وكان نعمل ريدوات زرق؟ والله كان نعمله خضر أحسن. ويجي يلقاهم زرق ما هو عطاه الرأي متاعه، هو غضى روحه وقت اللي خلى قال فاش يخمم. دونك نولي اني كيما قلت لك ندخل حتى فيسبوك نعطي رايي وما يهمنيش في التعليق بتاع الناس الاخرى، لامبورطون اني جو دون مون افي، نعطي رايي. هذا الثاني. عندك ثالث فما برشا عباد شي يعرفوا اكل يحب ديما يضحك وشيخ، هذيك كلمة ترقد لما تجيها النكتة تضحكها ولا ما يرقد لما أخوي شني مشكلتك أنت ما ضحكك حد اليوم، راجلك ما ضحككش، ولدك ما ضحكك، يدخل فيسبوك ودخل الواحد لوج نكتة واضحك وحدك ضحك روحك وحدك ورقد. الرابع أكل عباد اللي بدأوا احنا نقولوا منعزلين، لا فما عباد يلزون بزوان دو سوليتود، يحب يلقى روحه وحده. جي حتى في بوس كافي مثلا تلقاه يجبد روحه ويمشي الانكوا بعيد كل يا أخوي الأولاد البنات سامحوني راني حاجتي جي بزوان باش نقعد وحدي. دونك هذاك خذ واعطي الوقت قبل ما تدخل لدارك كنت حاجتك يا خويا، اوقف في صالون دو تي خذ قهوه برد دمك اعطي الوقت. فما عباد اخرين يلزون بزوان دو ديفي، يا خويا ديفي برا باش يعمل سبور باش يعمل حاجه امبورطون باش يعمل كارتينغ باش يعمل مناش. فما عباد يلزون بزوان ما يحسوا روحهم حيين كان وقت اللي يعمل لك لي سبور القويين هذوك. قعدنا لتيب السادس على أكل يحبك تقول له محلاك، لكن اسمك أكل يحبش كنت تتلهى بالشخص، بالشخص مش بالخدمة مش بالرأي. محلاك والله عندي زهر اللي عرفت كل شيء. نتفكر أني في الكقريت في الفاكولتي فكانت معانا بنية ضحكوا عليها الناس كل، ولكن بعد فهمت اللي هي عندها الحق، تغزل المرأة يقول ما أجملني يا خويا تا با بزوان باش الاخر يقول لك. تو نرجع لزميلتي الهدى البكري قالت اذا طوند لا بروباسيون ولا لا يا خويا انا ما لبست حاجه تعجبني شيخ علاه ما يهمنيش في الاخر. علاش؟ خاطر الاخر ما عندوش نفس النظره. النجم اني نحبك تقول لي محلاك، النجم الاخر تحب ما يحبوش تقول له محلاك يغزر لك غزره خايبه باش تقول له محلاك. اما تقول له يعطيك الصحه على الخدمه اي يرحم والديك. دونك هذوما توا هذوما الاحتياجات السته اللي موجودين، هذوما كل حد يمشي يزمو يعرف روحه شنو اللي حاجته. احنا قلنا مش نعطيه حلول وفي نفس الوقت يا خويا انت توا مثلا عايش ان غولاسيون علاقه تخوريقه وستيلو وتقيد في جهه، شنو الشيء اللي قاعد تعطي فيه انت للاخر؟
0: باه.
1: وفي جنب في الوسط شنو الشيء اللي الاخر ماهوش قاعد يعطيني فيه لاني حاجتي به والاخر ما يعطينيش فيه؟ عملنا ان بيلون شنعطي وشناخو ولا نجي في الحاجه الثالثه الكولون الثالثه اش الشيء الاخر الشيء اللي الاخر مش قاعد يعطيني فيه اش النجم اني نعطي روحي. فهمت كيفاش؟ دونك فما دو كات فيغور، فما زوج حالات، يا مش نعمل نلقى الحلول نعطيها لروحي باش نعمل اكتفاء ذاتي ونحس روحي مرتاح فيك العلاقه هاكي، يا نمشي للثيرابوت باش يعطيني لي زوتي ويخدم معايا بوتيتر باش يحل لي الباب ويوريني باب لاني ما كنتش نشوف. اما راهو كل حد قادر باش الى سور سي بيزوان والاوتونومي نتاعو والاكتفاء الذاتي نتاعو.
0: يعطيك الصحه دكتور رونس. نمشي مع دكتوره هدي ومن بعد باش نرجع معاك للزيكزيرسيس والتمارين، باش نرجع معاك زاده في بعض النقاط المتعلقه بكيفيه تحقيق الاستقلال العاطفي. دكتوره هدي،
2: الوغ كيفاش باش نبني الاستقلال العاطفي بتاعي كما قال دكتور انس؟ وباش نزيد على كلامه، قبل كل شيء نفهم شنو هي الجروح بتاعي، مي بليسيور، نسهل روحي الأسهلة. علاش نخاف من الرفض؟ علاش نستحق ديما نتمان؟ علاش لو سيلونس يوجعني؟ علاش نقعد في علاقة اللي هي متغذينيش؟ نتعلم كيفاش جو مفاليد موا ميم، كل يوم ناخذ كنج نكتب فيه الحاجات اللي انا فرحان وفاروخ بهم، فخور بهم، فخور بهم، الحاجات اللي حسيتها، الحاجات اللي نجمت نوجدها ونعملها روحي ما غير ما نستحق الفاليداسيون اكستيريور. زيد نتعلم كيفاش نحط لي ليميت، نتعلم كيفاش نقول لي، كيفاش معناتها ما نتقلقش كان عبد ماهوش فرحان بيا، ما نلوجش نبرر موقفي ديما، نعمل اللي عليا باش نحافظ على طاقتي زاده. ونقبل لا سوليتود، نقبل برشا عباد تقعد في دي ريلاسيون ماهيش ايجابيه ومش ما نقولش علاقات سامه على خاطر تخاف من الفراغ. الاستقلال العاطفي يستحق اللي نتعلم نكون وحدي من غير ما نحس روحي ابوندوني، سون ريسونتير السنتيمون هذاك بتاع الابوندون. ونسهل روحي زاد انا شكون، شنو حاجتي، شنو قاعد نلوش في نظرة الآخر، شنية الحاجات اللي نستحقها، شنية الحاجات اللي نحبها، شنية لي فالور بتاعي، القواعد بتاعي، شنية الحاجة اللي تفرحني. برشا عباد كي تسألهم شنية فرح الكونجوان بتاعك يقول لك معناتها يحب هذه وهذه، وكان نعدي النهار هذا معاه ونعمل له الحاجات هذه باش يفرح، لكن كي تسألهم شنية الحاجة اللي تفرحك انت ما ينجموش يجاوبوك. وهذا نتعلم نجاوب الأسئلة هذه، نتعلم شنية الحاجة اللي هي تنجم تخليني مرتاح وفرحان، نعمل اللي عليا باش ما نخليش وما نعطيش مسؤولية سعادتي لحتى حد. نعمل اللي عليا باش نتحملها المسؤولية هذه، والآخر ماهوش مسؤول على سعادتك. الآخر كل شخص يقول لك لو بونور سي اون هيستوار بيرسونيل. نعمل اللي عليا باش نكون انا فرحان وسعيد، وباش ما نحملش الاخر حاجه اللي هو ما ينجمش يوفرها وما ينجمش ينفذها، وسورتو ما نستناش من شخص تعيس اللي هو يعطيني سعاده باش نقعد نتعب برشا في النوع من الغولاسيون هذه، وما نستناش من الاخر اللي يجي يبري الجروح بتاعي. كما قال دكتور انس، الجرح بتاعك تعمل اللي عليك باش تبريه، وما تجيبوش معناتها كيما باجاج ثقيل في الغولاسيون بتاعك.
0: باهي، فما بعض من الناس اللي يوصلوا المرحله والا يلقاو هكا فما بليزير في انك تعمل نقاش مع روحك، تناقش روحك في محلك، في مثلا هذه باهي هذه كيما الميروار هنا اللي حكينا عليها من اول الحصه.
2: وي مي تناقش روحك، لكن تكون عاطفي مع روحك،
0: يعني حنين مع روحك، كيما
2: كيما تنجم تكون حنين وعاطفي مع العباد اللي هي مهمه في حياتك والعباد اللي انت تحبها. على خاطر كان تبدا قاسي مع روحك، تحط روحك في كوان ونهار كامل وانت تضرب في روحك وشبيك وعليش وتزيد معناتها تثقل على روحك، على خاطر راهو اوني با بارفي ومعناتها مانيشنا عبيد بالغلط بتاعنا بالخطا بتاعنا مانيشنا كاملين. يزم نقبل اللي ساعات ما كنتش التصويره ما تصرفتش كيما التصويره المثاليه اللي كنت نحب نشوف روحي فيها. ميسالش اقبل الغلطات بتاعك، ما تبديش نهار كامل وانت تحاسب في روحك. اعمل اللي عليك باش تكون العبد اللي تنجم تعطي فيه الثقه. كون موجود روحك وقت اللي تستحق، وعد روحك وشد الوعد بتاعك مع روحك. ما تبديش النهار كامل وانت تبدا تزن في وذنك الحاجات الخايبه اللي عملتها وما كاركش عملتها وشبيني ما عملتش هكا وكان عملت هكا راه وكان خير. ما يسالش، صار اللي صار وفات اللي فات. اعمل اللي عليك باش كل يوم توفر لروحك التصويره الايجابيه اللي انت قاعد تلوش فيها في نظره العباد واللي باش تتعب ياسر باش تلقاها.
0: حكيت على نقطه مهمه انت دكتوره هدى بكري شويه وقت اللي قلت على لي ليميت، تكلمت على لي ليميت، يعني هنا تحدد حدود واضحه للعلاقه
2: بطبيعه وسورتو معناتها للافعال وللمعاملة في العلاقة. ما تخليش معناتها روحك تبدأ متقلق وتبدأ تحكي روحك ليه ما هيش معدلة المعاملة بتاع الشخص هذا، وعليش خليت له الاسباس هذا. ما ننسيش اللي العبيد تعمل لنا كان الحاجة اللي نحن نسمحوا لهم باش يعملوها لنا. عبد معناتها كان فات الحدود بتاعه على خاطر انت في وقت من الأوقات خليته يفوتها. اعمل اللي عليك باش ديما تكون الينيه مع لي فالور بتاعك. ما تخليش شكون يجي يتصرف معاك بطريقه اللي انت ما تقبلهاش وتخليك من بعد تدخل فك الحوار الدخلاني اللي باش تزيد انا بروحك وتبدا متقلق.
0: باهي ممتاز. باش نمشي بعد شويه مع الحلول، مش الحلول هنا، بعد شويه باش نمشي مع التمارين. خلينا نقول في يعني جانب أنه نجم نوصلوا به لتحقيق الاستقلالية العاطفية، موضوعنا اليوم في أكسجين. خليكم معنا.

0: نرجع من جديد ما في أكسجين على جوهر اف ام الدنيا ما فيها ونرجع مع التمارين اللي نجم هكا نحقوا بها ولا نوصلوا بها نوعا ما للاستقلالية العاطفية. تفضل دكتور أنس. تمرين الأول معك هما ثلاثة تمارين، زوز تمارين مع دكتور أنس وتمرين مع دكتورة هدى.
1: داكورد سيدي، احنا توا اون فيغ ابيل لل كيما قلنا مش نخدموا باش احنا توا من عملنا لي تيرابي بريف هذوما سميناها بالعربية العلاج السريع. العلاج السريع راهو في السيستيمي واحنا اوني دون اون سيستيمي على خاطر الشخص ماهوش وحده. ومش نعملوا زاد كيف كيف البرمجة اللغوية العصبية لا بي ان ال والهيبنوز كله مخلط مع بعض. دونك اللي طالبوا توا جوست من السادة والسيدات المستمعين والمستمعات انه متخمم في انسان اللي اكل الانسان هذاك مش قاعد يعطيها في اللي تستنى فيه منه.
0: هاي
1: انا كوم ديسيبسيون، نستنى باش راجلي يتلهى بيا ما يتلهاش بيا، نستنى في مرتي باش تقول لي محلاك ما تقوليش محلاك، نستنى في بابا باش يقول لي يعطيك الصحه ولا عارفي وما يعملش هذا. دونك انا توا نطلبكم تو سامبلومون باش تقعدوا مرتاحين. دايو لقيتو ما قاعدين مرتاحين، مش لازم مش جوست تخليو اقعدوا اسمعوا واش نقول لكم وتبعوني. توا نحبكم تنظروا للحيط ولا الحاجه اللي قدامكم، كاينو ان ايكرون كاينك في سال دو سينما وزاد انتوما زاد كيف كيف
2: عندنا ايكرون احنا قدامنا
1: باش تخموا فيك الشخص هذاك وتحطوه كاينكم تغزروا له قدامكم. هاك الشخص هذاك قدامكم تغزروا له كاينه في مرايه في على الحيط تغزروا له، وهاك الشخص شاد بالون في يده، هاك البالون نهار هذاك تاع العيد اللي نفخوهم شاد بالون في يده خيط والبالون، لكن البالون مفشوشه ما فيها حتى شيء. ونحبكم تبداو توا تخموا فك الشيء اللي ما خذيتوهش الكل منك الشخص، هك الشخص الحوايج اللي ما عطاها لكمش وانتم تستناو فيه باش يعطيكم مثلا دلا بريزونس، يكون يوريكم الحب نتاعو. مثلا فما اولياء اللي ما يقولش الولد وراني نحبك وما يعنقش ولده، هك الشيء اللي تستناو فيه من الاخر والاخر مش قاعد يعطي فيكم هذاك à votre façon كل حد وطريقته تحطوه فك البالون اللي قدامكم فك البالونه قدامكم. دونك تتفرجوا تغزوا لك البالون وانتم قد ما تحطوا باش تشوفوا هك البالون تبدا تتنفخ وتبدا تكبر. ما نعرفش نعطي مثال العرفان جو سي با لا ريكونيسونس، الشيء اللي الاخر انتم تستناو فيه وتتمناو انه باش الاخر يعطيكم ولا الاخر يقوله لكم وهو ماهوش قاعد يعمل فيه، هكا اللي تحطوه في البالون مش يبدا يتنفخ هك البالون يوليش هك المنطاد بونغو الفيغ سي با غراف. المفيد انكم تخلطوا للدرجه انه لو كان الشخص اللي قدامكم باللي عنده باللي في البالون اللي ما عطاهولكش يولي الشخص المثالي، وقتها خلطنا المرحله الاولى. دونك معناها اللي تمنيته الاخر يعطيهولي الكل وما عطاهوليش نحطه فك البالون وتخليك البالون يكبر وقت اللي يوصل انيكي ليبر. اش معناها الشخص هذا اللي قدامي لو كان جاء عنده هذا الشيء هذا الكل اللي في البالون يولي الشخص المثالي اللي نموت عليه هذاك هو. كي تخلو درجه ذيك مش تشوفوا تستخيلوا كاينه اون كوبي نتاعكم تخرج من البدن نتاعكم وتمشي بمقص لك الخيط اللي شاد البالون في يد الاخر وتقصه وتشوفوا كل بالون طلع على السماء هزوا الريح ومشى غاب. توا اغزروا لك الشخص كيما هو. اسكو مازال يعني لكم حاجه؟ سامحوني فما عباد باش يقولوا يمشي يكسر دي كوبل. لا، انت الشخص اللي قدامك لو كان اني تو مرتي قدامي وراها اكل اللي تمنيته ما عطاتهوليش الكل مشى وقعدت كيما هي، اسكو مازال حاجتي بها كيما هي؟ كان حاجتي بها كيما هي وراضي سي اوكي، اذا كان مانيش راضي وقتها اقعد يا بنت الناس مش نحكيو. حاجتك شفتك مشى في البالون، حاجتي وحاجتي وحاجتي وحاجتي وحاجتي انت اش نجم تعطيني منهم باش عندي كل غطور وقت يرجع. فهمت معناها؟ كان اني نجم نرضى بها كما هي تو اني نتلهى بروحي واني شيخ روحي واني نعمل كل شيء سي اوكي، اذا كان تولي كالشخص اللي قدامي ما عادش يعني لي حتى شيء كل حد يمشي على روحه، والا نرضى به على السلامه يسلمك وكهو. عندي انا اللي ما نحب نقوله للناس الكل وقت اللي تو شهريتي مثلا بعد تعرف احنا في العباد نتاع البريفي كان خدمت فما فلوس ما خدمتش فماش، ولكن في اللي نصوره كل شهر عندي 10% منه متاعي أني نعمل بهم اللي نحب لنفسي والشخصي. نشري صبات نمشي نتعشى في ريستوران باهي. نجم زاد نقول والله ايش قولك نهز مرتي زعما نتعشى ومنك بك البيدجي هذاك. اي والله صافي في بليزي غني طروش نشيخ لو كان هز المدام ونفرهدها ونتفرهداني. فهمتوني؟ معناها كيما نقرا حساب الناس الاخرى نقرا حسابي اني. وقتها كي نخرج نخدم نفسي روحي ندخلانيش تقول لي مش هطلع عليها بحد تاني. دونك صورت مليون عندي 100,000، صورت 100,000 عندي 10,000. وكيفاش اني نتعامل مع روحي؟ عجبني ما عجبني صبات مثلا نقول 100,000، انت عندك كان 50 اش تعمل؟ تحب نسبق لك على الشهر الجاي ولا كيفاش نعمل ولا نستناه الشهر الجاي؟ اي جو نيغوسي افيك موا ميم. دونك نحط روحي اني الشمس نولي نحط روحي في السيستم، ما عادش اني لاصق في الاخرين. لا اني لي مون، خاطر لو كان اني تصير لي مشكله تو الناس الاخرى تمشي على روحها. دونك يلزمني نكون اني جوهر الموضوع. أنكور إن فوا مانيش نحكي على نرجسية ولا متاع إيغويزم حب النفس، لا الأنانية، لا نحكي متاع جي بزوان. هذا حاجة واجبة، هذه ضروريات، سي دي بزوان اللي لازمني نعطيهم الروح. دونك هذا الإكزارسيس نجم تعملوه 10 مرات 20 مرة. ونزيدكم حاجة أخرى من بعد، إن فوا عملتوا سات إكزارسيس تاخذوا ورقة وستيلو وتكتبوا كأنك جواب للسيد اللي مقابلك، علاش ما عندكش هذه وعلاش وعلاش وعلاش وعلاش. ونحرق الورقه ونمشي لللافابو نحل الماء ونخليك الرماد يمشي. حاشاكم انت والشخص، فمع بعد اللي تمشي تلم تاخذ الرماد وتلوحه في التواليت وتجبد الشخص، كل حد وقدره. انت والشخص اللي قدامك، فمع بعد في اللافابو تحل الماء تخلي لي صندوق يمشي، والا حاشاكم في التواليت تجبد الشخص على الحكايه. Voilà, هذا ان دي زيكزارسيس كي سي تري امبورطون باش يوريكم اون فيت تغيير وجهه النظر جبدت عليها زميلتي البكري على إيريكسون كي يقول شانجمون دو بيرسيبسيون، باش تولي تشوف الامور من جهه اخرى. انت تستنى في حوايج باش الاخر يعطيهم لك، ولكن الاخر ماهوش قادر باش يعطيهم لك. يلزمك تاخذ تي برون كونسيونس توعى انه سي الاخر ماهوش باش يعطيك هذه. وكي نبداو في الكوبل قبل ما نعملوا ليكزارسيس هذا، ماذا بيا لو كان تحكي مع الشخص الاخر دابور وتقول له راني حاجتي وحاجتي وحاجتي، اسكو انت تنجم تعطيني الشيء هذا؟ راهو كيف الماء وكيف الماكله وكيف النوم، هذم حوايج واجبين حاجتي بهم. فوالا نعطي الكلمه لزميلتي.
2: هيا ليكزارسيس الثاني.
0: يعطيك الصحه دكتور رونس، سمحلي ليكزارسيس الاول، يلا نمشيو زاده للليكزارسيس الثاني مع دكتوره.
2: هيا دونك غمضوا عينيكم. هي فيها تغميض عينين. نغمضوا عينينا وتركز بالكدي على صوتي، تتنفس تجبد بالكدي الهواء من خشمك وتخرج بشويه الهواء من فمك. وباش تتصور، تصور روحك اللي ما عادش فما حد يحكم عليك، ما فما حد قاعد يقارن فيك، وما تستحق الحد باش يعطيك النظره الايجابيه على روحك. وشوف روحك شكون أنت في الحالة هذه. وتوا باش تتصور روحك الصغير وتخزر لك الصغير هذاك، وأسهله بشنو حاجته، وقل له الحاجات اللي تستحق باش تقولها له اليوم. وتوا باش تقول روحك اللي ما تستحقش نظرة العبيد، وقيمتك ما هيش مربوطة بنظرة العبيد، وباش تقول روحك اللي تستاهل الحب، اللي تنجم تتحب ما غير ما تخسر روحك، اللي تنجم تقعد وحدك ما غير ما تحس بالابندون وبالخلي، ولي أنت كافي كما أنت. أخزر روحك كما أنت ما غير ما تستحق حتى حد وحتى شيء جاي من برا. وما تنسيش اللي لغسوخ الكل موجودين فيك. أعمل اللي عليك وقت اللي تستحق حاجة تمشي تلوج من داخل وتوجدها روحك. ومن بعد نجم تحل عينيك.
0: أعطي قيمة لروحك عندك ما منك فما كلمة قالت حقيقة خلود ميرسي يعني هنا وترجع بروحك للسنين التالي وقت اللي تصورت روحك صغير ممكن لوجت على أحسن نسخة منك أنت زاد مزيانة تمرين يعطيك صحة دكتورة
2: أبيك بليزير
0: يلا مشي للتمرين الأخر مع دكتور أنس مرة أخرى
1: توا استخايلوا روحكم تغزروا المراية قدامكم وتشوفوا في رواحكم فك المراية احنا جبدنا على ديبندانس قلنا افكتيف احنا شن نحبوا الاوتونومي
0: بالضبط
1: ديبندانس خذوا كالشخص اللي تحسوا في رواحكم ديبندان لي اللي بلا بيه ما تنجموش تعيشوا مرتاحين واللي بلا بيه ما تنجم تعملوا شيء ولا بلا بيه ما تنجمش تنجح ولا بلا بيه ما تنجم ما تنجمش تقدم وشوفك الرابط اعطيوه صفة ينجم يكون حبل ينجم يكون خيط كما كانوا ان كوردون بيلوكال اللي تولد به الصغير مع امه ونحبكم تشوفوا في رواحكم انتوما كيفاش انت مربوط بك الشيء بالطرف الاخر وتوا خلي حطوا بوز على المنظر هذاك توا مش تعملوا جي في جنب الصوره متاعكم اللي قدامكم وتخلق نوفيل version de vous version جديده نتاعكم نتاع لوتونومي نتاع الاكتفاء الذاتي نتاع الانسان اللي ما هو مربوط بحتى حد كيما تتمناو تكونوا رواحكم مرتاحين كيما تتمناو رواحكم تكونوا اوتونوم في الاكتفاء الذاتي ما حاجتكش بالاخر حتى شيء ما يربطك بالاخر وتجيب جنبك الشخص الاخر زاد تحط شخص اللي كينك ما تعرفوش شخص اللي ما تستنى منه شيء كيف تخلطوا لهالنيفو هذا دونك مش تشوفوا قدامكم أربعة أشخاص الصورة متاعك صورة الشخص الآخر بك الرابط اللي بيناتهم لنوفر فورمول الفيرسيون جديدة متاعك من جهة والفيرسيون جديدة متاع الآخر زادا كيف كيف في جنبه عندكم أربعة أشخاص قدامكم تو ومش تحسوا كينه حاجة منكم كأنك أنت تقوم بمقص تجي فك الكوردون في الوسط ذاك فك الرابط بينك وبين الآخر وتقصه وتاخو الطرف اللي مربوطة فيك أنت وتبرنشيها في الفيرسيون جديدة متاعك وكل الكوردون مش يبدي يجبد يجبد تقرب دود وتصير فوجيون بين الفيرسيون القديمة متاعك والفيرسيون الجديدة وتمشي تهزك الرابط اللي مربوط في الشخص الآخر وتبرنشيه فك النوفل فيرسيون تاعو كيف كيف فيزيون دي دو ترجع لبلايستك وبعد تجبد جبدة متاع هواء اي فوز انتغري اي دخلوا على الانتغري دو فو كانكم مش تقبلوا اكل فيرسيون جديدة متاعكم وتحسوها كيفاش تجري كيني موجة في بدنكم الكل وتحسوا بك الفيرسيون جديدة متاعك سيئ كينو بروغرام تسجل وتو عندكم الاختيار أك الشخص الآخر اللي ما عادش حتى شيء يربطك به ينجم يكون موجود نجم تخليه وإلا تنجم زادة تشوفه ويمشي حتى لين يغيب على الأنظار اي فو بروني اون بون انسبيراسيون تجبد جبدة هواء بور انتغري باش تخلي كل شيء ذاك يتسجل فيك وترجعوا بحضنا
0: شالا روحوا باي باي
1: شالا روحوا
2: باي باي يعطيك الصحة
0: تيك صحة دكتور رونس هذوما التمارين معنا ثلاثة تمارين كما قلنا زوز تمارين مع دكتور رونس بالشيخ وتمارين مع دكتورة هدى الصغير
1: نحب نزيد بربي نزيد كل حاجة راهو هذم نقعدوا كمام سور ان كوتي جينيراليست ومع زميلتي لهنا اليوم نحكيو دو فاسون جينيرال راهو كل شخص عنده خصوصياته اي في الثيرابي في الكابيني كي نبداو نخدمو مع الشخص رانا مش نتعاملو معاه 100% مش نعملو دو سور ميزور اليوم ما نجموش نعملو دو سور ميزور على قياس كل حد دونك عملنا حاجه نجم تتماشى خذينا الحوايج اللي تنجم تتماشى مع برشا عباد ولكن عاود نرجع اللي قالته زميلتي توت البكري راهو كنا عندنا الصدمات نتاعنا وعندنا الوجيع نتاعنا دونك زاد يلزمنا نخدمو على هذوكم خاطر كي يبدا الكاس فايض قطره فايض لازمنا نفرغوا الكاس. دونك هكا علاش راهي لا ثيرابي سامحوني في الكلمه اني با دوني. ومره اخرى تعرف ماش قلتها ولا انا راني شوي اونسيونيون بسينابس بين تونس وفرنسا دونك سا كوت دو لارجون سي لو بروميير انستيتو ان اوروب ان فورماسيون. دونك راهو مش اللي يقول لك ثيرابوت ثيرابوت راهي فما عباد تمشي تعمل اربع ايام فورماسيون ويولي كوتش دو في. انا واحد من الناس ما نحبهاش كلمه كوتش دو في. اش معناها كوتش دو في؟ اش باش نكوتشي في الحياه نتاع الانسان؟ لو فري كوتش دو في هو كل شخص هو الكوتش دو في نتاعو. احنا نو سوم دي فاسيليتاتور. احنا صبابه الماء على اليدين. نعاود نرجع قالته هدى راهو كل شخص عنده الامكانيات الذاتيه الداخل في مخه في اللاوعي نتاعو باش يلقى مصلحته وباش يعيش مرتاح وباش يلقى الاكتفاء الذاتي في في في الايموشنال دونك لوتونومي ايموشنال كل حد عنده. اما فما شكون اللي يعرف كيفاش يعمل وفما شكون اللي ما يعرفش. احنا اون فالا كومبانيي باش نوصلوه لك للوبجيكتيف نتاعو. فما قاعده عامه في لا ثيرابي دون لو كوتشينغ اسمها سويفر اي غيدي. نتبع ونوصل للوبجيكتيف الاخر. دونك نتبعوا باش راني نوصلوا خاطر هو يعرف وين يحب يمشي. اني راني باش نوصل ولكن اني لازمني نعرف ونثبت انو وين باش يمشي هو هذاك اللي يحب لمصلحته. اما راهو الشخص الاخر اي كوتش نعاود نقولها لكم سيلفو بلي اي كوتش ينصحك ولا يقول لك اعمل هكا اعمل هكا بدل الكوتش باسكو سي با سا لو كوتشينغ.
0: يعطيك الصحه دكتور هانس. تفضل دكتور.
2: دايوغ وقت اللي تخزر في المرايه وتشوف حاجة ما عجبتكش ماكش باش تمشي تبدل حاجة في المراية باش تمشي تبدل حاجة في روحك. وهكا العبد معناتها كي تشوف حاجة ما تعجبكش اعمل اللي عليك معناتها باش تبدلها وحدك من داخل. اعمل اللي عليك باش تكون اوتونوم في التبديلة هذيك. وكما قال أنس نحن فينالمون اون اكومباني امي. لكن انا ديما ناخذ الميتافور هذه المفاتح كلها عند كل شخص. عندك المفاتيح بتاعك الفاسيليتاتور يعاونك باش كل مفتاح يمشي في السيرور المعينه بتاعها مع انتسيتو. امي المفاتيح الكل عندنا كل شخص عنده المفاتيح بتاعه لكن ساعات ما انت يضيع شويه في الاستعمال بتاعهم نعاونوه. فما لي ريزو سوسيو زيد اللي انا نحب معناتها نحكي عليهم اللي يخليوا العبد ديما اي ديبوند ان لايك اي ديبوند دو فيو. المخ بتاعنا يدخل في لوجيك بتاع ريكومبونس بيرمانونت يحب ديما معناتها ديبوندونس بالضبط. والمقارنه المقارنه المفرطه مع العبيد كل شيء هذيك معناتها يخلي ديما تلوج معناتها الفاليداسيون اكستيريور. وقت اللي تحس اللي تبدا متقلق اللي مكش مرتاح اللي قاعد معناتها تتفرج في فيديوهات وديما تقارن في حياتك وتقارن في روحك ما بينك وما بين الريزو سوسيال جوست فلسه. بعد شويه اعمل اون بيرج اون بوز. اعمل اللي عليك باش تشوف روحك كيما انت وباش تعطي قيمه زاده للحاجات اللي وصلت لها الحاجات اللي عملتها. خاطر اكثريه الوقت العباد تتفكر الحاجات اللي ما وصلتش وما مشيتش كيما هما كانوا يتمنوها. ما تنسيش اللي فما برشا حاجات زاده مشت اعطيهم قيمه الحاجات هذم. واعمل اللي عليك معناتها باش تكون العبد اللي يشجعك مش العبد اللي تعبك.
0: نقطة اللي نحب نكمل بها صحة منكم دكاترة زادة على صغيرات في تربية الصغيرات زادة وقت اللي هي إنكوز تكون زادة إنكوز برانسيبال معنا من الصغرى ينجم الصغير يتأثر برشا وهنا ما يوصلش يعني للنقطة بتاع الاستقلالية العاطفية مع شي نجم قرارات وتكون مهزوزة علاقاته كيف هذا حبيت نكمل به خاطر مهم برشا نصحوا على صغيرات.
1: نعود نرجع هذه حاجة اللي قاعدين نعمل فيها وقت اللي ولدك تعطي حاجة قل له قول شكرا قول صباح الخير. دونك كيما نعلموهم التربية نعلموهم زادة كيفاش باش يتلهوا برواحهم. عزيزي تستحق حاجة اش نجم اني نعمل لك واش نجم انت تعمل لروحك
0: صح.
1: دونك تو جبت الموضوع مع هدى البكري كي ناخذ والدينا عاشوا لينا احنا ما عاشوش لرواحهم. نتفكر ان يوم ربي فضلها وربي فضل
2: ربي فضلهم الكل
1: ويرحم اللي توفى
2: الله يرحم.
1: كي تاخذ كونجي كانت باش تكسكس ومش تدهن الدار ومش فوالا صديق الكونجي سيتي كرفي مش كونجي تفكرش شوم يخدها تكون جي باش تقول باش تمشي للبحر ولا مش نو
2: باش نتفرهد
1: دونك كيس كي سو باس وقتها تولي سي كوم ان انفستيسمون صغاري سي ان انفستيسمون اي انكونسيامون يلزمني اني كي نكبر يرجعوا لي سيت انفستيسمون دونك وقتها علاش تلقاو مشاكل بين الاولياء هاي جات مراه هربت بيه هاي بنت حرام ها ولد حرام شو باسكو لي بارون ولا خاطر لا انا عندي مرتي فرانسيسا تقول اون في با دي زونفون بور لي غاردي ما نجيبوش صغار باش نخليهم نروح نراهم كيما كيما اني بنت الناس خذيتها وهربت على عائلتها زادني بنتي مش تمشي الراجل كيف كيف زادني لازمني نسيبها اما اذا كان انا مش نقعد مربوط ونعاود نرجع سي ديبوندونس مش تولي مشكله عندي في لي باسيون تاعي فما شكون اللي ام قالت لبنتها خاطر بنتها ما راجلها ومش قتلها فما نساء طلقوا باش يتلهاو بوالديهم لا لا لا حتى لا لا صار ماخش باش معناها نطلق باش يتلهاو امي يتلهاو بابا علاش ما نشوف امراه نخلصها مي لاتونت تاع الوالدين لا ديبوندونس تاع الوالدين تنجم توصل لك الدرجه اللي تخليهم يقولوا كلام اللي ماهوش معقول ولكن قلنا المره فاتت بلوزيغ فوا كل حد عنده العالم نتاعو ونرجع تو اللي قالت هدى الكلمه البكري قالت لي زاتونت ولا فاليداسيون دو لوتر نو كل حد عنده العالم نتاعو واني ما نفهم الاخر الا ما نعرف شنو العالم نتاعو باش نحكي له في العالم نتاعو خاطر اذا كان اني عندي فرنساوي قدامي باش نحكي معاه بالفرنسي باش نحكي معاه بالعربي ما يفهمنيش دونك الشيء الاخر تو نعاود باش نلخص يا خويا نشوف روحي اش نجم نعطي الروح اذا كان ما خلطتش لا ثيرابي فما عباد أكفاء ينجموا يعاونوكم باش يوريوكم الثنية ويوصلوكم كيفاش تلقاو الحلول هذه
2: ما ننسيش يعطيه الصحة ساسيسيوخ ما ننسيش اللي الصغار يخسرونا نكونوا المثال بتاعهم كان تقعد مكش مرتاح في علاقة كان يشوفوك معناتها تقبل حاجات اللي تعرف روحك ما يلزمش تقبلهم كان تتصرف بطريقة وتحكي لهم بطريقة أخرى صغار يكبتيو الحاجات هذه كلها أعمل اللي عليك باش تعطيهم لو ماكسيموم هما صغار عنا مسؤولية معناتها بارابور ا نو زونفون خاطر نحنا جبناهم ومن بعد كي يكبروا والدينا عنا مسؤولية زادة معناتها في المجتمع تاعنا مع والدينا أمي صغارك أعمل اللي عليك باش تعطيهم قد ما تقدر تعطيهم وتعلمهم كيفاش يكونوا انديبوندون ايموشنيلمون ما يكونوش مربوطين بنظرة المعلم ولا المعلمة ما نعطيوهمش هكا النظرة يلزم ترضي ستي ولا يلزم تعمل باش تتقبل علمهم كيفاش يكونوا كاملين كيما هما ما غير ما يستحقوا النظرة حتى حد وما تخافش اللي تعطيهم برشا حب وبرشا اهتمام الدنيا تتعلمهم معناتها الحاجة الصعيبة انت اعمل اللي عليك باش تعطيهم بقعة آمنة بقعة اللي ينجموا يكونوا شكون هما وزيد حاجة معناتها كي تجي معناتها باش صغيرك يعمل حاجة ما تعجبكش ما تقولوش انت هكا قلوا الحاجة اللي أنت عملتها ما عجبتنيش أمي أنت نقعد نحبك كلكو سوا الحاجات اللي تعملها كلكو سوا الحاجة اللي باش تعملها أعرف اللي تنجم تجي تحكي لي يزم زادة نسمعوهم صغارنا وقت اللي تربيوا في الخوف بتاع الكبير وش باش يتعلموا اللي هم عادش يحكيوا قل لهم وهذه معناتها من أمي نصيحة
0: ربي يفضل لك
2: أي وربي يفضل لك وميمتك ويفضل لومات الكل كانت تقولنا كل كسوا الحاجة اللي تعملوها إبا حطوا في بالكم متخليوا حتى حد يشد حتى شيء عليكم كل كسوا الحاجة اللي تعملوها يجوا حكيولي أنا ديما باش نكون معاكم وكان بعد معناتها باش نتفاهموا تنتفاهموا بعد أمي متخليوش عبد يشد حاجة عليكم وهذه معناتها تخلي صغير أنا كبرت بها الكلمة هذه والجملة هذه وتخليك متمان متخافش كل كسوا الحاجة اللي باش تصير تعرف اللي عندك بقعة آمنة اللي الشخص هذاك اللي بوك ولا أمك باش يبدأ معاك وبجنبك اي فوالا
0: يعطيكم الصحة ميرسي بوكو دكتورة هدى صغير
2: avec plaisir
0: ميرسي نتلقى معك لحد الجاي إن شاء الله دكتور رونس بشيخ إن شاء الله زادت تكون بحضرنا
1: إن شاء الله
0: هيك نكملوا موعدنا اليوم من أكسجين في موضوع الاستقلالية العاطفية شكرا لكم الكل ميرسي بوكو للناس اللي كانوا معنا الكل. الكل. سي منير اسماعيل شكرا لك على الاخراج، احلى تحيه غازي خالد في الاعداد والتقديم. وين الكفوري شو رايك وشوي اخرى باش نكونوا مع النشر الرئيسي الاخبار نص الليل. بقيت متابعه طيبه لبقيت برامجنا، غدوه نكون بعدكم ومعكم العشره بتاع الصباح حتى الماضي ساعه في برنامج كابوتشينو. ردوا بالكم على روحكم، يا ريتكم زينه وعلى خير. باي باي.

عندك ما تقول. كنا تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كلمة ميكرو جوهرة على 29 100 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.

0: تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: الموعد تجدد على موجة الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. رئيسة الحكومة تؤكد من كينيا على دور الكفاءات بالخارج في دعم المشاريع الوطنية، وترامب يرفض رد إيران على الاقتراح الأمريكي لإنهاء الحرب. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزري يوم أمس أن الجالية التونسية بالخارج تمثل رافداً أساسياً لدعم المجهود التنموي الوطني لما تزخر به من كفاءات وخبرات متميزة في مختلف الاختصاصات، مبينة خلال لقائها بمقر السفارة التونسية بالعاصمة

0: الصينية نيروبي عددا من أفراد الجالية التونسية أن تونس تراهن على مواردها البشرية داخل الوطن وخارجه لمجابهة التحديات وتحقيق تنمية شاملة وعادلة وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة يوم أمس. ووفق نص البلاغ فقد ذكرت رئيسة الحكومة بجملة الإجراءات المتخذة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج بمناسبة عودتهم إلى أرض الوطن خلال صائفة سنة 26 و2000 والمتمثلة أساسا في تحديث الخدمات الديوانية وتوفير إمكانية استخلاص المعالم القنصلية من قبل التونسيين المقيمين بالخارج عبر منصة الخدمات القنصلية الرقمية ووضع أدوات وآليات ادخار جديدة تفاضلية على مستوى عمليات الصرف ومختلف العمليات المالية وعمليات الاستثمار. ورئيسة الحكومة تضيف أن هذه الإجراءات تمثل كذلك من توفير خدمات مالية عبر الديوان الوطني للبريد على غرار الحساب الجاري بالعملة وحساب ادخار بالدينار القابل للتحويل وبطاقة دولية للسحب والخلاص وخدمات الصرف بأسعار تفاضلية لتيسير العمليات المالية. هذا وتؤدي رئيسة الحكومة زيارة رسمية إلى كينيا للمشاركة في أشغال القمة الإفريقية الفرنسية التي تنعقد أيام 10، 11، و12 من مايو الحالي بالعاصمة الكينية نيروبي تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، شراكات بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو. وطنيا أيضا، لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب تعلن عن تنظيم جلسة استماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون عدد 29 لسنة 26 و2000 المتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياضة الأطفال صباح هذا اليوم الاثنين. كما أشارت اللجنة إلى أنه سيتم تنظيم جلسة استماع ثانية على الساعة 3 بعد الظهر إلى الجمعية التونسية لمساعدة الصم فيما يتعلق بمقترح القانون المتعلق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. على مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه يوم الخميس الماضي مقترح قانون أساسي يتعلق بالمجلة الانتخابية والاستفتاء على لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية. وورد مقترح القانون المنشور على الموقع الرسمي للبرلمان والمقدم من 29 نائبا في 261 فصلا موزعة على ثلاثة عناوين كبرى وهي الانتخابات المباشرة والاستفتاء وانتخاب المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وأحكام ختامية وانتقالية. ووفق ما جاء في وثيقة شرح الأسباب يندرج مقترح القانون في إطار السعي إلى تطوير المنظومة الانتخابية في تونس وتعزيز وضوحها ونجاعتها وذلك من خلال توحيد مختلف النصوص القانونية المنظمة للانتخابات والاستفتاء ضمن مجلة قانونية موحدة. واعتبر أصحاب المبادرة أن المنظومة التشريعية في تونس شهدت منذ صدور القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء عدة تعديلات وتنقيحات متتالية أدت إلى تشتت النصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية بين قانون أساسي وعدة مراسيم ونصوص ترتيبية مما جعل الإطار القانوني للانتخابات والاستفتاء يتسم بالتعقيد وصعوبة الإلمام بجميع إحكامه من قبل المترشحين والناخبين والمتدخلين في العملية الانتخابية. وأكد أصحاب المبادرة الحاجة إلى العمل على تجميع مختلف هذه النصوص ضمن إطار قانوني موحد في شكل مجلة انتخابية تضمن توحيد المرجعية القانونية للانتخابات والاستفتاء في نص تشريعي يسهل الرجوع إليه ويحد من التشتت التشريعي إلى جانب تبسيط القواعد الانتخابية وجعلها أكثر وضوحاً بالنسبة للناخبين والمترشحين ومختلف المتدخلين في العملية الانتخابية بما يعزز الثقة في المسار الانتخابي. دوليا الآن، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفض أمس الرد الذي قدمته إيران عبر الوسيط الباكستاني على اقتراح واشنطن لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط مع تصاعد التوترات في الخليج، وقال إنه غير مقبول إطلاقا. وجاء ذلك بعد ساعات من تأكيد وكالة إرنا الإيرانية الرسمية أن الرد أرسل يوم أمس، فيما أفادت وكالة إسنا بأنه تم حوار حول إنهاء الحرب والأمن البحري في الخليج الفارسي ومضيق هرمز. وموقع أكسيوس الأمريكي يقول إن ترامب لم يوضح ما إن كان يعتزم مواصلة المفاوضات مع إيران أم اختيار العمل العسكري بعد رفضه للرد الإيراني. وأضاف الموقع بأن ترامب أجرى مساء أمس مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي لمناقشة الرد الإيراني وأمور أخرى. ومن أخبار العالم أيضا، وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل 51 شخصا وإصابة 107 أشخاص خلال الساعات 24 الماضية، مما يرفع من حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي إلى 2846 قتيلا و 8693 جريحا. وأفادت الوكالة الوطنية للأعلام الرسمية اللبنانية بشأن إسرائيل لضربات في جنوب لبنان، بما في ذلك بلدة أسكيكسية بقضاء صيدا. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات، عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في، وسمعنا بعينيك.

معلش محدش فينا بيتعلم ببلاش، اتجرح واتعلم ولا بأساذج وسط الناس. ما بلاش تستنى اي حاجة من اي حد، صاحبك بجد ما يسيبكش لو الوقت شد، ولا اقول لك كويس انه سابك، يعرف قيمة غيابك، العيار اللي ما يقتلش او يجدحنا في وسط غابة، يمكن عشان غلابة